0: الفضائية تداولت هذا الإعلان للمرتزق العليمي بأهمية وتحليلات واستضافة ضيوف ومع المراسلين. قناة العربي استضافت أحد مراسليها في اليمن، والمذيع بيسأل المراسل: بعد إعلان العليمي بدء عملية تحرير البلاد، استعادة مؤسسات الدولة وبدء معركة التحرير وبسط سلطة الشرعية على كامل التراب اليمني، هل تم تعزيز الجبهات، تعزيزات الآن وفتح كل الجبهات؟ يعني المذيع منتظر يعني حدث بعد الإعلان من رئيس الشرعية المرتزق العليمي. اسمعوا ما كان الرد من المراسل.
1: المجرمي في عدن بعد إعلان بدء معركة التحرير للسيطرة على كامل التراب اليمني، كيف انعكس ذلك على جبهات القتال؟ هل أرسلت القوات الحكومية تعزيزات إلى الجبهات المتصاعدة؟
2: نعم يحيى، بعد إعلان الرئيس اليمني رشاد العليمي لإطلاق عملية التحرير تحرير البلاد من قبضة الحوثيين، سقطت مدينة التربة بيد الحوثيين، وهذه وبهذه السيطرة اكتمل المشهد، يعني اكتملت سيطرة الحوثيين على منطقة الحجرية برمتها. مديرية الشمايتين تقع في السيطرة الكاملة للحوثيين. في الساعات الأخيرة تمركز الحوثيون في الجبال المطلة على مدينة التربة الاستراتيجية، وكذلك تمكنوا من بسط سيطرتهم على المقار الأمنية ومؤسسات الدولة في هذه المدينة، وهم بهذه الحالة قد تمكنوا عمليا من قطع الخط الرئيس والشريان الحيوي بين مدينتي عدن وتعز. وكذلك يعني انحسرت المواجهات في هذه اللحظات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في جبال سامع وجبال حبشي والبيرين والمسراخ والأقروض، إضافة إلى المدينة مدينة تعز والمعارك والجبهات المحيطة بهذه المدينة. لكن الريف الجنوب الغربي والعزل التي كانت تقاوم الحوثيين هناك، وكانت بالفعل في الآونة الأخيرة قد بدأت تحدث تغييرا ميدانيا على الأرض، لكن ذلك التطور بعدها انقلب عكس ذلك وحسم الحوثيون المعركة في منطقة الحجرية.
0: وكأن لسان حرم يقول انطم لقد طم. بعد إعلانه بدء التحرير سقطت التربة والشمايتين وسامع وجبل حبشي، أصبحت بإذن الله وعون الله وتأييد الله أصبحت تعز في حكم المحررة تماما.

0: زهراء ديراني المتألقة عملت فيديو على رشاد العليمي شبهت
1: رئيس الكومبارس. رئيس أكون الرئيس رئيس الكومبارس كومبارس
2: رئيس بجد.
1: هتعملوا فيلم جديد أمثل فيه دور الرئيس ده؟
2: مش في فيلم في الواقع.
3: بين ليلة وضحاها تنقلب حياة زنهم ليتحول من كومبارس إلى رئيس للجمهورية صنعته المصادفة.
1: بس أنا باشا ما عنديش خبرة يعني ما اشتغلتش رئيس قبل كده بصراحة.
4: شوف يا زينش معظم الرؤساء اللي انت بتشوفهم في ناس بتصنعهم وبتصنع زعامتهم.
3: الزعيم مسرحية ترسخت في الوعي العربي تشبه الواقع إلى حد كبير، ولا يبدو أن السعودية عدلت روايتها عندما نصبت رشاد العليمي رئيسا لمجلس قيادي يمني ليكون بديلا من الرئيس السابق عبد رب منصور هادي الذي أجبر بالقوة على تفويض صلاحياته إليه ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية.
2: اللهم موت الشعوب كلها في الواحد حتى الرؤساء يصحوا الصبح ما نوش حد يحكموا بقى ما نوش حد يحكموا بقى يجيبوا عقد عمل وروحوا السعودية بقى.
3: هذا ما حدث بالفعل. ماتت شعوب وفر رؤساء إلى السعودية، فلطالما كانت المملكة الوجهة المفضلة لحكومات المنفى ورؤساء مخلوعين ارتبطت أسماؤهم بالقتل والقمع.
0: كل الرئيس رفضت بلاده ما معه وجهة للسعودية، من الرئيس التونسي مطلع مطلع.
5: عجب طالما احنا في زمان العجايب.
0: بس بيني وبينكم بيني وبينكم اول ما شفت العليمي وهو بيعلن هذا البيان واعلانه لبدء العمليات العسكرية وبدء معركة التحرير بعد 12 سنة واستعادة مؤسسات الدولة، ذكرني انتو داري باش ذكرني ذكرني بأزير سالم جلس يسكر يسكر يسكر يسكر لا ما قالوا هذا ما عاش حك ثأر، بعدين فجأة لبس لباس الحر والعليمي جالس يسكر 12 سنة هارو يا بيلا دقوا التحشيدات جروا ساحل هو بيسكر عادوا الله ذي الحين تبع يقوم يلبس لباس الحرب لبس محمد بن سلمان ما يركبش عليك واسع قوي
5: العجايب كل الاشياء العجيبه كانت اشياء عجيبه الغضب
0: بعد الحال يا دنبع قبل ما يموت دنبع كتب لا تصالح لا تصالح جالس بيسكر من حين مات من حين بعد الدنبوع لليوم عبد الله بدأ يفكر.

قال المرتزقة أنفسهم محقدين من كلمة قادمون يا صنعاء. قال لك كل ما قالوا قادمون يا صنعاء تسقط بقعة، كل ما قالوا قادمون يا صنعاء يتراجعوا للخلف، ومصرين على قادمون يا صنعاء. اليوم حسمها لهم العليمي أعلان بدء العمليات العسكرية وبدء معركة التحرير. يعني كانوا من أول كله بيلعبوا،

0: هذا حال أبناء محافظة تعز. طيب
1: يا بشير بسألك سؤال.
2: أيوة.
1: تابع خطابات الرئيس أشرف العليمي.
2: من ذا أشرف العليمي؟ كل شيء غيروا وزير ما أدرش داري بسمعهم.
1: تعرفش الرئيس؟
2: ولا أعرف أحد. أعرف البلس. شاي بلس. كل شيء غيروا وزير. كل شيء غيروا رئيس. بدون فائدة. الكيس الطحين بوحي 40. لا قريب هذا الطحين والزيت.
0: وبيطلع بكل بجاحة يقول لك عشان عمو بالرفاهية. الخير قادم، الرواتب والمستحقات بأثر رجعي وأمن وأمان وخدمات وكهرباء ومياه وصحة وتعليم، وهؤلاء ما لهم 12 سنة عايشين في أزمة ومعاناة.

0: عليمي أعلن بدء تحرير أو بدء معركة التحرير سقطت مديريات في تعز وهروب قيادات سعودية ومن المرتزقة وكلهم هربوا إلى عدن تماما. قبل أيام أعلن النفير العامة والتعبئة العامة، ما حد ولا واحد استجاب لدعوة رشاد العليمي إلا الحوثي حرام الله عليه. تعبي عم هاب نفير عام حررت عز بقوة الله.
1: تعرف ايه عن المنطق؟
2: ها؟
1: ايه في البق؟ تعرف ايه عن المنطق؟ ايه في البق كنت بتتكلم؟ تعرف ايه عن المنطق؟ افتح بقى.
0: المنطق والعقل يقول انه المفروض يتقرص العافية. قام يعلن بدء عمليات عسكرية وحرب شاملة وتحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة، وهو يعلم علم اليقين بان اليمن بيخوضها منذ اكثر من 12 عام. والسعودية لما بدأت عاصفة الحزم ضد اليمن كان إلى جانبها أكثر من 20 دولة والعالم كل معها. واجهوا اليمن وحيدة وهزمتهم وصنع وأسلحة ردع وأوجعهم، واليوم السعودية أصبحت وحيدة تشحت شحت التحالفات. والخبير قام يعلن بدء العمليات العسكرية. قضاك
2: هو ده، هو ده المنطق؟
1: أمال
2: هو ده؟
1: أمال
2: الله، انت بالذاكر من ورانا ولا ايه؟

0: نختم هذا المحور بهذا المقطع للأستاذ حزام الأسد عضو المكتب السياسي لأنصار الله.
1: هذا المدعو العليمي من الرياض ولا يتحدث كما كان في أو كما سمعت في تقريركم من عدن. لا يوجد أي حكومة للسعودية في عدن. الحكومة هذه هي شكلت سعوديا من طرف ما يسمى باللجنة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء السعودية أو للسفير السعودي، وهي في بعض الفنادق، ثلاثة أو أربعة فنادق في الرياض، ولا يوجد لها أي بعد أو عمق مجتمعي أو حتى سياسي في الإطار الداخلي، سواء بعض التحشيدات سواء من الجنسيات اليمنية أو غير اليمنية السودانية أو غيرها، ولكن على الأرض الواقع لا، بالتأكيد معظم الألوية العسكرية التي شاركت في هذه العملية هم من أبناء تعز، سواء على المستوى القيادي أو على مستوى الضباط وصف الضباط، وكذلك الجنود والأفراد هم من أبناء تعز. كذلك الاستقبال والحفاوة التي حظي بها الجيش اليمني أثناء دخوله لتلك المناطق بالتأكيد كان كبير جدا، إضافة إلى التعاون الكبير بين المواطنين في تلك المناطق وبين القوات المسلحة، كان تعاون منقطع النظير، وهو ما سارع في عملية الحسم في تلك المناطق التي كتب الله فيها الانتصار والتحرير. أما على المستوى حديث سواء العليمي أو غيره، هو لا يمثل بالنسبة لنا شيء، لأن خصمنا وعدونا هو السعودي الذي يحاصرنا، والذي كذلك يجيش له التحشيدات المستاجرة على المسار الداخلي وكذلك الخارجي. أما هؤلاء هم المستاجرون عبارة عن مرتزقة، وكثير منهم سطرت أحكام قضائية عليهم في قضايا الخيانة العظمى، وهم مطلوبون للعدالة قبل أن يتحدثوا عن تلك المزاعم وتلك المسميات. وشعبنا جاهز ومتحضر لأي مستجد في هذا المسار، سواء تصعيد عدواني سعودي أو من خلال تحالفات أو غير ذلك.
0: إذن خلاصة الموضوع، لو نبصر العليمي فوق الجراندايزر، يطلع فوق الجراندايزر تمام، ويصوروا من غرف عمليات وهو بيقول، ما هي هذه الكلمة أحضر اللي قالها محمد بن سلمان، فاير يعني اطلاق نار، وعلى أساس أنه قدامه الخرائط وبيقود المعركة، عدونا هو السعودي، أنتم أدوات للسعودية، حربنا مع السعودية، وبنطهر الأرض اليمنية من السعودي وتحشيداتها التابعة له فقط. اعلن حرب، اعلن ساعة الصفر بعد 12 سنة، عاد الله صحي شكل اللي الزبيب حقها، عاد بيسكر، ما عاد بيسكرش بزبيبة، هذا ما بلا من الأصلي.
2: الحل الصحيح هو أن يوقف عدوانه على بلدنا وأن ينهي حصاره لشعبنا، هذا مطلب حق يا أيها الناس في كل العالم، هذا ما نريده، هذه قضيتنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا ويعتدي علينا، وفي نفس الوقت أن ينهي حصاره لشعبنا، لأنه حصار ظالم غاشم، أن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته الوطنية. حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وعرضه وأرضه واستقلاله وحريته. وهذا لا يعني أننا نتجاهل القضايا الأخرى، نحن ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة. يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة، هذا الزيغ وميل عن الحق لما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحر. وفي هذا المحور نتحدث عن تحضير استباقي. كشف مخطط الفريق الأمني الملكي السعودي الخاص والذي ينوي إطلاق سرب من طائرات لوكاس الأمريكية باتجاه مكة المكرمة واستهداف الكعبة المشرفة واستهداف عدد من الفنادق ومساكن المعتمرين وعدد من المناطق السكنية المحيطة. ونقل العدو الأمريكي ضمن الجسر الجوي الذي يمد به السعودية مجددا أسراب من طائرات لوكاس الأمريكية الانتحارية التي صنعت تقليدا لطائرات شاهد الإيرانية. وتم نقل حوالي 19 طائرة عبر الحدود البرية السعودية إلى مناطق عدة تحت سيطرة المرتزقة في اليمن، ومنها أجزاء في منطقة الجوف اليمنية بإشراف ملكي سعودي أمريكي إلى قوات المرتزقة التي تتواجد بأجزاء من الجوف، فضلا عن معدات باكستانية تركية وصلت مؤخرا. ينوي الفريق الملكي السعودي الخاص وعبر المرتزقة إطلاق أسراب مسيرات لوكاس نحو مكة المكرمة والمناطق والفنادق المحيطة بالحرم، على أن تستهدف أو أن تستهدف بعضها المعتمرين. بناء على المعلومات فإن الخطة قد تصل إلى ارتكاب حماقة إضرام النار بجدران الكعبة المشرفة وسفك الدماء داخل الحرم المكي، فضلا عن استهداف عدد من الفنادق قرب الحرم المكي، منها فندق أنجم مكة وفندق بولمان زمزم مكة، فضلا عن عمليات إرهابية ومجازر قد تقع في مناطق المسفلة والغزة والشبيكة ومنطقة جبل الكعبة. السعودية وبعد خسائرها الكبرى تعمل على استفزاز مشاعر ملايين المسلمين في العالم عبر هذه المجازر لاتهام القوات المسلحة اليمنية بذلك، والتي ستليها دعوات استنفار واستدعاء وتحشيد لآلاف المغفلين في العالم الإسلامي. إننا نجدد تحذير الولايات المتحدة الإرهابية والفريق الأمني السعودي الملكي الخاص الذي يشرف عليه خالد الحميدان وتركي بن بندر وفياض بن حامد الرويلي من تنفيذ هذه الجريمة الكبرى التي لن نتوانى عن مسعي ردعها.

0: طبعا مش بعيد على العدو السعودي انه يعمل هذا المخطط. بالعكس الامر لدى الكثير من الاحرار ممكن تصديقه وممكن ايضا واحتمال وقوعه من قبل النظام السعودي، انه اخر ما يهمها المقدسات او مكة، هو بيستغلها استغلال ديني بحت فقط، بيتعلق على أسرار الكعبة من أجل أن يحمي نفسه عندما يشعر بالخطر. أما كجسية مكة فهو يسيء إلى جسية مكة حتى بهذا البهتان مثل ما قال السيد القائد. وما يحدث في بلاد الحرمين أكبر دليل وخير دليل على أنه آخر اهتماماتهم هي المقدسات الإسلامية، هيئة الترفيه وحفلات الدعر والفسوق والعهر واستجلاب العاهرات والراقصات والعرايا والعاريات بالقرب من مكة، وتسييد مكة أيضا وحولها الراقصات بترقص حولها، وإهداء كسوة أو كسوة الكعبة لأحقر بشر في الدنيا جيفري إبستين. هذا دليل واضح على أنهم لا يهمهم الكعبة ولا مقدسات المسلمين نهائيا. لكن هناك شيء مهم أيضا، عندما يتحدث البعض أن هذا المخطط هو من أجل استفزاز مشاعر المسلمين، بيني وبينكم أنا يعني شخصيا أتوقف عند هذه الكلمة، أنه السعودي بيحاول استفزاز مشاعر المسلمين. هل هناك مشاعر للمسلمين استفزت خلال القرون أو العقود الماضية؟ آخر ما حدث في غزة هل استفز مشاعر المسلمين ولا كيف؟ هل تحركت شعوب مسلمة ولا أنظمة؟ يعني في الأخير استفزاز مشاعر المسلمين صعبة جدا على ما أعتقد، لأنه أصبح المسلمين مع الأسف لم يعد لديهم مشاعر تستفز. متى تحركوا واستفزت هذه المشاعر؟ متى؟ تدنيس المسجد الأقصى ما استفزهمش، المؤامرات على المسجد الأقصى وتدنيسه دائما وكل يوم ما استفزهمش، الإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق أطفال ونساء وأبرياء في قطاع غزة ما استفزهمش، تصريحات نتنياهو المجرمة والبشعة بحق أبناء غزة ما استفزهمش، العدوان على اليمن، العدوان العالمي على اليمن واستهداف البشر والحجر والشجر ما استفزهمش، ما حصل في سوريا وقتل آلاف العلويين المسلمين الإنسان بشكل عام ما استفزهمش، إهداء كسوة الكعبة المشرفة إلى أبستين ما استفزهمش، إهانة ترامب للكعبة ما استفزهمش، إحراق المصحف الكريم ما استفزهمش، الإساءة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله ما استفزهمش. هل هناك شعوب إسلامية يمكن أن تستفز؟ وهل محمد بن سلمان بيراهن على هذه المشاعر لدى الأمة الإسلامية؟ ما أدري.
1: البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم للانتماء الإسلامي للشريعة الإسلامية هو التثبت والتبين والتحقق، فلو كان ذلك صحيحا فالموقف هو أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم، ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية. ابتعدوا عن نهج الإسلام، عن القرآن الكريم، عن تعاليم الله، عن مبادئ الإسلام، ثم في إطار هذا الابتعاد يأتون للتباكي من أجل بهتان عظيم وافتراء كبير كاذب، وهكذا بكل تسرع بدون أي تثبت ولا تبين. لأنها حسابات ثانية والدوافع ثانية، ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي. لهم العار، لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا. هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب.

0: حرب الشرف يا عديمين الشرف، حاربوا حرب الشرف يا عديمين الشرف، واتركوا مكة على جنب يشبه الرجال. حاربوا حرب الشرف يا عديمين الشرف، واتركوا مكة على جنب يشبه الرجال. نطلق الصاروخ عارف مساره والهدف، ما يحط الا على النفط والغاز المسال، والقواعد والمطارات يسقعها نصف، والمرافي والمصافي سريعات الاشتعال. الخرائط عندنا من طرفها للطرف، من سكاكة لا شرورة وينبع والطوال. المشاعر جنبوها وجونا صف صف، من رجع مكلف لقانا ميادين القتال، من رجع مكلف لقانا ميادين القتال. أمين الجوفي.
1: يا شعبنا كل الملوك المصابين احنا
0: طبعا في فيديو جديد، مقطع جديد لهؤلاء الحجراء المجرمين الدواعش اللي بيتم تصفية وتطهير الأرض اليمنية منهم، وهو بي سي أيضا وبيمثل بأحد جثث المجاهدين. بينتشر مش قادر أطلع، لأنه في كلام بديء من هذا الداعشي. هؤلاء اللي بيقولوا أنهم بيمثلوا، ما طبعا ما بيمثلوش تعز ولا بيمثلوا اليمن بكلها، بس مقطع جديد.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أضعكم في هذا المحور الأخير في الأخبار وأخبار حول العالم. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع دولار للبرميل عقب إعلان اليمن استهداف منشأة تابعة لأرامكو السعودية.

العالم. زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب سومباوا في اندونيسيا. منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو تقيل مسؤولا رفيعا لديها انتقد الجوع وسياسات إسرائيل في غزة. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: إسرائيل تخطط لإقامة قاعدة بحرية في بربرة واستخدام مطار المدينة، وسنتغلب على تحدي التحركات الإسرائيلية. محافظة القدس: مستوطنون يحرقون أكثر من 50 شجرة زيتون ببلدة أبو ديس شرقي المدينة. معطيات جيش الاحتلال الصهيوني: سجلت مؤسسة التأمين الوطني نحو 43,000 طلب للاعتراف بالإعاقة، أقرت منها نحو 40,000 حالة. الكل شيء يقول احنا معوق ما نشجنا حارب. أخبار حول العالم: طائرة شحن عسكري بريطاني تصل إلى الكيان الصهيوني. الكلية الملكية للتمريض البريطانية التي تمثل نحو 600,000 ممرض وممرضة تنهي شراكتها مع شركة الأدوية الإسرائيلية تيفا. وزارة الدفاع العراقية تعلن عن استشهاد وإصابة 4 من منتسبيها بعد انفجار عبوة من مخلفات داعش في نينوى. وزير الاتصالات الإيراني: 3 أقمار صناعية من منظومة الشهيد سليماني جاهزة للإطلاق. الدفاع الروسية: قصفنا سفينتي شحن تحملان معدات عسكرية أوكرانية قبالة ميناء أوديسا في عرض البحر الأسود.

حول العالم. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يهنئ أبطال البحث الإيرانية بعد إحراز 52 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية بناغويا

مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن دعما لفلسطين ورفضا للإبادة الجماعية في غزة. أخبار حول العالم. أمطار غزيرة تغمر شوارع مدينة بلباو الإسبانية بالمياه. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار إرتيريا. الشرطة الألمانية تعتقل عددا من المشاركين في مظاهرة مؤيدة لفلسطين بالعاصمة برلين. في خطوة هي الأولى منذ عقود، شركة ناقلات النفط العراقية تعلن نقل 2 مليون برميل خام إلى خارج مضيق هرمز. أخبار حول العالم. آلاف المتظاهرين يحتجون في إسبانيا للمطالبة بخفض الإيجارات وسط مواجهات مع الشرطة وأنباء عن انتخابات مبكرة في نوفمبر. الأمينة العامة للجمعية البرلمانية للناتو تدعو لوضع خطة دفاع جماعي أوروبية وتطوير قيادة موحدة لمواجهة روسيا. وزير الأمن الصهيوني: أوعزت بإغلاق شامل للمعابر بالضفة وغزة في ذكرى 7 أكتوبر. تذكرة تلعبهم قوة. جندي أمريكي أمام القضاء الياباني بعد مقتل امرأة في أوكيناوا وطوكيو تحتج. قصف روسي يستهدف جسرا رئيسيا وسط العاصمة الأوكرانية كييف.

أخبار حول العالم. ترامب يعد الناخبين بالمليارات وتراجع شعبيته في 39 ولاية. واسمع هذا الخبر يوريك بس من هو ترامب، عقلية ترامب، الطحطة في العالم، أذكى رجل في العالم. قال خلال تجمع انتخابي في أوهايو، قال ترامب إن مقترح مكافأة أفراد الجيش كان 1775 دولار، هذا مكافأة لكل جندي 1775 دولار، ركزوا. وإنه ترامب اقترح إضافة دولار لتصبح 1776 دولار، في إشارة إلى عام استقلال الولايات المتحدة، قبل أن يقول إن أحدا لم يلحظ ذلك سواه، ويصف نفسه بأنه من أصحاب أعلى معدلات الذكاء في العالم. أضاف دولار، خلاها من 1775 إلى 1776 دولار، وافق تاريخ استقلال الولايات المتحدة. ما حد لاحظ الله، أذكى رجل في العالم. ما الحين استقلت أمريكا، الحين كانت مستعبة دولة، أمريكا استولت استعمرت الأرض، قتلت الهنود الحمر. أعقي والدك يا أذكى، يا فلطوح وطحطوح. أخبار حول العالم. الخارجية السورية بالدين انتهاكات متواصلة بيرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية، وتقول استكمال الاحتلال الإسرائيلي العمل فيما يسمى خط صوفة 53 خرق فاضح لاتفاقية فصل القوات لعام 74. بعدها أتت الأخبار بأن مسيرة إسرائيلية بتلاحق مجموعة من الصحفيين أثناء توثيقهم عمليات البناء في مشروع صوفة 53 جنوبي القنيطرة. يلا من هنا. أما آخر الأخبار، إنه أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية السعودي محمد الحربي قال لك إنه أرى أرامكو بالرياض بالمنظار من سطح منزلي ولم تتعرض لقصف حوثي. ما هو هذا الكلام؟ ما هو هذا الهياد؟ توي كنت هناك ما فيش ولا حاجة، يبصر الرياض من منزله بالمنظار، يعلم الله فينه، ولا بالدخان ولا بحرائق ولا بخبر ولا بالقص ولا بالشيء. من بده الأخبار هذا؟ نديها من وكالة سانا، عندك مانع؟ الحرية لفلسطين، لن نقف صامتين، مظاهرات حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد دعما للقضية الفلسطينية. حول العالم. طفل أردني مشتبه به في اختراقه لجهاز أمني أمريكي خطير. أخبار حول العالم. المغني الأمريكي زاك براين يرتدي قميصا كتب عليه فلسطين حرة خلال حفله أو حفلة في ملعب جيليت بولاية ماساتشوستس. وصلات مش كلمة، هو أنا من 50 حرف، لا هذا ما هو. أخبار حول العالم. متظاهرون في كوريا الجنوبية يستلقون على الأرض قرب السفارة الإسرائيلية في سيول تضامنا مع فلسطين. الجيش الأثيوبي والقوات الموالية للحكومة يدخلون مدينة ميكيلي عقب انسحاب جبهة تحرير تيغرا. وأخيرا اهتزاز مبنى وسط حالة من الهلع جراء زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر في محافظة أدنى التركية.

آخر الأخبار من البرازيل. فلافيو بولوسونارو يتقدم ب 47% مقابل 45% للولا دا سيلفيا بعد فرز 99.3% من الأصوات في البرازيل. آخر الأخبار. والستري جنونال تم صحب جميع القاذفات من طراز B1 والبالغ عددها 12 أو B2 12 طائرة من قاعدة السلاح الجوي الملكي البريطاني في فيرفورد، وذلك على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بمؤامرة إرهابية يشتبه في ارتباطها بإيران تستهدف القاعدة. أرعبتهم إيران أمانة قوة ما معين، لأنه يلجح كلها إلى أمريكا كل القواعد وكل على فكرة حاملة الطائرات USHW بوش قالوا مركونة في أحد الموانئ معطلة يمكن.

دعكم يعني تحية الوداع. نصيحة إلى إخواننا في محافظة تعز العز، إلى أهلنا وإخوتنا وإخواننا في تعز، ابقوا في بلدانكم أو في قراكم، في مديرياتكم، في بيوتكم، أنتم آمنون، لا خوف عليكم أبدا. هذا نصيحة سمعت إليها من الرئيس مهدي المشاطة، ومن كل القيادات، ومن السيد القائد، ومن كل الإعلاميين. لا خوف أبدا، لا قلق أبدا، أنتم آمنون، أموالكم في أمان، أعراضكم مصونة، أمامكم جيش ومجاهدين يحملون القيم الإنسانية والإسلامية، أمامكم إخوانكم من أبناء المحافظة، من أبناء اليمن. لا خوف أبدا، لا تغادروا بيوتكم، ولا خوف عليكم أبدا. هي نعمة من الله بأنه يتم تطهير الأرض من دنس هؤلاء الأشرار. ختاما لكم أجمل التحايا لكل السامعين والسامعات، الصامدين والصامدات، سلام الله عليكم، وألف سلام إلى كل رجال الله، إلى الأبطال، إلى قدوتنا وقادتنا وسادتنا، إلى من يرفعون رؤوسنا، إلى من يحققون هذه الإنجازات ويشترحون هذه الانتصارات بفضل من الله. سلام ربي عليكم أينما كنتم، حفظكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، أعانكم الله، سدد الله رمياتكم، وأعمى الله عنكم عيون الأعداء. التحية أيضا من طاقم هذه الليلة، من أحمد هائل، بسام الحمامي، أحمد عامر، عبد الدعوس، محمد عزيز، محمد عبد الكريم الوشري، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي. والله ما دل أنسى. وهذه أجمل وأصدق تحايانا، إخراجا إذاعيا حفظ الله علي الحرازي، وتحية أخوكم سند عبد الكميمة، يمنيون ونفتخر، إلى اللقاء.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن مقارنة بين الإسلام والكفر، وما يتركه الإسلام وما يتركه الكفر، لنعرف أن الإسلام والهداية أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فنأتي إلى الجانب الصحي وجانب الذوق الراقي الذي يصنعه الإسلام والأمراض، وأيضا الذوق المنحط الذي يصنعه الكفر والانحراف عن منهجية الله سبحانه وتعالى. الإسلام كل ما فيه طيبات، ولم يحل الله إلا الطيبات. يجب أن نعرف هذا وأن تترسخ لدى الإنسان أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الله جعل الأشياء المباحة والحلال هي الأوسع، بينما المحرمات أشياء قليلة وهي في نفس الوقت خبيثة. الله سبحانه وتعالى جعل المجال واسع للإنسان في المأكولات والمشروبات وغيرها، وكلها طيب وكلها حلال. حرم الله سبحانه وتعالى كل ما يضر الإنسان. يعني عندما نأتي إلى ما حرم الله، هل حرم الله سبحانه وتعالى أشياء طيبة يمكن أن تنفع الإنسان؟ لا، لم يحرم الله إلا الخبيثات التي تضر جسد الإنسان وتفتك بمشاعر الإنسان وتدنس مشاعر الإنسان وتحطم علاقة الإنسان الروحية، الجانب الروحي، تحطم لديها الهمة والقوة المعنوية والاندفاع، وأيضا النفسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى متوقدة نشيطة حيوية تتحرك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تتجه نحو الإيمان وتحب الإيمان وتكره الكفر والكافرين. فالله سبحانه وتعالى في المأكولات مثلا أحل الطيبات التي لا تضر الجسد بل تنفع الجسد، وأيضا تحافظ على زكاء النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أحل الله الطيبات أيضا ورزقكم من الطيبات في آية أخرى. الطيبات كلها ما رزق الله الإنسان وأحل الإنسان هي الطيبات. حرم الخبائث. نأتي إلى الكفر. الكفر ماذا يفعل؟ يتجه بالإنسان نحو الخبائث ويترك الطيبات. تجد مثلا الكافرين، تجد من أكثر المأكولات لديهم وأكثر ما يعشقون في المأكولات الخنزير، وهو من أكثر الأشياء دناسة وأيضا خبث حتى فيما يأكل. حيوان الخنزير من أكثر الحيوانات التي تأكل الزبالة، تأكل حتى مخلفات الإنسان، لأنه يأكل الخبائث فيصبح حتى جسمه خبيث. من أكثر اللحوم المليئة فيروسات والمليئة بالأمراض وبالأشياء التي تسبب الأمراض الخنزير. تجد أن الكافرين من يهود ومن نصارى ومن بوذيين ومن غيرهم يأكلون الخنزير ويعشقون الخنزير ويتجهون نحو الخنزير. أليس الكفر يجعل الإنسان منحط؟ يعني عندما تلاحظ مثلا الأغنام، تجد أن الأغنام والأبقار التي هي أسماها الله الأنعام وأحلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، تجد أنها ترعى في المراعي النظيفة الطاهرة، ترعى في الوديان وفي الجبال وتأكل النباتات النظيفة، بينما الخنزير يأكل مخلفات وقاذورات الإنسان ويأكل كل ما هو خبيث. فالله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حتى في مشاعره انشداد نحو الطيبات وتجزز من الخبائث، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في نفسية الإنسان نفور من المحرمات. لكن النفس عندما تخبث وتستمر على تناول الأشياء الخبيثة يزداد فيها الخبث حتى تستطيب الخبائث، ليس لأن الله سبحانه وتعالى جعلها طيبات تلك الخبائث، بل لأن النفس قد انحطت فأصبحت تستطيب الخبائث. نجد مثلا الكافرين كيف أنهم يأكلون ما تتجزز منه النفوس. تجد في بعض الدول يأكلون الثعابين، يأكلون الحشرات، يأكلون الصراصير، يأكلون الضفادع، يأكلون أشياء تستخبثها النفوس. فنقول لماذا هؤلاء بهذا الشكل؟ قد يقول البعض لكنهم يستطيبونها ويستحلونها وهم يأكلونها. لا يعني ذلك أنها طيبات، هي خبائث مثل ما وصفها الله ومثل ما تتجزز منها نفسية الإنسان الذي لا زال سليما لم يسقط في الخبائث. عندما يستطيبونها فاعلم أن نفسياتهم قد خبثت وتدنست وانحطت، ولا يعني ذلك أن تلك الخبائث قد أصبحت طيبات. الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وأراد من النفس البشري أن تبقى طيبة، لكي تبقى طيبة لا تأكل إلا الطيبات التي هي طيبة حتى في مصادر أكلها، مثل ما قلنا الأنعام تأكل نباتات نظيفة، بينما هناك الحشرات هذه تأكل الخبائث، تعيش في الأماكن الخبيثة السيئة التي تسبب الأمراض، تعيش بين القاذورات ذل الصراصير وغيرها. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان راقي، وأراد من الإنسان أن يحافظ على رقي نفسه. ولذا نجد أن الكافرين خاصة اليهود والنصارى أهل الكتاب يعرفون أثر الخبائث على النفس البشرية، يعرفون أن الإنسان إذا أكل الخبائث أصبحت نفسيته خبيثة، فتنحط تلك النفس، تموت فيها الهمة، تموت فيها الغيرة، تموت فيها العزة، تموت فيها الشهامة، فيجعلون الإنسان المسلم يأكل من تلك الخبائث، يحاول أن يجعل بين المصنوعات وخاصة المأكولات شحوم ولحوم الخنزير. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الله حرم الخنزير، وهم يعرفون أنهم يأكلون الخبائث، ويريدون من الناس أن تخبث نفسياتهم، يريدون من المسلمين خاصة أن تبقى نفسياتهم خبيثة. ولذلك الكفر يدعو إلى الخبث ويسقط الإنسان في الخبث، بينما الإسلام يدعو الإنسان إلى الطهارة، ويدعو الإنسان إلى الطيبة، وإلى أن تبقى نفسه طيبة راقية، فيبعده عن الخبائث ويبعده عن المحرمات ويقوده إلى الطيبات ليبقى طيبا. فنجد هكذا في كثير من المأكولات التي يأكلها الكافرين تجد أنها خبائث، ولذلك نفسياتهم تصبح خبيثة، لا تفرق بين حلال وبين حرام وبين دنس وبين ارتقاء، تصبح نفسياتهم حتى على مستوى الواقع الاجتماعي خبث، انحطاط، قذارة، حتى في العلاقات ما بين الرجل والمرأة. لماذا هم بهذا الانحطاط؟ لأنهم أساسا يأكلون الخبائث فتصبح نفسياتهم خبيثة. نجد مثلا الخمر، الخمر خبيث ويؤثر على الجسد ويؤثر على النفس ويؤثر حتى على الفكر، يؤثر حتى على تفكير الإنسان، فيصبح الإنسان منحط في تفكيره. مثلا الإنسان عندما يشرب الخمر تصبح نفسية الإنسان منحطة، تموت منه الغيرة والشهامة، فيصبح حتى في تصرفاته منحط، يصبح في تصرفه انحطاط رهيب جدا، حتى على مستوى التفكير التعقل الذي ميز الله به الإنسان على بقية الكائنات الحية، ميز الله الإنسان بهذه الخاصية المهمة. الخمر يزيل تلك الخاصية، يزيل العقل والتعقل، فيؤثر على نفسية الإنسان وعلى فكر الإنسان وعلى جسد الإنسان. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن المشروبات في الجنة ومنها الخمر في الجنة قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، في آية أخرى قال عن الخمر في الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لماذا؟ لأن الخمر في الدنيا يصيب الإنسان بأمراض تؤدي إلى أن يصاب الإنسان بالنزيف، نزيف في الكبد وتليف في الكبد، ويصبح حتى جسده مليء بالأمراض. فالله لم يحرم الخمر عقوبة للإنسان هكذا، إنما لأنه خبيث أساسا ويؤثر بخبثه على الإنسان على نفس الإنسان، فيصبح بعيدا عن الغيرة والعزة والهمة والشهامة، ويؤثر على فكر الإنسان فيبتعد عن التعقل الذي ميز الله به الإنسان على بقية الكائنات، ويصبح حتى في أعماله يعمل أشياء ولا يدري أنه يعملها، ويؤثر على جسد الإنسان فيصاب بالكثير من الأمراض. هذا معروف، من يتعاطون الخمور تنتشر الأمراض بينهم، خاصة أمراض القلب، أمراض الكبد، أمراض الجهاز الهضمي، لأنه خبيث. والله سبحانه وتعالى إنما حرم ما هو خبيث ويؤثر ويضر الإنسان. فمن هنا يجب أن نعرف أن الإسلام رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وكل فرائضه وكل تشريعاته وكل قيمه وكل مبادئه وكل أخلاقه عبارة عن رحمة من الله، عبارة عن نعمة من الله، عبارة عن رقي من الله، لا تجعل الإنسان في حالة سيئة بل تجعل الإنسان في حالة راقية جدا، تحافظ على إنسانية الإنسان. فالإسلام نعمة والكفر نقمة، وهذا نجده عندما نقارن بين ما يترك الكفر وما يترك الإسلام، لنعرف أن الإسلام، أن الهداية أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج رام، إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

حي على خير الأمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

وهو الحق من ربهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

بعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي

أفمن كان على بينة من ربه كمن زين

رئاس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه

وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً

فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلم أن

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.

عليم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم

رسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج.

ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم

ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم

وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديراً.

0: من قبل
1: ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا، من هنا من الدنيا، من خلال إيمانك بأن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها. هل أنت في وعد أو وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ ثانيا أننا لو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. وحالة الذلة هذا هي نتيجة لتفريط فعوقبنا بالذلة، ثم نتيجة للجهل بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا يتعبد على حالة الذلة هنا في الدنيا. ثالثا أن هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم أن الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة. رابعا أن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، كله كل ذلك الحديث ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه. فالوعد والوعيد ليست الجنة والنار وانتهى الأمر، والغاية من الوجود الجنة والنار وانتهى الأمر، لا، كل ذلك الوعد والوعيد. العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة كالجنة والنار، الغاية من ورائه أن يدفعنا لنستقيم هنا في الدنيا على هديه، وأيضا للثبات على ما أرشدنا إليه. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: الإيمان السائد بالله سبحانه وتعالى هو إيمان الله غفور رحيم، أليس كذلك؟ نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. أليس يريد أن نؤمن بالأمرين معا، أنه غفور رحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم، أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أن الإيمان السائد الله غفور رحيم، يا أخي الله غفور رحيم، وفرط والله غفور رحيم، ثم يتطور فيعصي والله غفور رحيم. أعمالنا في هذه الدنيا أليست تسير على شق واحد؟ هو شق الله غفور رحيم، أليس هذا الذي يحصل؟ أي إيماننا ناقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان به ليس فقط إيمانا بمجرد وجوده، الإيمان به مرتبط بالإيمان برسوله، بكتبه، باليوم الآخر. أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر، أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا لليوم الآخر، سيبدو إيمانك بالله سبحانه وتعالى ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في الوقت نفسه كما وصف نفسه أو كما سمى نفسه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل لهم أنا هكذا، ليؤمنوا بي هكذا إيمانا كاملا، لأن القضية مهمة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو الكامل هو ما يدفعني إلى أن أرغب إليه وأرهب منه إلى أن أتقيه. والتقوى، لاحظوا كيف التقوى في القرآن الكريم تأتي بعبارة: واتقوني يا أولي الألباب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، تتكرر كثيرا. أين يتجه الأمر بالتقوى؟ أين يتجه؟ إلى غفور رحيم، أو الاتقاء لأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب؟ عندما يقول لك اتق الله، تتق الله لأنه غفور رحيم، أو تتق الله لأنه شديد العقاب؟ فلا تتحقق التقوى لدي إذا لم أؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو. تؤمن بأنه غفور رحيم، ولكن أيضا أنه شديد العقاب، تؤمن إيمان كامل بالله سبحانه وتعالى. أين موضع شدة عقابه؟ أين موضع جبروته وبطشه؟ هنا في الدنيا وفي الآخرة على أعلى مستوى وأشد ما يمكن أن يكون، جهنم. إذن فالإيمان بجهنم، الإيمان باليوم الآخر على هذا النحو الذي يجعلني خائفا، هو نفسه الإيمان بأن الله شديد العقاب، الإيمان بأن عذابه هو العذاب الأليم. ومن هذا الطريق تأتي إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وليترسخ في نفس الخوف من جهنم. ولهذا جاء في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تتحدث عن تفاصيل جهنم بشكل رهيب، بشكل رهيب. القرآن الكريم تحدث عن وقودها، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة، تصبح أنت مجرد وقود لجهنم من شدة العذاب، نعوذ بالله. تصبح أنت جزءا من النار وكتلة من النار. ووقودها الحجارة، الصخرات التي تتحول إلى جمرات متوهجة، نار، نار ليست ذات درجة حرارة ثابتة، بل هي نار متسعرة، ملتهبة، متسعرة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وكفى بجهنم سعيرا. والعذاب فيها، نعوذ بالله منها، ليس فترة محدودة أو لعمر محدود قد ينتهي فينتهي الألم. الله يقول عن أهل جهنم وهم يعذبون فيها: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقال إن الجلد هو منطقة الإحساس، فالجلد هو الذي يحترق، فكلما احترق يبدل ليبقى الألم مستمرا. الآلام في الدنيا قد تصل إلى درجة أن تفقد وعيك، فتفقد إحساسك، فتصبح في واقعك مرتاحا غير متألم. لكن في جهنم لا يفقد الإنسان وعيه، ولا يتلاشى حتى ينتهي وجوده، فيدخل في غيبوبة مطلقة فلا يعود يحس بشيء، بل يبقى يتألم، وكل عضو يفقده من احتراق في آن يتجدد ذلك العضو من جديد. جهنم الشيء المؤسف والشيء العجيب من حالة الإنسان أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها، تحدث عن حالة أهلها السيئة البالغة السوء، أن يكون اتجاه الناس إليها، اتجاه الناس، أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعبادة القليل منهم يدخلها. يقول عن جهنم يبين لك أن من يدخلها هم أمم، أمة بعد أمة وجيل بعد جيل. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هذه الآية تشبه الآية الأخرى لتدل على أن الأكثرية من البشر هم متجهون إلى النار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا مما سيقوله الله سبحانه وتعالى لبني آدم يوم القيامة. فترى كيف الخطاب خطاب عام، يعني ناس كثير جدا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. أليس جزءا من الكلام معهم؟ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. قضية مؤسفة جدا، وهذا هو ما كان يؤلم أنبياء الله في كل زمان، وهو ما كان يظهر على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شدة تألمه، تحسره على الأمة، تلك الأمة التي يعيش في عصرها والأمة من بعده إلى آخر أيام الدنيا، متألم جدا ومهتم بأمرهم جدا، يعمل بأي طريقة أن يصرفهم عن جهنم. ولهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك كان أنبياء الله جميعا يعملون بكل جد واجتهاد لنصح الناس، ويعانون ويتعبون ويعذبون ويشردون، ثم يقتل كثير منهم وهم في جد في عملهم في إبعاد الناس عن جهنم، لكن لا ينفع، لأن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون ما جاء من آياتي في كتبي، ما جاءت به رسلي، ألم يأتكم رسل منكم أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى، أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدى الذي فيه نجاتكم، الذي فيه إبعادكم من أن يضلكم الشيطان، من أن يدفع بكم جميعا على هذا النحو إلى أن تكونوا من أصحاب السعير، أفلم تكونوا تعقلون. هنا قال ادخلوا في أمم، أمم، أمة بعد أمة، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يتلاعنون، أنتم الذين أضللتمونا، أنتم الذين عملتم كذا، لعنة الله عليكم. هكذا يصبح أهل النار، حياتهم فيها حياة اللعن لبعضهم بعض، أصبحوا هناك عاقلين، أصبحوا فاهمين، أصبحوا كتلا من الحقد على بعضهم بعض، خاصة الضعاف المستضعفين تكون حسراتهم أشد، العذاب النفسي يكون عليهم أشد. فالقرآن الكريم عرض ما يتعلق بالمستضعفين من هؤلاء الناس العوام، عامة الناس البسطاء، هم أكثر الناس عذابا نفسيا، تألما وحسرات، هم لهم عذاب، لكن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع، على المساكين. المساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار، لأن المجرمين يصعدون على أكتاف الأتباع المساكين عندما يهيئون لهم الجو ليظلموا ويتكبروا. نكتفي بهذا المقدار، وقبل الختام نذكر أبرز النقاط. أولا، أن تكون مؤمنا بالله ثم لا تكون مؤمنا باليوم الآخر أو تكون غافلا عن اليوم الآخر أو ناسيا له، سيبدو إيمانك بالله ذاته ناقصا، لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو في نفس الوقت كما وصف نفسه الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، هو غافر الذنب، هو شديد العقاب، كما قال: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لهم أنا هكذا، ليؤمنوا بهكذا إيمانا كاملا. لأن القضية مهمة، غفور رحيم شديد العقاب. ثانيا، أن الشيء المؤسف والعجيب أن تكون جهنم التي تحدث الله عن شدة عذابها وعن حالة أهلها السيئة البالغة السوء، أن يكون اتجاه أغلب الناس إليها. وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه ووصفها لعباده، القليل منهم يدخلها. هذا شيء مؤسف وشيء عجيب. ثالثا، أن القرآن الكريم عرض أن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين، على الأتباع من الناس المساكين. المساكين بتعبيرنا فيما يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يوفقنا للاستقامة على هديه في هذه الحياة، لنحظى برضوانه وتوفيقه وتأييده، كما نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر القريب بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي ألا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين يخونون عهودهم مع الله، وهم أولئك الذين لا يتقون الله ولا يذكرونه. وبهذا ندرك أن إبراهيم عليه السلام في حواره الحنون مع أبيه وفي نصيحته الصادقة له إنما كان يريد له ما يفيد وينفع، وأشفق عليه مما لا يضر ولا ينفع. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إن هذا هو منتهى الحرص على مصلحة أبيه وأعلى مراحل النصح النزيه وأروع مظاهر الصدق والإخلاص. إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال ويدعو إلى تصحيح المسار ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا. ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبسه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها. فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا، لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وضلوا سواء السبيل وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي ويعرف السبيل إلى السلام ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم. وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطرع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان، والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم ودعوة الناس إلى اتباعهم وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاء ولا شكورا. ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان، ويدلونهم على واحات الحب والسلام، وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان، ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا مما آتاه الله من يقين، ومما آتاه من رشد وتصديق، ومما جاءه من علم وتحقيق. كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد، وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي، وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، وإخراجهم من ظلمات الأوهام والظنون إلى نور الحق واليقين، ومن متاهة الباطل والخزعبلات إلى نور يرفعهم من الوهدة السافلة التي أوردتهم في أسفل سافلين. إنه يريد أن يرتفع بهم إلى معارج الحق والآيات التي ترفع الناس إلى عليين. فكان في موقفه شجاعا صادقا وناصحا حاذقا وبرا بأبيه ومخلصا للناس وللمجتمع من حوله. وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة، وإن على الناس المؤمنين أن يقتدوا بهدى إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأنبياء والمرسلين، واجعلنا في أمتهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحمهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين. وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت.

في وجميع المجاهدين على جميع أعدائك. فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

واجعل رياضك لنا قرار، واسمح وسامح

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 20.

0: حمدا لله على سلامتكم يا مولاي.
1: الحمد لله أيها الشاعر العزيز إبراهيم الهندي.
0: كيف كانت زيارتكم إلى كوكبان؟
1: تكللت بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر. قل لي، ما أخبار الشعر والشعراء؟
0: في أحسن حال بعد أن تم الاهتمام بهم من قبلكم.
1: وهل قدمت من صنعاء؟
0: نعم.
1: وكيف وجدت الهبل؟ أنا مشتاق لسماع قصيدة منه، هل أغضبك هذا الكلام؟
0: لا لا، لم يغضبني أبدا.
1: على الشعراء الكبار ألا يجعلوا التنافس فيما بينهم مؤثرا على نفسياتهم.
0: وهذا ما نتمناه يا مولاي.
1: حاولوا أن تكون نياتكم صالحة، ولتكن غايتكم من الشعر والأدب هي صلاح الأمة فقط.
0: ولكن يا مولاي، أما وقد سألتني عن الهبل وأمره، فأمره لا يعجبني.
1: ولماذا؟
0: الهبل يا مولاي لا يمتدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ويفضل العترة على الرسول، ولأنه يعد شاعركم المفضل فقد يؤلب عليكم العامة والطوائف الدينية بأنكم تفضلون الأئمة على الرسول
1: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، أنا لا أفضل الهبل على أحد، وأنت تعرف هذا.
0: لا لا أقصد هذا يا مولاي.
1: أما اتهامك له بأنه يؤلب علينا فيحتاج إلى إثبات يا إبراهيم، ليس هذا دفاعا عن الهبل، وإنما هو من باب الإنصاف.
0: سيدي،
1: أما قولك إنه يفضل الأئمة على رسول الله، فهذا أمر لم يثبت لي شيء عنه حتى الآن، وإن ثبت منه فأنا لا آمره بذلك ولا أقره من أي كان.
0: ولكن يا مولاي، إنه يتجرد من المذهب الزيدي الهادوي ويتقرب إلى الجارودية.
1: حسنا، سنرسل له هذه الدعاوى لنرى رده عليها.
0: أليس من الأفضل يا مولاي أن تطلبه ليأتيك صاغرا؟
1: هو لن يتردد في المجيء إلي إن طلبته، ولكني أقدر وضعه والظروف التي يعيشها.
0: ولكن يا مولاي، أليس من الأفضل أن تقوم بسجنه ليفرح الناس؟
1: كفى يا إبراهيم كفى، قلت سننظر في أمره، فكف عن التحريض عليه.
0: حسنا يا حسن، هذا أول مسمار أدكه في نعش مكانتك عند المتوكل، ولن يهدأ لي بال حتى أحول بينك وبينه بكل ما أستطيع.

0: مولاي الإمام إسماعيل، إنني لم أقصر في شعري من مدح حبيب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استنقاصا لقدره أو غمطا لحقه، فهذا ما لا يستطيع أحد أن يفعله، وقد ذكره الله في القرآن وقارن اسمه باسمه، ولكني أكثر من ذكر آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ظلموا من بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلى اليوم، ولم يذكر في فضلهم إلا القليل والنادر جدا، وأنا أحببت في ظل سماحة دولتكم الكريمة أن أذكر شيئا من مجدهم وفضلهم لم يذكره فيهم أحد قبلي. والسلام.
1: هل أكملت الرد؟
0: نعم، خذ هذه الرسالة وأعطها مولاي المتوكل، وفي ختامها قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: حسنا، أستأذنك.
0: في أمان الله، في أمان الله. قالوا امتدح سيد الكونين، قلت لهم يجل عن كلمي قدرا وأشعاري، ماذا عساه يقول المادحون وقد أثنى عليه بما أثنى به الباري.

0: نعاهد من نحب فلا نجاب.
1: لماذا توقفت؟ هيا أكمل القصيدة.
0: لا غير هذا الشطر.
1: وما قصته؟
0: إنه مقدمة لكتاب كتبته إلى صديقي السيد الأديب محمد بن المطهر الجرموزي، أعاتبه فيه.
1: ولماذا العتاب؟
0: لقد كتبت شعرا بعد شعر أطمئن على حالة مولاي المتوكل وسيدي أحمد قائد الجيش، ولكن لم يأتني منهم جواب.
1: لا شك أنهما مشغولان فقط، وليس ذلك تهميشا لرسائلك. هل لي أن أسألك سؤالا؟
0: تفضل يا صديقي.
1: ما أنواع الشعر؟
0: سألتني في الشعر إذن. حسنا، إليك الإجابة. الشعر ينقسم في أصل الاختراع إلى أنواع: غزل يستمال به قلب المحبوب وينال به من وصله المطلوب، وحماسة تنبئ عن جد ورياسة، وحكمة تميل النفوس الشريفة إلى الأخذ والتمسك بسببها، وهجاء يرى صاحبه أنه قد أدرك به من مهجوه ثأرا وأخمد من غيظه نارا وشفى نفسه منه انتقاما وانتصارا، وامتداح للملوك طمعا في أن يثيبوا، ومعاهدة للإخوان رجاء أن يجيبوا، كما فعلت أنا مع الإمام المتوكل على الله وقائد الجيش سيدي أحمد. هذه أنواع الشعر يا صديقي التي لا يخرج عنها، وأقسامه التي لا يخلو منها، وكل من هذه الأنواع لا يخلو من حصول تلك الفائدة، ولا بد له من عود تلك العائدة.

0: السلام على مولاي الإمام.
1: وعليك السلام ورحمة الله. أراك عدت سريعا.
0: نعم يا مولاي.
1: تفضل بالجلوس، تفضل إلى أن أكمل حديثي مع أبي محمد العيزري. ها، وماذا عن أخبار الدول الإسلامية؟
2: الأخبار تتحدث عن أن بعض الدول العربية والإسلامية تتحالف مع الأتراك.
1: يتحالف بعض الأعراب معهم ولا يتحالفون معنا، لأنهم يخافون من سطوة الأتراك ومن نواياهم في احتلال أراضيهم.
3: قدمنا لكم أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: هي
2: وهو،
1: هم
2: وأنتم،
1: نواة المجتمع وأساسه،
2: بناة الجيل ورعاته،
1: وكل شؤون الأسرة
2: في دائرة اهتمامنا.
1: فعونكم في محط عنايتنا
2: عبر مساحة أسبوعية
1: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
3: في لقاء يجمعنا وإياكم سامعين الأحبة، نرحب بكم ولكم من الله سبحانه وتعالى السلام والرحمة والبركات. مجتمعنا اليمني في أولوية وفي مقدمة للمجتمعات تمسكا بأخلاق ديننا الإسلامي، في تعليم القرآن الكريم من خلال تعامله وسلوكه وعلاقاته مع الآخرين، أكان على النطاق الأسري أو المحيطي أو المجتمعي، إلا أنه لكل قاعدة كما يقال شوان. هناك من الذين لا يتميزون بالسلوك، بس للأسف سنجد عندهم السوء من هذه السلوكيات الحميدة، وأيضا من الخارجين عن القيم والمبادئ والإرشادات الدينية والمجتمعية، منها ما يشهد من استهتار البعض بمن استبقه إلى خدمة معينة كالانتظار في صف وطابور انتظارا لدوره، أكان عند محطات البترول أو المستشفيات أو البنوك وعند غيرها من المرافق الخدمية. نجده يتخطى الطابور بكل وقاحة وسفاقة، أو من يتجاوز كبار السن والحوامل عند الجلوس في الحافلات والمركبات، أو عدم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة. مثلا بالأمس حدثت مشادة كبيرة لعدم الالتزام والتقيد بالدور في أحد المولات بين شاب ورجل 40 العمر، لما قام به هذا الشاب في تخطي لكل من يتواجد في الطابور. استاء منه الجميع من هذا السلوك الذي لم يقدر أحد، بل لم يحترم حتى هذا الرجل الأكبر منه عمرا، لما قذفه به من كلمات النبي لأنه انتقد سلوكه الخطأ. فلولا تدخل البعض من الناس لحدث عراك وأيضا أذية لكل طرف منهما. ظهر الشاب هنا بالمستهتر الأناني سيء الأدب والأخلاق. مثل هذه المواقف تتولد عبرها النزاعات بين أبناء المجتمع، إلى جانب الشعور بالإحباط من قبل الملتزمين وحسني الأخلاق وتسود الفوضى. يقول سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا تنبيه للأسر في غرس القيم بنفوس أبنائها باحترام النظم والقوانين المجتمعية والنظام، وبكيفية التعامل مع الآخرين والتقدير الأكبر سنا أو عمرا. بعد الأسرة يأتي المجتمع في تضافر الجهود لرفضه مثل هذه السلوكيات المشينة، وأيضا التي تسيء للجميع وتؤثر على استقرار وأنظمة المجتمعات وقيمها.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحباء، بعض الأمراض والمعاناة ترى وتشاهد، بعضها مستترة لا تظهر إلا من خلف حجاب وعبر وسيط. هذا حال الأمراض السيكوسوماتية أو النفس جسدية. أمراض ومعاناة نفسية سبب في اعتلال الجسد بشكل عضوي. نتوجه للرسائل التي وصلت منكم. رسالة مروة بعثت للبرنامج فيها تقول: تشعر بآلام في معدتها رغم أن الطبيب طمأنها أن معدتها بصحة ممتازة. رسالتان أيضا: يشكو من عدم مقدرته الجيدة على التنفس أحيانا، عند الفحص نصحه الطبيب المعالج بعدم القلق والتوتر وأن قلبه سليم والحمد لله. طبعا هناك غيرها من الرسائل التي تشكو من أمراض الأساس فيها نفسيا وليس جسديا. من خلال هذه الرسائل التي وصلتنا سامعينا، ماذا يقصد بانعكاس الحالة النفسية على الصحة الجسدية العضوية المعروفة علميا بالسيكوسوماتية النفس جسدية؟ نتوجه بمعية الدكتور ضيفنا لهذه الفقرة، الدكتور عبد محسن الشليلي، أخصائي نفسي واجتماعي. مرحبا بكم معنا دكتور عبد.
1: أهلا وسهلا، الله يسلمك.
0: يعافيك ويسلمك دكتور. دكتور، ماذا يقصد بانعكاس الحالة النفسية على الصحة الجسدية العضوية؟
1: هو طبعا الأمراض النفسية متنوعة، يعني اللي هي الفصامية والعصابية، ومن ضمنها اللي هي الأمراض بنسميها الأمراض السيكوسوماتية، بمعنى سيكو نفسي وسوماتي بمعنى جسدي. في انعكاس للأمراض النفسية الموجودة لدى الفرد، سواء كان قلق، سواء كان اكتئاب، سواء كان وساوس قهرية، هذه طبعا الأساس حقها هو نفسي، لكن نتيجة أنه في ارتباط شرطي بين المكونات النفسية للإنسان اللي هو العقل والأفكار والمشاعر والأحاسيس، هذا المكون الأول. المكون الثاني طبعا المكون الجسمي اللي هو أجهزة الجسم، الغدد الجسمية، الأعصاب. هذا المكونين يحدث بينهم نوع من التداخل ونوع من تبادل الأمراض، معنى أنه عندما تكون الإنسان عنده أساس نفسي، عنده قلق أو توتر، نتيجة أنه ما يقدر يتحمل أصلا ضغط القلق أو ضغط التوتر، سواء كان قلق عام، سواء كان قلق مثلا هموم، سواء كان مثلا قلق اختبارات مثلا، يعني الطلاب الآن متوجهين للاختبارات مثلا، هذه الأعراض النفسية تتحول إلى أعراض جسدية، إنه الجسم لم يستطع أن يتحملها، بالتالي يظهرها على شكل أعراض جسدية
0: عضوية.
1: أو بنسميها يعني ممكن تتحول إلى أمراض عضوية، مثل مرض السكر، مرض الضغط، مرض مثلا أحيانا ازدياد في ضربات القلب. هذا التداخل ما هوش يعني زي ما تقولي ما هوش اعتباطي، هو ديناميكي، بمعنى أنه هذه الأعراض النفسية التي يعني يصاب بها الإنسان تتحول إلى أعراض جسدية للتخفيف من الشكوى، والتخفيف أيضا من الانفعالات الموجودة عنده، وحتى يستطيع أن يظهرها للآخرين. يعني عندما تكون المعاناة في, في, في الفرد ما يستطيعش أن يعبرها للآخرين، سواء كان الطفل، سواء كان الأب، سواء كان الأم، لكن تعبر عن شكل أمراض جسدية، يعني بمعنى أنه إخراج الأمراض الجسدية وأيضا إخراج لمعاناته، وأيضا حتى الناس أو المجتمع اللي حوله يعني زي ما تقولي خلاص يعني يعذروا انه انت عندك اعراض، عندك القلب، عندك السكر، عندك الضغط، يعني طبعا تكون هذا الاعراض، وهي طبعا ما بتكونش اعراض زي ما تقولي تتحول الى اعراض مرضيه مباشره، لكن الشكاوى عنده بتكون من هذا الاعراض الجسديه، انه ما يقدرش يقول انا عندي قلق، ما يقدرش يقول انا عندي توتر، لكن عندما يظهر على شكل قرحه المعده، على شكل اضطراب في زياد ضربات القلب، عندما يعني مثلا شلل في الاعصاب او اي معرض، هنا يتحول الى شكوى ظاهر الآخرين حتى يخففوا من قلق التوتر لديه.
0: نعم، إذن نستطيع القول من حديثكم دكتور الجسم يحمي نفسه بنفسه من خلال هذه الأعراض؟
1: أيوة طبعا، الجسم هنا يعمل على تخفيف هذه الأعراض الموجودة عند الإنسان، يحولها إلى أعراض جسدية على أساس يخفف من الأعراض الموجودة النفسية عنده، وبالتالي يسهل الشكوى، حتى عندما يروح يشتكي عن طبيب عضوي يشتكي دائما أنا عندي قرحة المعدة، عندي مثلا ضربات القلب، ويعمل تخطيط ويعمل كل شيء ويطلع سليم. لكن قلت ليش إن عنده يسموها ميكانيزمات الموجودة عند الجسم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني إنه جسم الإنسان يعني إذا أصيب تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى. هذا تداعي تداعي الموجود هذا عند الإنسان يعبر عنه بشكاوي. طبعا ما قلنا أنهم عملوا لها مصطلح سيكوسوماتي يعني نسي جسمي.
0: إذن دكتور ما أهمية الصحة النفسية هنا على الإنسان؟
1: هنا ما دام نحن طرحنا انه انه انه هذه الاعراض السيكوسوماتيه او الاعراض اللي نسميها النفس جسميه اذا نبدا في الخطوه الاولى انه كيف نخفف من اعراض القلق من اعراض التوتر من من من الضغط النفسي من القلق الموجود عند الانسان سواء بالعمل سواء بالاسره سواء مثلا بالمجتمع سواء مثلا الطالب كيف يستطيع انه يذاكر بطريقه تلقائيه. هنا عندما نتعامل او نخفف طبعا ما فيش حاجه اسمها الغاء او ما يعني بمعنى نخفف من الاعراض النفسيه الموجوده عند الانسان يعني بطرق كثيره يعني اسريه اجتماعيه بيئيه تحسين ظروف العمل تحسين البيئه النفسيه. عندما نستطيع نتعامل مع الامراض النفسيه تلقائيا الاعراض الجسديه بتخف او بتخف الشكاوي منها. فالاهتمام هنا بيكون اول بالجانب النفسي يعني مش دائما مثلا عندما الانسان الجسم يكون عليه ضغوط وتظهر عليه اعراض يعني قرحه المعده ضربات القلب مرض السكر نعالج يسموها الريزلت نعالج النتيجه هذه هي نتائج الامراض الجسديه او الشكاوى الجسديه. عندما نعالج السبب اللي هو النفسي نخفف القلق نخفف الاكتئاب نخفف زي ما قلت لك ظروف العمل نخفف حتى ساعات العمل هذه كلها عندما نهتم بالجانب النفسي تلقائيا بيتحسن الجانب العضوي.
0: ما الذي سيلمسه هنا مثلا المصاب إن كان هناك تخفيف أو حتى إزالة مثل هذه الأعراض النفسية؟ هل سيكون ما شعوره بأنه مرتاح تزول الآلام يستطيع اتخاذ القرارات بشكل جيد تتلاشى الخلافات مثلا ما بينه وبين الآخرين خاصة على نطاق الأسرة؟
1: أكيد يعني الإنسان عندما يعني يستطيع أنه يعني ما تقول لك خفف جوانب القلق وجوانب التوتر معه أكيد هذه الشكاوى اللي عنده بتخف وبالتالي زي ما قلت لك حتى الآخرين يعني عندما يحسوا أنه زيادة القلق عنده شكاوى مثلا عضوية يعني حتى الأسرة أحيانا بتتعاطف معه يعني أنه في قل مثلا في سكر في الضغط بالتالي تخف الأعراض لديه حتى أحيانا نفسيا يعني حتى لو ما فيش فيه يعني هو بيروح لعند الدكتور بيشتكي حتى لو عن مجرد انه يطمنها الدكتور يقول له خلاص انت ما فيش عندك هذه الاعراض الجسديه ما فيش عندك هذه الشكاوي اللي بتقولها هنا من ناحيه نفسيه بيرتاح يلجا بعدين انه يتعامل نفسيا انه خلاص انا سبب ضغوطي هذه الاشياء النفسيه اذا انا اتعامل معها كيف خففها كيف يعني هو بشكل شخصي. ايضا الاسره كيف تستطيع انها تتعامل مع الطالب
0: دكتور دكتور هنا يعني هنا في هنا في هذه الجزئيه يا دكتور البعض قد لا يصدق مثلا الطبيب بانه سليم وهو يشعر بهذه الاعراض بهذه الالام فيلجأ الطبيب مثلا لوصفه لعلاج وهمي مثلا يتعاطاه هذا المصاب.
1: هو يعني معك انه احيانا طبعا نتيجه ثقافه نتيجه تعلم نتيجه كذا ما يقدرش انه يعني يصدق الدكتور انه ما فيش عنده هذا الشكاوي
0: لانه يشعر باعراض
1: بعض الدكاتره يكتبوها بشكل ايحائي انه هذه يعني ما هوش طبعا علاج دوائي للمرض هذا نفسه بس ايحائي انه المرض هذا بيخفف بس لما يصل المريض انه دائما يروح يتكرر عند يعني الدكتور ويسال اكثر من دكتور هنا ما عادش امراض سيكوسوماتي تتحول الى يسموها الهايبوكندريا تتحول الى وهم مرضي يعني غير التشخيص الاول.
0: وهنا سيدخل في مشاكل اكثر
1: ويدخل بعد المشاكل اكثر يروح عند الدكتور الثاني والدكتور الثالث والدكتور الرابع وبعدين يدخل بالادويه بعدين يوصل الى توهم انه خلاص ما ينفعوش اي علاج يدخل بعدين هنا بيكون معالجته بطريقه اخرى.
0: بهذا الطرح وصلنا وإياكم دكتور عبد محسن الشليلي طبعا أخصائي نفسي واجتماعي إلى ختام اللقاء ولكن هناك العديد من المحاور بإذنه تعالى سنتناولها وإياكم في حلقة قادمة. شكرا كثيرا لكم دكتور.
1: الله يسلمك ويحييك إن شاء الله.
0: في القلب أنتم عزيزنا المربي طريقة حديثك مع طفلك تربيه تعلمه أكثر من الكلمات التي تسمعها إياه فنبرة صوتك لا تصل إلى أذنيه فقط، بل تصل إلى جهازه العصبي. فإن كنت هادئاً منحته الشعور بالأمان، وإن كنت منفعلاً ستزرع فيه التوتر والخوف. تربية الأبناء توازن ما بين التوجيه لهم وتقديرهم، وبين الاستماع لهم والحوار معهم. فعقل الطفل ينضج بالرفق أفضل من القسوة. التربية الإيجابية بتوجيه حركة الطفل وفهمه، وليس بكبح حركته وزجره.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحبة، كلما تقدم العصر وتطورت وسائله لتخفيف الأعباء عن البشرية في عملية تيسير حياتها المعيشية، طبعا يواكبها الأمراض المزمنة، وقد تصل بعضها أن تكون قاتلة، منها أمراض السرطانات المتعددة والتي تنسب للعضو المصاب به، مثل سرطان الثدي والذي هو محور حديثنا لفقرتنا الصحية هذا. نتوجه إلى بعض الرسائل التي وصلتنا منكم. هذه رسالة يسرى تقول: تشعر بألام أحياناً في ثديها، حجمه أكبر قليلاً من الثدي الآخر، وهذا مسبب لها القلق. رسالة وهيبة أيضاً تقول: تشعر بوجود كتلة في ثديها، إلا أنها لم تتوجه للفحص خوفاً أن يكون هناك أي شيء لا تريد معرفته أو حتى سماعه. نتعرف على كل هذه التفاصيل سامعين الأحبة بمعية الدكتورة أسماء الشوع، طب عام وجراحة. نرحب بك معنا دكتورة أسماء.
1: أهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
0: دكتورة أسماء، أولا نتعرف ماذا يقصد بالسرطانات؟
1: السرطان هو نمو انقسام بعض خلايا الجسم بشكل غير طبيعي وخارج عن السيطرة، وقد تغزو الأنسجة المحيطة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويعرف أيضا بالورم الخبيث.
0: طبعا هناك أيضا تساؤل كيفية الإصابة بسرطان الثدي.
1: أولا، يعد سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعا بين النساء، ويحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي غالبا في دنوات الحليب المنردكس أو الفصوصات المنتجة للحليب بالنمو بشكل غير طبيعي نتيجة لطفرات كيمية. طبعا لا يوجد سبب واحد مباشر، ولكن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي،
0: مثل
1: التعرض الطويل لهرمون الاستروجين، مثل بدء الدورة الشهرية في سن مبكر أو تأخر انقطاع الصنف إلى سن متأخر، وكذلك التقدم في العمر، التاريخ العائلي والوراثي، والتدخين والسمنة، وغيرها من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة. لكن وجود عوامل الخطر مش معناها أن المرأة تصاب بالسرطان، ولكنها تزيد من احتمالية الإصابة بخطر. كذلك هناك بعض العوامل التي قد ترفع احتمالية الإصابة بنسبة بسيطة، هو الاستخدام الطويل والمستمر لحبوب منع الحمل الهرمونية المحتوية على الاستروجين كومباين دون إشراف طبي. طبعا هذا الخطر ضئيل ولا يعني أبدا توقف عن استخدام الدواء، ولكن تجنب استخدام الأدوية الهرمونية لفترات طويلة بدون استشارة طبية.
0: نعم. إذا هنا سنتحدث ونتساءل ما هي الأعراض؟ هل هناك دلالات أولية مثلا على الإصابة حتى يتم التلافي من قبل المصابة؟
1: نعم، أهم علامة تلفت انتباه المرأة هي ظهور كتلة جديدة أو عقدة صلبة في الثدي أو تحت الإبط، وغالبا تكون هذه الكتلة بدون ألم. لذلك ننبه على أهمية الفحص الذاتي في المنزل أو الفحص الدوري، وخصوصا بعد سن 40 أو 45. من الأعراض الأخرى التي قد تظهر تغير في حجم أو شكل الثدي أو إحداهما أو كلاهما، أو خروج إفرازات غير طبيعية من الحلمة أو دم، كذلك تراجع الحلمة للداخل وغيرها من هذه الأعراض. يعني بشكل عام مش أي كتلة في الثدي معناها سرطان، قد تكون أورام حميدة، لكن أي تغير جديد يحتاج لفحص والتقييم الطبي.
0: ذكرتي أيضا دكتورة خروج إفرازات مثلا؟
1: ايوه، افرازات غير طبيعيه من الحلمه، وطبعا يختلف الوانها، بعض الاحيان قد تكون هناك افرازات بيضاء، قد يكون دم، افرازات بلون مختلف حتى خضراء او صفراء. اي افرازات غير طبيعيه من الحلمه تعتبر مؤشر ويجب تقييم الحاله والفحص.
0: ماذا ايضا عن فرصه التشافي منه، ومتى ينصح بعمليه الاستئصال مثلا ان كان هناك انتشار ام ماذا؟
1: نعم، سرطان الثدي يمكن علاجه وتكون فرصة العلاج أفضل عندما يتم اكتشافه في مرحلة مبكرة. وبحسب جمعية السرطان الأمريكية أنه في المرحلة الأولى يمكن علاجه بنسبة كبيرة جدا، والعلاج طبعا يعتمد على نوع السرطان ومرحلته، تشمل بعض الأحيان العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. لكن بخصوص استئصال الثدي، بعض الأحيان لا نحتاج إلى استئصال الثدي كاملا في الحالات المبكرة، قد يتم إزالة الورم فقط مع الحواف السليمة للحفاظ على شكل الثدي، وخصوصا إذا كان الورم متواجد في الأطراف. ولكن الاستئصال الكلي يتم إذا كان حجم الورم كبير مقارنة بحجم الثدي، أو منتشر في عدة مناطق داخل الثدي.
0: وهذا طبعا يعود إلى المرأة إن أهملت أو تقاعست عن عملية الفحص وإدراك حالتها مسبقا. صحيح. ماذا عن عملية الرضاعة الطبيعية؟ أبعاد الرضاعة، ما الذي تصنعه إن كان هناك مثلا خوف من المرأة أن يكون لديها ورام أن تصاب؟
1: بالعكس، هذه نقطة مهمة للأمهات. الرضاعة الطبيعية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي. كلما زادت مدة الرضاعة زادت أثر الوقاية والحماية من الإصابة بسرطان الثدي، حيث أثبتت الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان الثدي ينخفض بنسبة 4.3% عند كل 12 شهر ترضع الأم طبيعيا. لذلك لجوء بعض الأمهات للحليب الصناعي يحرمهن من الحماية المستطاعية، ولكن ليست يعني ضمانا لمنع المرض نهائيا، ولكنها حماية مؤكدة.
0: نعم. إذا نستطيع القول الرضاعة الطبيعية هي مفيدة للطفل وأيضا لصحة المرأة، لصحة الأم.
1: أكيد
0: دكتورة،
1: أكيد لصحة الأم والطفل، وكذلك تحمي بنسبة كبيرة من الإصابة في الإصابة بسرطان الثدي.
0: هنا نتساءل، هذه المرأة كيف لها أن تعمل على وقاية نفسها حتى وإن لم يكن مثلا كما ذكرتم أسباب عوامل تؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟ هناك عمليات وقاية بشكل عام، ما هي؟
1: طبعا بعض عوامل الخطورة لا يمكن التحكم بها مثل العمر والعوامل الوراثية، لكن يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال الحفاظ على وزن صحي، تناول الأطعمة الصحية، تقليل الدهون المصنعة، ممارسة الرياضة تجنب التدخين، كما ذكرنا سابقا الرضاعة الطبيعية، أيضا تجنب استخدام العلاجات الهرمونية لفترات طويلة، وأهم نقطة هي الفحص الدوري وخصوصا بعد سن 40 أو 45 بالماموغرام. هذا الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يعني يوفر علينا بشكل كبير ويكون العلاج بشكل أفضل.
0: دكتورة أسماء، بالنسبة للفحص الدوري ما بين كم وكم من الزمن، مثلا سنة أشهر؟
1: كله على حسب، يعني ممكن كل سنة كل سنتين، وخصوصا قلنا في الأعمار المتقدمة يعني يبدأ كل سنة كل سنتين بحسب.
0: قبل أن نختم معكم دكتورة، هناك نصائح يجب أن توجه للمرأة، ماذا نقول لها؟
1: رسالتي لكل امرأة تستمع إلينا الآن، أي تغير جديد أو غير طبيعي لا تتجاهليه، لا تنتظري ظهور الألم، لأنه كما ذكرنا أن بعض الكتل لا تظهر مع ألم. الكشف المبكر والتشخيص والعلاج في الوقت المناسب يفيد بشكل كبير. أيضا لا تجعلي الخوف من التشخيص سبب لتأخير الفحص، لأن اكتشاف السرطان مبكرا يمنحك فرص أعلى للنجاة.
0: نعم، كحل طبعا الرسالة التي وصلتنا من إحدى المستمعات، لم تذهب نتيجة وجود كتلة لعملية الفحص خوفا أن يكون هناك مثلا ورم غير حميد. في مرحلة الخوف هذه، أليس الأجدر أن تتوجه لعملية الفحص حتى تتلافى المضاعفات القادمة؟
1: أكيد، لأن اكتشاف السرطان في مراحل متأخرة، أغلب في اليمن طبعا عندنا بسبب هذا الخوف تذهب المرأة للفحص وتظهر في مراحل متأخرة، في المرحلة الثالثة أو الرابعة. في هذه المرحلة يكون يعني خطر بدو المضاعفة بشكل كبير، قد يكون انتشر لمناطق أخرى من الجسم حتى يعني.
0: نعم.
1: في حالات بنلقاها من المستشفيات قد انتشرت في مناطق أخرى من الجسم تذهب الفحص المتأخر، لكن كان بإمكانها لو ذهبت في وقت أبكر العلاج بشكل بسيط ونسبة الشفاء منها عالية.
0: طب دكتورة، هنا أيضا ذكرتي أن هناك حجم الثدي قد يتضاعف أو أنه يكبر، هل هذا دليل مثلا أن هناك شيء غير طبيعي خاصة إذا كانت المرأة ترضع؟
1: بالنسبة للرضاعة هي أساسا طبيعي حجم ثدي المرأة يكبر أثناء الرضاعة، لكن إذا لاحظنا مثلا أن إحدى الثديين حجمه مختلف من الثدي الآخر أو وجود كتلة داخل الثدي عند الفحص الذاتي، في هذه الحالة تبدأ المرأة بتحاول أنها تذهب للمستشفى للفحص أو التأكد من عدم وجود يعني أي مشكلة.
0: نعم. إذا نقول لكل امرأة عليها أن تتبع هذه النصائح المقدمة منك دكتورة، وأن تطلع أكثر حتى ليكون هناك مضاعفات وقد تصاب بشيء لا يحمد عقباه. التحية والتقدير لكم دكتورة أسماء الشوق، طب عام وجراحة، شكرا كثيرا لك.
1: على الروح.
0: الله معك.

0: بهذا سامعينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: أختي المزارعة،
1: وأنت عزيزنا المزارع عمود هذا الذهب وأساسه.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: جودك يا الله لا جودك.
2: أمثال حد أمثال حد أمثال زخم ورد أمثال حد أمثال حد أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
3: من وحي الطبيعة نستلهم الدروس الإيمانية، ومن الأرض تبدأ الحكاية، ومع الزراعة تستمر الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين والمربين الأفاضل في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي الإرشادي المتخصص الزراعة والحياة.

0: من الأرض تبدأ الحكاية، ومع خلية صغيرة تبدأ قصة عطاء. وفي عالم تتسارع فيه التحديات البيئية والاقتصادية، تبقى تربية النحل نموذجاً للزراعة المستدامة، حيث يتكامل الإنسان مع الطبيعة في دورة حياة متجددة أساسها العمل والصبر، وثمرتها الخير الوفير. لكن كيف نعمل على إدارة إنتاج العسل وتربية النحل بطرق سليمة تساهم بتحقيق توطين الإنتاج من العسل؟ ابقوا معنا لنستفيد معا، وبسم الله نفتتح الحلقة. أسعد الله بالخير أوقاتكم سامعينا الكرام. النحل ذلك الكائن الصغير الذي نراه في الحدائق والأزهار، يعد من أروع وأهم الكائنات الحية على كوكبنا، فهو ليس مجرد مخلوق ينتج العسل الذي نحب تناوله في إفطارنا، بل له دور حيوي في التوازن البيئي. النحل يعمل في جماعات منظمة، حيث تقوم الملكة بوضع البيض، بينما تتوزع المهام بين النحل العامل. فالنحل العامل يطير من زهرة إلى أخرى ليجمع الرحيق ويخزنه في خلايا العسل. ولكن النحل لا يقتصر دوره على ذلك فقط، فعندما يطير النحل من زهرة لأخرى فإنه ينقل حبوب اللقاح، مما يساعد في عملية التلقيح التي تعتبر ضرورية لنمو العديد من النباتات والفواكه. لكن لماذا التلقيح مهم؟
1: النحل الله عز وجل ربط فائدته ووجوده في الكون لاستمرار الحياة، لأن التلقيح عبر النحل من أهم فوائد النحل في البيئة في الحياة، لأن النحل هو في الأساس يحافظ على البيئة ويجعل البيئة أكثر إنتاج وضمان للحياة، لأن كثير من العلماء ربطوا استمرار الحياة البشرية باستمرار وجود حشرة النحل، لأنها هي الأساس في وجود الثمار وتكاثر المحاصيل الزراعية. فإذا انقرض النحل وعدم وجوده في الكون سيسبب موت وهلاك البشرية، لأنها ستناقص وسيتضاءل وسينتهي احتياجات الإنسان في هذا الكون. ولهذا أخي المزارع، وجود نحل العسل في مزرعتك سواء كانت أشجار فاكهة أو محاصيل خضار أو حبوب مهم جدا، يجب أن تؤكد وتهتم عند زراعتك وعند الوقت المناسب أن يكون خلايا النحل موجودة في مزرعتك للتلقيح محاصيلك الزراعية، لأن التلقيح مهم جدا لزيادة إنتاجيتك وكسب الربح منها.
0: إذن التلقيح هو عملية حيوية لأكثر من 75% من النباتات المزهرة، وإذا اختفى النحل ستنقرض العديد من النباتات التي تعتمد على هذا النوع من التلقيح، بل أكثر من ذلك يتسبب ذلك بنقص في المحاصيل الزراعية مثل الخضروات والفواكه، مما يهدد الأمن الغذائي في العالم. لكن كيف يساهم النحل إذا تواجد في الحقل على وفرة الإنتاج الزراعي؟
1: ربط فائدة تلقيح النحل للمحاصيل الزراعية بتضاعف الإنتاجية، حيث قدرت الدراسات التي أجراها أن وجود نحل العسل في المزارع يزيد الإنتاج للمحاصيل بنسبة تزيد على 3 أضعاف، يعني 75% من المحصول يزيد. يعني إذا لم يجد خلايا النحل في المزرعة أو المحاصيل للتلقيح فإن المحصول حقك سيكون بنسبة 25%، لكن إذا وفرت النحل في مزرعتك للتلقيح سيتضاعف 75% وسيصبح إنتاجك بمعدل 100% من المحصول، لأن لا يمكن أن تتلف زهرة بدون تلقيح وبدون أن تعطي إنتاجية، ولهذا النحل ضروري لزيادة إنتاجيتك من المحاصيل، بجانب أن هذا التلقيح يزيد من دخل البلد، إنتاج عسل يتضاعف ويدخل في الاقتصاد البلد بصورة عامة.
0: سمعينا الكرام، نعلم أن كل مربي النحل يبحث عن أهم الإرشادات التي تساعد المزارعين ومربي النحل على تحسين جودة تربية النحل وزيادة الإنتاج بطريقة صحية وآمنة. وكل مرشد زراعي عندما تسأله ذلك السؤال سوف يقول لك أولا اختيار الموقع المناسب للمنحل، تتوفر فيه التهوية الجيدة ومصادر الرحيق مع رفعها قليلا عن الأرض لحمايتها من الرطوبة. ثم يجب وضع خلايا النحل في مكان بعيد عن مصادر التلوث والمبيدات، ويكون قريب من المراعي الغنية بالأزهار. كما يفضل أن يكون الموقع مشمسا صباحا، جيد التهوية ومحميا من الرياح الشديدة. ولا ننسى أهم نقطة، اختيار سلالات قوية ومناسبة للبيئة من النحل. لكن كيف يختار النحال سلالات قوية؟
1: أفضل السلالات النحل الاقتناء. هناك سلالات عديدة للنحل، لكن أفضل سلالة هي التي تجمع أكثر إنتاج من العسل وأقل شراسة. قد توجد أنت نحل يجي لك إنتاج عالي ولكنه شرس، عندما تبدأ في التعامل معه في فتح الخلايا أو جني العسل أو تغذية يسبب هيجان يهاجمك ويهاجم كل ما حولك. هذه السلالات يجب تجنبها وعدم اختيار ملكات منها، ويجب اقتناء النحل أو اختيار سلالات من ملكات النحل حقها هادئ، تفتح النحل تجني العسل تتعامل معه بدون وجود أي شرازة، ويتم ذلك من اختيار هذا الخلية الغير الشرزة والجيدة الإنتاج من العسل. كيف تعمل؟ تختار منها ملكات، أكثر ملكات، وتوزع على الخلايا حقك الباقيات الشرسة، وتبدل الملكة بملكات هادة تعطي لك سلالات هادة. هذا أفضل شيء في اختيار خلايا النحل والحصول على أفضل إنتاجية. استشاري إرشاد زراعي المهندس محمد أبو طالب.
0: ها سامعين الأفاضل، اتضحت الرؤية الآن. إذا اخترت الموقع لمرعى النحل وانتقيت السلالة القوية التي هي معروفة بإنتاجيتها العالية وقدرتها على مقاومة الأمراض، مع الاهتمام بتجديد الملكات بشكل دوري للحفاظ على نشاط الخلية، بقي الأساس وهو أخذ خلايا حديثة. فمع تطور أساليب تربية النحل ظهرت الخلايا الحديثة التي ساهمت في تحسين الإنتاج وتسهيل إدارة المناحل ورفع جودة العسل، وهي تعتمد على الإطارات الخشبية المتحركة التي يمكن إخراجها وفحصها بسهولة دون إتلاف الأقراص الشمعية. والخلية الحديثة تتكون من صندوق التربية الذي تعيش فيها الملكة وتضع البيض، وصناديق العسل العلوية المخصصة لتخزين العسل، إضافة إلى الإطارات الخشبية التي يبني عليها النحل أقراصه. ومن مميزات الخلايا الحديثة لتربية النحل وإنتاج العسل أنه عند امتلاء الإطارات بالعسل وختمها بالشمع تنقل صناديق العسل لاستخراجه باستخدام الفراز دون إتلاف الشمع، مما يسمح بإعادة استخدامه ويوفر جهدا وتكاليف. كما أن الخلايا الحديثة تسهل عملية الفحص والتنظيف وتحافظ على صحة النحل بفضل التهوية والتنظيم الجيد، وتزيد من إنتاجية العسل مقارنة بالخلايا التقليدية الأخرى، وتمكنك من إدارة المناحل بشكل علمي ومنظم. بالتالي مستمعينا الكرام، استخدام الخلايا الحديثة في تربية النحل وإنتاج العسل لا يعني فقط زيادة الإنتاج، بل يعني إدارة أفضل وجودة أعلى وحفاظا أكبر على هذه الثروة البيئية المهمة. فبالعلم والتطوير تزدهر المناحل ويستمر العطاء.
2: يا تقية يا تقية الحقي الحقي، لو جيت بسليم من الطاقة يا رحمته، كيف النحلة هجم على الطاحن حق أبو أحمد؟ والعمال أمان بيبسلوا قدم متفاجئين، النحل بيغرق في أكياس الطحين والدقيق ويحمل النحل على أرجله ويمشي، إن هذا نحل أو سارق مطاحن.
3: مش هكذا يا رضية، مش هكذا. جزي جزي جزي واسمعي فهمش، النحل بيسرق ولا يعمل خبز أختي، هذه الظاهرة علميا معروفة وتحصل عندما يمر النحل بأزمة غذائية.
2: أزمة دقيق عند النحل، من أي حين النحل بيأكل دقيق أو بيعمل نظام الخبيثات؟ يوه، ينقص بر وطحن بلدي، ما رأيش؟ النحل كان واقف على حافة كيس البر ويجمع الطحين الأصفر والأبيض كأنه بيجمع حبوب لقاح.
3: بالضبط، كأنك حليتي اللغز أو نصف اللغز كلمتش الأخيرة. النحل بيخضعوا الشكل وبنية جزيئات الطحين. جاي أقول ليش الأسباب العلمية لهذه الظاهرة الغريبة.
2: هيا، ما هي الأسباب؟ اشرحي لي دني بين أسمعش.
3: أولا، أسباب التوجه من النحل للطحين هي الخدعة الكبرى، الجفاف يختي ونقص الأزهار، مجاعة حبوب اللقاح في فترات الشتاء والجفاف وجح الأزهار يجعل النحل يعاني من نقص شديد في هذه الحبوب، وهي المصدر الأساسي للبروتين لتغذية اليرقات وإنتاج الغذاء الملكي.
2: أيوة، وما عاد به
3: التشابه البنائي والغريزة المكثفة وبار الدقيق وطحين الحبوب، خاصة الذرة والصويا والقمح له حجم وشكل ميكروسكوبي بيشبه حبات وحبوب اللقاح. غريزة النحل بتدفعه للجمع فورا بسحب العاطفة والاحتياج دون أن يميز الطعم أو القيمة الغذائية، إنه هذا طحين مش حبوب لقاح.
2: يا سبحان الله، إن قد النحل يشتي دوره بالذكاء العاطفي، يعني النحل مسكين وجاوع ويحسب الطحين حبوب لقاح، وأنا بين ظن بيفتح لنا مشروع يعمل لنا كعك بالعسل.
3: كعك ما يختي، كعك ما، المصيبة أكبر من هذا. هذا الطحين يعتبر كوارث ومخاطر حقيقية على خلية النحل بأكملها.
2: المخاطر العلمية أعوذ بالله منها، نوريني ما هي المخاطر للطحين على النحل.
3: أولا، عصر هضم وموت اليرقات، الدقيق يختي هذا بيتحول داخل أمعاء النحل إلى مادة عجين ملتصقة وسامة بتسبب انسداد الأمعاء وموت الحضنة.
2: أيوة، وبعده؟
3: وكمان تلف الخلية وتعفن السداسيات. النحل الذي بيخزن الطحين في الشام مع الرطوبة بيتعفن ويكون بيئة ممتازة للفطريات والذي بتدمر الخلية.
2: أيوة، وما بعده؟
3: إجهاد الشغالات للأسف الشديد، لأنها بتستهلك الشغالات طاقتها وجناحيها في نقل طعام بلا قيمة غذائية حقيقية، فتضعف الخلية وللأسف تموت تدريج.
2: يا ويلي، وأنا بين أقول العمال في الطاحن مبسوطين يحسبوا النحل معجب بطحينهم، وإن النحل انخدع والخلية بتنتحر. كيف نعالج هذا الظاهر يا تقية وننقذ النحل والطاحون؟
3: العلاج بسيط جدا ومبني على خطوات علمية سريعة لازم يعملها النحال واصحاب المطاحن.
2: هاتي ما عندش ونوريني رضي الله عنش.
3: تقديم البدائل البروتينية فورا، يجب على النحال وضع بدائل حبوب اللقاح العلمية مثل عجائن البروتين المخصصة للنحل أو بودرة الصويا غير المعدلة جينيا والمخلوطة مع العسل، يقربها قرب الخلايا لتعويض النقص وتوفير التغذية السكرية للنحل. تقديم محلول لتنشيط الخلية وإشغالها بالسوائل المفيدة بدل ما ترعى داخل الطاحون وتأكل لنا طحين.
2: ويجب على كل أصحاب المطاحن تغطية أكياس الطحين وإغلاق منافذ الطحين وإحكامها سواء وإغلاق الأكياس لمنع وصول النحل إليها، لأن النحل إذا اعتاد على مكان الطحين يترك البحث حتى عن الأشجار.
3: هاه، بس الله يفتحها عليش يا أختي، ليت والله وهم يفهموا هذه المعلومات ويفهموا أن واجبنا نحافظ على نحلنا، والواجب علينا كمجتمع نفعل التوعية الإرشادية للنحالين. الحقوا نحلكم بعجينة بروتينية قبل ما يعمل لكم عسل بالطحين والمخبوزة.
2: أي والله، أن العلم نور والنحل طلع مجعجع يدور لقمة العشاء محنة، وياكل ما جال الجائع، الجوع مال الصاحب فعلا.
3: الله يثبت علينا المعلومات، يثبت علينا التوعية الذي لابد ما نوعي فيها النحالين. يجب علينا أن نحافظ على الإنتاج الزراعي، وخصوصا النحل. للأسف هناك استهتار كثير أصبح عند بعض النحالين. ارعوا نحلكم في الأماكن المخصصة، وحافظوا على هذا النحل يا منعة. جدد الترحيب بكم مستمعينا، ولازلنا معكم في حلقتنا لهذا اليوم. طبعا كل الإرشادات الواصلة إلينا سواء من المهندسين الزراعيين أو من خبرات المزارعين هي تعتبر كنز حقيقي للإرشاد الزراعي، ونحن أيضا نؤرشف كل تلك الرسائل لدينا ونستفيد منها، إما في إعطاء الحلقات عناوين مخصصة أو تناول تلك المشاكل كمواضيع هامة وأسئلة واستفسارات نذهب بها إلى المهندس أو الطبيب البيطري للإجابة على استفساراتكم. أهم شيء راسلونا عبر رقم البرنامج 3748-1115، ولا تنسوا قد يكون أحيانا إرسال الرسائل صوتية أهم من الرسالة الكتابية. لنذهب إلى صندوق البريد ونتصفح الرسائل. عبد المجيد شمس الدين من محافظة إبي يسأل ويقول: تعرضت الخلية إلى عفن النحل، علما أن النحل يخزن الطحين في العيون الشمعية لتغذية اليرقات. الطحين يمتص الرطوبة بسرعة ويتعفن داخل العيون، مما يتسبب في مقتل اليرقات وانتشار الفطريات داخل الخلية. لكن أتمنى أنكم تنصحونا كيف نتعامل مع هذا العفن وننظف الخلية. مثل ما تحدثنا في بداية الحلقة، للأسف الشديد هناك خطأ فادح من النحالين، بيتركوا النحل يقوم بأكل الدقيق أو الطحين من المطاحن أو حتى من الأماكن المكشوفة للدقيق. لكن الأهم كيف نتعامل مع هذا العفن وننظف الخلية من هذا الطحين. تعالوا نستمع إلى إجابة المهندس المتخصص.
4: يتم إزالة فرص الحاوية على حبيبات الدقيق لأنها تكون مصدر للعدوى في ديدان الشم، وبالتالي يتم إزالتها، وإضافة التغذية البروتينية بانتظام للخلايا.

عبد الله الحيمي من دمار بيقول تسمم النحب المبيدات الحشرية هو السبب الأول للموت المفاجئ الجماعي، يحدث عندما يرعى النحل في حقول تم رشها بمبيدات حشرية جهازية أو كيميائية. أريد تقول لنا ما نفعل لها؟ هذه الخلية ذي راحت علينا، وهل نستطيع إنقاذها؟ أخي عبد الله الحيمي، رسالتك وصلت، أوصلناها إلى المهندس المتخصص ليجيب عليها، فاستمع للإجابة.

0: بالنسبة للتسمم بالمبيدة دائما يوضع في عين الاعتبار الابتعاد عن مناطق الرش العشوائي للمبيدات، لكن في حالة تسمم يتم استخدام أي مضاد للتسمم طبعا بعد إبعاد طوائف عن المنطقة الموجود فيها التسمم، يتم إبعادها ونقلها من المنطقة التي فيها التسمم، وبالتالي يتم إضافة الثوم الخل معصورة مع بعض بالإضافة للنعناع، وأيضا تستخدم مضادات التسمم حتى بنسبة 1 ملي إلى لتر تغذية سكرية، هذا كحل مبدئي. كما يمكن التخلص من حبوب اللقاح إذا كان هناك بقايا أثر من السموم في الخلايا، يتم التخلص من حبوب اللقاح ما يبقى معنا للحضنة، وبعد ذلك يتم الاعتناء بالخلية وتغذيتها.
1: أخي المزارع، أختي المزارعة، عدم انتقاء البذور واختيارها من بين السنابل المصابة بالأمراض الفطرية والحشرية إضافة إلى سوء تخزينها حتما ولا بد أن يؤدي إلى تدهور وقلة إنتاجها سنويا حتى تنعدم. لذا أخي المزارع، أختي المزارعة، احرص على انتقاء البذور السليمة من السنابل الوفيرة الإنتاج والكبيرة الحجم، واعمل على تخزينها جيدا حتى تحافظ على مزايا الإنتاج موسميا، أو استخدام البذور المنتجة في مراكز إكثار البذور المحسنة.

0: إخواني المستمعين، إخواني مربي النحل، إن إدارة المنحل لا تتطلب الشغف فقط، بل تتطلب المعرفة والتصرف السريع عند حدوث الأزمات. الموت المفاجئ في المناحل إشارة استغاثة تطلقها الخلية، والتصرف العلمي الحكيم هو الفارق بين خسارة خلية واحدة أو خسارة المنحل بأكمله. تذكروا دائما، النحل أمانة في أيدينا، وغذاؤه الطبيعي هو أضمن طريق لاستدامته وصحته. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة نستكمل فيها رحلتنا مع هذا العالم الشيق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم ودام نحلكم بصحة وعطاء. نحن على ثقة أن الله سيكتب أجرنا جميعا عندما نوصل هذه المعلومات الواردة في الحلقة إلى مزارعين آخرين ونشرها في محيطكم ومجتمعكم الزراعي. لا تنسوا تواصلوا معنا عبر رقم البرنامج 3748115. حفظكم الله ورعاكم الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. كنتم مع الزراعة والحياة. تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. إعداد وتقديم رشا محمد. تسجيل ومكتبات ميسون الكحلاني.
1: شعب اليمن يا شعب اليمن.
0: إشراف عام يوسف صبرة وفهد الجني. إنتاج الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، قطاع الخدمات والدعم، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. رأس حربة العدوان والإجرام الدموي التدميري السعودي يصعد سعاره الحاقد الأهوج الجبان من الجو، ملقيا قنابل زفيره الشيطاني التي تستهدف كل المحرمات الإنسانية من أرواح ومنازل ومرافق ومشاف وغيرها. وأدواته قوى الخيانة والنفاق والعمالة يكملون دائرة إجرامه بكل مستطاع لديهم بما فيه الحصار، كشأن ما أقدموا على فعله مجددا في محافظة تعز، مؤكدين واقع انحطاطهم المتناهي الذي ينحدرون فيه، ومقدمين نموذجا هو الأسوأ والأبشع للخيانة والارتداد والانسلاخ عن أبسط القيم الإنسانية الطبيعية التي تميز الإنسان كإنسان. ومع أن الخيانة كمفهوم أو قيمة وضيعة من القيم الواردة في حسابات السلوك الإنساني في كل زمان ومكان، إلا أنها تضع نماذج وأمثولات لها اليوم هي الأسوأ وهي الأقبح صيتا وصورة وشكلا ومضمونا، لا سيما هذا المستوى الذي نراه اليوم ويراه العالم للأسف الشديد من الخيانات والمسالك الخيانية التي حسب اطلاع المهتمين والخبراء ومحبي التاريخ وأخذ العبرة والعظات قل أن يوجد لها مثيل في تجربة الإنسانية مع الحروب والصراعات وما هو من قبيلها. والواضح أنه على امتداد التاريخ البشري والحياة الإنسانية الممتدة في الزمان والمكان وما تحفل به من أحداث ومشاكل وصراعات، كما أشرنا، يرى المطلع صورا ومشاهد وتجليات للخيانة بكل أنواعها ومستوياتها، خيانة الأوطان، خيانة المبادئ والقيم، خيانة الدين، خيانة الأمانة، وخيانة المسؤولية. لكن مستوى الخيانة والعمالة والعبودية لقوى النفاق والشر والإجرام والعدوان الذي وصل إليه عملاء وأدوات العدوان الأمريكي الصهيوني الشيطاني على أمتنا وشعوبها وشعبنا اليمني تحديدا، قل أن نجد له نظيرا أو شبيها في الخسة والنذالة والانحطاط والصفاقة والانعدام التام للحياة. وهذا ينطبق على عملاء الإقليم والمنطقة وفي صدارتهم بنو سعود ونسختهم البن سلمانية المشؤومة المسخ، وكذلك من معهم وفي صفهم السيء من أعراب الصهيانة والنفاق والتيهد المموه بشعارات العروبة والإسلام الزائفة. وهذه النماذج التي تتطاول في الجهل والغباء والإجرام والجلافة والعنجهية والبنيان الأجوف، كما ينطبق أيضا وفي الوقت ذاته على عملاء الداخل الذين بكل أسف وألم نرى كيف تحطم بهم ترمومتر الخيانة وانقشع سقف مقياسها الذي استوعب كل الخيانات في التاريخ الإنساني بشتى مستوياتها ودرجاتها، حتى جاء هؤلاء الخونة المنافقون الذين شاءت الأقدار أن يكون هنا في يمن الحكمة والإيمان أوعية لرؤوسهم ومرتع لذواتهم التي لم يكن يتصور أحد من أبناء هذه الأرض الطيبة أنها ستكون مساقط لأقدر وأوسخ هيئات الخيانة والتنكر الفج لكل ما له علاقة بالديانة المستقيمة والعرفان بالجميل للوطن والأهل والقيم والأخلاق والسجايا المرعية في أكنافهما، بل للإنسانية بمحض فطرتها مما خرق ذلك السقف المعياري للخيانة. هؤلاء هم مسوخ العمالة والارتزاق والخيانة وعبودية المال والانحطاط المجاوز لكل السقوف المتعارف عليها والتي خبرتها الإنسانية في تاريخها الطويل والحافل. هؤلاء هم الذين يذهل المرء وهو يراهم قد اصطفوا في معسكر أعداء أمتهم ودينهم وشعبهم وربهم بكل أريحية، واطلعوا بأدوار تفوق في عدائيتها لمظلومية ومظلومي شعبهم ما لدى الأعداء أنفسهم الذين يسترزقون بخدمتهم، ولم تهتز لهم شعرة بمشاهد الأطفال، أطفال هذا الشعب ونسائه الذين وعلى مدى أكثر من 12 عاما حولتهم قنابل العدوان وصواريخه وطيرانه المسعور وحصاره أيضا إلى أشلاء ورماد، وأحالت كل ما له صلة بالعيش والحياة من منازل ومرافق خدمية ومدارس ومشاف وطرق وجسور ومنشآت مختلفة وآثار وحتى القبور إلى يباب وخراب، بل راحوا يهللون ويصفقون ويباركون للعدو المرتكب لهذه الفظائع والذي يرتمون في أحضانه ويأكلون من فتات ماله المدنس والمنهوب أصلا من ثروات ومقدرات شعبهم وأمتهم. يباركون كل هذه الجرائم والمجازر والموبقات ويبررونها ويسوقون المسوغات لها، ومع كل ذلك وبكل صفاقة ووقاحة وانعدام حياة يتحدثون عن السيادة للوطن والحرص على السيادة وما إلى هنالك. والواضح أن هذه الكلمة وما ماثلها تئن من فرط توجعها بين أشداق هؤلاء الكذبة الأفاقين المنافقين الخونة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. حياكم الله سمعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. الأخ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أخ عبد القادر حياك الله.
1: حياكم الله وسعد الله صباحكم وصباح جميع المستمعين وكذا الأخرى الزملاء القائمين معكم على هذه الفقرة.
0: حياكم الله تفضلوا.
1: بكل سرور أختي الفاضلة أحييكم مرة أخرى وأستعرض بمعيتكم الطقس الحالي وإتجاه الطقس وكذا درجات الحرارة العظمى والصغرى متوقع بمشيئة الله تعالى. هذه في هذه الأثناء طبعا أجواء مستقرة على معظم المحافظات عدا سحب متناثرة منخفضة على السواحل الشرقية وكذا الجنوبية. طبعا في هذه الأثناء محافظة صنعاء تشهد طقس طبعا رياح ساكنة والسماء تقريبا قليلا من السحب و14 درجة مئوية في هذه الأثناء، فيما سجلت أدنى درجة حرارة صباح هذا اليوم 9 درجات 6 من 10 طبعا، لكن لا زالت أعلى من المعدل وتوقع انخفاض تدريجي خلال شهر أكتوبر بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى وكذا العظمى. بالأمس حصلت أمطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة، كانت أغلى كمية لها في محافظة تازة 6 مليمتر، قعدها الله أمطار خير وسقيا بركة. الأجواء المرتفعات الجبلية توقع أن ينشط سحب الركامية الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهر، لذا وجب أخص على المرتفعات الجبلية والتزام الهضاب الداخلية، لذا وجب أخذ الحيطة والحذر من قبل القوى قاضنة هذه المناطق، وينصح بالابتعاد عن مجال السيول وكذا الاحتمال العواصف الرعدية. أيضا سائق المركبات ترث أخذ الحيطة والحذر نتيجة الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. أجواء مستقرة على الصحارى صحوة إجمالا، درجة الحرارة تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية. البحر طبعا خفيف إلى معتدل الموج على معظم السواحل، لا قلق من أي اضطرابات في البحر. درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصغرى اليوم غد بمشيئة الله تعالى في صنعاء العظمى 28 الصغرى 9 درجات، عدن 34 26، تعز 30 16، المكلا 33 26، في الحديدة 35 30، سيئون العظمى 37 الصغرى 21، سوق الصلاة 35 26، دمار 25 7 درجات. طبعا أدنى درجة حرارة صباح اليوم سجلت في دمار وكانت 7 درجات. 26 10 درجات، الغيضة 31 24، في زنجبار 37 27، الضالة العظمى 28 الصغرى 17، في الحوطة لحق 35 27، عتق 36 21، كذلك الحال في مارب 36 21، صعدة 30 14، المحوي 26 13، في عمران 28 9 درجات، القوف 36 20، في حجة 30 17، البيضاء العظمى 28 الصغرى 11، وفي الجبين ريمة 23 العظمى والصغرى 14. هذا كان كل ما لدينا حتى الساعة، شاكرين تواصلكم، نهاركم سعيد في رعاية الله.
0: شكرا جزيلا للأخ عبد القادر السهلي ولكل العاملين في المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر لإعلامنا عن حالة الطقس، ودمتم في رعاية الله.

نشرة إخبارية مفصلة، والبداية مع أبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يعلن استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. القوات المسلحة تدك أرامكو بالرياض وخريص وتطرد تحشيدات العدو من شرقي الجوف ومنطقة التربة ومديريتي الشماتين وسامع بتعز. طيران العدو السعودي يشن 106 غارات جوية وصواريخ على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. إيران تدرس الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة وتؤكد الجاهزية لكافة السيناريوهات. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي، وأشار إلى أنه وجه القائم بأعمال محافظ تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي كما حصل في مديريات الساحل الغربي، وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بالأمان لمن لم يعق مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي. ولفت الرئيس المشاط إلى أن القوات المسلحة تعطي الأمان بموجب العفو الرئاسي لكل المخدوعين والمنخرطين في صفوف العدو السعودي ممن تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم. وأضاف القوات المسلحة تشكر العقلاء والمتعاونين الذين يبذلون جهودهم لتجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي، وتشيد بوعي أبناء تعز بمؤامرات العدو السعودي التي تستهدف الشعب اليمني وعدم التفاتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط وجه محافظ تعز أحمد المساوى لجان العفو العام بمديريات المحافظة بالبدء الفوري في تطبيق آلية العفو الرئاسي، مؤكدا التزام السلطة المحلية بتوفير التسهيلات والأمان للمغرر بهم العائدين إلى صف الوطن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وأكدت أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله تعالى، وتسببتا بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. وفي سياق العمليات الميدانية، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل من الله تعالى من طرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي من شرقي الجوف إثر محاولات فاشلة للتقدم باتجاه مواقع قواتنا المسلحة. وأوضح في بيان صادر عنه أنه نتج عن عملية الاستهداف والطرد إحراق عدد كبير من الآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي ومصرع وإصابة العشرات من تلك التحشيدات وملاحقة ومضاردة من تبقى منهم في صحاري الجوف، واستهداف تجمعات تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وعبر عن التحية لأبناء الجوف ومأرب وهم يقفون موقف الحق مع شعبهم وبلدهم، وإلى جانب قواتهم المسلحة في التصدي الفاعل والمؤثر للعدو، فأفشلوا تحركاته وكسروا بفضل الله زحوفاته، فهزموا أدواته ونكلوا بعملائه وأسقطوا خططه وأهدافه ودفنوا في الصحاري والأودية أحلامه وطموحاته وأمانيه، وهذا هو اليمن الحر العزيز.

فيما أكد مصدر عسكري يوم أمس أنه تم طرد تحشيدات العدو السعودي من منطقة التربة ومديريتي الشماتين وسامع في محافظة تعز. وعلى الصلة كشف المصدر العسكري عن أنباء بهروب قيادات العدو السعودي وقيادات من المرتزقة من تعز. إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من التصدي لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 في أجواء محافظة تعز. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه إلى أن عملية التصدي تمت بعدد من الصواريخ أرض جو محلية الصنع. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 106 غارات جوية وصواريخ. وأوضح في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي استهدف ب 106 غارات وصواريخ الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، تعز، عمران، حجة وصعدة. وأشار إلى أن غارات العدو السعودي شنت من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، مبينا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا 1516 غارة جوية وصاروخا. أكد مصدر عسكري أن لدى القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من الجهوزية أوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا: لا جديد فيما أعلنه النظام السعودي اليوم، فهو طوال 12 عاما يكرر نفس الإسطوانة ونعتبرها أماني وله أن يتمنى ما يريد. وجدد المصدر العسكري التأكيد على أن ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية والمعتدي لا يحقر له، مضيفا: سننتصر على هذا الإجرام والعدوان السعودي مهما بلغ بإذن الله تعالى. في الشأن الفلسطيني، استشهد مواطن فلسطيني يوم أمس بقصف للعدو الإسرائيلي من مسيرة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته برصاص العدو في مخيم جباليا شمال القطاع. وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة بنيران قوات العدو في مدينتي دير البلح وخان يونس خلال 24 ساعة الماضية. في الضفة الغربية أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين مساء أمس بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحم العدو مدينتي البيرة وبيت لحم، فيما أصيب 4 شبان إثر اعتداء قوات العدو عليهم بالضرب في بلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس. وصل العدو الإسرائيلي يوم أمس اعتداءاته على بلدات ومناطق في جنوب لبنان، حيث شن طيران الحربي للعدو الإسرائيلي عددا من الغارات على بلدات المنصوري وكفر تبنيت وحداثة، كما تعرضت بلدة كونين وميفيدون وبرعشيت والمنصوري ووادي السلوقي لقصف مدفعي من قبل العدو، فيما نفذ العدو سلسلة تفجيرات في وادي زبقين وبلدة برعشيت ومجدل زون وزوطر الشرقية، في حين أقدم جيش العدو الإسرائيلي على حرق مزيد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المقترحات والردود الأمريكية التي نقلت عبر قناة الوساطة القطرية تخضع حاليا لدراسة والتقييم الدقيق في مسارها الطبيعي داخل المؤسسات المعنية في البلد. وأوضح أن هذه الردود جاءت تعقيبا على المبادرة الإيرانية الممتدة لسبعة أيام التي كان قد طرحها وزير الخارجية عباس عرقجي في نيويورك، لافتا إلى أن المواقف والآراء النهائية لطهران سيتم الإعلان عنها فور اكتمال التقييم عبر القنوات الرسمية المناسبة. سامعينا الكرام، كان ذلكم هو آخر خبر في نشرتنا الأولى. أعود وأذكر بأبرز العناوين لمن فاتت التفاصيل.
الرئيس مهدي المشاط يعلن استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. القوات المسلحة تدك أرامكو بالرياض وخريص وتطرد تحشيدات العدو من شرقي الجوف ومن منطقة التربة ومديريتين الشماتين وسامع بتعز. طيران العدو السعودي يشن 106 غارات جوية وصواريخ على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. إيران تدرس الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة وتؤكد الجاهزية لكافة السيناريوهات. سامعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الأولى، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة.

0: جدد تحياتي وترحاب بكل سامعينا الكرام في كل مكان، ونستعرض وإياكم الصحف الصادرة صباح يومنا هذا الاثنين 24 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية، الموافق 5 من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد. بين يدينا صحيفة لا الورقية، ومنها نقرأ:
1: عناوين الصحيفة لهذا اليوم: انهيارات متسارعة للمرتزقة وفرارهم من التربة وسط خسارات كبيرة في صفوفهم، القوات المسلحة تؤمن الحجرية وتدك تحشيدات سعودية في الجوف، الرئيس المشاط يؤكد استمرار سريان العفو الرئاسي، شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان واستهداف مصنع أسفنج في شملان، والجو صاروخية تنسف أرامكو في الرياض وخريص، وصور فضائية تكشف حرائق كبيرة.

وفي صفحة مصر 2، طهران تربط فتح هرمز بتنفيذ الشروط 7، وإيران تزيح الستار عن 3 أقمار اصطناعية جديدة. عراقجي جاهزون لكل سيناريوهات، وأي خيار عسكري ضدنا سيعقبه رد أشد قسوة.

والكاتب فهد شاكر أبو راس كتب تحت عنوان من تنظيف الجبهة الغربية إلى التحرير الشامل، صنعاء تفرض إيقاعها على الجغرافيا اليمنية.

وفي دراسة للباحث أنس القاضي بعنوان خسارة باب المندب تدفع الرياض أبوظبي إلى التقارب برعاية صهيونية.

وتحت عنوان قلب المحور غزة 13 شهيدا وجريحا بنيران الاحتلال، كابوس طوفان الأقصى يخيم على الكيان.

0: وأما في صفحتها الأخيرة فقد احتوت العديد من العناوين، منها سويسرا تهتف لغزة.
1: أيضا من ضمن العناوين مناورة عسكرية أم سياسية، طالبان في مدرسة روسية. كانت تلك العناوين البارزة في صحيفة الصادرة صباح يومنا هذا الاثنين. شكرا لمتابعتكم، ولقاؤنا مستمر معكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

صنعاء تقدم. وعي صحي.

0: وعي صحي برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي التوعوي وعي صحي. التسمم الغذائي والإسهالات الصيفية. حين يتحول الطعام إلى خطر. أيها الأفاضل، في الصيف قد لا يكون الخطر في الحرارة وحدها، بل في الطعام الذي يترك خارج التبريد أو الماء غير الآمن أو الأيدي غير النظيفة. عندها قد يبدو المرض من لقمة صغيرة أو رشفة ماء، ثم يظهر على شكل إسهال وقيء ومغص وأحيانا حرارة، وقد يتطور الأمر سريعا إلى جفاف يهدد الصحة، خصوصا عند الأطفال وكبار السن. ويؤكد الخبراء أن الغذاء غير الآمن يمكن أن يسبب أكثر من 200 مرض، وأن ملايين الناس يمرضون سنويا بسبب الطعام الملوث. عندما نقول تسمم غذائي، فنحن نقصد المرض الذي يحدث بعد تناول الطعام أو شراب ملوث بجراثيم أو فيروسات أو طفيليات أو أحيانا بمواد ضارة، وقد تبدأ الأعراض بعد ساعات قليلة أو بعد أيام بحسب نوع المسبب. والأكثر الأعراض شيوعا هي الإسهال وألم وتقلصات البطن والغثيان والقيء والحمى. أما الإسهال فهو أكثر من مجرد عرض مزعج، إنه إنذار من الجسم بأن هناك فقدان للماء والأملاح. ويؤكد الأطباء أن أخطر ما في الإسهال هو الجفاف، لأن السوائل والأملاح تضيع مع البراز المائي والقيء، وإذا لم تعوض قد تتدهور الحالة سريعا. وهذا هو السبب في أن الإسهال قد يبدو بسيطا في بدايته، لكنه قد يصبح شديد الخطورة إذا أهمل. وسؤال هنا، ولما يشتد هذا الخطر في الصيف؟ لأن الكائنات الدقيقة تتكاثر بسرعة أكبر عندما يترك الطعام في درجة حرارة غير آمنة، ولذا يجب حفظ الطعام في درجات مناسبة وفصل الني عن المطبوخ والطهي الجيد والتبريد السريع. ويؤكد الخبراء أيضا أن الوقاية تقوم على 4 خطوات واضحة: نظف، افصل، اطهو، وبرد. وقد يسأل بعض المستمعين، من هم الأكثر عرضة لهذه المضاعفات؟ والجواب: الأطفال الصغار وكبار السن، الحوامل، ومن لديهم ضعف في المناعة. فهذه الفئات قد تتأثر بسرعة أكبر إذا أصيبت بتسمم غذائي أو إسهال، لذلك تحتاج إلى انتباه ومتابعة مبكرة. وهنا نصل إلى أهم نقطة، ماذا نفعل عند ظهور الأعراض؟ الخطوة الأولى هي تعويض السوائل مبكرا، لأن الجفاف هو العدو الحقيقي في حالة الإسهال. ويؤكد الأطباء أن محلول الإرواء الفموي وسيلة فعالة ومنقذة للحياة، خاصة للأطفال. كما أن الاستمرار في التغذية المناسبة خلال الإسهال يساعد على التعافي.

متى تصبح الحالة بحاجة إلى طبيب فورا؟ عندما يكون الإسهال دمويا أو يستمر أكثر من 3 أيام، أو يترافق مع حرارة عالية أو قيء متكرر يمنع شرب السوائل، أو تظهر علامات الجفاف مثل قلة التبول وجفاف الفم والدوخة عند الوقوف، هذه ليست أعراضا عابرة يجب تجاهلها، بل علامات تستحق التقدم إعادة، بل علامات تستحق التقييم الطبي.

فكيف تكون الوقاية؟ الوقاية تبدأ من المطبخ قبل أن تبدأ من الدواء. اغسلوا الأيادي جيدا قبل تحضير الطعام وبعده. نظفوا الأسطح والأدوات. افصلوا الطعام النيء عن المطبوخ. اطهوا الطعام جيدا وبردوه بسرعة، ولا تتركوا الوجبات خارج الثلاجة لفترات طويلة، وفي الصيف تحديدا. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق بين صحة سليمة ومرض مزعج وربما خطير.

0: ليس كل مغص بسيطا، وليس كل إسهال آمن، وليس كل طعام يبدو جيدا صالحا أن أسيء حفظه. الوعي بالنظافة وحسن التخزين وشرب السوائل والانتباه المبكر لأعراض الجفاف قد يمنع مضاعفات كبيرة وينقذ حياة المصابين. ختاما مستمعين الكرام، في الصيف احموا طعامكم كما تحمون صحتكم، اغسلوا افصلوا اطهوا وبردوا واشربوا السوائل وراقبوا علامات الجفاف ولا تتأخروا في طلب المساعدة إذا اشتدت الأعراض.
1: وعي صحي.

وعي صحي، برنامج توعوي يهدف لنشر الوقاية قبل المرض، فالصحة أغلى ما في الحياة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة المباشرة تحيا اليمن.

طب صباحكم بالخير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء أثيري جديد جمعنا بكم في فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

فترة مفتوحة مباشرة نبدأها معكم من الآن وحتى 12 ظهرا بمشيئة الله، ويسعدنا أن نكون صحبة لكم في هذا اللقاء الأثيري من الإعداد والتقديم ذكرى جحاف وإشراق المقري. الإشراف والمتابعة طاهر الحرازي. صيانة هندسية أحمد عامر. الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا وطه سلامة. مكتبة وتنسيق برامجي داود الحطامي. نظم معلومات هشام العيزري. هندسة صوتية يحيى مهدي. وهذه تحيات الزميل المخرج إبراهيم الحميضة. أهلا ومرحبا بالجميع.

إذن أسعد الله صباحكم سامعينا الكرام بكل خير. لنا وقفة قرآنية مع آيات القرآن الكريم، وجاءت هذه الوقفة على لسان رجل سأل رسول الله، قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله: قل آمنت بالله ثم استقم. والمعنى الآية تؤكد على أهمية الاستقامة على ما أمرنا الله عز وجل، وبحسب الاستقامة أهمية أنها أمر إلهي للنبي محمد، وجاء الأمر بها مقرونا بالتحذير من تجاوز الحدود ولا تطغوا. ثم جاء في الآية التي تليها تحذيرا آخر: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وكأن في الآيتين تنبيها إلى موضعين قد يختبر فيه الإنسان، يختبر فيه مدى استقامة هذا الإنسان عندما تتسع الدنيا وحين تضيق. فحين تتسع الدنيا قد تغني القوة والمال والجاه الإنسان بتجاوز الحدود، فيظلم القوي الضعيف، ويستغل صاحب الجاه مكانته، ويتجاوز صاحب المال حدود الاعتدال. وحين تضيق الدنيا قد يضعف الإنسان أمام الخوف أو المصلحة، فيميل إلى أهل الظلم أو يتنازل عن بعض مبادئه طلبا لما عندهم. فالاستقامة ليست موقفا يظهر في الظروف السهلة فقط، وإنما ثبات على الحق في السعة والضيق.

مستمعينا الأعزاء، نظرتكم للآخرين وتفسيراتكم لسلوكياتهم هي في الحقيقة مرآة تعكس ما تحمله دواخلكم وأرواحكم وقلوبكم. فالقلب الطيب يرى الخير في كل مكان، والروح الخبيثة لا ترى سوى الريبة والشرور. كل إنسان يرى العالم من حوله بمرآة قلبه، ويصدر أحكاما تعبر عن حقيقته هو قبل حقيقة الآخرين. فلنجعل قلوبنا عامرة بالحب والخير لترى الدنيا بجمالها ونورها، فكل يرى الناس بعين طبعه.

مستمعينا الكرام، لا يوجد ما هو أهم من الأخلاق، والله عز وجل امتدح في النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله أخلاقه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قيمة الإنسان فيما يحمله من تلك المبادئ والقيم التي تقوم السلوك وتزكي النفس. لابد للإنسان أن يتحلى بالأخلاق في كل الظروف وفي كل الأحوال، سواء كانت تلك الأحوال أحوال رخاء أو شدة، بل على العكس، يظهر معدن الإنسان في أوقات الشدة والمحن.

مستمعينا الكرام، الحياة بحاجة إلى مهارات وتعلم مهارات، ولكن عندما نأتي إلى المهم وهو ما نريد أن نحققه فعلا على أرض الواقع، هناك أشياء تكون مهمة علينا أن ننفذها في حينها، وهناك أشياء علينا أن نقوم بتأجيلها قليلا. ولكن السؤال فعلا متى أو يتم تأجيل بعض المتع الحاضرة من أجل أهداف كبيرة؟ هذا التساؤل وجهه علماء في التربية وكذلك علماء في علماء النفس أو متخصصين نفسيين، بأن هناك مهارات وبالذات فئة الشباب، هذه الفئة المهمة التي دائما يعول عليها في بناء المجتمع، أنه من أهم المهارات التي يحتاج إليها الشباب هو أن يتعلموا تأجيل بعض المتع الحاضرة من أجل أهداف أكبر. المشكلة كما يقولون ليست دائما في غياب الطموح، بل في العجز عن التضحية المؤقتة بما نرغب فيه اليوم لتحقيق ما نطمح إليه في الغد. الشباب الذي يريد بناء نفسه أو اكتساب العلم أو تعلم مهنة أو تأسيس مشروع سيواجه اختبارات يومية. هل ينفق وقته في المتعة السريعة أو يستثمره في مستقبله؟ وهل يختار الراحة كلما شعر بالتعب أم يتحمل المشقة التي يقتضيها الطريق؟ فالشاب الذي يقتطع ساعة كل يوم من التصفح العشوائي ليتعلم لغة أو مهارة جديدة قد لا يرى نتيجة واضحة بعد أسابيع، لكنه يبني بالتدريج قدرة يمكن أن تفتح له أبوابا في المستقبل. والذي يؤجل شراء ما يرغبه ويدخر جزءا من دخله من أجل مشروع أو تعليم لا يحرم نفسه بالضرورة، بل يعيد ترتيب أولوياته ويمنح ماله وظيفة تتجاوز المتعة العابرة. وتأجيل المتعة لا يعني حرمان الحياة من الفرح، بل يعني ألا يصبح الإنسان أسير رغباته العاجلة. فالراحة حاجة والاستمتاع بالمباح نعمة، لكن الخلل يبدأ حين تتحول المتعة إلى غاية تبتلع الوقت والطاقة وتدفع الإنسان إلى التخلي عن أهدافه. الأهداف الكبيرة لا تبنى بالحماسة وحدها، وإنما بالعادات اليومية والانضباط والقدرة على الاستمرار حين لا تظهر النتائج سريعا. ومع ذلك لا ينبغي أن يؤجل الإنسان حياته كلها إلى المستقبل أو يجعل قيمته معلقة بما لم يحققه بعد. فالحكمة أن يستمتع بما لديه ويفرح بخطواته الصغيرة ويستريح دون أن يحول الراحة إلى هروب من المسؤولية. إن من أعظم صور القوة أن يعرف الإنسان ما يريد ثم يقبل أن يدفع ثمنه، وأن يقول لبعض رغباته ليس الآن فهناك ما هو أولى. فالمستقبل لا يمنح دائما لمن يرغب فيه أكثر، بل لمن يستطيع أن يصبر ويعمل ويقدم من أجله ما يلزم.

إذن سامعين الكرام، بصواعد الشباب تبنى الأوطان، الشباب الحر الذي لا يخضع إلا لله عز وجل، الشباب الذين يعرفون إلى أين الوجهة وإلى أين البوصلة، هؤلاء الذين يعرفون الطريق ويجدون بكل سعي واهتمام. إذن سامعين الكرام، في هذا اليوم لابد أن نتذكر أن هذا اليوم هو اليوم العالمي للاحتفال بعيد المعلم، ومن هنا نوجه التحية لكل معلم ومعلمة في مترس العلم يقاوم العدوان السعودي وأسياده وأذنابه، وتتواصل العملية التعليمية لبناء العقول وبناء المهارات هذه الأيام، وتصادف هذا العيد مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي نتمنى لأبنائنا وبناتنا التوفيق والنجاح، ومن هنا تحية لكل معلم ومعلم.

0: شعبانا في محنته محتاج. تحيات البدء للأستاذ والمختم لوظفة شعبانا في محنته محتاج.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العرب.

0: ذات العدو السعودي. وأشار إلى أنه وجه القائم بأعمال محافظ تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي كما حصل في مديريات الساحل الغربي، وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بالأمان لمن لم يعق مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي. ولفت الرئيس النشاط إلى أن القوات المسلحة تعطي الأمان بموجب العفو الرئاسي لكل المخدوعين والمنخرطين في صفوف العدو السعودي ممن تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص. وأكدت أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله تعالى، وتسببتا بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. أكد مصدر عسكري أن لدى القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: لا جديد فيما أعلنه النظام السعودي اليوم، فهو طوال 12 عاما يكرر نفس الاسطوانة، ونعتبرها أماني، وله أن يتمنى ما يريد. استشهد مواطن فلسطيني أمس بقصف للعدو الإسرائيلي من مسيرة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته برصاص العدو في مخيم جباليا شمال القطاع. وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة بنيران قوات العدو في مدينتي دير البلح وخان يونس خلال 24 ساعة الماضية. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المقترحات والردود الأمريكية التي نقلت عبر قناة الوساطة التركية القطرية تخضع حاليا للدراسة والتقييم الدقيق في مسارها الطبيعي داخل المؤسسات المعنية في البلاد. وأوضح أبادي أن هذه الردود جاءت تعقيبا على المبادرة الإيرانية الممتدة لسبعة أيام التي كان قد طرحها وزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك، لافتا إلى أن المواقف والآراء النهائية لطهران سيتم الإعلان عنها فور اكتمال التقييم عبر القنوات الرسمية المناسبة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم سامعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
1: عيلطف الله، ما نفعل لها.
0: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
1: نسينا،
0: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
1: وهذا ما يقع به،
0: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
1: خلاص جل من لا يسهو،
0: السلامة تشتي الحرص.
1: وما نفعل؟
0: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
1: إن شاء الله.
0: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
1: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
2: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
3: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: سمعنا الكرام العديد من الأعمال الإعلامية التي وثقت ملحمة الشعب اليمني في مواجهة العدوان الغاشم، أيضا كشفت بالأرقام والإحصائيات حجم الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان، ومقابل ذلك عظمة الإرادة والصمود والتحدي لدى الشعب اليمني.
7: فإن إرادة الشعب اليمني هي التي دفعتني وفي أطار مسؤولية الدستورية والشرعية إلى توجيه رسالة إلى أخواني الأعزاء ملوك وأمراء ورؤساء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدة الفورية بكافة الوسائل والتدابير.

0: في 26 من مارس عام 2015 بدأت فصول واحدة من أعقد المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
1: وصلنا إلى الغيضة الصباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كناش دارين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا وهم يبلغونها.
0: عدوان لم يترك إنسانا ولا حجرا إلا ومسه. 46,262 بين شهيد وجريح، 17,734 شهيدا، وأكثر من 28,000 جريح. الآلاف الجرحى من الأطفال، وطفولة كتبت نهايتها قبل أن تبدأ. أمهات فقدن الحياة، وأخريات فقدن كل شيء، وقصص كفاح انتهت تحت الركام، وأخرى ما زالت تنزف. عدوان أمريكي سعودي إجرامي غادر شن على اليمن بتخطيط أمريكي إسرائيلي بريطاني.
2: هل تشاورتم مع إدارة الرئيس أوباما قبل انطلاق العملية؟
3: كما تحدث، فإن هذا القرار كان قد تم التفكير فيه بصورة ملية، وكنا قد تشاورنا بصورة مكثفة مع عدد كبير من حلفائنا وشركائنا في دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة.
0: عدوان إجرامي غادر لا مبرر له ولا شرعية، فقد بدأ غدرا بشكل مفاجئ ولم يكن هناك أي مقدمات تبرره. عدوان إجرامي استهدف منذ الغارة الأولى الأحياء السكنية والمدنيين، لم يكن حدثا عسكريا عابرا، بل كان بداية لمرحلة طويلة من التحديات المركبة التي طالت مختلف جوانب الحياة، من السياسة والاقتصاد إلى النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.
4: يوم 26/3/2015 أنا كنت في دكاني، كنت في حي بني حوات، ودخلت الساعة 12 بالليل ولا في أي حاجة، ولا في أي يعني ضرب، ولا في أي حاجة، وكانت أيامة طشيش مطر شوية.
5: أول الغارقة، أول ضربة، كان إحنا نايمين في البيت، وإحنا وأهل البيت كامل
6: نايمين، حتى أخر البيت إحنا وأسرتي كامل، مننا 8 نفر.
5: هي هذيك الأيام كان بروق وأمطار، أيام أمطار يعني، كان زنينا في الليل هذا، أحنا قصد إني بروق ولا أي حاجة، ما استوعبنا شنو قصد.
0: ومع حلول الذكرى 11 لليوم الوطني للصمود في 26 من مارس 2026 من العدوان السعودي الأمريكي، يقف اليمنيون أمام تجربة استثنائية أعادت تشكيل وعيهم الجمعي، ورسخت الصمود كخيار استراتيجي ومسار تاريخي ممتد.
7: وخيار الصمود وموقف الصمود هو ولا يزال والموقف الصحيح اللائق بشعبنا، ويستحق من شعبنا كل ما قدمه من تضحيات وجهد وعطاء عظيم والصبر.
0: لم يكن العدوان على البشر فقط، بل على كل ما يبقي الحياة ممكنة، فأكثر من 600,000 منزل تحولت إلى أنقاض، مئات المدارس والجامعات محرومة من أصوات الطلاب،

0: والآلاف من المساجد سويت بالأرض.
1: بلغوا قمة الإجرام، يعني اجتهد بيوت الله المتجهين إلى الله سبحانه وتعالى، يدعي الله يا الله يا الله وهو يجي يقرب الناس. ايش من
0: مستشفيات ومرافق صحية خرجت عن الخدمة في وقت كان الناس بأمس الحاجة إليها. 186 منشأة جامعية ومعاهد فنية وتعليمية تعرضت للعدوان، و1843 مسجدا دمر، و375 منشأة سياحية من الحدائق وأماكن الترفيه، و427 مستشفى ومرفقا صحيا. واستهدف العدوان 1331 مدرسة ومرفقا تعليميا بواقع 50% من البنية التعليمية، ونحو 146 منشأة رياضية متمثلة بالملاعب والأندية، ونحو 269 موقعا أثريا، وأكثر من 12750 حقلا زراعيا، ونحو 63 منشأة إعلامية. مطارات، موانئ، محطات كهرباء ومياه تعرضت للتدمير. 15 مطارا دمره العدوان بالغارات الجوية، وفي مقدمتها مطار صنعاء، وحضر الطيران منها وإليها. 16 ميناء دمره العدوان بالاستهداف الجوي. المحطات الكهربائية والطاقة تعرضت هي الأخرى للتدمير، منها 354 محطة ومولد كهرباء، و670 شبكة ومحطة بث ومبنى سنترالات وأبراج وغيرها. محطات وخزانات ومضخات المياه تعرض منها 333 للتدمير. طاعات أفراح وخيام عزاء كلها كانت أهدافا، فقد حول تحالف العدوان السعودي الأمريكي أعراس اليمنيين إلى مآتم، وتعمد قصف الأعراس والأفراح بشكل متكرر وبشكل متعمد، وحول حياة اليمنيين إلى مآتم وعزاء ومأساة، حيث قصف أكثر من 20 عرسا في عموم المحافظات، مثل قصف عرس سراقة بني قيس بمحافظة حجة، والذي راح ضحيتها الكثير من المواطنين. وليس هذا فحسب، بل تجاوز قصف طيران العدوان الأمريكي في 8 أكتوبر 2016 لاستهداف عزاء في الصالة الكبرى وسط العاصمة صنعاء، ما أدى إلى سقوط 136 شهيدا و615 جريحا في جريمة بشعة وغير مسبوقة يندى لها جبين الإنسانية. وشهد 21 من سبتمبر 2016 استهداف طيران العدوان مجلسا للعزاء في حي سوق الهنود بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 مواطن بين شهيد وجريح. أما في 15 من فبراير 2017 شن طيران العدوان غارة على تجمع نسائي في مناسبة عزاء بقرية شراع بمديرية أرحب شمالي العاصمة صنعاء، راح ضحيتها 17 امرأة بين شهيدة وجريحة.

عندما تقطع الاتصالات لا ينقطع الصوت فقط، بل ينقطع العالم. مدن وقرى عزلت عن الحياة وعن بعضها البعض. فقد تعرض قطاع الاتصالات في اليمن للتدمير المباشر من قبل أمريكا، ودمرت بالغارات 609 شبكات ومحطات اتصال، ودمر أيضا بشكل مباشر 32% من البنية التحتية للاتصالات، 24% تدميرا جزئيا، وتسبب في إغلاق 774 منشأة ومرفقا خدميا خاصا بالاتصالات والبريد في عموم محافظات الجمهورية. وقد عزلت 87 مدينة وقرية في اليمن عن العالم بانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، وقطع الإنترنت عن كافة اليمنيين، وعزل اليمن لأكثر من أسبوع خلال يناير 2022 بعدما دمر النافذة الدولية في الحديدة. الطرق ليست مجرد إسفلت، إنها حياة. ومع تدميرها توقفت الإمدادات وانقطعت سبل النجاة، إذ تعتبر الشريان الحيوي لأي بلد في العالم، وهي أساس البنية التحتية لأي شعب. ومع ذلك عمدت أمريكا إلى تدميرها لقطع هذا الشريان، ودمرت معظم الطرقات والجسور في جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. فمنذ الساعات الأولى لشن العدوان على اليمن، ركز العدوان على قصف الطرق والجسور الرابطة بين المحافظات، ودمر منها 7740 جسرا وطريقا تربط بين محافظات الجمهورية اليمنية.

مع الساعات الأولى لانطلاق العدوان السعودي الأمريكي في عام 2015 تكشف حجم وجرائم العدوان الذي استهدف اليمن أرضا وإنسانا والبنية التحتية والمقدرات الوطنية، ليرافقه فرض حصار على المنافذ الجوية والبحرية على الشعب اليمني، ما أدى إلى تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة. ومع ذلك لم تقتصر هذه المرحلة على مظاهر العدوان السعودي الأمريكي وما ألحقه من خسائر بشرية ومادية، بل كشفت في المقابل عن قدرة المجتمع اليمني بقيادته الحكيمة على التماسك وإعادة تنظيم أولوياته في مواجهة واقع معقد. السنوات 11 الماضية لم تكن مجرد زمن عابر، بل مثلت مرحلة تحول عميق انتقل خلالها اليمن من حالة الصدمة إلى الفعل، ومن موقع التلقي إلى موقع المبادرة. لقد برز الصمود خلال هذه الفترة كعنصر مركزي في تشكيل المشهد العام، حيث لم يعد مجرد رد فعل على التحديات، بل تحول إلى استراتيجية شاملة لإدارة ما خلفه العدوان وبناء القدرات. وقد لعب المشروع القرآني دورا بارزا خلال سنوات المواجهة بوصفه إطارا فكريا وروحيا مستند إلى القرآن الكريم، لهذا أسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الصبر والثبات والتكافل، وقد ساعد في إعادة تشكيل منظومة القيم في أوساط الشعب اليمني من خلال التأكيد على مفاهيم الاعتماد على الله والتمسك بالحق ورفض الخضوع للضغوط، وساهم في تعزيز الهوية الإيمانية الوطنية وتحويل المعاناة إلى دافع للعمل والبناء، كما أسهم في ترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي التي تجلت في المبادرات المجتمعية الواسعة لدعم الفئات المتضررة. اليمن شهد خلال فترة العدوان تحديات إنسانية كبيرة تمثلت في تضرر الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة الحصار والقيود التي فرضها على حركة التجارة والمنافذ وتدفق السلع الضرورية للشعب اليمني. ومع ذلك أظهر المجتمع اليمني بالمشاركة مع الجانب الرسمي قدرة لافتة على التكيف، حيث برزت شبكات دعم محلية ومبادرات تطوعية ساهمت في تخفيف آثار الأزمة. وقد شكلت هذه المبادرات أحد أبرز تجليات الصمود، حيث تحولت إلى ممارسات يومية تعكس وعيا جماعيا قائما على التعاون والتراحم، ما ساعد في الحفاظ على تماسك المجتمع رغم الظروف الصعبة. الاقتصاد اليمني تعرض لضغوط كبيرة نتيجة تعطل الأنشطة الإنتاجية وفرض قيود على حركة الاستيراد والتصدير ونقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، ما أدى إلى تفاقم التحديات المعيشية. غير أن هذه الظروف دفعت نحو البحث عن بدائل، حيث برزت توجهات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، وقد انعكس ذلك في مبادرات مجتمعية هدفت إلى تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، ما يشير إلى تحول تدريجي في بنية الاقتصاد نحو نماذج أكثر قدرة على الصمود. كما عملت على الحفاظ على سعر صرف العملة مقابل الدولار وفرض استقرار في أسعار المواد الاستهلاكية للمواطن. هذا ولم تقتصر المواجهة على الجانب العسكري، بل امتدت إلى المجال الإعلامي والثقافي، حيث برزت معركة الوعي كأحد أهم ميادين الصراع. وقد لعب الإعلام دورا مهما في نقل الواقع وتعزيز الثقة مقابل حملات إعلامية مضادة للتضليل والتشويه ونشر الشائعات، وأسهب الخطاب الثقافي المستند إلى المرجعية الفكرية في تحصين المجتمع وتعزيز إدراكه لطبيعة المرحلة،
ما ساعد في الحفاظ على حالة الاستقرار النفسي والمعنوي. فهذه ليست مجرد أحداث، بل هي قصة شعب صمد رغم كل شيء.

0: المستمعين الكرام، في هذه الفقرات الأثيرية عبر فترة تحية اليمن لابد أن نتناول الأوضاع الإنسانية التي تشهدها محافظة تعز نتيجة للعدوان السعودي وتحشيداته، وأيضا أعمال المرتزقة أيضا على رأسهم حزب الإصلاح الذي أقدم على حصار المدينة من الداخل وقطع الطرق وقطع الطرق ما بين المناطق، مما يزيد من معاناة أبناء المحافظة. وأيضا التعامل ما لاحظناه مؤخرا ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعاملهم مع الأسرى ومدى الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى، والمفارقة ما بين تعامل القوات المسلحة اليمنية مع الأسرى من قبل من اصطفوا في صف العدوان السعودي من خلال تلك التحشيدات، وإطلاق العفو العام الرئاسي من قبل رئيس الدولة مهدي المشاط والعفو عنهم وتنفيذ هذا العفو. كل هذه النقاط سنناقشها بمعية الدكتور عبدالله الخالد، أستاذ أكاديمي جامعي وقانوني سياسي. دكتور عبدالله، حياكم الله.
1: حياكم الله.
0: سيد الكريم، ونحن يعني بفضل من الله عز وجل تتحقق العديد من الانتصارات وتقدم القوات المسلحة في هذه المحافظة. الذي يؤلم هو الزج بأبناء المحافظة في هذه التحشيدات التابعة للعدو السعودي واستخدامهم يعني كبش فداء في هذه المعركة. يعني لا ندري تحت أي مبرر أو تحت أي دافع ينطلق هؤلاء في التحشيدات السعودية.
1: عبد الله سلم علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعروف أن النظام السعودي يشتغل بعنوان الديني وعلى أيدي الوهابية في بعض مناطق الجنوب لإثارة يعني الأحداث والفضائية عند أبناء الشعب اليمني، وهذه الطريقة التي يتعامل بها من بداية العدوان علينا من 2015. هذا العدوان أكثر ما يحرك المجتمع والشعب اليمني، بعد أن عاجز الجيش السعودي عن المواجهة بدأ يرص الأموال للمحتاجين في الشباب وصوب الظروف المادية الصعبة وتحت العنوان الديني. على اعتبار ان هؤلاء الموجود انهم يصبوا حضر انهم
0: دكتور عبد الله اعتذر عن المقاطعه، لكن اتمنى ان تحدثنا من سماعه الهاتف.
1: نعم،
0: حدثونا من سماعه الهاتف لانه يوجد تقطيع في الصوت.
1: لحظه، هكذا؟
0: نعم هكذا، جيد، تفضل.
1: كما قلنا ان العنوان الديني الذي أوجع الأمة عامة وأوجعنا كثيرا أنهم يحرك النظام السعودي، يحرك أدواته الوهابية وفي في في مناطق الجنوبية بالذات. يعني وأيضا حتى على مستوى الإعلام العربي وعلى محاولة أيضا التحشيد على مستوى العالم العربي والإسلامي تحت عنوان طائفي. وأيضا استطاعوا أن يحركوا عنوان المناطقية. يعني لا يمكن الحوثي، وكأن الحوثي قادم من المريخ. أيوة، لا يمكن أن نقبل به يدخل بلادنا على مستوى مناطق في تعز طبعا. وهذا من يقوم بهذا حزب الإصلاح.
0: نعم.
1: وبقية الأذرع الوهابية داخل اليمن الذين يثيرون الشعب ويثيرون الشباب باسم الدين وباسم الإسلام وباسم الصحابة وباسم أم المؤمنين عائشة وإلى آخره من الأسباب ومن وسائل التحريض القذرة التي يسعى أو يقوم بها النظام السعودي أو يدفع أدواته داخل اليمن إلى إثارة الشباب والمتعصبين وكذا داخل البلاد إلى المواجهة، إلى مواجهة جيشهم، إلى مواجهة صنعاء عاصمة اليمن وإلى مواجهة من يسعون إلى تحرير اليمن من هذا العدو المجرم الذي يعني لم تنتهي. بدأت فصول
0: دكتور عبد الله. ألو

0: إذن عودة للدكتور عبد الله الخالد، أكاديمي جامعي وقانوني سياسي. دكتور عبد الله، أرحب بك مجددا. كنت تتحدث عن اللعب من قبل السعودية أو الوهابية بين قوسين بالورقة الدينية وأيضا الخطاب المناطقي الذي يثير الضغينة بين أبناء البلد الواحد، وهنا يعني تتجلى أهمية الوعي من قبل أبناء الوطن لتفويت الفرصة على الوهابية في تحريك هذه الأوراق، وأن أبناء البلد حتى إن اختلفوا يستطيعوا بفعل الحكماء وتحكيم العقل أن يتصالحوا وأن يكونوا صفا واحدا. هنا أطرح عليكم السؤال، أهمية عملية الوعي في صفوف أبناء الوطن.
1: طبعا الوعي دور كبير في فهم النظام السعودي ومن خلفه النظام الصهيوني والأمريكي وما يخططان له وما يسعون له للاستيلاء على هذه البلد وعلى ثرواتها وعلى القرار فيها. وقد اقتطع جزء من وطننا العزيز لديها تعز وبعض مناطق والمناطق الجنوبية، يعني وقد حدث عبر 12 عاما جرائم يندلها الجبين داخلهم ومن قبل الميليشيات التي يعدها الذي كان يشكلها النظام السعودي والنظام الأمريكي وبإشراف خبراء أمريكيين وخبراء إسرائيليين.
0: نعم. يعني هنا نستغرب دكتور عبد الله.
1: نعم.
0: يعني هنا نستغرب يعني طيلة هذه الفترة الزمنية التي ليست بالقصيرة والأحداث التي تشهد ببطلان دعاوي السعودية أو هذه الدوافع، يعني أين الدين في السعودية مما تقوم به في أرض الحرمين من أعمال المجون وغيرها؟ أيضا أين الدين من أعمال السعودية وهي ترى غزة تباد على مرأة ومسمع من العالم وهي لا تحرك أي ساكن؟ يعني ما تعرض له أبناء المحافظات الجنوبية، أبناء المحافظات التي يعني احتلها المحتل، لم يكونوا في حالة رخاء ولا سعادة، بل كان هناك فوضى أمنية واغتيالات وصعوبة معيشة. يعني لا أدري 12 عاما ألا تكفي بأن تتجلى الحقائق أمام هؤلاء المنخرطين في التحشيدات السعودية؟
1: من الملاحظ أن الأخوة في الجنوب وفي أبناء تعز والمناطق التي كانت تحت يد الاستعمار والاحتلال السعودي والإماراتي قد استوعب الكثير، خاصة يعني الغالبية العظمى من المواطنين ومن الشباب، نلاحظ ذلك من خلال الإعلام.
0: نعم.
1: من خلال إعلامهم يعني الذين يذكرون فيه دائما ويكررون فيه يعني المعاناة التي يعانيها الجنوب باسم يعني الشرعية، يعني جعلوا لهم الاسم هذا، يعبثون يعني تحت مظلة هذا الاسم أبناء الجنوب. بل من العجيب أنهم لم يوفروا لهم أبسط يعني وسائل المعيشة، الماء لم يوفر، الكهرباء لم توفر، الذي يتوفر في أغلب دول العالم الثالث وما بعد الثالث، يعني لم يوفروا، وذلك كان متعمد يعني.
0: نعم.
1: وكما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
0: نعم.
1: يعني فعانى الشعب الجنوبي وأبناء الشعب الجنوبي كثيرا أشياء كلنا يعني نندهش منها أنها لم توفر.
0: نعم.
1: ولماذا لم يوفرها؟ وهذا يدل على يعني جعل أبناء الشعب الجنوبي وأبناء المناطق المحتلة سعوديا وإماراتيا جعلهم يعني يتنبهون لأشياء كثير ويندمون على مواقفهم مع عنوان الشرعية الكاذب، وأن يعني قادتهم الذي يدعون أنهم قادة الذي تغيرهم السعودية مثل يعني تغيرهم من حين لآخر في الرياض.
0: نعم صحيح.
1: لا يتحركون ولا وكلما اشتكى المواطن في المناطق المحتلة لم يجدوا آذانا يعني صاغية ولم يلتفتوا لهم في شيء، يعني ضيقوا أيضا في تعز بالذات، يعني بالذات تعز لأنه تعز محافظة وازنة.
0: نعم.
1: ومهمة جدا، يعني حاولوا أن يفككوها داخل المدينة الواحدة، قطعوا الطرق على أبناء تعز على يعني أصبحت السفر فيها معاناة، ومعاناة وأي معاناة شديدة جدا.
0: نعم.
1: والمسافة الحقيقية لا تتعدى يعني 2 كيلو أو 3 كيلو لاختصار الطريق من 18 ساعة إلى 20 ساعة، من 15 إلى نصف ساعة أو ساعة أو أقل من ساعة.
0: نعم. ما هو الهدف من هذا الحصار الداخلي للمدينة؟ هل هي زيادة المعاناة أم أنهم يضيقون على أبناء المحافظة الشرفاء الذين يعون يعني أن هذه ما تقوم به السعودية ليس خدمة لأبناء المحافظة ولا دفاعا عن الجمهورية، بل أنه استغلال لثروات اليمن وجعل اليمن تحت الوصاية وألا تخرج من هذه العباءة؟
1: لو تركوا أبناء الجنوب، أبناء تعز، المديريات المحررة التي بيد صنعاء، لو تركوا ما تحركوا بحرية داخل تعز وين تقول مناطق الأمانك، سيعرفون ما الذي سيحدث كثير، لأن أغلب المواطنين يعني أصبحوا ملتهم بلقمة العيش ويعانوا على أبسط يعني أنواع احتياجات الضرورية. يعني اندماج أبناء تعز المديريات المحررة من قبل المحررة من الاستعمار السعودي يعني يخبرونهم عن كثير من القضايا، لكن حصارهم بهذا الشكل ومنع أبناء المدينة من التحرك بسهولة لأنها درعهم الآن الذي يحتموا به من المواجهة. يعني حصارهم معناها قطع أي معلومات وتقبل أي إشاعات يثيرونها ضد صنعاء.
0: يعني هي نوع من أنواع التحطيم الإعلامي.
1: نعم.
0: طيب.
1: وأشياء أخرى يعني.
0: أيضا هناك العديد من الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى، يعني بالأمس نحن رأينا تلك الجريمة البشعة وهو التمثيل بجثمان أحد الشهداء في تعز وتصوير ذلك المشهد ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل ما رأيناه الآخر هو القوات المسلحة اليمنية وهي تطمئن وتجعل الأسرى في الجهة الأخرى في حالة من الراحة وأنه لا قلق وأنتم يعني في أمان، وهذه التطمينة، هاتين الصورتين ألا تكشف الحقيقة لمدى تعامل كل من الطرفين؟
1: طبعا صنعاء هي بتقدم الأخلاق والقيم الإسلامية بصورها الراقية يعني في التعامل مع الأسرى، وأخلاق رسول الله ومنهج القرآن وقيمنا ومبادئنا اليمنيين حتى على مستوى القبيلي البسيط. يعني الإنسان البسيط إذا اختلف مع عدوه مثلا وحدث قتل وحدث كذا يحترمون الجثة ويعني ويرفعونها ويحاولوا يعني يأخذونها بطريقة مشرفة وإيصالها إلى أهلها بشكل يعني أرقى بكثير. وقد حدث ذلك يعني في مناطق في مارب، يعني التعامل كان مع المشايخ ومع القبائل كان أرقى بكثير من التعامل مع هذه الجماعات الإصلاحيين والوهابيين الذين قد انحطوا انحطاطا عجيبا في التعامل مع الأسرى والتعامل مع القتلى. يعني عندما يحاولون أن يجردوا إنسان قد قتل يجردوه من ملابسه ويدعون أنهم قد صنعوا العجائب، هذه أخلاقيات النفسية الصهيونية أو اليهودية، هذه النفسية الصهيونية الغرض منها يعني تعميق الأحقاد والكراهية. وأيضا تعاملهم مع الأسرى تعامل معروف يعني واضح، فيها بلغوا فيها على مستوى من الجدارة والانحطاط، يعذبون الأسر إلى درجة أن البعض يسقط يعني شهيدا أو يرتقي شهيدا في سجونهم. يعني بل يعذبون ويأسرون المسافرين يعني إذا لأبسط شبهة، وتعاملهم مع الأسرى تعاملا يعني يعبر عن مشروعهم الحقيقي تجاه هذه الأمة وتجاه اليمن بالذات.
0: صحيح.
1: الشعب اليمني شعب قيم ومبادئ وأخلاق، يريدون ضرب هذه القيم والمبادئ والأخلاق في التعامل في الحرب. الإنسان اليمني معروف بشجاعته وإبائه وأنه أصحاب موادف مع أعدائه وغيره في الحرب.
0: صحيح.
1: يعني ويقولوا أن الحرب تحتاج، حتى الحرب تحتاج رجال وأصحاب قيم في مواجهة الخصم، لكن هؤلاء تعدوا كل الخطوط والقيمية والأخلاقية والخطوط الشرعية، تعدوها إلى مستوى منحط جدا، يعني يدعو الى ايش؟ الى التدين، ليس الى مستوى التدين، من بسبب هذه الاساليب القدره الذي يظنون بها انهم يخيفون الشعب اليمني او الجيش، وهؤلاء حمقى ومغفلون.
0: نعم.
1: لكن يبدو ان لهم ابعاد اخرى توجههم اليها، النظام السعودي والقادة السعوديين والمخابرات السعودية، التي يعني هي تنتمي في مشروعها إلى المشروع الصهيوني والأمريكي.
0: صح.
1: فالقيم والمبادئ التي يحرك بها الجيش السعودي أو المخابرات السعودية هي نفسها القيم والمبادئ والمنهج والطريقة التي يسير بها العدو الصهيوني في غزة وفي فلسطين، نفس المنهج ونفس الرؤية ونفس التحرك ونفس القناعات التي يرتكبونها في حق المسجونين. وقد علمنا من الأسرى الذي استعدناهم من النظام السعودي والجرائم التي كانوا يرتكبونها، وأيضا الجرائم التي يرتكبونها في مأرب، فهم لا يرغبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة.
0: نعم.
1: تعاملوا حتى مع النساء بأبسط بأكثر أنواع الأساليب.
0: نعم صحيح. يعني وهذه الصورة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن كانوا ظنوا أنها يعني ستزرع في النفوس الوهن أو الضعف، هم واهمون، بل بالعكس. يعني هذه الصورة أشعلت لهيب كل الأحرار وكل الشرفاء بأن هؤلاء فعلا يعني هذا هو مشروعهم، مشروع الاحتقار، مشروع تمثيل بجثمان الشهداء، أيضا تجاوز لكل المواثيق والقوانين الدولية والقيم الدينية والقيم الإنسانية. يعني هذا ما حدث، وهذه الصورة التي رأيناها بالأمس. دكتور عبد الله، ما أهمية توثيق مثل هذه الجرائم؟
1: من قبل من؟ من قبل العدو؟
0: لا، من قبلنا نحن، نحن الذي المنظمات التي تعمل في هذا الجانب، توثيق جرائم العدو التي يرتكبها بحق أبناء الوطن وبحق الأسرى.
1: بالنسبة للعدو، من قبل العدو هو يسعى إلى أن يقدم مادة خصبة للغرب بتشويه الإسلام والإساءة إلى الإسلام الذي أصبح الفوبيا الذي يشغل الغربيين بشكل كبير. وبالنسبة لنا توثيق هو تبيين الحقيقة، ولأبناء تعز، طبعا أبناء تعز وأحرار تعز وشرفاء تعز هم قبائل يمنية ومعروفة، يعني من ضمن يعني القيم والمبادئ التي يسير فيها كل أبناء اليمن. لا يمكن أن يكون ماضين بهذا الأسلوب الذي يعني وضع، وتوثيقها من قبلنا هو المفترض أن نوثقها لنخبر أبنائنا وإخواننا في الجنوب وفي مناطق تعز وغيرها مع من بيتعاملون، وحتى هم نفسهم المواطن يرفع غطاءه عنهم وليعود إلى إلى إلى إلى يمنه ويمنيته وأخلاقه وقيمه ومبادئه.
0: نعم.
1: والتخلص من هؤلاء يعني يبين لنا أنهم مجرد عصابات أبناء، يعني جمعوا من الشوارع ومجرمين، يعني وكأنهم يدرسون مثل هذه، يدرسون أو يعلمون لارتكاب هذه الجرائم، يعني لضرب القيم اليمنية والإساءة إلى الشعب اليمني وأخلاق الشعب اليمني وقيم الشعب اليمني، الذي أصبح العالم العربي كله ينظر إلى أنها اليمن هم أهل العروبة الأصلية، النسخة الأصلية للعروبة والقيم والمبادئ العربية التي في الجاهلية ما كانت تحدث مثل هذه الجرائم.
0: نعم. إذن هذه الصورة فعلا هي تخدم القوات المسلحة اليمنية، تخدم القيم والمبادئ، تخدم المشروع الذي تحمله سلطات صنعاء بأهمية أن يكون دائما هناك الحفاظ على كرامة وعلى إنسانية الإنسان والتخفيف عن معاناتهم، وأن لا يكونوا أداة في يد العدو السعودي يستخدمهم متى ما شاء. فهذا الدم هو دم يمني والمستفيد فقط هي السعودية، لكن بفضل من الله هناك تلقين وتأديب للعدو السعودي من قبل القوات المسلحة اليمنية التي تقدم على ضربه في العمق السعودي ليرتدع ويتأدب وألا يزيد من معاناة أبناء الشعب اليمني. الدكتور عبد الله الخالد، أستاذ أكاديمي جامعي وقانوني سياسي، شاكرة لك إتاحة الفرصة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية للحديث عن معاناة أبناء محافظة تعز، وأيضا تطرقنا لمعاناة أبناء المحافظات الجنوبية. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. هذا ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟ إن هذا من

0: لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر.
1: لله ابن البدر
2: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي.

0: بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خوريس. وأكدت أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله تعالى، وتسببتا بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. أكد مصدر عسكري أن لدى القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: لا جديد فيما أعلنه النظام السعودي اليوم، فهو طوال 12 عاما يكرر نفس الاسطوانة، ونعتبرها أماني وله أن يتمنى ما يريد. استشهد مواطن فلسطيني أمس بقصف للعدو الإسرائيلي من مسيرة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته برصاص العدو في مخيم جباليا شمال القطاع. وأعلنت مصادر في مستشفية غزة عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة بنيران قوات العدو في مدينتي دير البلح وخان يونس خلال 24 ساعة الماضية. الخبر الأخير في هذا الموجز: أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المقترحات والردود الأمريكية التي نقلت عبر قناة الوساطة القطرية تخضع حاليا لدراسة والتقييم الدقيق في مسارها الطبيعي داخل المؤسسات المعنية في البلاد. وأوضح أبادي أن هذه الردود جاءت تعقيبا على المبادرة الإيرانية الممتدة ل7 أيام التي كان قد طرحها وزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك، لافتا إلى أن المواقف والآراء النهائية لطهران سيتم الإعلان عنها فور اكتمال التقييم عبر القنوات الرسمية المناسبة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الدهلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedcoof.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.

0: اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وعليها النار من كل شباب، والزحف لا دارت كتايب كتايب.

0: العملية الهجومية النوعية التي نفذتها فصائل المقاومة الإسلامية في غزة، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد وجناحهما العسكريان القسام وسرايا القدس في المعركة التحررية طوفان الأقصى، تعتبر حدثا استثنائيا عاد للأمة الإسلامية كرامتها وللقضية الفلسطينية زهوها عالميا، بعد أن ظلت حبيسة الأدراج الأممية والوعود الزائفة والسلام المزعوم مع عدو لدود يكن حقده الدفين على الإسلام والعروبة. ومع أضواء فجر 7 أكتوبر 2023 أعلنت فصائل المقاومة للعالم بدء تنفيذ هجومها العسكري التاريخي طوفان الأقصى على كيان الاحتلال الصهيوني وجيشه الذي لا يقهر، ليتضح بعدها أنه جيش استعراضي لا يقدر على فعل شيء أمام ثلة من مجاهدي المقاومة. وبضع ساعات من المواجهة أبيدت فرقة عسكرية كاملة بألويتها وعتادها وأفرادها ومواقعها المنتشرة العسكرية والأمنية ومستوطنات الغلاف على حدود غزة شرقا وشمالا، وكانت حصيلة القتلى منهم والجرحى والأسرى مذهلة للعدو المحتل والعالم. ولولا الدعم الأمريكي والغربي والتواطؤ المريب للنظام العربي المطبع والإسلامي الخانع والمتخاذل ومنها الدعم للكيان لكانت النهاية الحتمية للكيان الصهيوني. ومع ذلك لم تبقى غزة ومقاومتها وحيدة تصارع الأعداء كجولات الحروب السابقة، بل برزت جبهات الإسناد بدور محوري عظيم، حيث ساهمت المقاومة في لبنان، حزب الله والمقاومة العراقية ودعم الجمهورية الإسلامية في إيران بفاعلية كبيرة وضغط عسكري على الكيان. وفاجأت الجبهة اليمنية الأعداء والأصدقاء والمنافقين لتشكل زخما كبيرا في إشغال العدو الصهيوني واستنزافه عسكريا واقتصاديا من خلال قطع خطوط الملاحة البحرية للكيان واستهداف سفنه التجارية والمتجهة إليه في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب، أدى ذلك إلى شل حركة موانئه وإجبارها على الإغلاق، كما كان للقوة الصاروخية البالستية والفرط صوتية والانشطارية وسلاح الجو المسير كلمة الفصل في استهداف العمق الصهيوني، مما أثر على حركة المطارات الجوية وأثر الرعب والهلع بين قطعان المستوطنين وكبد الاقتصاد الصهيوني وحركته التجارية والسياحية خسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات. وجاء العدو الأمريكي والبريطاني لإسكات جبهة الإسناد اليمنية ومحاولة فصلها عن غزة، إلا أنه مني بفشل ذريع وهزيمة نكراء من خلال الضربات المسددة على سفنه التجارية وإغراق معظمها وارتداد بعضها في مسارات مختلفة، منها رأس الرجاء الصالح، وكذلك استهداف حاملات الطائرات الواحدة تلو الأخرى والمدمرات والبوارج الحربية التي هربت وولت تحمل معها بشائر النصر والصمود اليماني على القوة العظمى في العالم، واندحرت مهزومة يلاحقها العار وعظمة الخسائر التي تعرضت لها في المواجهة مع القوات المسلحة اليمنية. كما كان للزخم الشعبي واصطفافه في الساحات وميادين العزة والجهاد فاعليته في تأييد ودعم القوات المسلحة في صورة عظيمة من التلاحم والتآزر الشعبي في الحشود المليونية المناصرة والمساندة لغزة وفي دورات الأقصى التي بلغت 1.5 مليون مجاهد ومقاتل ومتدرب مستعدين للقتال مع أبناء الشعب الفلسطيني إلى جانب إخوانهم المجاهدين في القوات المسلحة. كذلك اليمن قدم خلال المواجهة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس ملحمة انتصارات عظيمة وتضحيات جسيمة وقوافل من الشهداء والجرحى على طريق القدس وتحرير فلسطين. وسيظل الشعب اليمني بقيادة اليمنية المجاهدة وكذلك السياسية والعسكرية والقوات المسلحة والشعب الحر مستمرين في موقفهم الديني والأخلاقي والإنساني المؤثر في كشف العمالة للأنظمة العربية وتطبيعها مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم النظام السعودي الذي ينفذ الأجندة الصهيونية بحصاره لشعبنا وعدوانه عليه طاعة لأمريكا وخدمة للكيان الصهيوني، الأمر الذي رفضه شعبنا الحر ورفضته القوات المسلحة البطلة التي فرضت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد والتصعيد بالتصعيد بضرب تحشيدات العدو السعودي وحصار ناقلات نفطة وخطوط الإنتاج وضرب القواعد العسكرية والأهداف الحساسة في العمق السعودي بفضل من الله وبتوفيقه.
1: شعب فلسطين بشكل عام أقول لهم أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم، أحرار هذه الأمة إلى جانبكم، لن نتردد في فعل كل ما نستطيع، أن نفعل كل الممكن، كل ما بأيدينا أن نفعله. نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.
2: وما رميت إذ رميت ولكن الله، يا الله سدد يا رب.
3: وبعون الله تعالى قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا غزة، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا غزة.
1: عملنا على مستوى القصف بالصواريخ والمسيرات سيستمر، تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو في غير فلسطين، فلن نتوانى عن فعل ذلك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركة سلاح الجو المسير في عملية طوفان الأنفار عدد من المسيرات على العدو الصهيوني المحتل نصرة لإخواننا الفلسطينيين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
3: أطلقت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة وحساسة للكيان الإسرائيلي جنوب الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في منطقة إم الرشراش إيلات. وبفضل الله تعالى فقد حققت العملية أهدافها بنجاح وأدت إلى إصابات مباشرة في الأهداف المحددة.
0: مستمعينا الأعزاء، تفصلنا أيام قلائل عن الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى، 7 من أكتوبر 2023، هذا اليوم الخالد في تاريخ العرب، سنقول نعم في تاريخ العرب والمسلمين، حيث عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد وأخذت حقها في الظهور بعد أن كادت تنسى. ولكن الأبطال، أبطال المقاومة الفلسطينية، فجر 7 من أكتوبر أعلنوا عن عملية طوفان الأقصى، هذه العملية التي زلزلت كيان العالم وفضحت نفاقه بشكل كبير جدا، كما فضحت أنظمة العمالة والخيانة من العرب والمسلمين قبل أن تفضح الغرب الذي يتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وغير. للحديث حول ذكرى طوفان الأقصى والمشاركين في هذه العملية المباركة، يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر خط الهاتف الدكتور مجدي عزام، السياسي الفلسطيني الذي نرحب به عبر أثير فترتنا المفتوحة المباشرة تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مرحبا بكم دكتور مجدي.
5: حياكم الله يا بنتي، يوم مبارك، يوم سعيد، مبارك الانتصارات، نحمد الله العظيم أن من الله علينا بهذا الانتصار العظيم الذي كان من نتاج الوقفة العظيمة التي وقفها اليمن مع فلسطين، فمن الله علينا بهذه الانتصارات.
0: دكتور مجدي، ونحن نتحدث عن طوفان الأقصى، هذه الذكرى العظيمة، هي ليست ذكرى ولكننا ما زلنا نحيا أحداثها بشكل يومي وبشكل مستمر، فما زالت أحداثها جارية حتى اللحظة ولن تنتهي إلا باقتلاع الغدة السرطانية إسرائيل والأنظمة العميلة المساعدة لها من أقطار الوطن العربي برمته بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ونحن نستذكر هذه المحطة المفصلية والمهمة في تاريخنا العربي والإسلامي المعاصر، هذه الذكرى التي قام بها الأبطال في 7 أكتوبر 2023 والتي فاجأت الجميع حينها، والتي جعلتنا نشعر بالفخر والاعتزاز الكبير بوجود ثلة مؤمنة مجاهدة لم تنسى أبدا دينها، لم تنسى أرضها رغم كل ما تعانيه من حصار ومن ظلم ومن إبادة جماعية، إلا أن الأبطال وقفوا صامدين. وكان الإعلان عن طوفان الأقصى يعني ليس بمثابة طوفان لفلسطين فقط، ولكنه كان طوفان نستطيع أن نقول بأنه حرر العالم من التبعية، من الاستبداد، من الاستكبار، من الاستعمار، فضح الحقائق وفضح الأنظمة وعرى العالم وأظهره على حقيقته. كيف تنظرون لهذه الذكرى ولهذا الطوفان دكتور مجدي؟
5: أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم، الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا، صدق الله العلي العظيم. دعيني قبل ما أجيب على حضرتك أن أبرك أسمى التحايا والمباركة على سماحة السيد عبد الملك ولقيادتنا الحكيمة ولفخامة الرئيس نادي المشاط على هذا الانتصار العظيم الذي منحنا الله إياه نظرا لصلابة موقفنا وجدوائية منهجنا ورؤيتنا أن نصرة المستضعفين سيكون من نتاج هذا. ولكن أقول لحضرتك أن 7 أكتوبر المجيد هو يوم من أيام الله العظمى الذي منحنا الله إياه أيضا في وقت الأمة العربية فيه متفككة، ولو أن هذا اليوم جاء والأمة متماسكة ما بقي رؤوس الفساد على عروشهم، وما بقيت أمريكا وما بقي إسرائيل وما بقيت إسرائيل.
0: صحيح.
5: ولكن الفلسطيني كان يحتاج إلى يوم مجيد يعيد قضيته إلى الواجهة، يظهر للعالم المظلومية التي عشناها منذ 30ات القرن الماضي مرورا بالمراحل الانكسار والانحدار للأمة العربية إلى ما وصلنا إليه في 73، هو هذا الانتصار الذي شفى الله به صدورنا، وبعده لم ترى الأمة الإسلامية انتصارا إلا في 7 أكتوبر وما يحققه الرجل اليماني المجاهد الآن. لكن 7 أكتوبر بكل ما فيه هو يوم مجيد، شاء من شاء وأبى من أبى، وأقول أبى من أبى أي أن العلماء الذين قللوا من 7 أكتوبر وطالبون بأن نجاهد بالسنن وألا نجاهد بالسلاح، وأن من نقاتلهم هم شعب الله المختار، وأننا بوصلتنا خاطئة، وأن القدس ليس لنا ولسنا على حق، وأن الأرض ليس لنا، جاء 7 أكتوبر ليكمم هذه الأفواه ويظهر أن هناك شعب يستحق الحياة، أن هناك قضية لابد أن تعود إلى الواجهة، قضية فلسطين. منذ مؤتمر القمة في 70ات القرن الماضي في الأردن اتخذت الأمة العربية والرؤساء قرارا بعدم ظهور القضية الفلسطينية مرة أخرى. ثم جاءت الطامة الكبرى باتفاقية أوسلو اللي وقعتها الفلسطينيين، هي كانت الضربة في خاصرة القضية الفلسطينية وبعثرت الشعب الفلسطيني. لكن 7 أكتوبر أيضا هو تخطيط بامتياز عنصر المفاجأة وعنصر التكتيم الإعلامي، هو الذي جعل بدايته انتصارا على الرغم مما آلت إليه النتائج، إلا أن السابع من أكتوبر أسقط السردية الإسرائيلية، أسقط مظلومية الكيان بأنه نحن اللي بنقتله ونحن اللي بنهجره ونحن. أيضا السابع من أكتوبر أسقط سردية من أرادوا أن يطبعوا إلا بعد قيام دولة فلسطينية. أين هم الآن؟ سكتوا على إبادة الشعب كامل، انتفضوا للتهجير لأنه سيتم ابتلاع قطع كثيرة من أراضيهم، لكن أجمعوا على أن هذا الشعب لابد أن يشتت من أرضه، لابد أن يقتلع من أرضه، لابد أن يموت، لابد أن لا يكون هناك فلسطيني يشم الهواء، لأن الفلسطيني الموجود سيعريهم، سيشير إليهم بأنهم تواطؤوا مع الكيان. وكل من كانوا يتاجرون بفلسطين الآن أين هم الآن؟ أين هم؟ يعني الذين يرددون أننا سنقصف أراضيهم، أين هم مما يحدث من ابتلاع للأقصى؟ أين هم ممن دخلوا من أسبوع دخلوا بحجة النباتات التوراتية، وقبلها مسيرة الأعلام، وقبلها تهجير بيت الجراح، بيت جراح؟ أين هم الآن؟ كانوا يقولون أننا لن نطبع إلا بقيام دولة فلسطينية، أين الدولة الفلسطينية؟ والكل يخرج يقول لا فلسطين، لا مكان لفلسطين في وجود هذه الحكومة التوراتية. أين هم الآن من الذين التفوا حول المائدة السوداء لنتنياهو وأصبح نتنياهو قبلتهم وأصبح أمينهم العام؟ إذا نحن نحتاج إلى السابع من أكتوبر آخر، السابع من أكتوبر الآخر لابد أن يرصع ويكون عنوانه القضاء على صهاينة العرب ثم اجتثاث هذا الكيان.
0: هذا فعلا ما نحتاجه، بإذن الله سنمضي لتحقيقه في محور المقاومة. فصهاينة العرب هم أخطر على العرب وعلى المسلمين من الصهاينة أنفسهم. دكتور مجدي، رغم كل شيء طوفان الأقصى ما زال مستمر حتى الآن، بدليل أن محور المقاومة كل يوم يبهر الأعداء بشيء جديد بالنسبة له، وكذلك المقاومة في فلسطين ما زالت مستمرة رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدها سواء من قبل الأنظمة العربية والإسلامية العميلة والمطبعة والخائنة، أو حتى من قبل السلطة الفلسطينية الخائنة والتي نعرف بأنها مجرد يد لإسرائيل تطلقها ضد المقاومة الفلسطينية في الداخل وتحاول إعاقتها عن تحرير الأرض الفلسطينية. كذلك دكتور، نحاول يعني الطوفان مستمر بشكل كبير جدا، ومن يعتقد أن المقاومة سواء في الداخل الفلسطيني أنها ضعفت فهو واهم، ومن يعتقد بأن محور المقاومة من خلال اشتراكه في طوفان الأقصى بأنه قد ضعف عندما حاولوا أن يفككوا وحدة الساحات، فأيضا نستطيع أن نقول له بأنه واهم، والأحداث على الأرض تثبت ذلك. لو تحدثنا دكتور مجدي عن الثمار التي جنيناها نتيجة لعملية طوفان الأقصى التي ذهب ضحيتها حتى الآن قوافل من الشهداء، يعني هناك كوكبة كبيرة من الشهداء في فلسطين، في لبنان، في العراق، في اليمن، يعني في دول محور المقاومة هناك كوكبة على طريق القدس سقطت، وما زال هناك المزيد من الشهداء الذين سيسقطوا حتى تحرير الأقصى المبارك بمشيئة الله. ليس الأقصى فقط دكتور مجدي، ولكن أيضا حتى تحرير الحرمين الشريفين من يد كيان يعني يعتبر أكثر حقدا وأكثر حقارة من الكيان الصهيوني الغاصب.
5: دعيني أجيب حضرتك ونضع أيدينا على واحد واثنين وثلاثة. الطوفان حقق ما لم تحققه الشعوب العربية، الضربة الاستباقية المباغتة أسقطت من الكيان كثير من نفقوا من الكيان.
0: نعم.
5: وكثير من أسروا، لكن الأنظمة العربية المطبعة عندما استشعرت أن بقائها مرتبط ببقاء نتنياهو تكالب الجميع على المقاومة، وثيقت المقاومة إلى شرم شيخ جديد أو صلح حديبية جديد، قيدوا المقاومة وجعلوها منزوعة سلاح، كل يوم يرتقي قائد ويرتقي جندي، والمقاومة سلاحها مكفل بحجة أنها حسب اعتقادهم حتى لا تنعت بأنها سببا في إعاقة بناء غزة الجديدة أو دخول حكومة مجلس السلام.
0: نعم.
5: لكن إيجابيات السابع من أكتوبر عم نعرى الأنظمة العربية. هذه الأنظمة العربية ما في نظام عربي فيها شريف، استثني محور المقاومة، أما الباقي كلهم صنيعة احتلال وصنيعة بريطانيا. عندما تفككت الدولة العثمانية أرادوا أن يوجدوا لهم أسلاما تحمي بقاء الإمبراطورية الفرنسية في شمال أفريقيا وفي لبنان وسوريا، وبقاء الإنجليز في الخليج العربي وفلسطين. لذلك هذا الطوفان من نتائجه أنه أوضح من هو الشريف الذي كانت قضية فلسطين هي في محور اهتمامه، ومن تاجر بقضية فلسطين وبمأساة شعبها. لذلك نحن لا ننظر على أقزام الرجال من التاتي في العرب في الأنظمة العربية، لو راهنا عليهم ما وصلت قضية فلسطين إلى ما وصلت إليه الآن، وما خرج من فلسطين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، وما وجدت وحدة ساحات، وما زين هذه الوحدة اللي احنا نسميه الآن محور مقاومة رأسه سنامه اليمن وأجنحته لبنان وإيران والعراق وفلسطين. لذلك لا ننظر إلى الطوفان كأنه حدث، انظر إلى الطوفان أنه غير جغرافية المنطقة كلها، غير سياسات العالم، انتفض العالم كله أمام سياسات حكوماتهم، ظهرت كذوبة السردية والهولوكوست الإسرائيلي أمام ما يحدث ويمارس من هولوكوست على الشعب الفلسطيني. لذلك لا ننظر إلى توابع الأمور، نحن أعداؤنا من العرب أكثر ضراوة وشراسة من اليهود أنفسهم. هذا عدوي، اللهم قني الشر عدوي، أما صديقي فأنا كفيل به. كل من الدول العربية لا يريد لمحور مقاومة، لا يريد للأمة أن يكون فيها محور مقاومة، يريد للأمة أن تبقى كما هي، يريد للأمة أن تكون تحت عباءة أمريكا، يريد للأمة أن تنفذ ما تريد أمريكا في المنطقة، يزرع رؤساء جدد صنيعة بريطانيا وأمريكا، وعلى رأسهم المسمى بالجولاني الشرع. الشرع هذا رجل جاء ليهدم الجدار والمعبد على محور المقاومة، جاء ليقيد المقاومة. أول ما بدأ أغلق المكاتب الفلسطينيين، سحب سلاح المقاومة في لبنان وقال لهم تحولوا إلى مواطنين عاديين، بل واعتقل بعض القادة الفلسطينيين فيه. لذلك لا تنظري أختي الفاضلة، لا تنظري أختي الفاضلة على هؤلاء. نحن نعاني أن جراثيم الأمة هم جيراننا، هم الذين وجدوا في مملكة وسميت مملكة باسمهم وهم بعيدون عن الإسلام، هم من انتهكوا حرمة المسجد النبوي والمسجد ومكة ويروجوا للعالم أننا من يريد هدمها. لكن نقول من كان بيته من زجاج عليه ألا يرمي الناس بطوب. هم من أوجدوا الخليعات ويخرج علينا مسؤول الترفيه في السعودية يقول نحن لا وجود لموسم رياض، لا جدة غير ولا الرياض غير، ونحن فأوقفنا كل التعهدات التي كانت ستجلب عارضات الأزياء في العالم لإقامة عرض أزياء في مكة. لذلك يرجع الفضل بعد الله فيما وصلت إليه هذه المملكة لليمن المبارك. هو الذي أحبط مشاريع العري، استبدلت ثقافة الجهاد بثقافة العري بثقافة المياعة، وحضرتك شفتي بيوم جلوس ملكهم على العرش ماذا حدث فيه على شواطئ جدة والرياض، وكيف غلب هذا الشعب من شعب أشك أنه كان إيمانيا، سقط هذا السقوط الذريع، تراجعت هذه المملكة أمام مسميات 20-30 ومواكبة الحضارة. هم زرعوا بالجوار لنا ليحبطونا، لأن العالم يعلم أن اليمن هو أصل التاريخ والحضارة، فلا بد أن يوجد جاره دولة مثل هذه الدولة تعيد تحركه. وقالها جدهم: غناكم من فقر اليمن وفقركم من غنى اليمن. لذلك نحن لا نراهن على هذه الأنظمة الأشة. محور مقاومة قائم، وحدة الساحات واجبة، والنصر الذي حققه اليمن هذا للمحور وهذا وحدة الساحات.
0: نعم دكتور مجدي، أيضا من ثمار طوفان الأقصى والتي ظهرت بصورة واضحة وجلية العزلة التي ساقت إسرائيل نفسها إليها. كذلك في المقابل دكتور مجدي، يعني نلاحظ أصلا أعداء الأمة من هم؟ هم إسرائيل وهي العدو الظاهر، المملكة العربية السعودية الإمارات وهما العدو الباطن، يعني واجهة عربية ولكن هم كما يقال يهود أو صهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم. لذلك عندما نتحدث عن طوفان الأقصى هناك عزلة كبيرة صارت تحظى بها إسرائيل من قبل العالم بعد فضح الأعمال العدائية وجرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا الشيء باعتراف باعتراف محللين سياسيين وكذلك خبراء عسكريين، ويعني نلاحظ أنه هناك دائما الآن يعني المظاهرات، المسيرات الاحتجاجية التي ترفع العالم الفلسطينية، التي تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الصهاينة. عندما لاحظنا أيضا دكتور مجدي عزام نتنياهو في الأمم المتحدة عندما قام ليلقي خطابات فرغت الساحة إلا من بعض المنافقين الذين بقيوا فيها. إذن طوفان الأقصى قام بعمل جبار، قام بما لم يستطع فعلا أحد أن يقوم به، وهو العزلة التي وضع إسرائيل فيها. مهما حاولت أمريكا والغرب الآن أن تلمعه إلا أن العين صارت أيضا عليهم، منع تجارة الأسلحة مع إسرائيل، ما قام به الاتحاد الأوروبي من أنهم لا يكون هناك تبادل تجاري بينهم وبين المستوطنات الإسرائيلية. إذن طوفان الأقصى جاء بفائدة كبيرة جدا بالنسبة ليس للشعب الفلسطيني فقط، ولكن هو خدمة للأمة العربية بكاملها، أن عدونا هش وضعيف وأننا نستطيع أن نواجهه حتى دبلوماسيا سياسيا، مواجهته إعلاميا من خلال فضح المؤامرات والخطط التي يقوم بها، ومواجهة الدعاية الإسرائيلية بدعاية أخرى يقوم بها المحور المقاوم. كيف تقرؤون هذه الجزئية من طوفان الأقصى التي قام بتحقيقها؟
5: حضرك كل ما قلتي صحيح، ولكن عندما يغلق في وجوههم باب تفتح لهم الأبواب العربية. للأسف الشديد إسرائيل تعاني من حصار أوروبي ولكن انفتاح عربي. دعينا نتحدث بقليل من الشعور بالمأساة لما تعاني هذه الأمة. الأمة عندما أغلق الباب في وجه إسرائيل أوروبيان فتحت له أبواب الدولة الوظيفية الإمارات وفرض الحصار على المستوطنات، فأدخلت لهم المساعدات عبر تركيا، أغلقت أغلقت كل الاتفاقيات لإرسال السلاح، تكفلت الإمارات بإعطائهم ما تجود به مخازنهم. لذلك نعم نعم إسرائيل محاصرة. نتنياهو عندما كان في الجمعية العامة نعم خرجت الوفود، ولكن بقيت ثلاث وفود عربية تبارك المذبحة الفلسطينية وتبارك الإبادة وتبارك التهجير في الضفة وغزة كالدولة الوظيفية الإمارات ومملكة العهر والخيانة البحرين، وكذلك المغرب التي أعلنت التطبيع الكامل. لذلك عندما يغلق على إسرائيل باب تسارع الدول العربية لإبقاء نتنياهو بالواجهة. الخوف مش هون أختي العزيزة، الخوف أن يلعب المال القذر دورا في إنجاح نتنياهو في الانتخابات القادمة. إيزنكوت متقدم بأصوات كبيرة عليه، لكن عندما يتم شراء الكتلة العربية وبدلا من أن تكون موحدة في كتلة واحدة ممكن أن ينفرط عقدها ويعيد نتنياهو. سيدة الفاضلة، نتنياهو بقاء لأوروبا وبقاء للعالم العربي. لذلك إذا ذهب نتنياهو ستذهب معه كل الأنظمة الهشة اللي راهنت على بقائها ببقاء نتنياهو. نعم حضرتك ما قلتي كله صحيح، لكن فتحت له طاقة أخرى. امبارح عم يخرج يهدد مصر يقولها لا تلعبي معنا ولا تختبري صبرنا. يبقى الآن أي دولة تخرج من عباءة السعودية ومن عباءة الإمارات تعادى يسلط عليها نتنياهو. ومصر كان موقفها الأخير موقفها محترم عندما دعيت للمشاركة مع السعودية بحرب اليمن رفضت. وكذلك الإمارات عندما تم الضغط على السيسي بأنه سيكون هناك وقف للمساعدات، السيسي رأى بأنه دخوله في حرب مع اليمن هيكون فهو خاسر.
0: أكيد.
5: وتجارب المصريين عندنا في اليمن كلها تجارب لابد أن ترى الحكومة المصرية بالعقلانية.
0: نعم.
5: إذا سقطت مصر لن يدافع عنها أحد، وإذا شنت إسرائيل حربا على مصر لن يدخل بجوار مصر أحد. لذلك الكل يرى مصلحته، الكل يرى أن نتنياهو ببقائه سيبقى هؤلاء وبزواله سيزول هؤلاء. نعم، أغلقت أوروبا في وجهه، الآن يطالب بتقديمه للمحكمة، ولكن فتحت له الأجواء العربية، ضرب السلام الإسرائيلي تكفى، وأصبح نتنياهو مينا عاما للجامعة العربية، حقق ما فشل به الأمين العام للجامعة العربية من ربع الصدع الموجود بين السعودية والإمارات. أنا أحييك على هذا السؤال، لكن تبقى الإجابة أن الأنظمة العربية ستحافظ على بقاء نتنياهو وتجعله ملكا متوجا عليه.
0: يعني هذا مؤقتا دكتور مجدي، سنقول حاليا لأن الوضع ما زال في إطار انتقالي.
5: نحن نتحدث عن مرحلة واقعية نحن.
0: نعم يعني هذا فعلا،
5: لكن المرحلة القادمة لن يبقى شيء منهم
0: طالما أن محور المقاومة يعمل بجد وبلا كلل دكتور مجدي، فأكيد يعني سيكون هناك قلب لكل موازين المعركة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طالما الآن الإمارات والسعودية تتحالف على اليمن، واليمن لم تعد تلك الدولة الضعيفة والتي تقبع في ذيل القائمة، لكنها الآن أصبحت مؤثر إقليمي ودولي فاعل في المنطقة ولم تعد. وهذه أيضا تعتبر ثمرة من ثمار طوفان الأقصى بالنسبة لليمن، والتي نرى لها بمنظور مختلف تماما. دكتور، محور المقاومة أصبح يصنع سلاحه ذاتيا، أصبح يحظى باحترام شديد بغض النظر عن المعاداة والنظرة المعادية والحقودة التي ينظر له إليها، ولكن الشعوب العربية بدأت تستوعب حجم المؤامرة وحجم الخذلان وحجم الذل والانحطاط الذي تعيش فيه، ولا أحد يرضى بأن يظل على هذا الوضع. لن نقول بأن الطريق ممهدة، الطريق هي صعبة، ولكننا لن نفقد الأمل بالله وبوجود القيادات العظيمة في أمتنا والتي ستنهض بالأمة وستواجه العدو الإسرائيلي ومخططاته في المنطقة. إن كان هناك حلف جديد تم إنشاؤه في الإمارات الأسبوع الماضي من أجل ضرب اليمن ليسيطر على باب المندب وتجاوز مضيق هرمز، نقول لهم بأنهم لن يستطيعوا ذلك مهما تكالبوا، لأن دول المحور ليست بذاك الضعف الذي يستطيعون أن يتجاوزونه في المنطقة. لذلك دكتور مجدي، سننظر بعين التفاؤل لما هو قائم بمشيئة الله. المقاومة في فلسطين ليست ضعيفة، وقادم الأيام سيثبت لهم ذلك، وإن عادت المعارك فنحن لها ونحن أهلها. الجميع لا يرضى بما يحصل للمسجد الأقصى من انتهاكات، لكن دكتور أيضا لا ننسى بأن هناك ضعف في الداخل الإسرائيلي، لذلك يعني نلاحظ أن هناك عقدة السابع من أكتوبر ما زالت تلاحقهم، تلاحق نتنياهو، لذلك جاءوا بحكاية فلاي دبي، هذه الطائرة التي كل ما نسج حولها يعني يظهر فيه بصمة الموساد، كل ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قمع، من اعتقالات، من تعذيب للأسرى، محاولة قتلهم، من تصريحات للمسؤولين الإسرائيليين تدل أنهم حتى الآن لم يستطيعوا تجاوز عقدة السابع من أكتوبر 2023. قراءتكم لواقع الحال هناك دكتور؟
5: قبل إذا سمحت لي استفسار بسيط، أقول أنني لست متشائما، وأن محور المقاومة قوي، وأن المقاومة الفلسطينية هي في مرحلة التقاط أنفاس.
0: نعم.
5: وإعادة الهيكلية، نحن ما نفقد الثقة بالوعود الله، هي مرحلة ثقيلة، على المحور أن يدرسها جيدا
0: وسنجتازها بمشيئة الله، سنجتازها
5: نتجاوزها. لكن الداخل الإسرائيلي ما زال يعاني كما قلت حضرتك السابع من أكتوبر، وأن أسر من نفقوا يحملون نتنياهو نتاج أن أبنائهم لم يعودوا إليهم. السابع من أكتوبر أحدث شرخا كبيرا بين المجتمع الإسرائيلي ونتنياهو وحكومته. وهناك نلاحظ أن هناك عداء كبير بين الحريديم وبين نتنياهو المتدينون اللي نتنياهو يريد أن ينخرطوا بالجيش. هناك نعم في تصدع كبير في النسج الإسرائيلي. الإسرائيلي الآن ما عاد يرى في تل أبيب أنها حصن حصين ومدينة محصنة أمنيا. سقطت أسطورة من النتاج السابع من أكتوبر هو إسقاط الأسطورة الأمنية للقدس ويافا أنها محصنة أمنيا. كانت ضربات المباركة لليمن أسقطت هذه السردية، وكانت التواريخ تضرب يافا وأم الرشراش والعمق الإسرائيلي وحيفا. الشارع الإسرائيلي الآن يعلم جيدا أن نتنياهو ما جلب لهم أمنا على الإطلاق. الكل يتهم نتنياهو أنه يأخذ إسرائيل إلى الزوال، وهم يرون أن 2027 ستكون السنة 87 في دولة إسرائيل الثالثة. يعني يروا أن نهايتهم مشيكة وأن نتنياهو هو من دق مسمار النهاية في عرشهم. نعم هم الآن هم عندهم كابوس اسمه السابع من أكتوبر، عشان هيك توغلت إسرائيل لتعيد الهيمنة وتعيد نفسها المسمى الذي أسقطه السابع من أكتوبر، أن الجيش الذي لا يقهر وأنه هذا الغول الذي في أي مكان يستطيع أن يلتهم فريسته دون أن يجد من يدافع. الآن أسقط السابع من أكتوبر كل هذه السرديات، أسقط السابع من أكتوبر قناعة اليهودي بحكومته، أسقط السابع من أكتوبر أن حكومة نتنياهو الدموية مصاصة الدماء هي التي ستأخذ إسرائيل إلى الهاوية. نعم هناك بون كبير بين نتنياهو والشعب. وحضرتك حتى في الخطابات، حتى إذا وجد في مول من المولات في تل أبيب ينعت بأشد الألفاظ القاسية، ينعت بأنه هو السبب في دمار إسرائيل. أن أحدهم قال لا نرى فيك أنك داود آخر الزمان، وأن التي معك عصا موسى لتبقي إسرائيل، إسرائيل ستزول. وهذا ما تحدث به باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أن نتنياهو أخذ بإسرائيل وعجل بنهاية إسرائيل، وينتظر 2027 أنه آخر أيام دولة إسرائيل الهشة التي بنيت على حرام وأخذت ما لا تستحق، وأن العالم يريد بقاءها للبقاء كراسيهم وبقاء كروشهم أيضا.
0: نعم
5: كراسيهم وكروشهم، لأن المال اللي بيأكلوا به هذا بدل من أن يذهب لتقوية محور المقاومة وتقوية وحدة الساحات أنفقوه، فكان إنفاقهم له وبالا عليهم وسيكون حسرة عليهم كما شبه الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه. لذلك نحن لسنا متشائمين، نحن دعينا أقولها وعبر قناتكم وليسمع الجميع وليشهد الجميع أن سماحة السيد هو الذي سيحرر العالم كله، والذي سيفتح الله على يده بلاد المؤمنين، وكان الفتح العظيم في اليمن، وسيكون إن شاء الله دخولا للقدس قريب جدا جدا، وستحرر كل الأماكن التي دنستها إسرائيل ودنسها أقزام الرجال من الذين توسد الحكم في غفلة من الزمان، وهي دولة الجوار والدولة الوظيفية وقطر ودول الخليج، دول النفط والمادي القذر.
0: نعم دكتور مجدي، يعني أنا لم أقصد أن نظرتكم متشائمة، ولكن من يقرأ الأوضاع على الأرض ويرى التحالفات ينظر بعين متشائمة، ولكن من يقرأ الوقائع والأحداث هذه هي حرب، والحرب تأخذ وقتها ولها تخطيطها ولها مراحلها الزمنية المختلفة. لذلك نحن ننظر لكل مرحلة على أنها يعني إن أخذت وقتها لها تخطيطاتها، لها رجالها، لها نوعية السلاح الذي تستخدم فيها. فالحمد لله حتى الآن كل شيء يسير لمصلحة العرب إن ظنت أمريكا أنها تستطيع أن تجعل إسرائيل مزروعة في الوطن العربي إلى قيام الساعة، فهذا اعتقاد خاطئ، لن تستطيع ذلك، ستخرج من المنطقة العربية إسرائيل كما خرجت القوات الأجنبية والقوات الأمريكية من العراق، وإن بقي لها هناك عملاء لها، ولكن المهم بأن أمريكا بدأت عملية الانهزام الكبير والواضح، فقدت مكانتها على مستوى العالم، لم تعد تلك الدولة التي يخاف منها أحد، لذلك لم يبقى إلا أن يتخلص العرب والمسلمون من عقدة الخوف وعقدة التفوق للأجنبي عليهم، وأن يكونوا يدا واحدة وأن ينضموا لصف المقاومة، وكل شيء سيكون سهل ويسير بإذن الله، حينها سنستطيع اقتلاع أعداء الدين وأعداءنا من المنطقة برمتها. لن يكون هناك شرق أوسط جديد كما يحلمون ولا إسرائيل كبرى كما يريدون، ولكن ستكون هناك منطقة عربية خالصة لأبنائها، خالية من أي تواجد أجنبي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أشكركم كثيرا دكتور مجدي عزام النشط السياسي على الفلسطيني على تواجدكم معنا في فترتنا المفتوحة المباشرة، تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: شكرا، شكرا لك. وأخيرا دعيني أبارك لحركة الجهاد الإسلامي انطلاقتها 39، هذه الحلقة على الحركة العملاقة التي هي جزء أساسي من محور المقاومة ووحدة الساحات. شكرا لحضرتك، بارك الله فيكم، مبارك انتصاركم، ونحن فاتحون بإذن الله، وأنتم سيكتب الله لنا صلاة في المسجد الأقصى. شكرا
0: بمشيئة الله. شكرا جزيلا لكم.

مستمعينا الأعزاء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، نبقى وياكم الآن مباشرة وعلى الهواء مع لقاء موسع لمشايخ وشخصيات ووجهاء وأعيان.

بغير حق وضيق على رموزها وأعيانها حتى خيل لمن لا بصيرة له بأنه قد خلت من أحرارها، ولكن الله رد كيد الباغين وأظهر الحق وأعز أولياءه وصدق وعده للمظلومين بالتمكين والنصر، فله الحمد أولا وأخيرا. أيها الحاضرون الكرام، إنما نشهده اليوم هو امتداد طبيعي لرسالة هذه التربة الطيبة، فدعت لم تكن يوما على هامش التاريخ، بل هي أرض الجند التي استقبلت نور الإسلام والأول مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقوافل الفتح، وهي التي ظلت عقودا سندا لنضال أحرار الجنوب ضد المحتل البريطاني، احتضانا وشهداء ودماء حتى برز فجر الجلاء وعلى سواحلها وجزرها من باب المندب إلى البخاء، وقف أبناؤها حراسا لثغور الوطن. ومن كان هذا تاريخ ناصع لا يرتضي بالهوان ولا يعرف الخنوع. إننا أمام عدو متغطرس يتلذذ بمعاناة الناس، لا يرضيه خنوع ولا تجدي معه مداراة، فالصمت لا يزيده إلا طمعا، والاستكانة لا تزيده إلا تماديا. والعدو الذي استهان بذخيرة هذه الأرض من الرجال والعقول والشيم لا يفهم إلا لغة القوة والرد، وتلك قناعة يرسخها بيان لقاءنا اليوم، أن الحق لا يشترد إلا بالصمود، وأن الحصار يكسر بالحصار، وأن التصعيد يواجه بالتصعيد. أيها الأفاضل، إن الطمأنينة لا تبنى على الوعود المجردة بل على واقع المسؤولية. ومن هنا نؤكد لكم أن القوات المسلحة بالشراكة مع شرفاء المحافظة ماضية في تأمين الطرقات وقطع دابرة التعزيزات العسكرية التي يحاول العدو عبرها تغذية الصراع الداخلي، بالتوازي مع تسهيل حركة المواطنين وتأمين احتياجاتهم في كل الطرق والمناطق. فالأمن ليس مقسما حزبيا ولا فئويا، بل هو حق أصيل ومسؤولية كل شريف، وركيزة لاستعادة الحياة الطبيعية في المدن والقرى والأسواق. إن تعز برجالها ومشايخها وأعيانها وشبابها وكافة فعالياتها المجتمعية قادرة على صناعة تحولات استراتيجية في مواجهة العدوان، وعلى إصلاح البيت الداخلي بلم الشمل وترميم الفجوات. ولقد بلغ السيل الزبا، ومل الناس عبث العابثين ووعودهم الفارغة وسردياتهم المتناقضة، حتى انتهى الأمر إلى إغلاق الطرقات أمام أبناء المحافظة، وكأنهم يلفون حبل المشنقة حول أعناقهم بأيديهم. نسأل الله أن يبصرهم ويهديهم. فقد تبين الرشو من الغي، والناس إخوة، ولكل مشكلة حل، ولأن العفو عند المقدرة قوة وثقة، فإن طي صفحة الماضي واستيعاب دروسه القاسية هي السبيل لجمع الكلمة وقطع الطريق لكل من يسعى لتفتيت صفوفنا. وإن إرغام الضباط السعوديين على الخروج من التربة يوم أمس لم يكن مجرد حدث عابر، بل نهاية درامية لسلسلة من التدخلات والانتهاكات بحق هذه المحافظة وأبنائها. بحق بعدد من السلسلة من الانتهاكات بحق أبناء هذه المحافظة الشامخة كجبالها العصية على كسر إرادتها. تعز الذي ظلت 11 عاما تتأمل عبث العابثين بأرضها، وتنتظر انجلاء غرفة الصراعات والأوهام التي جرى تسويقها لإنهاكها وتعطيل قدراتها حتى عجزتهم صلابتها، فهلكت أوهامهم وظلت تعز الحرية والصمود. فيتداعى العدو وأدواته بعد ذلك كأحجار الدمن المتهاوية، ما انخرق الضباط السعوديون حتى تساقطوا الجميع. فمفسحة الطريق لفتر واعد ونصر كبير يحرر اليمن من كل أشكال الاحتلال والعدوان والوصاية. نسأل الله أن يحفظ اليمن وأهله، وأن ينصر قواتنا المسلحة

0: يتقبل شهدائنا ويشفي جرحانا ويحرر أسرانا ويجمع كلمتنا على الحق والصدق والوفاء، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر.
0: الموت لأمريكا.
2: الموت
1: في الختام. نبقى مع البيان الختامي لهذا اللقاء ومع الأستاذ هاشم موفق، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم كتابه العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انعقد اللقاء الموسع لمشائخ ووجهاء وأعيان محافظة تعز لمناقشة مستجدات العدوان والتحشيدات العسكرية للعدو السعودي، وخرج بالبيان التالي: أولاً، يعلن مشائخ وأبناء محافظة تعز رفضهم القاطع لتحشيدات العدو السعودي ومرتزقتهم في محافظة تعز ومحيطها، ويعتبرونها تحشيدات عدوانية تهدف إلى سفك الدم اليمني وزعزعة الأمن والاستقرار. ثانياً، يبارك مشائخ وأبناء تعز الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في طرد ودحر التحشيدات السعودية وتطهير المناطق من أدوات الغزو والارتزاق، ويشيدون بالدور البطولي للقوات المسلحة في تأمين المجتمع وحماية الأهالي والحفاظ على ممتلكاتهم وفرض حالة الأمن والاستقرار. ثالثاً، يؤيد مشايخ وأبناء محافظة تعز تأييداً كاملاً ومطلقاً المعادلة التي فرضتها القيادة الثورية والقوات المسلحة اليمنية ضد العدو السعودي، وهي معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ويعتبرونها حقاً مشروعاً للدفاع عن الشعب اليمني المحاصر وانتزاع حقوقه. رابعاً وأخيراً، يؤيد مشايخ وأبناء محافظة تعز قرار العفو العام الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس مهدي المشاط حفظه الله ورعاه، ويعتبرونه قراراً حكيماً ينبع من حرص القيادة على حقن الدم اليمني ولم الشمل. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفداء للأسرى صادر عن اللقاء الموسع لمشايخ ووجهاء وأعيان محافظة تعز الاثنين 24 ربيع الآخر 1448 هجرية، الموافق 5 أكتوبر للعام 2026 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تابعنا وإياكم مستمعينا الكرام اللقاء الموسع لمشايخ ووجهاء وأعيان محافظة تعز في الجند. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. نستهل بسم الله الرحمن الرحيم، والبداية بالعناوين. الرئيس مهدي المشاط يعلن استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. مصدر عسكري يؤكد أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه ذباب عار عن الصحة. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته للهدنة وينسف مربعات سكنية في غزة. إيران تدرس الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة وتؤكد الجاهزية لكافة السيناريوهات. إلى التفاصيل. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي، وأشار إلى أنه وجه القائمة بأعمال محافظي تعز بتفعيل آلية العفو الرئاسي كما حصل في مديريات الساحل الغربي، وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بالأمان لمن لم يعق مهمتها في ضرب تحشيدات العدو السعودي. ولفت الرئيس المشاط إلى أن القوات المسلحة تعطي الأمان بموجب العفو الرئاسي لكل المخدوعين والمنخرطين في صفوف العدو السعودي ممن تركوا القتال وعادوا إلى منازلهم، وأضاف: القوات المسلحة تشكر العقلاء والمتعاونين الذين يبذلون جهودهم لتجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي، وتشيد بوعي أبناء تعز بمؤامرات العدو السعودي التي تستهدف الشعب اليمني وعدم التفاتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط، وجه محافظ تعز أحمد المساوى لجان العفو العام بمديريات المحافظة بالبدء الفوري في تطبيق آلية العفو الرئاسي، مؤكدا التزام السلطة المحلية بتوفير التسهيلات والأمان للمغرر بهم العائدين إلى صف الوطن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص.

0: وأكدت أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله تعالى، وتسببتا بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. وفي سياق العمليات الميدانية، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله تعالى من طرد واستهداف تحشيدات العدو السعودي من شرق الجوف إثر محاولات فاشلة للتقدم باتجاه مواقع قواتنا المسلحة. وأوضح في بيان صادر عنه أنه نتج عن عمليات الاستهداف والطرد إحراق عدد كبير من الآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، ومصرع وإصابة العشرات من تلك التحشيدات، وملاحقة ومطاردة من تبقى منهم في صحراء الجوف، واستهداف تجمعات تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وعبر عن التحية لأبناء الجوف ومأرب وهم يقفون موقف الحق مع شعبهم وبلدهم إلى جانب قواتهم المسلحة في التصدي الفعال والمؤثر للعدو، فأفشلوا تحركاته وكسروا بفضل الله زحوفاته، فهزموا أدواته ونكلوا بعملائه، وأسقطوا خططه وأهدافه، ودفنوا في الصحارى والأودية أحلامه وطموحاته وأمانيه. وهذا هو اليمن الحر العزيز. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه منطقة ذوباب عار عن الصحة ومحاولة للتغطية على فشلهم وهزائمهم المتكررة. وكان مصدر عسكري أكد في وقت سابق أن لدى القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا: لا جديد فيما أعلنه النظام السعودي اليوم، فهو طوال 12 عاما يكرر نفس الاسطوانة، ونعتبرها أماني، وله أن يتمنى ما يريد. وجدد المصدر العسكري التأكيد على أن ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية والمعتدي لا حق له، مضيفا: سننتصر على هذا الإجرام والعدوان السعودي مهما بلغ بإذن الله تعالى. وصل جيش العدو الإسرائيلي اليوم خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت وكالة صفا الفلسطينية بإطلاق جيش العدو نيرانه بشكل مكثف ومباشر من الدبابات صوب منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وفي خان يونس جنوب القطاع، أطلق الطيران المروحي للعدو الإسرائيلي النار على المناطق الشرقية من المدينة. وقصفت مدفعية العدو مناطق شرق المدينة، فيما أطلقت قوات العدو نيرانها تجاه مناطق محيط مدينة حمد شمال المدينة، وأطلقت زوارق العدو نيرانها تجاه سواحل مدينة خان يونس. وفي مدينة غزة، نفذ جيش العدو عملية نسف واسعة شرقي المدينة في الضفة الغربية المحتلة. قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات العدو الإسرائيلي وصلت فجر اليوم عمليات المداهمة والاعتقالات في البلدات والقرى والتي طالت 12 فلسطينيا بينهم امرأتان وثلاثة فتية. الخبر الأخير: أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن المقترحات والردود الأمريكية التي نقلت عبر قناة الوساطة القطرية تخضع حاليا للدراسة والتقييم الدقيق في مسارها الطبيعي داخل المؤسسات المعنية في البلاد. وأوضح أبادي أن هذه الردود جاءت تعقيبا على المبادرة الإيرانية الممتدة لسبعة أيام التي كان قد طرحها وزير الخارجية عباس عراقجي في نيويورك، لافتا إلى أن المواقف والآراء النهائية لطهران سيتم الإعلان عنها فور اكتمال التقييم عبر القنوات الرسمية المناسبة. سمعنا الكرام، ختاما لنشرتنا الإخبارية الثانية، نعود ونذكركم بعناوينها: الرئيس مهدي المشاط يعلن استمرار سريان العفو الرئاسي عن المخدوعين في صفوف تحشيدات العدو السعودي. مصدر عسكري يؤكد أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه ذباب عار عن الصحة. العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته للهدنة وينسف مربعات سكنية في غزة. إيران تدرس الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة وتؤكد الجاهزية لكافة السيناريوهات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: إننا تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
6: أنا محمد صالح زوجات سعيد أم السلام، كان يشتغل بالقطاع الخاص. أتوفى زوجي واليوم أجيت استلم المعاش حقه مصاريفي من المؤسسة العامة للتأمينات.

مرحبا بشتى.

سامعين الكرام العديد من الأخبار العاجلة التي ترد إلينا، منها هذا الخبر: مصدر عسكري لوكالة الأنباء سبا طرد تحشيدات العدو السعودي من منزل المنافق الخائن رشاد العلي.

أيضا سمعينا الكرام هناك الأخبار التي جاءت على لسان القائم بأعمال محافظة تعز أحمد المساوى، يقول فيها الجيش يحكم سيطرته على بيت الخائن رشاد العليمي ويطرد تحشيدات العدو السعودي من كامل مديرية المواسط. ومحافظة تعز أيضا يقول تعز هي أرض الجند التي استقبلت نور الإسلام ووقفت ضد الاحتلال البريطاني. أيضا أكد أن قواتنا المسلحة وبالتعاون مع شرفاء المحافظة ماضون في تأمين الطرقات وتسهيل حركة المواطنين وحمايتهم، أيضا إرغام الضباط السعوديين على الخروج من مديرية التربة بالأمس لم يكن مجرد حدث عابر بل نهاية لسلسلة من التدخلات والانتهاكات بحق محافظة تعز. أيضا مما قاله محافظ تعز برجالها ومشايخها وأعيانها وكافة فعالياتها المجتمعية قادرة على صنع تحولات استراتيجية في مواجهة العدوان.

0: هذه رسالة صوتية للزميل محمد صالح الكليبي من محافظة ذمار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، في هذا الصباح نلتقيكم اليوم من إحدى مديريات محافظة ذمار، ونحن ننتقل من مديرية إلى أخرى ضمن الوقفات القبلية المسلحة التي تعلن التعبئة والاستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. اليوم قبيلة المنار تدعى أبنائها من ساعات الصباح الباكر من كل القرى في الساحة الكبرى اليوم لتنظيم وقفة مسلحة معلنين الاستنفار وكذلك الاستعداد الكبير للتوجه إلى جبهة العزة والكرامة للدفاع عن أرض الوطن الغالي وكذلك لأخذ حقوق هذا الشعب العظيم. طبعا أبناء اليمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن من خلال هذه الوقفة الكبيرة بمديرية المنار والتي ألقيت فيها كلمة ترحيبية باسم الحاضرين ألقاها الشيخ حمود سباع حيث قال:
2: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، والقائل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه المنتجبين الأخيار. الحاضرون جميعا يا أبناء وقبائل مديرية المنارة الشرفاء، باسمكم نرحب بضيوفنا الأعزاء القادمين من المحافظة كلا باسمه وصفته، كما نرحب بالشيخ عبد الله بن علي المقداد شيخ مشايخ آنس في هذا اللقاء القبلي المسلح الكبير لأبناء مديرية المنار بعنوان تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. وفي بداية هذا اللقاء نبارك للسيد القائد وللشعب اليمني ولقواتنا المسلحة الانتصارات العظيمة في مختلف الجبهات. كما نعلم باسمكم أبناء قبائل المنار النفير العام بالسلاح والرجال والمال لمواجهة العدو السعودي الذي يرتكب الجرائم في حق أطفال ونساء اليمن، وكان آخرها ضربة أو إطلاق أو ضربة صواريخ إلى المستشفى 70 أفزع فيها الأمراض من الأطفال والنساء. وأيضا باسمها بهذا اللقاء أيضا ندين ونستنكر كل الأعمال الإجرامية التي يرتكبها مرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز، وكان آخرها في الأمس تمثيل جثة أحد الموتى، وهذه دناءة لم يسبقهم أحد في التاريخ، في تاريخ البشرية ولا في تاريخ الحروب. ونؤكد من هذا اللقاء أننا جاهزين ومستعدين لكل الخيارات والمواجهات، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والمطار بالمطار ومواجهة العدو. ونوجه رسالتنا للعدو السعودي ومن يقف إلى جانبه: لا تراهنوا على تعب القبائل ولا على كسر إرادة ولا على كسر إرادتها، ولا تراهنوا على إطالة الزمن، فقبائل المنار ستبقى في مقدمة الصفوف حتى كسر الحصار الظالم وإنهاء العدوان واستعادة كامل حقوق الشعب اليمني. وأيضا من هذا اللقاء ندعو كل مشايخ المديرية للتواصل بالمغرر بهم الذين لا زالوا في صف العدوان في العودة إلى صف الوطن قبل فوات الأوان، ونعلن البراءة باسم قبائل المنار من كل من أصر على الاستمرار في صف العدوان إلى هذه اللحظة إذا لم يستجب لقرار العفو العام واغتنام العفو الرئاسي الذي صدر من رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط. كما ندعو كل قبائل اليمن وكل مشايخ مديرية المنار على وجه الخصوص إلى تجهيز قافلة من الرجال لدعم الجبهات والوقوف في صف الوطن حتى ندحر العدوان الغاشم على بلادنا. والسلام عليكم.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة.
2: هكذا ونحن نقلنا لكم هذه الرسالة من الوقفة اليوم بمديرية المنار والتي تدعى لها أبناؤها من كل القبل ومن كل القرى منذ ساعات الصباح الباكر. هكذا هم اليمنيون في جميع المديريات وجميع القرى وجميع المدن صفا واحدا في وجه كل معتدي على أرض الوطن الغالي. من محافظة الدمار رسائل متجددة، هذه تحياتي محمد صالح الكليبي، إذاعة صنعاء.

0: سمعينا الكرام، في ظل هذه الأوضاع التي تمر بها البلاد وفي ظل هذه الانتصارات التي تشهدها المحافظات التي كانت تخضع لسيطرة الاحتلال، طبعا هذه الجرائم التي ترتكب من قبل تحشيدات العدو السعودي تعيد يعني إلى الذاكرة تلك الجرائم التي ارتكبها العدو السعودي خلال 12 عاما من الاستهداف المباشر لكل ما هو موجود في بلادنا اليمن. نتذكر ونحن في هذا الشهر جريمة الصالحة الكبرى التي تم استهداف عزاء الرويشان، حيث أقدم العدو السعودي مع تحالفه الشيطاني على استهداف هذا العزاء وراح ضحيته الكثير من الشهداء. العديد من الجرائم التي ترتكب بفعل الحقد السعودي على اليمن وعلى أبناء اليمن، الغارات التي تطال المحافظات اليمنية ومنها العاصمة صنعاء، ترويع المرضى في مستشفى 70 وتضرر هذا المستشفى من خلال الغارات التي كانت يوم السبت الماضي على العاصمة صنعاء. يعني ما زال الحقد هو الحقد والنهج هو نفس النهج في الاستهداف المباشر، في ضرب البنية التحتية، في استهداف المواطن اليمني من قبل العدو السعودي. لكن نحمد الله على منه وفضله وكرمه الذي أيد القوات المسلحة وبهذه الانتصارات وعودة المناطق والمديريات إلى حضن الوطن وتأمين هذه المناطق لينعم أبناء هذه المناطق بالأمن والاستقرار بعد المعاناة من قبل ما يسمى الشرعية، التي ما هي إلا أداة تنفذ الأوامر والإملاءات من قبل العدو السعودي الذي لا يحفظ لهم أي جميل ولا يراعي فيهم أي معروف، بل بالعكس كلما خسر في منطقة قام بضرب هو وشن غارات على تحشيداته العسكرية التي جمعها بالمال السعودي.
1: من كل شباب والزحف لا دهرت كتايب

0: ذاته وارتقى أعلى المراتب.
1: سمعينا الكرام، طبعا تجاوبا مع الأحداث التي تحدث في المنطقة، ناشطو موقع التواصل الاجتماعي كل يرد لي بدلوه من هذه الكتابات. هذه الكتابة أو التغريدة لمجتهد نجران يقول فيها: سيشهد التاريخ بأن صنعاء سيطرت على 100% من الحديدة و 90% من تعز بدون ضجيج ولا تهويل إعلامي ولا ضحك على الناس ولا تمثيل بالجثث ولا سب وقذف الطرف الآخر ولا تنكيل بالأهالي بعد السيطرة، ولم تقيد عملية نهب واحدة بعد تحرير أكثر من 6000 كيلو متر مربع. احمد الله على نعمة القيادة الحكيمة.
0: مجدة

تغريدة لعمر واكد يقول فيها: لا أصدق أن هناك على سطح كوكب الأرض أحدا يمتلك من الفجر ما يكفيه لأن يضرب مكة المكرمة أو المدينة المنورة إلا إذا كان من بني سعود، فقد فعلوها سابقا على عينك يا تاجر، وذبحوا الحجيج بدون أي خزي أو عار أو ردع ممن حولهم.

هذه التغريدة، هذه التغريدة لحسين العزي يقول فيها: للمخدوعين سنبقى نعرض إخاءنا عليكم ليلا نهارا براءة للذمة، ولأننا لا نرى عداءكم ضدنا إلا نزغ من الشيطان واستغلال جهل أو حاجة من عدو مشترك وأدوات فتنوية فاسدة تقدمنا كعدو، ولو تبينتم لوجدتم أنه لم يعد في بلادنا إخوة حقيقيين لكل أبنائها إلا نحن، فاتقوا الله وتعالوا إلى يمن عظيم لا يركع إلا لله وحده.

0: المسيرنا مبق للظفر والنجاح كاسرة البوارق كبحة القمح
1: فرمجوها الأكارم من دعاء الافتتاح في جناح الملازم.
2: وهذه تغريدة لطلعت الشرجبي يقول فيها: المتحدثون خلف الشاشات من السهل جدا صياغة بيانات النصر ورصف العبارات الحماسية خلف الشاشات وفي الاستديوهات الفارهة، لأن من يكتبها لن يواجه النار. يرسلون أبناء البسطاء إلى المحرقة ويحتفلون هم بالصمود فوق أوجاع الأمهات.

أيضا من هذه التغريدات، هذه تغريدة لأمة الملك الخاشب تقول فيها: حان وقت الخروج الكامل من تحت سيطرة السعودية، التاريخ الآن يرسم بدماء الشهداء، سيعود اليمن حرا مستقلا يستفيد من ثرواته البرية والبحرية والمعدنية كل أبناء الوطن، اليمن سينهض ويكون المواطن اليمني عزيز على أرضه ومستفيد من موارده، ويستلم كل يمني مبلغ مخصص من عائدات النفط له من ثروات بلاده، اكسروا يد السعودي فقط وسترون خيرا لا يتوقف لنا وللأجيال القادمة.

وهنا أيضا تغريدة لصلاح بن عمر بابقي يقول، هي رد على كلام أو تغريدة للنائب محمد ناصر الحزمي التي وجهها كما يقول أبطال في تعز. الرد على تلك الرسالة أو تلك التغريدة لصلاح بن عمر بابقي يقول فيها: لك أن تتخيل أن الحوثي في الميدان يحرص على توثيق استقباله للأسرى بعبارة أنتم بين إخوتكم، بينما العضو الحزمي ومن مترسه في أحد الفنادق يوصي المقاتلين بتعامل خاص، ربما إعدامة ميدانية تجاه موالين للحوثي من أهل تعز وإب، وهكذا 12 سنة وصاية غبية، ولا عرفوا يكسبوا إلا الجيش وشيما.

0: إذن سامعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الأثيرية. لكم أجمل التحايا من مشرف هذه الفترة طاهر الحراسي.
1: لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر ولا استطع.
0: ومن داخل الاستوديو إشراق المقري وذكرى جحاف.
1: لولاك مصباح يا من جو بحر وبر يزداد قوة ويتحجج.
0: الإدارة العامة للأخبار يحيى الأديب عبد الرزاق الباشا طه سلام.
1: ولا استطعنا نواجه خصمنا لولا.
0: ومن الصيانة الهندسية أحمد عامر.
1: يزداد قوة ويتحدى جميع أعداء. احنا فعالة كل شيء.
0: نظم ومعلومات هشام العيساري.
1: صبح وعشي يا رب والكون يكون.
0: هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج إبراهيم الحميضة. إلى اللقاء.

أستغفر الله من كاف لا مست بها محارم الله في الأستار والكلالي أستغفر

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري في القوات المسلحة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المواسط بمحافظة تعز والوصول إلى منزل المنافق الخائن رشاد العالمي. كما أكد المصدر العسكري أن ما تروج له وسائل أعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه منطقة ذوباب عار عن الصحة ومحاولة للتغطية على فشلهم وهزائمهم المتكررة. وكان مصدر عسكري قد أكد في وقت سابق أن لدى القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره. وجدد المصدر في تصريح التأكيد على أن ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية والمعتدي لا حق له. أفادت وكالة الصفا الفلسطينية بإطلاق جيش العدو الإسرائيلي اليوم نيرانه بشكل مكثف ومباشر من الدبابات صوب منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وفي خان يونس جنوب القطاع أطلق طيران المروحي للعدو النار على المناطق الشرقية من المدينة، وقصفت المدفعية مناطق شرق المدينة، فيما أطلقت قوات العدو نيرانها تجاه مناطق محيط مدينة حمد شمالي المدينة، وأطلقت الزوارق الصهيونية نيرانها تجاه سواحل مدينة خان يونس. وفي مدينة غزة نفذ جيش العدو عملية نصف واسعة شرقي المدينة. أكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية أن ويلينغتون رفضت عرضا للانضمام إلى بنك الدفاع والأمن والمرونة الذي أنشئ بمبادرة من كندا لتمويل تصليح دول حلف شمال الأطلسي الناتو والدول الشريكة له. وأفادت وزارة الدفاع النيوزلندية اليوم بأن البيانات المتاحة تشير إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية سيستفيد بصورة أكبر من الإجراءات التي تحسن فرص الوصول إلى الأسواق مقارنة بإنشاء آلية تمويل مخصصة للدفاع. الخبر الأخير في هذا الموجز. قتل شخصان وأصيب 35 آخرون، بعض المصابين في حالة حرجة إثر عائرة نارية في إطلاق نار وقع خلال حفل في مدينة فيينا بولاية جورجيا الأمريكية مساء أمس. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعنا الكرام بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، فوضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: لا، وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل

0: جمها داخل برميل.
1: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
0: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
1: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
0: كلام في محله، مع تحية
1: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن مقارنة بين الإسلام والكفر، وما يتركه الإسلام وما يتركه الكفر، لنعرف أن الإسلام والهداية أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فنأتي إلى الجانب الصحي وجانب الذوق الراقي الذي يصنعه الإسلام والأمراض، وأيضا الذوق المنحط الذي يصنعه الكفر والانحراف عن منهجية الله سبحانه وتعالى. الإسلام كل ما فيه طيبات، ولم يحل الله إلا الطيبات، يجب أن نعرف هذا وأن تترسخ لدى الإنسان أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الله جعل الأشياء المباحة والحلال هي الأوسع، بينما المحرمات أشياء قليلة وهي في نفس الوقت خبيثة. الله سبحانه وتعالى جعل المجال واسع للإنسان في المأكولات والمشروبات وغيرها، وكلها طيب وكلها حلال. حرم الله سبحانه وتعالى كل ما يضر الإنسان، يعني عندما نأتي إلى ما حرم الله، هل حرم الله سبحانه وتعالى أشياء طيبة يمكن أن تنفع الإنسان؟ لا، لم يحرم الله إلا الخبيثات التي تضر جسد الإنسان وتفتك بمشاعر الإنسان وتدنس مشاعر الإنسان وتحطم علاقة الإنسان الروحية، الجانب الروحي، تحطم لديها الهمة والقوة المعنوية والاندفاع، وأيضا النفسية التي خلقها الله سبحانه وتعالى متوقدة نشيطة حيوية تتحرك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تتجه نحو الإيمان وتحب الإيمان وتكره الكفر والكافرين. فالله سبحانه وتعالى في المأكولات مثلا أحل الطيبات التي لا تضر الجسد بل تنفع الجسد، وأيضا تحافظ على زكاء النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. أحل الله الطيبات أيضا ورزقكم من الطيبات في آية أخرى. الطيبات كلها ما رزق الله الإنسان وأحل الإنسان هي الطيبات. حرم الخبائث. نأتي إلى الكفر. الكفر ماذا يفعل؟ يتجه بالإنسان نحو الخبائث ويترك الطيبات. تجد مثلا الكافرين تجد من أكثر المأكولات لديهم وأكثر ما يعشقون في المأكولات الخنزير، وهو من أكثر الأشياء دناسة وأيضا خبث حتى فيما يأكل. حيوان الخنزير من أكثر الحيوانات التي تأكل الزبالة، تأكل حتى مخلفات الإنسان، لأنه يأكل الخبائث فيصبح حتى جسمه خبيث. من أكثر اللحوم المليئة بالفيروسات والمليئة بالأمراض والأشياء التي تسبب الأمراض الخنزير. تجد أن الكافرين من يهود ومن نصارى ومن بوذيين ومن غيرهم يأكلون الخنزير ويعشقون الخنزير ويتجهون نحو الخنزير. أليس الكفر يجعل الإنسان منحط؟ يعني عندما تلاحظ مثلا الأغنام، تجد أن الأغنام والأبقار التي هي أسماها الله الأنعام وأحلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، تجد أنها ترعى في المراعي النظيفة الطاهرة، ترعى في الوديان وفي الجبال وتأكل النباتات النظيفة، بينما الخنزير يأكل مخلفات وقاذورات الإنسان ويأكل كل ما هو خبيث. فالله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حتى في مشاعره انشداد نحو الطيبات وتجزز من الخبائث، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في نفسية الإنسان نفور من المحرمات. لكن النفس عندما تخبث وتستمر على تناول الأشياء الخبيثة يزداد فيها الخبث حتى تستطيب الخبائث، ليس لأن الله سبحانه وتعالى جعلها طيبات تلك الخبائث، بل لأن النفس قد انحطت فأصبحت تستطيب الخبائث. نجد مثلا الكافرين كيف أنهم يأكلون ما تتجزز منه النفوس، تجد في بعض الدول يأكلون الثعابين، يأكلون الحشرات، يأكلون الصراصير، يأكلون الضفاطع، يأكلون أشياء تستخبثها النفوس. فنقول لماذا هؤلاء بهذا الشكل؟ قد يقول البعض لكنهم يستطيبونها ويستحلونها وهم يأكلونها، لا يعني ذلك أنها طيبات، هي خبائث مثل ما وصفها الله ومثل ما تتجزز منها نفسية الإنسان الذي لا زال سليما لم يسقط في الخبائث. عندما يستطيبونها فاعلم أن نفسياتهم قد خبثت وتدنست وانحطت، ولا يعني ذلك أن تلك الخبائث قد أصبحت طيبات. الله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وأراد من النفس البشري أن تبقى طيبة، لكي تبقى طيبة لا تأكل إلا الطيبات التي هي طيبة حتى في مصادر أكلها، مثل ما قلنا الأنعام تأكل نباتات نظيفة، بينما هناك الحشرات هذه تأكل الخبائث، تعيش في الأماكن الخبيثة السيئة التي تسبب الأمراض، تعيش بين القاذورات للصراصير وغيرها. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان راقي وأراد من الإنسان أن يحافظ على رقي نفسه، ولذا نجد أن الكافرين خاصة اليهود والنصارى أهل الكتاب يعرفون أثر الخبائث على النفس البشرية، يعرفون أن الإنسان إذا أكل الخبائث أصبحت نفسيته خبيثة فتنحط تلك النفس، تموت فيها الهمة، تموت فيها الغيرة، تموت فيها العزة، تموت فيها الشهامة، فيجعلون الإنسان المسلم يأكل من تلك الخبائث، يحاول أن يجعلوا بين المصنوعات وخاصة المأكولات شحوم ولحوم الخنزير. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الله حرم الخنزير وهم يعرفون أنهم يأكلون الخبائث، ويريدون من الناس أن تخبث نفسياتهم، يريدون من المسلمين خاصة أن تبقى نفسياتهم خبيثة، ولذلك الكفر يدعو إلى الخبث ويسقط الإنسان في الخبث، بينما الإسلام يدعو الإنسان إلى الطهارة ويدعو الإنسان إلى الطيبة وإلى أن تبقى نفسه طيبة راقية، فيبعده عن الخبائث ويبعده عن المحرمات ويقوده إلى الطيبات ليبقى طيبا. فنجد هكذا في كثير من المأكولات التي يأكلها الكافرين تجد أنها خبائث، ولذلك نفسياتهم تصبح خبيثة، لا تفرق بين حلال وبين حرام وبين دنس وبين ارتقاء، تصبح نفسياتهم حتى على مستوى الواقع الاجتماعي خبث، انحطاط، قذارة حتى في العلاقات ما بين الرجل والمرأة. لماذا هم بهذا الانحطاط؟ لأنهم أساسا يأكلون الخبائث فتصبح نفسياتهم خبيثة. نجد مثلا الخمر، الخمر خبيث ويؤثر على الجسد ويؤثر على النفس ويؤثر حتى على الفكر ويؤثر حتى على تفكير الإنسان، فيصبح الإنسان منحط في تفكيره. مثلا الإنسان عندما يشرب الخمر تصبح نفسية الإنسان منحطة، تموت منه الغيرة والشهامة، فيصبح حتى في تصرفاته منحط، يصبح في تصرفه انحطاط رهيب جدا حتى على مستوى التفكير، التعقل الذي ميز الله به الإنسان على بقية الكائنات الحية، ميز الله الإنسان بهذه الخاصية المهمة. الخمر يزيل تلك الخاصية، يزيل العقل والتعقل، ف فيؤثر على نفسية الإنسان وعلى فكر الإنسان وعلى جسد الإنسان. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن المشروبات في الجنة ومنها الخمر في الجنة قال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. في آية أخرى قال عن الخمر في الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لماذا؟ لأن الخمر في الدنيا يصيب الإنسان بأمراض تؤدي إلى أن يصاب الإنسان بالنزيف، نزيف في الكبد وتليف في الكبد، ويصبح حتى جسده مليء بالأمراض. فالله لم يحرم الخمر عقوبة للإنسان هكذا، إنما لأنه خبيث أساسا ويؤثر بخبثه على الإنسان على نفس الإنسان، فيصبح بعيدا عن الغيرة والعزة والهمة والشهامة، ويؤثر على فكر الإنسان فيبتعد عن التعقل الذي يميز الله به الإنسان على بقية الكائنات، ويصبح حتى في أعماله يعمل أشياء ولا يدري أنه يعملها، ويؤثر على جسد الإنسان فيصاب بالكثير من الأمراض. هذا معروف، من يتعاطون الخمور تنتشر الأمراض بينهم، خاصة أمراض القلب، أمراض الكبد، أمراض الجهاز الهضمي، لأنه خبيث. والله سبحانه وتعالى إنما حرم ما هو خبيث ويؤثر ويضر الإنسان. فمن هنا يجب أن نعرف أن الإسلام رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وكل فرائضه وكل تشريعاته وكل قيمه وكل مبادئه وكل أخلاقه عبارة عن رحمة من الله، عبارة عن نعمة من الله، عبارة عن رقي من الله، لا تجعل الإنسان في حالة سيئة بل تجعل الإنسان في حالة راقية جدا، تحافظ على إنسانية الإنسان. فالإسلام نعمة والكفر نقمة، وهذا نجده عندما نقارن بين ما يترك الكفر وما يترك الإسلام، لنعرف أن الإسلام، أن الهداية أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

هذا الذي

مثل الزلال حلال انهار بسيالي.

براحتي. والضب كلما جرى مع الجملين، والضب

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الحلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن لا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين يخونون عهودهم مع الله، وهم أولئك الذين لا يتقون الله ولا يذكرونه. وبهذا ندرك أن إبراهيم عليه السلام في حواره الحنون مع أبيه وفي نصيحته الصادقة له إنما كان يريد له ما يفيد وينفع، وأشفق عليه مما لا يضر ولا ينفع. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إن هذا هو منتهى الحرص على مصلحة أبيه، وأعلى مراحل النصح النزيه، وأروع مظاهر الصدق والإخلاص. إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين، ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال، ويدعو إلى تصحيح المسار ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا، ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبسه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها، فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا، لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وضلوا سواء السبيل وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي ويعرف السبيل إلى السلام، ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم، وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة، وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطلع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم، ودعوة الناس إلى اتباعهم، وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاء ولا شكورا. ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس، فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي، ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان، ويدلونهم على واحات الحب والسلام، وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان، ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا من أن مما آتاه الله من يقين، ومما آتاه من رشد وتصديق، ومما جاءه من علم وتحقيق. كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد، وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي، وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، وإخراجهم من ظلمات الأوهام والظنون إلى نور الحق واليقين، ومن متاهة الباطل والخزعبلات إلى نور يرفعهم من الوهدة السافلة التي أوردتهم في أسفل سافلين. إنه يريد أن يرتفع بهم إلى معارج الحق والآيات التي ترفع الناس إلى عليين، فكان في موقفه شجاعا صادقا وناصحا حاذقا وبرا بأبيه، ومخلصا للناس وللمجتمع من حوله. وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة، وإن على الناس المؤمنين أن يقتدوا بهدى إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بالأنبياء والمرسلين، واجعلنا في أمتهم وفي زمرتهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة العشرون.

0: حمدا لله على سلامتكم يا مولاي.
1: الحمد لله أيها الشاعر العزيز إبراهيم الهندي.
0: كيف كانت زيارتكم إلى كوكبان؟
1: تكللت بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر. قل لي، ما أخبار الشعر والشعراء؟
0: في أحسن حال بعد أن تم الاهتمام بهم من قبلكم.
1: وهل قدمت من صنعاء؟
0: نعم.
1: وكيف وجدت الهبل؟ أنا مشتاق لسماع قصيدة منه، هل أغضبك هذا الكلام؟
0: لا لا، لم يغضبني أبدا.
1: على الشعراء الكبار ألا يجعلوا التنافس فيما بينهم مؤثرا على نفسياتهم.
0: وهذا ما نتمناه يا مولاي.
1: حاولوا أن تكون نياتكم صالحة، ولتكن غايتكم من الشعر والأدب هي صلاح الأمة فقط.
0: ولكن يا مولاي، أما وقد سألتني عن الهبل وأمره، فأمره لا يعجبني.
1: ولماذا؟
0: الهبل يا مولاي لا يمتدح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ويفضل العترة على الرسول، ولأنه يعد شاعركم المفضل فقد يؤلب عليكم العامة والطوائف الدينية بأنكم تفضلون الأئمة على الرسول
1: صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، أنا لا أفضل الهبل على أحد، وأنت تعرف هذا.
0: لا لا أقصد هذا يا مولاي.
1: أما اتهامك له بأنه يؤلب علينا فيحتاج إلى إثبات يا إبراهيم، ليس هذا دفاعا عن الهبل، وإنما هو من باب الإنصاف.
0: سيدي،
1: أما قولك إنه يفضل الأئمة على رسول الله، فهذا أمر لم يثبت لي شيء عنه حتى الآن، وإن ثبت منه فأنا لا آمره بذلك ولا أقره من أي كان.
0: ولكن يا مولاي، إنه يتجرد من المذهب الزيدي الهادوي ويتقرب إلى الجارودية.
1: حسنا، سنرسل له هذه الدعاوى لنرى رده عليها.
0: أليس من الأفضل يا مولاي أن تطلبه ليأتيك صاغرا؟
1: هو لن يتردد في المجيء إلي إن طلبته، ولكني أقدر وضعه والظروف التي يعيشها.
0: ولكن يا مولاي، أليس من الأفضل أن تقوم بسجنه ليفرح الناس؟
1: كفى يا إبراهيم كفى، قلت سننظر في أمره، فكف عن التحريض عليه.
0: حسنا يا حسن، هذا أول مسمار أدكه في نعش مكانتك عند المتوكل، ولن يهدأ لي بال حتى أحول بينك وبينه بكل ما أستطيع.

0: مولاي الإمام إسماعيل، إنني لم أقصر في شعري من مدح حبيب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استنقاصا لقدره أو غمطا لحقه، فهذا ما لا يستطيع أحد أن يفعله، وقد ذكره الله في القرآن وقارن اسمه باسمه، ولكني أكثر من ذكر آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ظلموا من بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلى اليوم، ولم يذكر في فضلهم إلا القليل والنادر جدا، وأنا أحببت في ظل سماحة دولتكم الكريمة أن أذكر شيئا من مجدهم وفضلهم لم يذكره فيهم أحد قبلي. والسلام.
1: هل أكملت الرد؟
0: نعم، خذ هذه الرسالة وأعطها مولاي المتوكل، وفي ختامها قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: حسنا، أستأذنك.
0: في أمان الله، في أمان الله. قالوا امتدح سيد الكونين، قلت لهم يجل عن كلمي قدرا وأشعاري، ماذا عساه يقول المادحون وقد أثنى عليه بما أثنى به البهري.

0: نعاهد من نحب فلا نجاب.
1: لماذا توقفت؟ هيا أكمل القصيدة.
0: لا غير هذا الشطر.
1: وما قصته؟
0: إنه مقدمة لكتاب كتبته إلى صديقي السيد الأديب محمد بن المطهر الجرموزي، أعاتبه فيه.
1: ولماذا العتاب؟
0: لقد كتبت شعرا بعد شعر أطمئن على حالة مولاي المتوكل وسيدي أحمد قائد الجيش، ولكن لم يأتني منهم جواب.
1: لا شك أنهما مشغولان فقط، وليس ذلك تهميشا لرسائلك. هل لي أن أسألك سؤالا؟
0: تفضل يا صديقي.
1: ما أنواع الشعر؟
0: سألتني في الشعر إذن. حسنا، إليك الإجابة. الشعر ينقسم في أصل الاختراع إلى أنواع: غزل يستمال به قلب المحبوب وينال به من وصله المطلوب، وحماسة تنبئ عن جد ورياسة، وحكمة تميل النفوس الشريفة إلى الأخذ والتمسك بسببها، وهجاء يرى صاحبه أنه قد أدرك به من مهجوه ثأرا، وأخمد من غيظه نارا، وشفى نفسه منه انتقاما وانتصارا، وامتداح للملوك طمعا في أن يثيبوا، ومعاهدة للإخوان رجاء أن يجيبوا، كما فعلت أنا مع الإمام المتوكل على الله وقائد الجيش سيدي أحمد. هذه أنواع الشعر يا صديقي التي لا يخرج عنها، وأقسامه التي لا يخلو منها، وكل من هذه الأنواع لا يخلو من حصول تلك الفائدة، ولا بد له من عود تلك العائدة.

0: السلام على مولاي الإمام.
1: وعليك السلام ورحمة الله. أراك عدت سريعا.
0: نعم يا مولاي.
1: تفضل بالجلوس، تفضل إلى أن أكمل حديثي مع أبي محمد العيزري. ها، وماذا عن أخبار الدول الإسلامية؟
2: الأخبار تتحدث عن أن بعض الدول العربية والإسلامية تتحالف مع الأتراك.
1: يتحالف بعض الأعراب معهم ولا يتحالفون معنا لأنهم يخافون من سطوة الأتراك ومن نواياهم في احتلال أراضيهم.
3: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. نحييكم سامعينا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري في القوات المسلحة لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المواسط بمحافظة تعز والوصول إلى منزل المنافق الخائن رشاد العليمي. كما أكد المصدر العسكري أن ما تروج له وسائل أعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه منطقة ذوباب عار عن الصحة ومحاولة للتغطية على فشلهم وهزائمهم المتكررة. وكان مصدر عسكري قد أكد في وقت سابق أن لدى القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره. وجدد المصدر في تصريح التأكيد على أن ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية والمعتدي لا حق له. أفادت وكالة الصفا الفلسطينية بإطلاق جيش العدو الإسرائيلي اليوم نيرانه بشكل مكثف ومباشر من الدبابات صوب منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وفي خان يونس جنوب القطاع أطلق طيران المروحي للعدو النار على المناطق الشرقية من المدينة، وقصفت المدفعية مناطق شرق المدينة، فيما أطلقت قوات العدو نيرانها تجاه مناطق محيط مدينة حمد شمالي المدينة، وأطلقت الزوارق الصهيونية نيرانها تجاه سواحل مدينة خان يونس. وفي مدينة غزة نفذ جيش العدو عملية نصف واسعة شرقي المدينة. أكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية أن ويلينغتون رفضت عرضا للانضمام إلى بنك الدفاع والأمن والمرونة الذي أنشئ بمبادرة من كندا لتمويل تصليح دول حلف شمال الأطلسي الناتو والدول الشريكة له. وأفادت وزارة الدفاع النيوزلندية اليوم بأن البيانات المتاحة تشير إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية سيستفيد بصورة أكبر من الإجراءات التي تحسن فرص الوصول إلى الأسواق مقارنة بإنشاء آلية تمويل مخصصة للدفاع. الخبر الأخير في هذا الموجز. قتل شخصان وأصيب 35 آخرون، بعض المصابين في حالة حرجة إثر

0: الرياضي رسوم التسجيل 5000 ريال، السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 778-222-183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
1: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: ساهم الآن في حملة سند للتوحد وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 776626620.
3: صحتك في وعيك.
4: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن تواندها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم: الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكومك الكرة واحمي وجهك ورقبتك.
5: نفند الإشاعات وندحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي.

0: يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم مستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: على شعوبنا أن تكون واثقة بالله تعالى، وأن تتجه الاتجاه الصحيح الذي يكفل لها حريتها وكرامتها الإنسانية، ويحفظ لها حقوقها المشروعة، ويحفظ لها دينها ودنياها. وعليها أن تنظر النظرة الصحيحة تجاه الأمريكي، من هو، ما هي أهدافه، ما هي توجهاته، أنه عدو حقيقي لهذه الشعوب بأطماعه وبتبنيه للمشروع الصهيوني، وكذلك في نظرتها للعدو الإسرائيلي. وبالتالي ما هي الخيارات الصحيحة والمواقف الصحيحة التي تتبناها هذه الأمة؟
4: في البداية كانت السعودية تقدم نفسها للعالم على أنها مملكة التوحيد، لكن عندما اندلعت الحرب في أفغانستان أرادت أن تجعل الوهابية الممثل الوحيد لأهل السنة، وتتجاوز مكانة الأزهر، وتفرض خطابا جديدا على العالم الإسلامي. أمريكا كانت قد رسمت المشهد مسبقا، أفغانستان ساحة لاستنزاف الاتحاد السوفيتي، والسعودية الممول والمنفذ. رفع شعار الجهاد تحت عنوان مواجهة الكفر الشيوعي، ومئات المليارات تدفقت، ومعها حملات التعبئة. لم يبق مسجدا ولا منبرا ولا جمعية إلا وتحول إلى منصة للتجنيد وجمع التبرعات ودفع الشباب إلى ساحات القتال. وفي باكستان أقيمت معسكرات التدريب، الأمريكي يدرب ويسلح، والسعودي يمول ويحشد.
5: صار الاتفاق مع السيد بريزينسكي أنه يكون في دعم ثلاثي، أنه أي دعم يروح مننا كأمريكان وسعوديين عن طريق باكستان للمجاهدين الأفغان ضد الغزو السوفيتي في أفغانستان، أنه يكون تحت كتمان شديد جدا، حيث ما يعطى للسوفييت أي عذر.
4: لو أن 10% فقط من ذلك الحشد والتمويل والخطاب وجه إلى فلسطين لكان المشهد مختلفا تماما. وعندما انسحب السوفييت عام 1989، ماذا بقي في أفغانستان؟ هل ولدت دولة قوية أم ترك البلد للفوضى؟
5: فقدمت لهم المملكة الاعتراف، فأصبح القتال ليس بين الأفغان والسوفييت، وإنما بين الأفغان والأفغان.
4: الفصائل بدأت تقتتل وتكفر بعضها بعضا، والدولة اختفت بين البنادق. ثم يبرز السؤال، أين ذهبت الوعود؟ أين الذين تحدثوا عن بناء أفغانستان الجديدة؟ وأين المشاريع التي قيل إنها ستحول كابل إلى عاصمة مزدهرة؟ بقي الأفغاني غارقا في الفقر، وتراجعت الزراعة، وتحولت مساحات واسعة إلى مزارع للمخدرات. ثم دخلت البلاد عقدا جديدا من الحروب الداخلية، فصائل كلها تلقت المال والسلاح، لكنها وجهت بنادقها إلى بعضها البعض. وفي النهاية وجدت الولايات المتحدة الطريق ممهدا لتحتل أفغانستان 20 عاما كاملة، لكن هذه المرة المنابر التي كانت تصرخ بوجوب قتال السوفييت الكفار هي نفسها صمتت أو بررت أو صفقت عندما دخلت القوات الأمريكية أفغانستان، وتحول بن لادن والظواهر إلى إرهابيين، بينما أصبح بوش في خطاب بعض المفتين صاحب حرب مشروعة. وفي الوقت نفسه فتحت السعودية أراضيها وأجواءها وقواعدها للجيش الأمريكي، كما فتحت خزائنها لدعم حرب واشنطن. ولم تتوقف التجربة عند أفغانستان، النموذج نفسه تكرر في العراق ثم في سوريا، ولا يزال يراد له أن يتكرر في اليمن.
6: قيادي سعودي جديد كشف عنه تنظيم القاعدة في اليمن ضمن تسجيل مصور صدر أخيرا.
4: الأجندة واحدة والأدوات نفسها، والنتائج لا تكاد تختلف. وقبل كل ذلك كانت أفغانستان الدولة الإسلامية الوحيدة التي اعترفت بفلسطين منذ عام 1948، قبل أن يعترف بها كثير من العرب. وكانت مواقفها تزعج الصهاينة وتحرج الأنظمة العربية، لكن مع دخول المشروع السعودي الأمريكي تغير كل شيء. لم تكن أفغانستان تعرف الصراع المذهبي بهذا الشكل، ولم يكن فيها تيار وهابي مؤثر، لكن مع وصول العرب الأفغان وإنشاء جماعة الدعوة وغيرها من الكيانات المدعومة سعوديا.
7: كما تعلمون الأفغان صوفية، ما تريدية حنفية، الوهابية يعني يحاولون الانتساب إلى أهل السنة والجماعة، وبعد يعني التضخم المالي الذي حصل وتضخم الدعوة والتضخم الإعلامي راق لهم أحيانا أن يحتلوا هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة.
4: بدأت هوية البلد تتدبل، وأصبحت أفغانستان ساحة مفتوحة لاختراق أجهزة الاستخبارات، ومن رحم تلك البيئة خرجت القائدة، ثم داعش، ثم بوكو حرام، ثم جبهة النصرة التي تحولت لاحقا إلى هيئة تحرير الشام، تنظيمات مختلفة بالأسماء لتكون جميعها أدوات لتفكيك المنطقة من الداخل وتهيئتها للاستباحة. فالهدف لم يكن يوما تحرير الشعوب، بل إنهاكها وتدمير قدراتها وإبعادها عن معركة فلسطين. وعلى امتداد عقود يتكرر النمط السعودي الأمريكي في كل بقعة دخلوها، ذراع استخباراتية صهيونية تطعن نظام الأمة من الداخل، فمتى يحين بترها؟
3: تعالوا جميعا لنتحرك ضد هذا العدو وضد هذا الخطر الحقيقي الذي هو عدو للإسلام والمسلمين وخطر على المسلمين، ويظلم شعوبا مسلمة يضطهدها في مقدمتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تعالوا لنتحرك في هذا الموقف في إطار موقف جامع. لستم بحاجة إلى مشكلة معنا، نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودي، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة الحصار، على الاستمرار في الاحتلال، على الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله؟ لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك الفتن في الأمة وفي أوساط الأمة؟
2: جرائم النظام المجرم النجدي الوهابي في تصاعد مستمر، عدادها لا يتوقف على مدار الوقت، فما طلعت شمس يوم على اليمن ولا غربت شمس نهار عنه إلا وأضيف ضحايا جدد إلى قوائم إجرام وتوحش العدو السعودي. ومن لم يقضي بالغارات يقتله الحصار بإقفار العدو السعودي أمام شعبنا أبواب مطار صنعاء الدولي. فأكثر من 1,400,000 متوف بسبب العدوان والحصار المستمرين منذ 12 عاما. وهذا ليس مجرد أرقام، بل شهود على مظلومية كبرى لشعب بأكمله.
8: في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز، تتكشف فصول جريمة جديدة ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف منزلا سكنيا على رؤوس ساكنيه، لتسفر الغارة عن استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة آخرين. ولم تتوقف آلة الدمار عند حصد أرواح المدنيين، بل امتدت لتطال مصادر الرزق للمواطنين، حيث دمرت الغارات خلايا النحل والأبقار التي كانت تمثل مصدر العيش الوحيد لهذا المواطن الصامد الذي تمسك بأرضه عفيفا كريما.
9: وش فعلنا بكم
10: يا أخي؟
9: ضربة بيت مواطني، وهذا أبرياء ولا بأي حاجة، راحن غنام، راحوا 6 أسر، والقبحة بعيد، ونضربوا على المواطنين. ما عملنا نحن بالسعودية، ما عملنا بكم.
8: أثار هذا الإجرام السعودي موجة عارمة من الإدانة والاستنكار الشعبي الواسع من قبل أهالي المنطقة الذين نددوا بهذه الجرائم البشعة، وتعالت الأصوات المنددة بالصمت الأممي والتواطؤ الدولي المخزي إزاء ما يتعرض له المدنيون في تعز ومختلف المحافظات، فيما يؤكد الأهالي أن دماء الشهداء ستكون وقودا إضافيا لتعزيز روح الصمود في وجه العدوان السعودي، وتوعد العدو بالثار لكل هذه الدماء المظلومة.
7: أحمد ناقي راح حوقها له بعد طيران هذا بريين ايش بذمتهم ايش بذمتهم المواطنين الان ايش يخرقها ها ها ايش ذمته هذا
10: هذا بيت مواطنين ما هوش موقع عسكري لما تضربوه يعني ايش ذنب المواطنين اليوم بكرت تضربوه تعمل صبور.
11: 5 غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة ومعسكرا مستحدثا للحوثيين في منطقة الحبان
12: في مفرق ماوية شرقية محافظة تعز مواقع ومخازن أسلحة حوثية
13: مخازن أسلحتها في مفرق ماوية.
14: هذا المخازن الذي تم ضربها إنما تحتوي على البث وحفاظات وغيرها من المواد الذي يتاجر بها التجار.
15: احنا تجار مساكن في حياتنا طالبين الله، ما عندنا لعبو. اين حقوق الانسان؟ ها ها هذا رز، هذا رز، هذه ذخيره يا محمد بن سلمان.
16: سيف النجات،
17: انا اطلب الله معي بسطة بالسوق، ما درينا الا وفي ضرب طيران على السوق.
18: لا يفرق بين مدني ولا عسكري، هذا السعود اليهود.

0: على مدى 10 سنوات، وهو يستهدف صالات العزاء ويستهدف الأعراس، المدارس، الجامعات، المستشفيات، وهو على هذا المنوال يضلل ويكذب، ومهما ضلل ومهما كذب فهذا شاهد عيان أنه تم استهداف سوق تعز المركزي.
1: من يرجعني فيه؟
2: سؤال موجع تختصر به أم عبد المجيد الحرازي نهاية رحلة ولدها الوحيد، رحلة لم يصنع المرض وحده مأساتها، بل ضاعفها استمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء، وحول طريق العلاج إلى معاناة طويلة انتهت على نحو مؤلم. عبد المجيد الذي أصيب بورم في الغدة النخاعية أخذت حالته تتدهور يوما بعد آخر، حتى بدأ المرض يسلبه القدرة على الحركة.
1: يده ما عاقة، ما يحرك لا يده، هذا الجذع كامل ما يتحركش.
2: ومع انسداد طريق السفر جوا من صنعاء بفعل الحصار السعودي، وجدت الأم نفسها أمام رحلة برية شاقة إلى عدن، تحمل مريضاً لا يكاد جسده يحتمل ساعات الطريق، فقط بحثاً عن نافذة يمكن أن توصله إلى العلاج في الخارج.
1: عانى في أكله، عانى في شربه، عانى في حمامه، عانى كيف كل شوي نوقف في الطريق اشتي أغير له، كل شوي ونشتي أوقف في الطريق عشان أكله وأكل من الأنبوب، كل شوي نوقف عشان أهوي له، لأنه كانوا خلاص ما يقدرش ظهر بيلهبه، ظهره لأنه ممدد على ظهره، ما يقدر لا يقتلب ولا يسد لا يمين، كنت أقلبه كل شوي ونتوقف أنا وياه وفتحه وأغلقه وأغير له. أيوة عذاب، أيوة عانى، أيوة عانى، وتحمل نافع ذلك المشكة كلها، وياري ياري أتصار.
2: لكن تداعيات الحصار لم تتوقف عند الطريق، فما إن وصلت الأسرة إلى عدن حتى بدأت جولة أخرى من الاستنزاف، تكاليف علاج باهظة وتأخير في الإجراءات وانتظار طويل للتأشيرات، بينما كان المرض يواصل نهش جسد عبد المجيد بالانتظار.
1: لما وصلت عدن الإجراءات تقتل واحد، مش بس ابني أو أنا الذي عانيت، المستشفى داخل المستشفى بملايين، الليلة تمسي تدخل من مغرب لا الساعة 9 10، قد معك 600 700 ألف طبعا مصرفتهم بريالهم، تمام، تجي يوم ثاني تجي يوم ثاني تحسب مليون اثنين. المسكين هانك يعطف ما يقدرش يشتري إبرة ما يقدرش يشتري، المسكين يموت، النفيزة ما بتجي إلا بعد شهر ونص. ناس كثير ماتوا في عدن لأن الجوازات كلها بتصير للسعودية وما بترجعش. أصبحنا مرتهنين، أصبح القرار ليس فيهم ولا بيديهم.
3: لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ إن هذا من المستحيل.
4: بين مشهدية اليمن المظلوم ومشهدية تبوك بالأمس تبرز المفارقة. هنا يلقي العدو السعودي أفتك القنابل والصواريخ وما أوتي من قوة لقتل شعبنا، ويفرض حصارا ويتلذذ بعذابات ويشدد عقوبات. وهناك يهرع العدو السعودي المجرم بقضه وقضيضه، بنظامه السياسي والصحي، مطببا لليهود، متوددا ومتملقا لهم، فاتحا مطاراته لهم. وبين هذا وذاك يتكشف الوجه الصهيوني للنظام السعودي أكثر فأكثر، فالإجرام السعودي هنا لا يختلف عن الإجرام الصهيوني في غزة والضفة والقدس ولبنان وجنوب سوريا، حتى بات سفك الدم وانتهاك المقدسات دعاية انتخابية للمجرم نتنياهو.
5: وأخيرا عدد من الدول العربية اجتمعوا على هدف واحد وعلى رأي واحد وعلى طاولة واحدة، شي غريب مش هيك؟ بس لا، مش مثل ما تخيلته. اتفقوا مع كائن في برقبته أكتر من 120 ألف شهيد. اتفقوا مع نتنياهو. فشو كان عم بيصير بأبو ظبي؟ نتنياهو زار الإمارات سراً والتقى محمد بن زايد، وبحسب تقارير إسرائيلية اجتماع السري جمع ممثلين عن السعودية والأردن والمغرب ودول خليجية تانية، وعلى الطاولة الملف الإيراني، هجمات القوات اليمنية بالبحر الأحمر، والتعاون بمجال الدفاع الجوي. والأهم من هيدا كله بحسب يديعوت أحرانوت، الاجتماع اجا بعد طلب سعودي للمساعدة في مواجهة هجمات القوات اليمنية، وخصوصا بمسألة باب المندب. يعني باختصار، الكائن المتهم بارتكاب جرائم الحرب والملاحق من المحكمة الجنائية الدولية صار بالنسبة لهالدول العربية المخلص والمساعد، وطلب المساعدة لمواجهة دول عربية أخرى. وهون المفارقة الحقيقية، لما يكون العدو واحد تتوحد الطاولة، بس السؤال على حساب مين؟
6: من شجار داخل قمرة القيادة إلى محاولة اختطاف وصولا إلى احتمال إسقاط الطائرة، تعددت الروايات حول حادثة رحلة فلاي دبي التي أثارت استنفارا واسعا قبل أن تنتهي بهبوط الرحلة في السعودية. روايات متضاربة عما جرى داخل قمرة القيادة، إلا أن المؤكد أن الرحلة كانت في طريقها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب عندما شهدت اضطرابا مفاجئا وتغييرا في مسارها. بيانات التتبع أظهرت أن الطائرة انخفضت بشكل حاد، ثم أرسلت أولا رمز الطوارئ 7700 قبل أن يظهر الرمز 7500 الذي يشير إلى احتمال وجود اختطاف أو تدخل غير مشروع على متن الطائرة. هذه الإشارات دفعت كيان العدو إلى إعلان حالة تأهب، استنفر مقاتلاته لمتابعة الطائرة، فيما عقد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه مشاورات أمنية عاجلة بسبب المخاوف من احتمال اختطاف الطائرة التي كانت تقل عددا كبيرا من الإسرائيليين. لكن الروايات تبدلت مرات عدة خلال ساعات، فبعد الحديث عن احتمال اختطاف قالت مصادر صهيونية أن ما جرى قد يكون عراكا عنيفا بين الطيارين داخل القمرة، ثم معراكب كان يطعن الطيارين داخل القمرة بسكين، قبل أن يتحدث أعلام العدو عن رواية ثالثة تشير إلى تقييم متزايد بأن الحادث الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي كان عملا مقصودا لإسقاط الطائرة، وأن أحد الطيارين من سلطنة عمان والآخر إماراتي. من جهتها أكدت شركة فلاي دبي في بيان لها أن مشادة وقعت داخل قمرة قيادة الرحلة، وأنه من السابق لأوانه تحديد الأسباب والدوافع التي أدت إلى الواقعة، فيما لا تزال الملابسات غير معروفة بشكل كامل. إلا أن المعروف إلى الآن أن ما جرى على متن هذه الرحلة تحول إلى مادة في كيان العدو للاستثمار الانتخابي والسجال الداخلي. وزيرة النقل الصهيونية دعت إلى وقف رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل، كما شكك زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد في حادث الطائرة الإماراتية غامزا من قناة نتنياهو بدعوة ما سماها أبواق الدعاية إلى الكف عن ممارسة سياسة رخيصة على حساب أمن إسرائيل، واصفا إياهم بالمجموعة المتهورة. وفي هذا السياق سبق أن أشار نتنياهو في إحاطة أمنية مع لابيد يوم أمس إلى وجود مؤشرات تفيد بأن كيانه قد يتعرض لهجمات مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست.
4: أمام مشهدية الألم تبرز مشهدية الأمل، بأن سجل 30 سبتمبر خروج وجلاء المحتل الأمريكي من العراق بعد ظلم لعقدين وأكثر، ومن يمن الإيمان والحكمة إلى بلاد الرافدين، مباركة بانتصار الشعب العراقي ومقاومته في معركة الإرادات ودحر جحافل الغزاة، على أمل أن يتعظ العبد السعودي بسيده الأمريكي ويحمل عصاه من أرضنا ويرحل، وما ذلك على الله بعزيز.
7: الثلاثون من سبتمبر موعد يرى فيه العراقيون تحولا تمثل في إعلان نهاية الوجود العسكري الأمريكي بعد خروج آخر القوات الأمريكية من أربيل، في خطوة جاءت بعد مسار طويل انتهى باتفاق عراقي أمريكي لتنفيذ الانسحاب بهذا الشكل. لكن الطريق إلى هذا اليوم بدأ قبل الاتفاق بسنوات. ففي 5 يناير 2020 صوت مجلس النواب العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية ومنع استخدام الأراضي والمياه والأجواء الأقليمية، وهو مطلب تزامن منذ ذلك الحين مع ضغط متواصل مارسته فصائل المقاومة العراقية على الوجود الأمريكي، ما يجعل الانسحاب اليوم ثمرة لمسار سياسي وميداني متراكم.
8: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون.
7: لكن مع خروج الجنود الأمريكيين ينتقل الاشتباك إلى عنوان حصر السلاح، عنوان تردد أمريكيا أكثر منه عراقيا، تقابله المقاومة الإسلامية في العراق بالتأكيد على أن استمرار السلاح مرتبط بمواجهة أي تهديد يستهدف العراق وشعبه.
9: فإن بوصلتنا ستبقى موجهة ضد أي عدو أو استهداف للعراق وشعبه، وفي الوقت ذاته ستبقى أبوابنا مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من هيمنة أمريكا الشر والجريمة والطغيان.
7: وتزداد حساسية هذا النقاش مع استمرار أدوات الضغط الأمريكية خارج القواعد العسكرية. فالعراق أوقف الرحلات مع جارته إيران امتثالا للعقوبات الأمريكية، ثم احتاج إلى إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية لاستئناف رحلات محدودة ولمدة شهر، بمؤشر عملي على أن مغادرة القوات الأمريكية لا تعني تلقائيا انتهاء الوصاية الأمريكية على القرار العراقي. في الشارع والمؤسسات حمل هذا اليوم عنوان السيادة الوطنية، من الفعاليات الرسمية إلى فعاليات الحشد الشعبي وشرطة النجف إلى المواكب التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، احتفاء بالخروج الأمريكي واستذكارا للتضحيات التي سبقت الوصول إليه. لكن اكتمال صورة السيادة في العراق يترك سؤالا مفتوحا، هل تستعاد السيادة بمجرد خروج آخر جندي أمريكي؟ أم أن السيادة الكاملة تبدأ حين يصبح القرار السياسي والاقتصادي والأمني العراقي بمنأى عن الضغوط الأمريكية، وحين لا يحتاج العراق إلى إذن من واشنطن لفتح سمائه أمام دولة جارة؟
4: طالما بقي الكيان الصهيوني فالمشهد الإقليمي سيبقى ملتهبا، يتآمر الصهاينة على فلسطين وما حولها، ومن تخاذل عن نصرة أشقائه يدفع إلى نصرة إسرائيل الكبرى. لا سلام إلا بتحرير كل فلسطين، والاستقرار إلا بتحرير البلدان الإسلامية في قرارها وإرادتها، غير ذلك ستبقى الأنظمة في حال أدوار وظيفية يدفعها الصهاينة من منطلق أحقادها وأطماعها، كما هو الحال مع نظام الرياض المجرم. يتقاطع مشروع نظام العدو السعودي مع مشروع نظام العدو الصهيوني لاستهداف اليمن العزيز، اليمن الذي خرج من مربع الهيمنة والوصاية، اليمن الذي برز إلى الميدان بمشروع قرآني استثنائي، فيما تعيش أغلب الدول الإسلامية حالة من الخواء قبل أن تصبح مطية لمشاريع الأعداء.
10: نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. اللائق بتلك الكيانة سواء التركي الباكستاني كل الأنظمة أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودي الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة.
11: النص الكامل لاتفاق مكة للدفاع المشترك، فما الالتزامات العسكرية التي تحملتها تركيا؟ ما حدود الدعم التركي الذي سيقدم للسعودية في صراعها مع الحوثيين؟
12: عندما يشتبك الحوثيون مع السعودية فإن السعوديين لا يتصلون بالسيد إردوغان ولا يتصلون برئيس دولة باكستان، فمن تتصل به السعودية؟ تتصل بترامب، إذا كان ترامب يدعم مشروعاً أو اتفاقاً ما، فنحن نقف منه على مسافة وننظر إليه بعين الشك. إسرائيل ليست منزعجة منه، وإذا كانت أمريكا راضية فمن غير الممكن أن تكون إسرائيل غير راضية عن تحالف ترضى عنه أمريكا.
13: لماذا نعمل من أجل المصالح الأمريكية؟ لكي تحقق الشركات الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية الأرباح وتبقى اقتصاداتهم واقفة على أقدامها، حتى إنهم أطلقوا عليه اسم مكة كي لا يعترض عليه الناس ويظنوه شيئا مقدسا. لا قداسة لهذا الاتفاق إطلاقا.
14: لماذا فعلت السعودية ذلك؟ ولماذا انحدرت إلى هذا المستوى؟ عندما وجدت السعودية نفسها في مأزق طرحت ادعاءً استفزازياً وقالت الحوثيون يهاجمون مكة والكعبة، مع العلم أن من أوائل من طرح هذا الادعاء حساب الموساد. وانظروا إلى ما نشره يقول: دمرت أنظمة الدفاع الجوي السعودية طائرة مسيرة حوثية جنوب مكة قبل دخولها المجال الجوي المقيد فوق أقدس مدينة في الإسلام. الصورة التي يجري تداولها منذ أيام على القنوات التركية باعتبارها طائرة مسيرة أرسلها الحوثيون هي في الأصل صورة من عام 2025، بل ويقال بحسب بعض المصادر إنها لمسيرة أرسلت نحو إسرائيل، وإسرائيل تستخدم صورة أرجفية مجهولة من 2025 وكأنها التقطت الآن. وهذا عضو في مجلس النواب الأمريكي وعلى الأرجح صهيوني ويهودي. انظروا ماذا يقول: فجأة أصبحوا مهتمين بمكة والكعبة. يقول: إذا كان للتحالف في مكة أي معنى فعلى تركيا وباكستان أن تعمل مع السعودية للقضاء على الحوثيين وتحرير اليمن من إيران. أنصار الله رفضوا هذا الادعاء بشكل واضح وقاطع وكذبوه فورا، ويقول قائدهم: كيف يفترى علينا نحن الذين نقدم أرواحنا من أجل القدس بأننا ضربنا مكة؟ هذه افتراءات صريحة، ونحن نفدي مكة والمدينة والمقدسات بأرواحنا.
13: لفت انتباهي بيان نشره الحوثيون، وكان يبدأ بالآية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لفت انتباهي كثيرا ذلك البيان الواضح الذي نبه إلى رفع الراية الكاذبة، وأشار إلى قدسية مكة والمدينة، وأكد أنهم قطعا لم ينفذوا مثل هذا الهجوم ولن ينفذوه، وأن حماية قدسية هذه الأماكن هي أصلا من واجباتهم الأولى.
15: من هو عدو الحوثيين؟ الحوثيون أعداء إسرائيل. لم نكن نعلم أن هاكان فيدان يحب إسرائيل إلى هذه الدرجة. وهل أصبح أعداء إسرائيل أعداءكم أنتم أيضاً؟ اشرحوا ذلك للشعب التركي.
16: إذا تحركت تركيا وباكستان مع السعودية فستكون قد وقفت إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
17: أمريكا قصفت اليمن مع إسرائيل لأشهر ولم تحقق نتيجة، وإذا كان موقفنا هو الوقوف إلى جانب السعودية فسيكون ذلك خطأً كبيراً جداً. فالسعودية حالياً في تحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
15: السعوديين هم الذين أرادوا جلب المتاعب لأنفسهم. فكروا الآن، وضعوا أنفسكم مكان الحوثيين. لو كان رجل دولة تركي أو وزير تركي عائداً من مكان ما وكان من المفترض أن تهبط طائرته في مطار داخل تركيا، ثم جاءت دولة وهاجمت ذلك المطار وقصفته، فماذا كنا سنفعل بتلك الدولة؟ الحوثيون فعلوا الشيء نفسه.
18: إذا كنتم تريدون انتهاء أزمة الطاقة وأزمة النقل وأزمة مرور السفن فإن الطريق هو الضغط على السعودية كي ترفع الحصار، وهذه هي مطالب الحوثيين حاليا، ومن دون تحقيق هذه المطالب لن ينتهي هذا التوتر.
15: ماذا تحاول إسرائيل أن تفعل؟ الأمر واضح جدا، إنها تقول لتركيا اذهبي وهاجم اليمن، إنها تريد أن تدفع المنطقة إلى الصدام. أين منظمة الدول الإسلامية؟ لماذا لا تجتمعون؟ إذا كان الأمر كذلك فلتجتمع الدول الإسلامية بكل مذاهبها من أجل غزة ومن أجل المظلومين، ولتقل لإسرائيل توقفي.
4: ما يؤلم أن أمة الملياري مسلم تهرب للعيش خارج الواقع وكأنها تغرق في الأوهام دون أن تدرك خطورة المشروع الذي يهدف إلى استعبادها لمجرمي القرن والمفسدين في الأرض. ولن ينجو أحد من المتخاذلين، كما لن يفلت المتواطئون من العقاب.
10: أيضا يستمر العدو الصهيوني في الاقتحامات المسجد الأقصى والاستهانة بالمقدسات، ومن الواضح تركيزهم على الاستهداف للمقدسات. دمروا أغلب وأكثر المساجد في قطاع غزة، مزقوا المصاحف، وأيضا في الضفة الغربية هناك حوادث متعددة والاقتحامات المساجد والتدنيس لها والإساءة للمصاحف. هناك أيضا في تجمعات الصهاينة وفي اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى إساءات إلى رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أي وسيلة، أي طريقة، أي تعبير هم يستخدمونه لكي يعبروا عن غدائهم الشديد للإسلام والمسلمين. من ضمن ذلك الفيديو الذي يظهر جنودا إسرائيليين يقيمون حفلة شواء ورقص داخل مسجد معبر رفح على الحدود المصرية، وفي هذا السياق استهزاء بالإسلام، بمقدساته، تدنيس لمقدساته، مجاهرة الواضحة بالعداء للإسلام ولمقدساته ولرموزه. أين هي الحمية الإسلامية الإيمانية لدى المسلمين؟ أين هو الشعور بالمسؤولية؟ متى يتحرك الكثير من الصامتين ولا سيما ممن لديهم انتماء ديني علماء دين، شخصيات متدينة؟ أين هو صوتهم؟ أين هي مواقفهم؟ أين هو تحركهم؟
4: فتبينوا. سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ العزيز السياسي والمحلل السياسي أيضا وعضو مجلس الشورى الأستاذ لطف الجرموزي. مرحبا بكم سيدي الكريم.
19: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وجمعتكم مباركة
4: على الجميع إن شاء الله. سيدي الكريم، بداية نتكلم عن البهتان السعودي الجديد على الشعب اليمني باستهداف المدينة المنورة بالتزامن أيضا مع غارات للعدو السعودي على العاصمة صنعاء وعلى تعز وعلى صعدة وعلى عمران. كيف توصفون هذا البهتان الجديد باستهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة وقبلها استهداف مكة المكرمة، يعني في محاولة أن هذه الأكاذيب والافتراءات ممكن أن تنطلي على الشعوب العربية والإسلامية، وهم أصبحوا يعني أكثر وعيا وأكثر إدراكا وأكثر يقينا بعدوانية هذا النظام على الأمة العربية والإسلامية وعلى مقدساتها خدمة للأمريكي وخدمة للإسرائيلي.
19: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. بداية نشكركم على الاستضافة، ونؤكد بداية أننا نرفض هذه الاتهامات في اليمن جملة وتفصيلا، لأن هذه الاتهامات هي أولا جزء من فشل العدو السعودي في مواجهة الشعب اليمني قيادة وشعبا وجيشا. اليوم نحن أمام فصل من فصول الانهزامية في هذا العدو الذي فشل في أن يخوض معركة شرف كما نود، وأن يرد على كل ما هو عسكري بما هو عسكري، ولكن هو يحاول توظيف المقدسات الإسلامية توظيف خطير بإدعاءات مستغلا قدسية الحرمين الشريفين في سياق العدوان السياسي والعسكري والاقتصادي على اليمن، وأيضا توظيف مكانتهما في وجدان المسلمين بشكل عام لمحاولة حشد رأي عام إسلامي ضد اليمنيين، وتحويل الأنظار عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني وتبريرها بهذه الافتراءات الكاذبة. لا شك أنه كما ذكرنا أن هذا ذلك يمثل وجه من أوجه العدوان على اليمن. بمقابل ذلك اليمن موقفه واضح ومواقفه هي قديمة بقدم الدين الإسلامي بكله. فكانوا اليمنيون هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحفادهم اليوم هم من يتوجهون لحماية المقدسات والدفاع عنها، ويقدمون التضحيات الكبيرة والتي نعتبرها هنا في اليمن هي جزء من واجبنا الديني والأخلاقي في مواجهة الطلف العالمي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عبر أدواتها في المنطقة وفي اليمن.
20: نعم.
19: وبالتالي فإن كل التحركات التي يقوم بها العدو كانت إعلامية أو ثقافية أو عسكرية تصب في إطار عدوان. هذا العدوان ليس وليد اللحظة، وإنما عدوان يمتد منذ 11 عاما. واليوم اليمن ليس كما كان بالأمس، اليوم اليمن يلجن العدو وانتزقت له دروسا بالغة الأهمية. يحاول العدو خلال كل المخطط وكل المراحل أن يستغل أي ثغرة ويستغل الدعايات والتشويش ويحاول نقلها إلى اليمن، لكن كما هو واضح في جبهات اليمن أن الوعي اختلف بشكل كبير، وأن اليمنيون أصبحون يدركون من هو العدو الحقيقي، العدو الحقيقي التاريخي لهذا الشعب الذي يرتكب المجازر بحق هذا الشعب منذ مئات السنين. والخلاف بيننا وبين هذا العدو هو خلاف على القيم وعلى المبادئ، على مفهوم الدين الحقيقي. أولئك الذين يسيرون في فلك التطبيع وفي فلك خدمة الصهيونية العالمية بشعارات ومسميات وأوجه مختلفة، اليوم نحن لهم والشعب اليمني لهم بالمرصاد. هذا الشعب الذي يراهن عليه كثيرا، الأمة الإسلامية تراهن على هذا الشعب، وأحرار الأمة الإسلامية الأنظمة العميلة هي وحدها فقط من تحاول الانحراف بهذه الأمة وتحاول تضليلها. اليوم نحن نخوض معركة الشرف، معركة البطولة، معركة المعركة المفصلية التي يظهر فيها الحق جليا بأهله، ويظهر بسلوكه، ويظهر بمواقفه. اليوم يعيش اليمنيون بداية الانتصارات التي لطالما كانوا موقنين بتحقيقها، واليوم وعلى الأرض يتم هذا الانتصار أولا للحصول على الحرية والاستقلال الكامل، والخروج من عباءة الوصاية التي كانت مفروضة على الأنظمة السياسية المتعاقبة في اليمن. اليوم يمن 21 من سبتمبر يعيش لحظة الحرية، لحظة الانتصار، لحظة التوجه نحو بناء دولة تستطيع أن تحفظ حقوق هذا الشعب، وأيضا تسير في حماية الأمة من كل التحديات التي تواجهها.
20: نعم سيد الكريم، بالانتقال إلى الموضوع الداخلي وإلى المحور الثاني، وهو حقيقة ما يجري في محافظة تعز من محاولة السعودي جر تعز إلى صراع داخلي خدمة للأجندة السعودية. تحشيدات سعودية في تعز تستهدف أبناء تعز وتقلق الأمن والسكينة والاستقرار. أبناء تعز يرفضون هذا العدوان السعودي القذر، والذي هو في محاولة تفتيت وتفكيك النسيج الاجتماعي المتلاحم والمتآزر. أبناء تعز الشرفاء هذه الأيام بالذات يرفضون هذه الوصاية السعودية، يرفضون أي تحشيدات سعودية في مناطقهم. وأيضا تعز في من بداية العدوان وهم في طليعة المواجهين لهذا العدوان من 2015، تعز أيقونة الثقافة بالأدباء، بالشعراء، بالمثقفين، بالساسة، من العلماء الأجلاء في هذه المحافظة التي تزخر بنخبة من العلماء اليمنيين والأجلاء، بالشعراء، بالمثقفين، بالموعيين. كان الوعي بالدرجة الأولى في هذه المحافظة. كيف استطاع أبناء تعز مواجهة العدو السعودي من خلال الزج بهم في أتون صراع داخلي، من خلال فرض وصايته عليهم، من خلال تحشيدات سعودية قذرة تريد لتعز الاقتتال والموت والدمار والخراب؟
19: السرديات السعودية وأبواق ما يسمى بالشرعية في تعز هي تعمل منذ فترة طويلة ومنذ بداية العدوان. العمل الذي كان يراد لتعز واستغلال التناقضات السياسية والمناطقية التي كانت توظفها الأحزاب التي كانت تدير اليمن ومحاولة توظيفها في الواقع اليمني المعاش. وبعد تجربة طويلة أدرك أهلنا في تعز أن هذا العدو لا يريد لليمن خيرا، وتعز كما ذكرتم هي تمثل قلب اليمن النابض، وهي تمثل الثقافة وتمثل الوعي الواسع. حاول العدو بشتى الأوجه أن يوظف بعض التناقضات التي أنشأها في اليمن وزرعها لخدمة أجندته العدوانية، واستجلبوا عدد من التنظيمات التكفيرية ومحاولة إنعاشها في هذه المناطق. وبعد ما يقارب عقد من الزمن اتضح جليا أن كل تلك المحاولات اصطدمت بواقع، وهذا الواقع هو الوعي الكبير لأبناء تعز الذين صمدوا في كثير من المناطق في مواجهة هذا المد التكفيري وهذا المد العدواني، واستطاعوا أن يتجاوزوا تلك المرحلة وأصبحوا في بداية العدوان وفي وسطه وفي نهايته سند كبير لصنعاء، صنعاء الحريصة على أن يتحرك اليمن في مسار واحد وبشكل منظم في مواجهة العدوان وأيضا لنيل الحرية والاستقلال. اليوم نحن نعيش ملحمة في تعز، هذه الملحمة تتمثل بالوعي والتنسيق الكبير بين الإرادة السياسية لصنعاء في أولا إطلاق العفو العام وطمأنة الناس في تلك المناطق، ومحاولة تفنيد الشائعات التي كانوا يروجوا لها العدوان عن صنعاء وعن سلوك الجيش وعن كثير من الأمور التي هي جلية في المناطق التي تحررت، وسلوك صنعاء المتسامح الذي ليس وليد اللحظة وإنما هو امتداد لمنهجية هذه القيادة وسلوك هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي رفع شعار الحرية والاستقلال في مواجهة كل التحديات. وبالتالي فإن أهلنا في تعز اليوم يجسدون الملحمة اليمنية الحقيقية التي اتسمت بالوعي الذي سيخرج اليمن من كل براثين التخلف والوصاية والهيمنة التي زرعت الفترات السابقة، واليمن يسير اليوم بإذن الله إلى النور الكبير الذي يتجسد ميدانيا.
20: نعم، كما ذكرتم سيدي الكريم هناك دعايات وهناك شبهات وهناك إشاعات، دعوات مناطقية طائفية وغيرها من قبل الأبواق المأجورة السعودية التي تحاول دوما وعلى الدوام أن تنخر داخل النسيج الاجتماعي اليمني الواحد. وإذا جينا نشوف مظلومية أبناء هذه المحافظة الباسلة هذه تعرضوا لها من قبل تحالف العدوان وأدواته مع التغطية الإعلامية وبزخم لجرائم العدو السعودي في تعز، كان آخرها الجريمة البشعة لسوق مفرق ماوية، كما أيضا هذه الجريمة وغيرها من الجرائم كثير، جريمة قصف مسكن عمال المخا، عرس النساء في ذوباب، وجريمة مديرية صالة، ممارسات العدوان، أدوات العدوان الإجرامية، قرية السراري. كان أبناء تعز في طليعة، أبناء تعز الشرفاء في طليعة من رفض التحشيدات السعودية ورفض كل سياسات العدو السعودي في اليمن. سيد الكريم اليوم كيف نستطيع أن نتغلب على كل هذه الدعايات وكل هذه الشبهات التي جعلت السعودية جل اهتمامها للأبواق التابعة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار في أبناء تعز بالذات؟ كيف يمكن لنا أن نواجه هذه الدعايات، وكيف لنا أن نواجه هذه الشبهات وهكذا إشاعات مغرضة كاذبة، افتراءات باطلة، كما هو ديدا النظام السعودي في بثها بين الناس؟
19: نحن نعتبر أنه أولا يتوجب على كل الشرفاء في اليمن عموما أن يعملوا كفريق واحد، أولا لبيان كافة المخاطر وكافة الإشكاليات وتفنيد كل تلك الإشاعات، وأن يكون هناك عمل إعلامي واسع وكبير، ويكون هناك أيضا ارتباط أقوى وأوثق بالمجتمع ونزول ميداني للناشطين في مختلف مؤسسات الدولة وأيضا في المجتمع، وأن يكون هناك عمل دؤوب وأيضا العمل على تطبيع الأوضاع في المناطق التي تحررت مؤخرا، وجعل المعركة هي معركة الجميع، ويكون أبناء تعز هم في صدارة من يتولى هذا الحراك الواسع. هذا الحراك يجب أن يكون حراك ثقافي وحراك إعلامي وحراك سياسي. بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة ستكون هناك نتائج سريعة ومثمرة، وأن يتحرك الجميع كخلية واحدة في مواجهة هذا المد. وكما ذكرنا أبناء تعز هم يتصدرون هذا المشهد وسيتصدرون هذا المشهد، وهي رسالة لكل مكان لا زالت توجد فيه أبواق العدو المتمثلة في بعض الإعلاميين وبعض المزايدين وبعض الكذابين والأفاكين الذين يعملون ليلا نهارا بالأجور الزهيدة بمقابل تخريب هذا الوطن والسعي لإثارة القلاقل والفتن. اليوم كما ذكرنا نحن نعيش بداية مرحلة جديدة وبداية تاريخ لليمن. تعز وأهل تعز هم في صدارة هذا المشهد، وهم المعنيون بإيصال الرسالة لكل المناطق التي لا زالت تقبع تحت براثين الاحتلال في بعض المحافظات اليمنية.
20: نعم، على العموم حتى الذي كانوا من هؤلاء الأبواق الذي ذكرت قالوا طفح الكيل قدم بلاعنوا المدعو العليمي وشلته. إذن في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ لطف الجرموزي عضو مجلس الشورى والكاتب والسياسي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
19: شكرا جزيلا.
10: البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء ومنحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو لا يتورع من أن يطلق مثل هذه الكذبة الكبرى التي فعلا هي تستحق التوصيف بأنها كذبة العصر، وكذوبة كبيرة وقبيحة وشنيعة. لا يتورع عن الافتراءات والأكاذيب التي هي باطلة مكشوفة واضحة.
20: وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا جميعا وتحيات المخرجة المتألقة دوما وعلى الدوام جميلة الورافي، إلى اللقاء.
0: فتبينوا.
21: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السياني، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: إعلانية.
1: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: أبعدتهم الخديعة وصاروا في طرق المجهول. إننا لا نكرهكم بل نأسف لكم وندعوكم صادقين للعودة إلى حضن الوطن. إن الطمأنينة التي تبحثون عنها لن تجدوها في معسكرات الخونة بل بين أهلكم وذويكم. والعودة إلى الحق ليست انكسارا بل شجاعة، والوطن لا يزال يتسع لقلوب أبناها الشتات.
1: إضاءة ثورية.
2: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، يا من تقفون على ثغور الوطن كالجبال الراسيات، يا من جعلتم من أجسادكم دروعا تحمي الأرض والعرض والمقدسات، إن الحديث عنكم لا يوفيكم حقكم، وإن الكلمات تعجز عن وصف ما قدمتموه من تضحيات عظيمة. لقد أثبتتم للعالم أجمع أن الإيمان بالله والعقيدة الصادقة تصنع المعجزات، وأن الإرادة الصلبة تهزم أعتى القوى وأقوى التحالفات. فأنتم من واجهتم الحصار بصبر جميل، وقابلتم العدوان بثبات لا يعرف تراجع، وكنتم وما زلتم وستظلون في مقدمة الصفوف تدافعون عن السيادة والحقوق المشروعة. أيها المجاهدون الشرفاء، يا من تحملون راية الحق في وجه الباطل، إن ميدان المعركة اليوم لم يعد مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل أصبح مدرسة تصنع فيها المعادلات وترسم فيها خرائط النصر. فها هي قواتنا الباسلة تواصل زحفها المبارك، متسلحة بالإيمان قبل السلاح، ومتدرعة باليقين قبل العتاد، تفشل كل مخططات الأعداء وتحطم كل محاولات الحصار والطوق. وإن العدو الذي راهن على كسر إرادتنا وجد نفسه أسير معادلات عسكرية محكمة صنعتها أياد يمنية ماهرة، فبات يجر ذيول الخيبة والهزيمة في البر والبحر معا. وإنما يحدث في الميدان من عمليات نوعية واستهدافات دقيقة في عمق العدو لهو دليل ساطع على أن هذه القوات وصلت إلى مستوى من الاحترافية والتخطيط والإتقان يرهب الأعداء ويربك حساباتهم. فكل عملية تنفذ هي رسالة واضحة بأن اليمن لا يهزم، وأن أبناءه لا يكسرون، وأن النصر قادم بإذن الله مهما طال الزمن واشتدت المحن. أيها الأبطال، يا من صنعتم المجد من رحم التحديات، ويا من حولتم الحصار إلى فرصة للابتكار والعدوان إلى دافع للصمود، إنما تحققونه اليوم أيها الأبطال من إنجازات هو شاهد على صدق إيمانكم وقوة عزيمتكم. فاستمروا على دربكم حتى يتحقق النصر الكامل وتنكسر كل قيود الحصار والظلم. إن الأمة كلها تنظر إليكم بفخر واعتزاز، وتدعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، فأنتم الأمل الذي لا يخبو والنور الذي يضيء دروب الحرية والكرامة.

0: أبطال قواتنا المسلحة المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوان على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة، ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للرابع من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية، تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 11261-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 011-10182-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
4: عين على الاحداث.
0: ابطل قواتنا المسلحة المجاهدون، ان الفرق بيننا وبين اعدائنا لا يكمن في السلاح وحده، وانما في الانسان والقضية والوعي والقيم والاخلاق التي تقف خلف هذا السلاح. فإن أعداءنا جعلوا المعركة نارا وعتادا وقتلا وتدميرا، وحصروا دور جنودهم في الطائرات والمدرعات والصواريخ والأسلحة، لأنهم لا يحملون قضية ولا يمتلكون مشروعا حقيقيا. أما مجاهدون فقد خاضوا معركة أوسع، معركة الإنسان والوعي والإيمان والتقوى والثبات والعزيمة، فبنوا إنسانا مؤمنا بالله ورسوله يتحرك في سبيل الله، ويضبط أعماله وأقواله وأفعاله بمعيار التقوى، مستندا إلى قيم ومبادئ وأخلاق وثوابت الإيمان والإسلام ومشروع القرآن الكريم، ويعرف لماذا يقاتل ومن يقاتل وما الذي يدافع عنه ومن الذي يجب عليه أن ينصره. إنه إنسان يرفض الوصاية الخارجية والتبعية لأعداء الأمة، ويرفض الغزو والاحتلال، ويتمسك بالقرآن وعزة الإيمان والسيادة والكرامة والحرية والاستقلال. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، في لحظات التحول التاريخي الكبرى
5: لا تقاس المعارك بحجم التحشيدات ولا بنوع السلاح المجلوب من وراء الحدود، بل بحجم القيم التي تثبت في الميدان أو تتهاوى تحت أقدام المتصارعين. وإن الحرب لها شرف، وللميدان رجال يعرفون معنى الحرب ومعنى الرجولة، فإذا سقط شرف الحرب سقطت كل الرايات، وإذا انعدمت الرجولة في المقاتل تحول السلاح إلى أداة عارية لا أداة قتال. وإن اللحظة التي نعيشها اليوم ليست مجرد حدث عابر في سجل الحروب والصراعات، بل هي لحظة انكشاف كبرى سقطت فيها كل الأقنعة وتهاوت فيها الادعاءات الإنسانية والأنظمة الأخلاقية التي لطالما سترت عورة الفكر المعتدي، لتبدو الحقيقة العارية جلية أمام أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية قاطبة.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نستمر اليوم في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس التاسع. وبالأمس كان من أبرز مما جاء أنه أولا يجب أن نفهم قضية الجنة والنار وفق النظرة القرآنية التي تدل على أن الاستقامة هنا في الدنيا هي قضية مهمة جدا، وأن الجنة والنار في واقعهما تخويف وترغيب لنا لنستقيم هنا في الدنيا، فالمطلوب أن نستقيم هنا في الدنيا. ثانيا، أن مهمة الإنسان في هذه الحياة كبيرة وواسعة جدا. هذه المهمة هي أن يكون خليفة لله في أرضه، وأن يسير في هذا العالم في عمارته وفي تطوير الحياة فيه على وفق هدي الله الذي رسمه لبني آدم جيلا بعد جيل على أيدي رسله وفيما أنزله من كتبه. ثالثا، أنه عندما قدمت المسألة على هذا النحو، يعني مسألة الوعد والوعيد، أن الوعد والوعيد مرتبط بالآخرة دون الدنيا، نتيجة لهذا المفهوم أصبحت لدينا مفاهيم مغلوطة كثيرة، وأصبحت نظرتنا إلى الدنيا هذا بأنها دنيا لا علاقة لنا بها أبدا، وفهمنا الدين في أنفسنا وفهمنا الآخرين بأنه دين لا علاقة له بالدنيا، وهذه الدنيا هي الحياة، أي لا علاقة لهم بحياتنا، فصلنا الدين عن الحياة بكلها. رابعا، أن الذي يجب أن نفهم وعدا ووعيدا، وعدا ووعيدا يبدأ من الدنيا هنا وينتهي في الآخرة، وينتهي بالآخرة، لأنه حول مسألة الوعد والوعيد، وكأن الوعد، أو عندما أتوا ليبحثوا في علم الكلام، وكأن الوعد والوعيد أطروه تحت هذا العنوان الواسع الوعد والوعيد، أتوا ليبحثوا موضوع الشفاعة وموضوع الخلود من عدمه وانتهى الأمر. وعندما قدمت أيضا مسألة الوعد والوعيد بأن الوعد والوعيد الجنة والنار وانتهى الأمر، أصبح الناس غير فاهمين أن المطلوب هنا أن يكونوا خلفاء لله في أرضه، أن ينطلقوا في عمارتها، أن يمثلوا شاهدا على عظمة الله في هذه الحياة. هذا أبرز ما جاء. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، وفي إطار الحديث عن الوعد والوعيد، وأن المطلوب الاستقامة هنا في الدنيا، وثمار أن تفهم الوعد والوعيد بالمفهوم القرآني. يقول رضوان الله عليه الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين: وأن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، أنت ستستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها، هل أنت في وعد أو في وعيد، هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله. لو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها. كيف هذا؟ أصبحت العقوبات هنا في الدنيا لا نحس بها، العقوبات الإلهية. ألم يقل عن بني إسرائيل عندما ضرب عليهم الذلة والمسكنة بأنه بما عصوا وكانوا يعتدون، أي هكذا سيعمل بالعصاة وسيعمل بالمعتدين. هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة، وينتهي في الآخرة، وأن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، كله كل ذلك الحديث ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه. وأن نستقيم على هديه أين؟ هنا في هذه الحياة، هنا المطلوب أن تستقيم. جهنم، أليست جهنم هي لدينا وقدمت في القرآن الكريم هي العذاب الشديد؟ فعلا نعوذ بالله من جهنم. جهنم هي مستقر غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه. جهنم جعلها الله عذابا شديدا فوق ما يمكن أن يتصور الناس، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الجنة هي النعيم العظيم، النعيم الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبارة موجزة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف نؤمن بهما؟ وما هو الأثر الذي يتركه الإيمان بهما؟ وكيف نؤمن باليوم الآخر بتفصيلاته تلك المهولة، بتلك الأهوال التي تأتي في ذلك اليوم؟ ما علاقته بمعرفة الله؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، يجب أن يكون إيمانا بالشكل الذي يترك أثره في نفوسنا، إيمانا يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة بيده والنار بيده، وهو من يبعث عباده ويحشرهم ويحاسبهم، وهو من يصنع كل تلك الأهوال في ذلك اليوم. أوليس من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الجبار؟ ألم يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب؟ أن نؤمن بأنه جبار، جبار على من يتمردون عليه، على من لا يهتدون بهديه، على من يعاندون ما أنزله على أنبيائه من الهدى، من الآيات البينات، شديد العقاب، لا أحد غيره يمكن أن تصل عقوبته إلى معشار العقوبة من الله سبحانه وتعالى. هذا نفسه سيربطنا بالله سبحانه وتعالى، بالجبار، بشديد العقاب، يربطنا به فنعرفه بهذا سبحانه وتعالى بأنه جبار وشديد العقاب، فيدفعنا ذلك إلى أن نخشاه، إلى أن نخاف على أنفسنا من مخالفة ما هدانا إليه وأرشدنا إليه. إذن الإيمان بمسألة الوعد والوعيد أنه إيمان، أن الوعد والوعيد يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة، وإيمانك بالوعد والوعيد أنه يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة سيجعل منك تعرف وضعيتك. يعني عندما تخالف، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بالوعد والوعيد أنه يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة، عندما يخالف ثم تحصل له عقوبات، والعقوبات بشكل آلام نفسية، بشكل مرض في القلب، بشكل فقر، بشكل ابتلاءات ومصائب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا لم يكن الإنسان مؤمنا بمسألة الوعد والوعيد أنه يبدأ من الدنيا سيخالف ثم يذيقه الله من العذاب الأدنى لكي يتذكر، فلا يتذكر ولا يرجع، لأنه لا يؤمن بمسألة أنه ما مر به من ظروف أنها قد تكون عقوبة يجب أن يراجع من خلالها حسابه، أن يراجع نفسه، أن يتأكد هل هو قصر، هل هو فرط. ولذلك فرط الناس في مسؤولياتهم فعوقبوا كما عوقب بني إسرائيل أو بنو إسرائيل بالذلة والخزي في الدنيا، ويتعبدون لله على حالة الذلة والخزي التي هي عقوبة دون أن يرجعوا ليكتشفوا أنفسهم وواقعهم. إذن هنا نقطة مهمة. أولا هذه النقطة، أنك عندما تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا، أنت ستستطيع أن تفهم واقعك وتستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيها. هل أنت في وعد أو وعيد؟ هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟ لأن الله بيقول لك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالله يجازيك هنا في الدنيا إما بالحسنات أو يعاقبك هنا في الدنيا لترجع. ثانيا أننا لو كنا نفهم أن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق علينا، فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على حالة الذلة التي نحن عليها والتي سببها أننا فرطنا فعوقبنا بها. ثالثا أن هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات، أن نفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل الذي يبدأ من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة. رابعا أن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا وينتهي في الآخرة عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف، كل ذلك ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه. هذا هو الغاية من وراء الوعد والوعيد، ليدفعنا إلى الاستقامة على هديه والثبات على ما أرشدنا إليه هنا في الدنيا. وبما أن الإنسان يحب العاجل ويخاف من العاجل أكثر من الآجل، والله يعرف وضعية ونفسية الإنسان، جعل له عقوبات عاجلة وعقوبات آجلة، ينفع فيك الآجل أو هناك أشياء عاجلة ستعاقب بها لترتدع لتستقيم هنا في الدنيا. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا من الهدى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: تدير انتبه.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
2: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأني قاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.

0: إعلانية.
1: عض كلب، داء الكلب السعار، قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لخمسة عشر دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: سواء كنت صاحب عمل أو عامل في القطاع الخاص، من المهم أن تعرف هذه المعلومة. سداد صاحب العمل للاشتراكات التأمينية المتمثلة بنسبة 18% من إجمالي الأجر الشامل للمؤمن عليه يضمن حصول المؤمن عليه العامل على معاشات تقاعدية له ولمن يعول من بعده في حال تعرضه لأحد المخاطر الاجتماعية أثناء العمل، مثل فقدان القدرة على الكسب بسبب الشيخوخة والعجز غير المهني وإصابة العمل، أو فقدان مصدر الدخل، أو فقدان العائل بسبب الوفاة أو السجن أو الفقد.
6: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام، على ضوء ما يطرحه الواقع العالمي اليوم بكل ما فيه من فوضى ومظالم ومآس وطغيان للحيوانات المتوحشة المفترسة في السياسة الدولية وغابتها المليئة بالصراعات والفتن والانقضاضات لتلك الوحوش الكبار على الصغار والفرائس وبقية الضحايا. على ضوء من ذلك تتحدد خيارات الشعوب المظلومة في ضرورة الترفع على جراحها ومصائبها والنهوض بثبات وجلد وصلابة في وجه جلاديها وأعدائها وسالبي حقوقها ومنتهكي حرماتها. ثمة إذن حقائق حري أن تتشكل أو تشكل منطلقات طبيعية ومفهومة على هذا الصعيد، ومن بين هذه الحقائق التي يراها عالم اليوم بكل جلاء أن الإرهاب والإجرام والفظاعات في السياسة والممارسة وفي شتى المشاريع المطروحة كمشاريع يجري قسر الشعوب على التعاطي معها بإذعان، كل ذلك هو منتج أمريكي غربي صهيوني بامتياز. وأن داعش الكبرى مثلا هي هناك في البيت الأبيض، وأن بني سعود ونظامهم الإجرامي الوظيفي الدموي السفاح، وبقية قطعان الذبح التي تعربد هنا وهناك، ليست إلا ذيولا رخيصة حقيرة ومسيرة للمشغل الأكبر المتخفي وراء ألقاب العظمة وسياسات الخداع الشيطانية المتلفعة بالشعارات والعناوين المراوغة والمضللة والكاذبة. شعبنا اليمني المسلم شعب الإيمان والحكمة، شعب المشروع القرآني الناهض، وهو يواجه منذ أكثر من 12 عاما بكل ثبات وصمود وصبر وإيمان وشموخ عدوان الشر الأمريكي الصهيوني السعودي، يعي جيدا أمثال تلك الحقائق ويبني على أساسها موقفه. وهنا نرى بكل وضوح أيضا حقيقة أنه لم يكن ولا يكون لمثل هذا الشعب المؤمن المجاهد أن يدير ظهره لشروط مواجهة محنة هذا العدوان الخبيث الحاقد، فضلا عن أن يخون دمه ودينه وقيمه وإرثه الحضاري الأخلاقي الإنساني. فهذا مما لا يؤحد بشعب كهذا الشعب الأصيل ولا يتصور في حقه، وهو مهيئ على الدوام لدور تاريخي على أهم الصعد وأركزها حضاريا وثقافيا وسياسيا ونهضويا بشكل شامل، هو أهل للإطلاع به. وهذا هو ما يحدث ونراه ويراه العالم بكله اليوم، كما أن الأحداث تؤكد صوابية خيار هذا الشعب ودقة بوصلته، كاشفة في الوقت ذاته حقيقة الدوافع من وراء هذا العدوان السعودي المحضون والمرعي أمريكيا وصهيونيا. تلك الحقيقة أو الحقائق التي جهد المعتدي السعودي ومن وراءه في التستر عليها، وتكفلت الوقائع العملية بكشفها وإزاحة الأستار عنها. ولذلك فإن أمثال هذه المعطيات لا يمكن الاستهانة بها في مسار كهذا، في مسار جهادي مقاوم تحرري كهذا الذي يسلكه الشعب اليمني، فهي معطيات وحقائق لها بالغ التأثير في بلورة المواقف وفي تحديد المصائر. كل هذا في هذا الخندق المصيري الذي يتحدد على ما تفضي إليه الأمور فيه مستقبل شعب، بل مستقبل أمة، وربما نقول الإنسانية بكلها. في هذا الخندق المصيري الكلمة والفن والزامل وأنشودة العزم وترانيم الروح الصامدة المؤمنة بربها، إلى جانب الصاروخ والبندقية وكل ما أتيح لهذه الذات المؤمنة المجاهدة المقاومة أن تشترحه في سياق الدفاع المشروع في وجه أعتى عدوان، إضافة إلى معطى حتمية النصر بقوة الفعل المقاوم المجاهد وبتأييد إرادة الله سبحانه وتعالى. كل هذه العناصر هي ثنائيات الارتباط الوثيق العرى بذلك الشرف العظيم الذي يصنعه أبطال دفاعنا المقدس في يمن الحكمة والإيمان، يمن النصر والصمود، في كل جبهات هذا النزال وهذه المعركة الكبرى مع قوى الشر والعدوان والإجرام والغزو والاحتلال ورأس حربتها الشيطاني النظام السعودي المجرم العميل. على هذا الدرب ندرك القيمة الأسمى لأن يكون المرء يمانيا على هذا الخط الجهادي المشرف، مستنيرا بالقرآن الكريم ونهج أعلام الهدى المربوط بنهج الأنبياء وخاتمهم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. وفي هكذا درب وعلى هكذا نهج تؤتى أسمى المكارم وأرقى المعالي.
7: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاوي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها استشهاد وإصابة 3 طالبات بغارتين لطيران العدو السعودي على بني حشيش بمحافظة صنعاء، وسلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة. مصدر عسكري يؤكد أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه ذوباب عار عن الصحة. شهيد فلسطيني وإصابة 5 آخرين في قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس. القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والموانئ في أوكرانيا. التفاصيل: استشهدت اليوم الطالبة وأصيبت طفلتان بغارتين لطيران العدو السعودي على مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وشن طيران العدو السعودي غارات على العاصمة صنعاء، واستهدف بغارتين جنوب مدينة صعدة، وسبع غارات مديريتي سحار والصفراء، وغارة على مديرية كتاف والبقع، وغارة على مديرية آل سالم في محافظة صعدة. أكد مصدر عسكري في القوات المسلحة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أنه تم بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المواسط في محافظة تعز والوصول إلى منزل المنافق الخائن رشاد العليمي. كما أكد أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه منطقة ذوباب عار عن الصحة ومحاولة للتغطية على فشلهم وهزائمهم المتكررة. وكان مصدر عسكري أكد في وقت سابق أن لدى القوات المسلحة بفضل الله تعالى من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره، وجدد التأكيد على أن ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية والمعتدي لا حق له. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 5 آخرين بينهم مصاب بحالة حرجة اليوم إثر قصف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية أصيب 6 مواطنين اليوم في حادثين منفصلين بينهم 3 بالرصاص قرب مدخل بيت بلدة بني نعيم شرق الخليل، و3 آخرون جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف الزيتون جنوب غرب جنين. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء الطيار علي عبد الله اليوم أن أي حرب جديدة ضد إيران ستطال دول المنطقة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة أي تهديد. وحسب ما ذكرت وكالة

الأمن للعدو الإسرائيلي، بل كشفت نقاط الضعف والعجز لدى قيادته، مؤكدا أن إيران قادرة على مواجهة أي حرب جديدة. وحذر المنظمات الدولية وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة التصريحات غير المستندة إلى أساس بشأن المنشآت النووية الإيرانية، داعيا إلى التعامل مع الملف النووي وفق القوانين والمواثيق الدولية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات التابعة لها واصلت الليلة الماضية شن ضربات بالطائرات بدون طيار على منشآت الطاقة والموانئ في أوكرانيا والسفن المستخدمة في مصالح القوات الأوكرانية. وأوضحت في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام أن الضربات استهدفت محطة الكهرباء كوشيتوك وما في منطقتي خاركوف وأوديسا ومستودع وقود في ميناء تشيرنوموريسك مخصص لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت الوزارة أن الضربات استهدفت سفينة شحن جاف تحتوي على معدات عسكرية وسفينة شحن جاف أخرى تقوم بتوصيل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا في البحر. النبأ الأخير. أكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية أن ويلينغتون رفضت عرضا للانضمام إلى بنك الدفاع والأمن الذي أنشئ بمبادرة من كندا لتمويل تسليح دول حلف شمال الأطلسي الناتو والدول الشريكة له. وأفادت وزارة الدفاع إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى أن قطاعات الصناعة الدفاعية سيستفيد بصورة أكبر من الإجراءات التي تحسن فرص الوصول إلى الأسواق مقارنة بإنشاء آلية تمويل مخصصة للدفاع. وأوضحت أن نيوزيلندا أبلغت كندا قرارها في أواخر أغسطس الماضي مشيرة إلى أن نيوزيلندا ليست عضوا في حلف الناتو. ويهدف البنك إلى تعزيز القدرات الدفاعية للدول الحليفة والشريكة ذات التوجهات المتقاربة من خلال جمع ما يصل إلى 100 مليار جنيه استرليني أي نحو 134 مليار دولار من التمويل منخفض التكلفة. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. استشهاد وإصابة ثلاث طالبات بغارتين لطيران العدو السعودي على بني حشيش بمحافظة صنعاء وسلسلة غارات في عدوان سعودي على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة. مصدر عسكري يؤكد أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه ذباب عار عن الصحة. شهيد فلسطيني وإصابة خمسة في قصف للعدو الإسرائيلي على مواصي خان يونس. القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة والموانئ في أوكرانيا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وبعد قليل نقدم لكم المتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم، وتسمعون فيها إلى تايس تعلن رفضها لتحشيدات العدوان السعودي الباغي، والزكاة تدشن مشروع كسوة الأسر الفقيرة للعام الهجري 1448 هجرية.

تأييدا لمعادلة الحصار بالحصار، أعلنت محافظة تعز في اللقاء الموسع الذي عقد اليوم لمشائخ وشخصيات ووجهاء وأعيان المحافظة، أعلنت رفضها المطلق لتحشيدات العدو السعودي، ومباركة في ذات السياق لعمليات القوات المسلحة.

إلى جانب تأييد قرار العفو العام الذي أطلقه رئيس المجلس السياسي الأعلى. وفي اللقاء جدد المشاركون موقفهم الرافض لمحاولات شق الصف الوطني، مؤكدين وقوفهم إلى جانب قواتهم المسلحة في مواجهة العدوان ومساندتهم للجهود الرامية إلى تحرير مختلف مناطق المحافظة وتأمين الطرقات وحماية المواطنين. محافظ تعز القاضي أحمد المساوى أكد بدوره أن المحافظة التي عرفت منذ فجر الإسلام بأرض الجند استقبلت نور الإسلام ووقفت ضد الاحتلال البريطاني هي اليوم نفسها التي تواجه الاحتلال الجديد، وإنها برجالها ومشايخها وأعيانها وكافة فعالياتها المجتمعية قادرة على صنع تحولات استراتيجية في مواجهة العدوان. كما شدد على أن القوات المسلحة بالتعاون مع شرفاء المحافظة ماضية في تأمين الطرقات وتسهيل حركة المواطنين وحمايتهم، مشيرا إلى أن إرغام الضباط السعوديين على الخروج من مديرية التربة بالأمس لم يكن مجرد حدث عابر، بل جاء نهاية لسلسلة من التدخلات والانتهاكات بحق المحافظة واليمن بشكل عام. من جانبه أعلن الشيخ عفيف الذبحاني رفض التحشيدات السعودية، مؤكدا أن أبناء المحافظة سيقفون في وجهها ولن يسمحوا بشق الصف الوطني. فيما أوضح الشيخ مازن النعمان أحد وجهاء مديرية الشمايتين أن انعقاد اللقاء يأتي متزامنا مع انتصارات القوات المسلحة في معركتها التي وصفها بالمقدسة والمصيرية دفاعا عن الشعب اليمني، وأن أبناء المحافظة لا يستهدفون أحدا من أبناء الشعب ولا حقوق أي طرف، مؤكدا أن التحرك القائم يأتي في إطار الدفاع عن تلك الحقوق، وأكد إننا سنمضي للدفاع عنها، لافتا إلى أن أبناء المحافظة سعوا جاهدين لتجنيب تعز ويلات العدوان السعودي، غير أن الجميع تعرض للاستهداف وسقط الكثير من الضحايا، فيما لحقت بالمحافظة خسائر في البنية التحتية مما أدى إلى تعميق المعاناة الإنسانية. هذا وقد أعلن مشايخ ووجهاء وأعيان محافظة تعز في بيانهم الختامي رفضهم القاطع لتحشيدات العدو السعودي ومرتزقته في تعز ومحيطها، مباركا الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة بطرد التحشيدات السعودية وتطهير المناطق من أدوات الغزو والارتزاق، مرشدا بالدور البطولي للقوات المسلحة في تأمين المجتمع وحماية الأهالي والحفاظ على ممتلكاتهم وفرض حالة الأمن والاستقرار. وأكد المشاركون تأييدهم لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ضد العدو السعودي، معتبرينها حقا مشروعا للدفاع عن الشعب اليمني المحاصر. كما أعلن البيان تأييد قرار العفو العام الذي أعلنه الرئيس مهدي المشاط، معتبرا إياه قرارا حكيما ينبع من حرص القيادة على حقن الدم اليمني ولم الشمل.

0: تحت شعار يد تحمي ويد تبني، وبمناسبة الأعياد الوطنية، دشنت الهيئة العامة للزكاة بشراكة مع البرنامج الوطني للأسر المنتجة مشروع الكسوة للأسر الفقيرة للعام 1448 هجرية. وفي فعالية التدشين تحدث الشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة بتصريح لإذاعة صنعاء، أكد فيه اهتمام الهيئة بالأسر المنتجة وتمكينها من الإنتاج والعمل الذي يعود ريعه على المجتمع بأكمله.
1: اليوم تشرفنا بالشراكة مع الأخوة في برنامج الأسر المنتجة، وذلك لإطلاق مشروع الإعداد لتشغيل أولا أيادي عاملة من الأسر الفقيرة. وبحمد الله سبحانه وتعالى كما تشاهدون هذا البرنامج هو الذي تم افتتاحه قبل قرابة 3 أعوام بمعية الفخامة المشير مهدي محمد المشاب، والذي من خلال تم تجهيز معامل في 4 مسارات: مسار الجلديات والقضنيات في هذه الأنواع، والذي من خلالها يتم إنتاج وتجهيز والآن الإعداد لكسوة العيد. واليوم بحمد الله سبحانه وتعالى نحن في الهيئة العامة للزكاة بالشراكة مع إخواننا في برنامج الأسر المنتجة تم الترتيب والإعداد لإطلاق التجهيز والإعداد لترتيب كسوة العيد، وحرصنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن يتم إيجاد فرص عمل لهذه الأسر، التسويق والاهتمام بجودة المنتج. وبحمد الله سبحانه وتعالى حقيقة اليوم نرى ما يرفع الرأس. نحن الآن في هذا المجال أمام مئات الأسر، هذه الأسر هي الآن تقوم بالإعداد لكسوة العيد، أيضا في المكان الآخر مكان الجلديات، وفي المكان الثالث مكان القضنيات. كل هذه الأسر تشتغل كخلية نحل وتوصل الليل بالنهار، وبحمد الله سبحانه وتعالى الدعوة من هنا ندعو كل الجهات المعنية والحكومية أن نكون يدا واحدة، وأن نسعى جميعا لتوطين الصناعات المحلية ولدعم هذه الأسر، وأن تكون هناك سلاسل قيمة متكاملة بحيث نضمن توطين يعني المنتجات اليمنية مرورا بكل السلاسل، بدءا بزراعة القضم إلى المصانع الغزل والنسيج إلى المعامل إلى المحالج إلى معامل الخياطة هذه الذي أمام عيننا، وصولا إلى الحلقة النهائية وهي التسويق.
0: من جهته أشار مدير البرنامج الوطني للأسر المنتجة إلى أهمية هذا المشروع والدور الكبير الذي تطلع به الهيئة العامة للزكاة لدعم البرنامج الوطني للأسر المنتجة، مؤكدا أن الأسر تقوم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني ضمن سياسة الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
2: اليوم ندشن الكسوة العيدية للزكاة لإنتاج 15,000 قطعة. يستهدف البرنامج إلى تمكين 60 أسرة على إنتاج 15,000 قطعة، وإن شاء الله نفتتح خطوط الإنتاج الجديدة في مجال القطنيات والجلديات.

إلى هنا نصل وإياكم سامعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة اليوم. هذه أجمل وأرق التحية منا جميعا، هي لكم من الزملاء بالإدارة العامة للأخبار بسام النجار وطه السلامة، وهي من الزميل يحيى مهدي من الرقابة الرئيسة للبث المباشر. إلى اللقاء.

0: إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

جلت صفاتك باقي لا شريك له.

ولا ولد كلا وليس له زوج ولا ولد حي سميع بصير قادر حكم حي سميع بصير قادر حكم بر الرؤوف الرحيم واحد أحد بر الرؤوف الرحيم واحد أحد

إني أتيتك بالزلات مغترفا إني أتيتك بالزلات مغترفا وبحر جودك فياض لمن يرد.

مجد واصرف بقدرتك الأسقام عن جسدي واصرف بقدرتك الأسقام عن جسدي وامنحني عافية يقوى

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
1: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
0: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع.
1: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
0: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
1: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
0: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
1: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
0: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يزحف. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية، يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه.

0: شوف ما هي بس مكان.
1: ثقه بالله يا فكر اليماني رتل الأشعار، ثقه بالله يا فكر اليماني رتل الأشعار، وعاصر واقع الآيات بالعالم وترتيبه، تمعن في جزيل القاف ورسم أعذب الأفكار، بدا عصر الحقيقة وانطوى ماضي نعانيه. تحدينا العواصف وارتمى في بأسنا الإعصار، هوت هيبة ملوك النفط تحت أقدامنا هيبة، دافعنا على حوض المنايا طالبين الثار، وركن الكعبة المسني بنا لبات رهيبة. لنا الأمجاد والعزة وحكام العرب في عار، ونصر الله الأعظم جا ولا به شك أو ريبة. صحيح الكوكب استغرب وسكانه من اللي صار، ولكن لا غرابة، فاليماني قال باجيبة في باجيبة، مع الأشتر مع عمار بن ياسر مع الكرار، بلادي مقبرة بالأرض مفتوحة للاستعمار، تراها ياخذه بالريح كف الموت ويجيبه. كتبنا بالدماء كلمة حذاري من ورا الأسوار، تجاهلتوا حذاري هكذا شبعة وتشعيبة، وصدقتوا بإن العز والناموس بالدولار، كذب سلمانكم لا نصركم مضمون في جيبة. يدور الوقت يا صنعاء مدام إن الزمن دوار، بكرة عليك الدور يا زهران وعتيبة. تبلغ من يمن العهد لأهل الشام يا بشار، باسم الحشد لك يا كربلاء مليون ترحيبة. أشوف النور في الموصل يحانك يشهى المقوار، ومسجدها يظهر ما تبقى من سراديبة. تبخر زيف أمريكا وخابت خطة الأحبار، زبد داعش صناعتهم والأمريكان تغذيبة. مهلا يا من يسعدون قرب تالي المشوار، يلوح النصر بالأقصى وجند الله تاتيبه، يلوح النصر بالأقصى وجند الله تاتيبه.

0: ولا وقف ولو كل الوقف الخوف للمرجف الخوف للمرجف من وقف مع الله ما يخاف
1: يا ويل
0: يا ويل من وقف وحاربنا وضد الله وقف نقطع يده نوكف ونخليه جثة كرتجاب لو السماء تزحف لو السماء تزحف سرايا الجن والعالم زحف الأرض يزحف من زحف يزحف تعودنا الزحاف لما قنع يزحف وياخذ من بنادقنا النصر بالموت نتشرف ونسقي خصمنا الموت الزعاف نلهب نلهب ونتلهب حديد البوسنا ما هي خزف واللي يوالي الشر ما ينسى ويعرف الانتساب باحط روحي كف وسلاحي بحطه فوق كف وجهاد ما يوصف اخوض به المشرقات العناب اما حياه بعز ولا موت من بعد الشرف يا لعنه من عاشي تخوف مواقف ارتجاب
1: مواقف ارتجاب اما حياه بعز ولا موت من بعد الشرف يا لعنة ابو من عاشي يتخوف مواقف ارتجاف.
2: المسألة وراءها مسألة الحرية الكرامة الاستقلال وهي مسألة ذات أهمية كبيرة جدا لشعبنا العزيز. لذلك حجم الظلم والطغيان الأمريكي السعودي وسوء الدور السعودي في هذا الاتجاه هو بهذا المستوى أنه يستهدف شعبنا العزيز في حريته في استقلاله في كرامته ويمارس نتيجة أو في هدفه في مسعاه لتحقيق هذا الهدف يمارس في مسعاه لتحقيق هذا الهدف أسوأ أنواع الظلم من حصار شديد وحرمان من الحقوق الواضحة المكفولة في كل الدنيا ويريد أن يحول واقع الشعب اليمني الذي هو شعب كبير عظيم له هويته الإيمانية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية له دوره التاريخي العظيم والمميز يريد أن يحوله إلى شعب مستعبد مجهور مستذل مصادرة حريته مصادر استقلاله وكرامته يتحكم به تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني يريد أن يكون وكيل للأمريكي والبريطاني في اليمن إخضاع الشعب اليمني لهم لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا وأن يؤدي لهم هذا الدور

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: أهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى 60 دقيقة نصحبكم فيها في هذه الساعة بكل مستجد في فقراتها المتنوعة والمتعددة. معكم فيها من الإعداد عبد الله محمد شرغة، من التقديم أحمد علي السياني، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشالي. البداية استعراض لعناوين حلقة اليوم. موضوع الساعة: القوات المسلحة تسقط رهانات العدوان وتفرض قواعد الاشتباك.

وحول العالم معركة الطاقة والعمق، كواليس التكيف والرد الروسي الحاسم أمام الدعم الغربي. موضوع الساعة. القوات المسلحة تسقط رهانات العدوان وتفرض قواعد اشتباك جديدة. تجسد بيانات القوات المسلحة تحولا استراتيجيا مفصليا في مسار المواجهة مع العدوان السعودي وتحشيداته، حيث تكرس معادلة الردع الشامل واستقلال القرار الوطني، فاستهداف المنشآت الحيوية لشركة أرامكو في قلب الرياض ومنطقة خريس يشكل ضربة قاسمة لعصب الاقتصاد السعودي، ويؤكد عمق الاختراق الميداني وفشل منظومات الدفاع الجوية الغربية أمام التطور المتصاعد للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يمنية الصنع. تأتي هذه العمليات لتثبت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مرسلة رسالة واضحة للعدو أن استمرار عدوانه وحصاره الممنهج على الشعب اليمني لم يعد خيارا بلا ثمن، وأن المنشآت الاقتصادية والعسكرية للعدوان ستظل مرصودة وتحت مرمى النيران حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار كليا. وعلى الصعيد الميداني الداخلي ينعكس هذا التفوق الاستراتيجي في النجاحات المتتالية بكسر زحوفات العدو وطرد تحشيداته في الجوف ومناطق التربة والشمايتين وسامع ومن منزل الخائن المدعو العليم بمحافظة تعز، مما يسقط رهان العدو السعودي على أدواته المحلية ويكشف حالة الإرباك والانكسار في صفوفه. واليوم يمثل التلاحم الشعبي في الجوف ومأرب وتعز مع القوات المسلحة الصخرة التي تتحطم عليها كافة مخططات التقسيم والسيطرة، ليثبت اليمنيون مجددا أن إرادة السيادة والحرية عصية على الكسر، وأن المعادلة اليوم باتت صياغة يمنية بامتياز تفرض في الميدان وتترجم في الواقع السياسي.

0: للنقاش يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين أبو حيدر. حياكم الله.
1: حياكم الله وتحياتي لكل المستمعين لدي.
0: سيد الكريم، كيف تقرؤون الأبعاد العسكرية والاستراتيجية لاستهداف شركة أرامكو في الرياض وخريص بالتزامن مع التحركات الميدانية في الداخل؟ وما هي الرسالة التي أرادت القوات المسلحة إيصالها للرياض في هذا التوقيت بالذات؟
1: العدو السعودي زاد من عدوانه وكشر عن أنيابه وأظهر أنه هو العدو الحقيقي الذي يمارس هذا العدوان على الشعب اليمني، سواء بالتجهيز للتحشيدات أو بالغارات التي مستمرة بشكل كبير. وبالتالي هذه المنشآت التي تستهدفها القوات المسلحة هي تعتبر أكبر المقدسات لدى العدو السعودي، والقوات المسلحة تقوم باستهدافها لمنعه وإجهاض هذه العمليات، باعتبار أنه يقوم بالتموين للتحشيدات وأيضا يقوم بشراء الولاءات وعمل التحالفات. العدو السعودي الذي يعتبر أداة العدو الصهيوني والأمريكي بعدوانه على اليمن يرتكب حماقات كبيرة ويظل في غروره واستكباره بهذا العدوان على اليمن، مما جعل القوات المسلحة في فرضها لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد تصعد بشكل كبير، فهي تقوم بتقطيع هذه الشركة التي تسمى شركة أرامكو من الشرق إلى الغرب.

0: الشمال إلى الجنوب وحتى تصل إلى منعه بشكل كامل عن التصدير وأيضا القضاء على البنى التحتية في هذه المؤسسة ليس فقط باستهداف الأنابيب أو خزانات الوقود وإنما بالمصافي والمنشآت الرئيسة. هذه العملية مستمرة بشكل كبير والقوات المسلحة لديها من الطيارات والجهوزية والسلاح ما يشل هذه الشركة ويقضي عليها بشكل كبير، إضافة إلى أن القوات المسلحة مستمرة في ضرب القواعد العسكرية والأهداف الحساسة وهي الآن تدخل في مرحلة جديدة أيضا الحصار على المطارات السعودية وقد أرسلت تحذيرات إلى الشركات الجوية والطيران المدني بأن أجواء السعودية لن تعد آمنة ومطاراتها لم تعد آمنة وهذا انعكاس العدوان السعودي الذي يقوم به الآن خاصة بعد تلك الاجتماعات التي اجتمعوا مع الصهيوني والإماراتي وما بدأوا من عملية في الساحل الغربي وتلك الأوهام التي يتحدثون عنها من أنهم سوف يقومون بتحرير اليمن وغيره وهي معركة فاشلة بشكل كبير. القوات المسلحة منذ 3 سبتمبر وما قبلها اعتمدت سياسة أيضا ضد تحشيدات العدو أينما وجدت وهي استنزفت العدو بشكل كبير وضربت تحشيداته بشكل كبير وانعكس ذلك انعكاسا كبيرا في الميدان داخليا من تحرير الأجزاء الكبيرة سواء ذلك التحرير الكبير لأكثر من 5400 كيلو متر في الساحل الغربي أو تطهير بقايا مديريات محافظة تعز بشكل كامل وصولا اليوم إلى المواصل بعد سامع والتربة والشمائتين. وهذه العمليات التي تمت تؤكد أن العدو ومشروعه وأيضا أدواتها الخائنة التي يستخدمها لا حاضنة لها ولا مستقبل لها وأن الشعب اليمني سواء شعبيا وجيشا وقيادة مستمرة في تحرير البلاد من هذا العدوان ومن هذه الوصايا ومن هذه بفرض السيادة على كامل تراب اليمن. آخر ما بثته القوات المسلحة قبل قليل هو ضرب لتحشيدات في العارة، هذه التحشيدات التي يتم ضربها أيضا لقطع وإجهاد والإجهاد على هذه القوات وهي دليل على أن هناك ما يحاول أن يروج العدو من تقدمات هي لا أساس لها من الصحة وأنه يمنى بضربات تحشيداته في كل الجبهات وأن هناك جهوزية بشكل كبير على مختلف الجبهات ومصير كل التقدمات التي يقوم بها العدو وأيضا سواء جوا أو عبر مرتزقة البر لن يتسنى لها النجاح وستمنى بالفشل كسابقاتها. أيضا القوات المسلحة تستهدف التشكيلات الجوية ولن تدع للعدو الصهيوني مهما السعودي مهما كثف من غاراته أي حرية أو لتحقيق أي أهداف.
1: نعم، أثبتت الصواريخ سيد الكريم الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليمنية أثبتت قدرتها على اختراق أحدث منظومات الرادارات والاعتراض الغربية. من منظور عسكري ما هي الميزات الفنية والاستراتيجية التي جعلت من هذه الأسلحة كاسرة للتوازن وضاغطة على صانع القرار في دول العدوان وأيضا جعلتنا في نطبق معادلة الحصار بالحصار؟
0: أولا هذه الأسلحة لا يمتلك العدو شفرتها وهي مصنعة بعيدا عن تلك المعلومات أو الأجهزة التي تدخل في صناعتها عن المعسكرات الغربية والأمريكية وبالتالي هي تتمتع تميز كبير على القدرة على المناورة والتخفي، وأيضا الضربة المقضوية القادرة على الإصابة بشكل كبير، ولا يستطيع المنظومات الغربية أن تعترضها. وهذا ما حقق لها الاختراق، وهو ما يؤكد في تصريحات وبيانات المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد سريع بالكلام والتركيز على أسلحة يمنية، أن هذه الأسلحة اليمنية لا يمتلك العدو السعودي بكل ما اشترى من تقنيات غربية وأمريكية عن طريق دفاعاته الجوية، أن يعترض هذه الصواريخ التي يتم تحديثها بشكل مستمر والوصول إلى منظومات منها، وسواء من الطيران المسير لا يستطيع أن يعترضها. وقد أثبتت جدارتها أولا في اختراق كل منظومات الدفاع الجوي الصهيوني والساد الأمريكي، مما يدل على أيضا أن أصبحت كل الأهداف ميسر ضربها في العمق السعودي، وأنه لن يستطيع أن يعترضها أبدا مهما أحاول، لأن الأمريكي لا يعرف سر الأسلحة اليمنية المتطورة سواء في الطيران المسير أو القوى الصاروخية.
1: نعم، البيانات بيانات القوات المسلحة أكدت الاستمرار في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. إلى أي مدى يمكن لهذه المعادلة أن تجبر العدو السعودي على رفع الحصار الشامل ووقف عدوانه على اليمن؟
0: لا شك أن العدو السعودي إذا لم يجنح بعد الضربات هو يتعلم الآن ويصاب بضربات في عصبة الاقتصادي وأيضا العسكري، ولكنه مدفوعا بالأمريكي والصهيوني يستمر في غيه ويستمر في عدوانه. مع تصعيد الشامل والمعركة التي انطلقت الآن، سيكون التصعيد الشامل سواء من حيث الكم أو الكيف وتكثيف الضربات على الأهداف داخل العمق السعودي، فالسوب بخسائر كبيرة جدا ستجعله إما أن يندحر وتتجزع مملكة في المستقبل، أو أن يرضخ ويستجيب للعقل ويوقف عدوانه.
1: نعم، وتمكنت القوات المسلحة من دحر تحشيدات العدو من الجوف وتعز وتدمير آلياته، كيف تقيمون الأهمية الجغرافية والتكتيكية لهذه المناطق، وما هي دلالات فشل العدو المتكررة في أحداث أي تقدم يذكر؟
0: أولا، العدو عندما بدأ بهذا العدوان الشامل أو العملية التي يقول بها، هو لم يبدأها اليوم، هو جهز لهذه العملية من سابق ومن بعد إسناد غزة، وعمل على التجريد والتجيش وعمل التحشيدات الكبيرة، وعمل قواعد متقدمة في كل المناطق العسكرية من الطوال إلى الوديعة إلى الساحل الغربي إلى بريقة وراس العارة، محيطا بهذه التجهيزات من أجل أن يطلق عمليته. لكن القوات المسلحة أدركت مبكرا الخطة التي يسعى إليها العدو السعودي، وبادرت بضربات استباقية، ضربت كل تلك التحشيدات سواء ما خلف الحدود في الوديعة أو في القاعدة الرئيسية في الشرورة، أو ضرب المطارات في نجران وجيزان، وصولا إلى ضرب كل التحشيدات في معسكرات العبر والرئيس والثنية والتداوين وصحن الجن والساحل الغربي والطوال، وأيضا أي تقدمات أو تحشيدات صغيرة في الجوف أو في مارب أو في رأس العارة. هذه العملية مستمرة، وهي نتاج إطباق استخباراتي دقيق ورصد سواء في العمق السعودي أو في عموم الجغرافيا اليمنية.
1: نعم، أخيرا سيادة العميد، طرد تحشيدات العدو من عدة مناطق بمحافظة تعز والسيطرة على منزل الخائن المدعو العليمي، ما هو الأثر الاستراتيجي والأثر المعنوي لهذه الانتصارات، وكيف سينعكس ذلك على خطوط الإمداد والسيطرة؟
0: الجبهة الرئيسة التي كان ينطلق منها العدو ويراهن عليها هي كانت تعز، باعتبار هذه المحافظة المترامية الأطراف والكبيرة والمميزة بمرتفعاتها الشاهقة واضطرارتها على لحج وعدن ومناطق الجنوبية عموما والساحل الغربي. هذه المنطقة الكبيرة عملية تحريرها وتنظيفها وضرب كل تلك التحشيات هي سحب ورقة كبيرة لهذا العدوان، وهي إسقاط أكثر من 70% من مشروع العدوان على اليمن ومحاولة إلغام اليمن أو استمرار التحكم في القرار اليمني. أيضا تؤكد هذه الكثافة السكانية لهؤلاء المواطنين الذين التفوا حول القوات المسلحة والجامعة الشعبية بتحرير ودحر المرتزقة منها، يؤكد أنه لا حاضن للعدوان ولا لمشروعه، وستنعكس بشكل كبير لا سيما ويتم الآن عملية التطبيع المجتمعي في هذه المحافظة، ويوم أو يومين ويعلن تحرير تعز كاملا بما فيها المدينة وما تمكن.
1: إذن كنت معنا ضيفا عزيزا سيدي الكريم العميد أمين أبو حيدر، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله يا مرحبا.
1: في أمان الله.

تكشف الجريمة البشعة التي قام بها مرتزقة العدو السعودي بالتمثيل بالجثث وإساءة معاملة الأسرى في محافظة تعز عن مستوى إجرامي متقدم يتجاوز مجرد الانتهاك الميداني الروتيني ليمس الجوهر الإنساني والأخلاقي الذي قامت عليه قيم وأعراف المجتمع اليمني. فواقع تجريد جثمان أحد شهداء القوات المسلحة من ملابسه والتنكيل به وتصوير ذلك ونشره للتفاخر لا يمكن قراءتها بمعزل عن البيئة الإيديولوجية والسياسية التي أفرزتها، إذ إنها تعكس بوضوح تسرب السلوك التكفيري الغريب عن الشارع اليمني والذي تم تغذيته ورعايته عبر العدو السعودي.

سياسيا وإنسانيا تصنف هذه الأفعال كجرائم حرب موثقة في القوانين والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية خاصة للأسرى وجثامين القتلى وتجرم انتهاك حرمة الموتى أو المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية. فتحول التمثيل بالجثث والتنكيل بها إلى استعراض إعلامي يهدف إلى الشحن المذهبي والمناطقي، يوضح كيف يستغل هذا العنف المفرط كأداة لتكريس حالة الانقسام واقتطاع نسيج المجتمع. ولذلك فإن المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن هذه الجرائم لا تتوقف عند الأفراد المباشرين للمجزرة، بل تمتد لتشمل القوى الداعمة والممولة لهذه التشكيلات المسلحة، مما يجعل ملاحقة هؤلاء المجرمين أمام العدالة استحقاقا قانونيا وأخلاقيا لا يسقط بالتقادم.

0: حول هذا نستضيف عبر الخط الهاتفي الأستاذ حميد الرفيق المستشار بوزارة العدل وحقوق الإنسان. مرحبا بكم أستاذ حميد.
1: أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين.
0: بداية من البعد القانوني، كيف تكيف اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، كيف تكيف وقائع التمثيل بالجثث والإساءة للأسرى كما حدث في تعز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا اتفاقية جنيف واضحة في مسائل الحماية الخاصة بالأسرى، خاصة الاتفاقية الأساسية لحماية الأسرى ومحاملة الأسرى أسر الحرب، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. هذه الاتفاقية والبروتوكول وضع قواعد وأحكام خاصة لحماية أسر الحرب من أي اعتداء. مثلا المادة 12 عندما يتم أسرهم ويصبحون في سلطة الدولة التي قامت بعملية الأسر أو الأفراد أو الوحدات، فإنها تتحمل مسؤولية معاملتهم. فإذا كان هناك أي مخالفة أو اعتداء في معاملتهم أو الإساءة إليهم فتعتبر جريمة من جرائم الحرب، وهذا ما سنذكره فيما يتعلق بالتوصيف والتكييف القانوني المتعلق بانتهاك يعني حقوق الأسرى أو الإساءة بمعاملة الأسرى. الاتفاقية الثالثة لجنيف هي أساس الحماية لمعاملة الأسرى لدى الدول الأسرى أو لدى الجماعات التي تتبع الدول في معاملة الأسرى. المادة 13 أوجبت أن تكون المعاملة معاملة إنسانية. بعدها جاءت مادة تقول باحترام شخصية الأسير وشرفه وحقوقه الأساسية. لكن لاحظ أخي، هناك كثير من الممارسات التي يعني طالت الأسرى، طالت العديد من الأسرى، وهذا ما أشرنا إليه في تقارير كثيرة وفي مقابلات كثيرة فيما يتعلق بالمعاملات التي أسيء إلى الأسرى، ومنها التعذيب، منها القتل، منها عدم توفير أبسط الاحتياجات التي يحتاج لها الأسير داخل المعتقلات. كذلك أكدت على توفير الرعاية الطبية اللازمة للأسرى. يعني لاحظ أخي عزيز، هناك كثير من الذين توفوا داخل المعتقلات وهم أسرى نتيجة العمليات العسكرية ونتيجة يعني الاشتباك بين القوات المسلحة اليمنية وبين مرتزقة العدوان وكذلك العدو دول تحالف العدوان. كان هناك بعض الجرحى الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية، لكن وجدنا كثير من الحالات بأن قام العدو ببتر أحد أضرافهم، بالقيام بأعمال وممارسات في حقهم، بالتأثير على أجسادهم، وكانت سببا في وفاة العديد منهم. إذن اتفاقية جنيف الثالثة هي المعنية بحماية الأسير إلى جانب البروتوكول الأول العام 77 الذي أكد بقواعد وأحكام الحماية. هذه القواعد والأحكام إذا انتهكت، إذا تم انتهاكها بشكل صريح، فإن هناك القانون الدولي الجنائي الذي أشار إلى أن أي انتهاك لأحكام وقواعد اتفاقية جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية إلى جانب اتفاقيات لاهاي فإنها تعتبر جريمة من جرائم الحرب. ومن هناك نصا في المادة الثامنة يعني أشارت في أحد فقراتها إلى حماية الأسرى والتعامل معهم معاملة إنسانية وفقا لما تم التنصيص عليه في اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الاختياري. هذا التوصيف هو وفقا لنظام روما لأنها جريمة حرب. هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ويتم ملاحقتهم يعني حتى حتى وإن نعم. توقف الحرب.
0: نعم أستاذ حميد، قلت هذه من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ما هي الآلية القانونية الفعالة اليوم لملاحقة مرتكبيها والدول الداعمة لهم؟
1: طبعا أخي العزيز، عندما نتحدث عن الآليات المتاحة اليوم لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب ومساءلة الدول أو الجهات التي قامت بعملية مساعدة الدولة التي تقوم بعملية يعني الاعتداء والحصار كدول تحالف العدوان والسعودية، فهنا هناك مسارات متعددة، منها ملاحقة الأفراد الذين قاموا بأعمال وممارسات يعني مخالفة وارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما، فإن هناك إجراءات ممكن أن تكون من الآليات داخل الدولة، مثلا في اليمن تقوم المحكمة العسكرية المختصة بعملية يعني محاكمة أفراد من الجيش المرتزق الذي يعمل تحت إدارة العدو السعودي، ومن ثم يتم محاسبة من أعلى مركز في القوات المسلحة حتى القيادة السياسية، ممكن أن يتم يعني محاسبتهم، بمعنى أن العليمي يعتبر مشارك في هذه الجريمة، المجلس المنشأ من السعودية يعتبر مشاركين في الجريمة، وزير الدفاع والقادات التي من تحته هو يعتبروا مجرمي حرب وفقا للنظام روما الذي حدد هذه الآلية. هذا فيما يتعلق إذا كان التوصيف أن هناك نزاع دولي، ده يعني غير دولي، يعني بمعنى أنه نزاع داخلي، وهذا ما وصفت به الأمم المتحدة، المجتمع الدولي، المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
0: نعم.
1: وهذه يعني تتجه إلى أن يتم المحاكمة داخل اليمن، لكن أقول بأن ما يحدث في اليمن هو نزاع دولي مكتمل أركانه وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع وكذلك القانون الدولي الجنائي الذي أوضح بأن هناك يعني أفعال وممارسات ترجع إلى النزاع الدولي، من الاحتلال يعني سرقة ونهب الثروات اليمنية، تجنيد وتطويع مرتزقة، جلب مرتزقة، استخدام أسلحة محرمة، كل ذلك تعتبر من الجرائم الدولية وليست من الجرائم الداخلية. ومن ثم هنا تأتي مسؤولية المحكمة الجناية الدولية، ولذلك يتم محاكمة كل القيادات الموجودة في دول تحالف العدوان، سواء كان أمريكيين، بريطانيين، دول أوروبا، شركات، كلها تكون مشاركة في الجرم، ومن ثم لابد من إعداد وثائق وأدلة تثبت بأن هؤلاء شاركوا مشاركة فعلية في العدوان على بلادنا.
0: نعم سيد الكريم، مما لا شك فيه أن المسؤولية تتجاوز الأفراد المباشرين، تمتد إلى القوى الممولة والقوى الداعمة. كيف يمكن إثبات المسؤولية المباشرة والشراكة قانونيا على دول العدوان الداعمة لهذه التشكيلات؟
1: يمكن هناك اتخاذ إجراءات كثيرة جدا فيما يتعلق بعملية تحديد من الدول التي قامت بالمشاركة الفعلية وتوثيقها، خاصة الذي يعني أعلنت صراحة بأنها تدعم ما يسمى دول التحالف العربي، لكن صدق أن أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني هم شاركوا مشاركة فعلية فيما قاموا به من جرائم داخل اليمن. كذلك فيما يتعلق بتوثيق ورصد كل المشتريات التي يتم شراؤها من قبل دول تحالف العدوان على بلادنا، خاصة من الشركات التي تبيع الأسلحة وأنواع الأسلحة، وكذلك يعني توثيق كل هذه الأسلحة بشكل دقيق وتصويرها وتوثيقها بحيث يتم الاعتماد عليها عند إنشاء الدعاوى الجنائية. يعني وهناك إجراءات أخرى حددها القانون الدولي كالمسؤولية المباشرة للدولة والمسؤولية المباشرة للأفراد، وكذلك الشراكة والمساهمة في كل الأعمال والممارسات التي تخالف قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وارتكاب أبشع الجرائم. ممكن الاستناد إلى تقارير دولية، وهذه وثيقة يعني وثيقة رسمية ووثيقة حددت فيها كثير من يعني الدول التي قامت بعملية المشاركة والمساهمة والدعم المباشر وإدارة العمليات العسكرية، خاصة تقرير فريق الخبراء البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان، والذي أوضح بأن هناك جرائم حرب تشارك فيه أمريكا وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب دول تحالف يعني العدوان على بلدنا بقيادة السعودية وحلفائها.
0: إذن سيدي الكريم، كيف يتعامل مع استخدام الأعلام وتصوير هذه الانتهاكات ونشرها كقرائن وثائقية تستخدم ضد الجنة في المحافل الدولية؟
1: طبعا الإعلام والصور والفيديوهات والمنشورات والتغريدات التي تنشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات هي تعتبر أدلة إثبات وقرائن يمكن الاستفادة منها عند إعداد الدعاوى الجنائية. ولذلك هناك شروط أخي العزيز فيما يتعلق بما يتم نشره في الإعلام. وهنا يعني أنصح المنظمات المجتمع المدني، الجهات الحكومية التي تقوم بعملية الرصد الميداني لكل الجرائم والوقائع، بأن تكون أو تحتفظ بكل الصور والوثائق في تاريخه وفي ساعته دون اللعب في هذه الصور والفيديوهات والأوراق التي تم يعني رصدها وتوثيقها.
0: نعم.
1: ولذلك إذا وجدت هناك تلاعب في أحد الفيديوهات أو أحد الصور فإن محكمة الجنايات الدولية لن تقبل هذه الصور أو الفيديوهات حتى التاريخ. يعني لا يجوز أو لابد أن نحرص على عدم التلاعب بالتاريخ في الكاميرا، وكذلك التوقيت هو مناسب أن يكون ظاهرا ومشاهدا بحيث نستطيع أن نثبت بأن هذه الجريمة وقعت يعني في ذلك التاريخ وفي ذلك الوقت وفي ذلك الزمان وفي الموقع المناسب. ويجب أيضا أخي العزيز عندما يريد أي شخص أن ينشر أي مثلا منظمات مجتمع مدني، جهة حكومية، النيابة، أن تقوم بعملية استخدام هذه الوثائق، أن يكون هناك نسخة أخرى ولا يتم التلاعب بالنسخة الأصلية حتى نستطيع أن نقدمها مع الدعاوى الجنائية التي ستقدم إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي.
0: نعم. تسرب سلوكيات غريبة بنشوف من خلال هذه الفيديوهات ومن خلال هذه المقاطع، تسرب سلوكيات غريبة عن مجتمعنا اليمني، تكفيرية صدرت إلى الشارع اليمني. ما هو خطورة الانعكاس الاجتماعي لهذه الممارسات على النسيج الوطني على المدى البعيد؟
1: طبعا أخي العزيز لا تنسى أن الدول تحالف العدوان لم تستطع السيطرة والتأثير على الشعب اليمني والقيام بتحقيق أهدافها العسكرية وبالحرب الصلبة، فاستخدمت الحرب الناعمة. الحرب الناعمة هو نشر الشائعات، نشر الجماعات التكفيرية، نشر يعني معلومات وبيانات مضللة ومكذوبة. وكما تعلم أخي العزيز بأن اليمنيون يعني عندما يرون مثل هذه الشائعات والمعلومات يصدقونها بشكل سريع. ولذلك أنصح المجتمع اليمني، اليمنيين بشكل عام، أطفالا نساء كبارا، لابد أن يستقوا المعلومات من مصادرها الصحيحة، ولابد الحذر من الجماعات التكفيرية التي تنتشر يعني في كثير من المناطق. إلى جانب هناك يعني أشخاص يعملون لحزب العدو ويستغلون الشباب ويستغلون النساء ويضللون عليهم، وهذا لابد أن يكون هناك إجراءات قوية في ملاحقاتهم.
0: نعم.
1: يعني لاحظ أخي العزيز كيف العدو السعودي عندما قام بعملية الافتراء على الشعب اليمني وتقديم بيانات ومعلومات مضللة للمجتمع الدولي بأن الشعب اليمني وقيادته يريدون استهداف مكة واستهداف المدينة، لكن يعني بالعمل الذي استطاعت به القنوات الإعلامية اليمنية وكذلك النشطاء الحقوقيين والقانونيين والإعلاميين استطاعوا أن يصدوا هذا هذه الشائعات، واستطاعتهم توصيل كل ما تم طحنه لشعوب العالم هناك في باكستان، حتى باكستان وتركيا هم يعلم الشعب اليمني بأن ما تروج له السعودية هي مكذوبة، خاصة وأن الشعب اليمني أصبح رقما عاليا لدى شعوب العالم الذي استطاع أن يظهر للعالم بأن موقفه الأساسي والمرتكز الأساسي هو يعني الوقوف مع المقدسات يعني كالقدس والقرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: نعم سيدي الكريم، يعني ختاما، ما هو دور وزارة العدل وحقوق الإنسان اليوم في توثيق هذه القضايا لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب مستقبلا؟
1: طبعا وزارة العدل وحقوق الإنسان ممثلة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هي تقوم بدور محوري في مسألة عملية الرصد والتوثيق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتقوم بعملية إعداد التقارير والبيانات التي يصدر عنها يوميا فيما يتعلق بكل الجرائم التي ترتكب وفضح العدو عبر الإعلام، خاصة وكما تعلم بأن المجتمع الدولي لا يعترف بحكومة التغيير والبناء، لا يعترف بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ولذلك نستخدم طرق أخرى تساعدنا في إيصال كل ما يحدث للشعب اليمني من قتل وهدم ويعني ووفيا يعني والوفاة التي يتم عبر الحصار، كل ذلك نقدمه للمجتمع الدولي عبر الإعلام، ولذلك نحن والإعلاميون جزء لا يتجزأ في فضح الجرائم العدوان، وهذا هي مسؤولية هاتين الجهتين اللتان لابد أن يقدم كل المعلومات والبيانات، ومن ثم نقوم بعملية إعداد التقارير والبيانات وجمع كل ما تم الوصول إليه من وثائق وأدلة وإثباتات وإعداد تقارير حولها، كون هذه التقارير هي تعتبر وثائق أدلة وإثبات ويمكن الاستعانة بها يعني لدى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بإعداد الدعاوى الجنائية سواء كان في الداخل أو في الخارج.
0: نعم، إذن الأستاذ حميد الرفيق كنت معنا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، وأنت المستشار بوزارة العدل وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: في أمان الله.

في السجال الإعلامي المحتدم حول المنطقة، بل بشاهد وشواهد حادث فلاي دبي، عندما تحول البروباغندا الإسرائيلية الروتينية إلى دراما أمنية. في السجال الإعلامي المحتدم حول المنطقة، لم تكن واقعة الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي والمتجهة إلى تل أبيب مجرد حدث عابر في حركة الملاحة الجوية، بل تحولت سريعا إلى منصة انطلاق لماكينة البروباغندا الإسرائيلية. بدأت القصة بحدث تشغيلي أمني تتداخل فيه بروتوكولات الطيران الروتينية، لكن الخطاب الإعلامي الإسرائيلي سارع إلى تلبيس الواقعة رداء دراميا موجها صمم خصيصا لخدمة سردية سياسية وأمنية أكبر وأعمق. تجلت السردية الإسرائيلية في إخراج القصة وكأنها محاولة استهداف جديدة ومفصلية تبرر حالة الاستنفار الدائم. وسعت وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الإسرائيلية إلى تصوير الحادثة باعتبارها دليلا حيا على وجود تهديد وجودي ممتد يلاحق حركة الصهاينة في كل مكان.

0: تبدو السردية وكأنها نسجت في غرف صناعة الرأي العام لتبدو كفيلم سينمائي مليء بالتناقضات. حول هذا نستمع إلى عزام أبو العدس الباحث السياسي والمختص بالشأن العبري.
1: يعني أولا الإعلام العبري هو أحد أقسام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وبالتالي هو يتبنى الرواية الحكومية يعني بشكل مطلق. أيضا الإعلام العبري يحب دائما أن يظهر الإسرائيلي بمظهر البطل، يحب دائما أن يتحدث عن كما سميناها عقيدة المعجزة، بأن يعني كان لولا العناية الإلهية التي تحب اليهود والتي تسير معهم وتواكبهم أينما ذهبوا وأينما حلوا وارتحلوا لكانت حدثت كارثة. وبالتالي الإعلام العبري يحب هذه الأجواء. لم يشكك أحد في الإعلام العبري بهذه الرواية، جميعهم يعني تبنوا رواية يعني واحدة موحدة بأن الإسرائيليين الأبطال استطاعوا أن يحيدوا هذا الإرهابي الذي كان سيقوم بعملية يعني تشبه عملية 11 سبتمبر. واللافت في الموضوع بأن هناك استدعاء كبير جدا في الإعلام العبري لصورة 11 سبتمبر، وأن ما كادت تتعرض له إسرائيل هو نفس يعني ما تعرضت له الولايات المتحدة في 11 من سبتمبر. وبالتالي لا، الإعلام العبري يعني الإعلام العبري عكس الإعلام العالمي والأمريكي والغربي يعني لم يشكك في هذه الرواية، بل أطعمها للإسرائيليين قصرا دون الحديث حتى عن ثغرة واحدة من الثغرات التي ملأت هذه القصة، يعني أكثر من ثغرات قطعة الجبنة السويسرية في توم وجيري. نحن ربما يعني على ما يبدو بأن عدوى تلفون السامسونج يعني ربما أصابت القوم هنا في إسرائيل، وبالتالي أصبحوا الآن يعني يقتنعون بما لا يقتنع به، ويريدون أن يقنعوا العالم بما لا يقتنع به. وبالتالي يعني إسرائيل تتعامل مع العالم بنفس عقلية الثمانينيات وربما التسعينيات، وربما يعني أنا حقيقة مستغرب جدا من هذا الطرح. يعني أنا أتابع الإعلام العالمي وتحديدا الإعلام الأمريكي والمينستريم ميديا وحتى يعني المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وأتابع العشرات منهم حقيقة، يعني لم أجد حتى الآن من ابتلع هذه الرواية. يعني الكل شكك فيها تشكيكا مطلقا، وبالتالي أنا أراها يعني فعلا هي محاولة بائسة. يعني هناك الكثير جدا من الثغرات. أولا، من هو هذا الطيار العماني، ولماذا لم يظهر، ولماذا لم تظهر له صورة واضحة واحدة، ولماذا عماني بالتحديد، عمان من الدول يعني التي كان موقفها قريب من إيران والتي رفضت حتى الآن يعني التطبيع العلني أو المباشر مع إسرائيل، كيف جرى هذا القتال، طب أين هي التسجيلات. يعني عادة تسجيلات الطائرة ليست سرية، وكل ما يدور في كمرة القيادة مسجل. يعني حدث كهذا لماذا لم تبث هذه التسجيلات يعني حتى الآن ونسمع جميعا هذه المشادة. أيضا يعني مسافر يسافر من دولة إلى دولة، فجأة الطائرة تبدأ بالارتجاج بالاهتزاز، يعني يبدأ مباشرة في الثانية التالية يفكر كيف سيدخل كمرة القيادة وكيف سيسيطر عليها يعني وما إلى ذلك خلال ثواني. يعني حتى ردود الفعل يعني هي غير منطقية، هي سكريبت يعني مكتوب سابقا. وأيضا لماذا جاءت في هذا التوقيت تحديدا، لماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ أولا ترامب بحاجة إلى حبل نجاة، ولكن على ما يبدو هذا الحبل لم يكن متقنا، بل كان مهترئا ومهترئ جدا. أنت تعلم تماما أن وضع الديزل الآن في الولايات المتحدة يعني يقرب الشارع الأمريكي من ثورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وهناك سيكون إضراب كبير لسائقي الشاحنات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أنه ستشل أو سيشل قطاع النقل واللوجستيكا في الولايات المتحدة الأمريكية. نتنياهو الآن قبل الانتخابات وعلى ما يبدو يعني حلفاؤه العرب بدأوا يسأمون منه. عندما سربت الإمارات خبر الزيارة، وعندما سرب المصريون خبر لقائه مع عباس كامل، ويعني خرجت هذه الأخبار دفعة واحدة، يعني وكأنها تريد أن تحمل بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن 7 أكتوبر. فبالتالي أيضا الآن بنيامين نتنياهو بحاجة إلى حبل نجاة. ولكن نحن الآن في زمن الإعلام وزمن الميديا، والزمن الذي يمكن للحدث أن نراه من آلاف الزوايا، يعني من 360 درجة، وليس فقط من زاوية واحدة كما كان الأمر في الثمانينات والسبعينات والتسعينات، بل أصبح الآن يعني ممكن أن ترى الحدث من عشرات الزوايا. وبالتالي على ما يبدو هذه العملية لم تكن مقنعة بما يكفي، ونتنياهو يعني غير قادر على سفك الدماء. يعني هذه العملية لو نجحت وقتل 180 إسرائيلي، وكان هناك يعني ارتطام لهذه الطائرة في مبنى على سبيل المثال في المملكة الأردنية أو في العربية السعودية أو حتى في الإمارات نفسها، يعني كان يمكن أن تكون فعلا قضية هائلة جدا. ولكن عدم وجود دماء وفشلها بهذه الطريقة، يعني كما قال أحدهم، يعني إذا أردتم أن تستحمرون فعلى الأقل افعلوا ذلك بنوع من الاحترام. وبالتالي يعني هذه القصة التي أرادها على ما يبدو بنيامين نتنياهو أن تتحول إلى حدث عالمي يعني يوحد العرب تحت راية إسرائيل في مكافحة الإرهاب الإيراني الشرير، يعني على ما يبدو أنها تحولت إلى أضحوكة في العالم.

0: معركة الطاقة والعمق، كواليس التكيف والرد الروسي الحاسم أمام الدعم الغربي. الدكتور سمير أيوب الخبير بالشؤون الروسية، كيف وضعت سياسة التصعيد العسكري الروسي كيف وداعميها أمام واقع ميداني جديد أثبتت أن كلفة الحرب الاستنزافية للبنية التحتية تميل بوضوح لصالح الكثافة والقدرة الروسية؟
1: يعني اليوم هذه السياسة التي تتبعها روسيا ليست بأنها يعني سياسة جديدة، وإنما هذه السياسة ردا على سياسة رئيس النظام في كييف، الذي هو من بدأ باستهداف البنى التحتية المدنية، بدأ باستهداف حافلات الركاب، بدأ باستهداف القاطرات المدنية وأيضا مصافي النفط في روسيا، على أساس أن هذه الضربات يمكن أن تضغط على الاقتصاد الروسي وأيضا تضغط على يعني على الشارع الروسي. لكن يبدو أن لا نظام كييف ولا الدول الأوروبية التي حرضته على القيام بمثل هذه العمليات ودعمته بأحدث أنواع الأسلحة والمسيرات، ليس فقط يعني كانت تدعمه بتصنيعها داخل أوكرانيا، وإنما صنعت في أوروبا وأرسلت إلى كييف لاستهداف الأراضي الروسية. هذان الطرفان يعني نظام كييف والدول الأوروبية لم تكن تتوقع هذا الرد من روسيا. هم كانوا يعتقدون أن روسيا لا تمتلك القدرات الكافية من الصواريخ والمسيرات للرد على هذه الهجمات، لكن يبدو أن روسيا فاجأت الطرفين، واليوم بهذه الضربات التي تقوم بها على الساحة الأوكرانية كانت مطالبة منذ أن بدأت العملية العسكرية. يعني كانت مطالبة روسيا من قبل الداخل الروسي، من قبل المجتمع الروسي، وكانت تساؤلات عديدة، لماذا المعارك كانت فقط على جبهة القتال بينما نظام كييف يستهدف المدن الروسية دون أن ترد روسيا على المدن الأوكرانية وعلى البنى التحتية التي تستخدم على الأقل لوصول الأسلحة إلى أوكرانيا؟ يعني سابقا كل الممرات البرية مع أوروبا والمرافق والسفن كانت تتنقل بشكل يعني منتظم وبشكل حر من الدول الأوروبية إلى أوكرانيا، وهي تنقل الأسلحة وكل ما يحتاجه الجيش الأوكراني. يبدو اليوم أن روسيا اتخذت القرار الذي يمكن أن يؤدي إلى التسريع بالوصول إلى أهداف العملية العسكرية، وخاصة أنه وجدت بما قام به نظام كييف فرصة لها للرد أولا على نظام كييف، وثانيا لمواصلة هذه الضربات. يعني اليوم عندما نرى يوميا أن الموانئ الجنوب في أوكرانيا الموجودة على البحر الأسود تتعرض لضربات قاسية ولتدمير الممنهج، وإصرار روسي ليس فقط على تدمير الموانئ وإنما على استهداف السفن التي تحمل أيضا الأسلحة. أيضا الخطير اليوم أن روسيا بدأت تستهدف الجسور الكبيرة في مدينة كييف. يعني كييف كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين، والرابط بينهما هي هذه الجسور الكبيرة. عندما تبدأ روسيا بقصف الجسر الجنوبي والجسر الشمالي هي محاولة لمحاصرة كييف. هنا يبدو أن هناك إصرار روسي على مواصلة العملية العسكرية للوصول إلى أهدافها وإخضاع نظام كييف بالقوة العسكرية. يعني روسيا من خلال هذه السياسة لا ترفض التفاوض، لكنها تريد للمفاوضات أن تعالج الأسباب الجذرية لهذا الصراع، وليس فقط حل مرحلة أي تجميد هذا الصراع بالهدنة أو وقف لإطلاق النار. اليوم روسيا تشعر بأن الدول الأوروبية التي استفزت روسيا بصورة كبيرة، يعني الدول الأوروبية التي دعمت نظام كييف كما قلت قبل قليل بأحدث أنواع الأسلحة، كانت تتوقع رد روسيا حتى على الدول الأوروبية، لكن هي وجدت بأن روسيا التي لم ترد على هذه السياسة ولم ترد أيضا حتى على استهداف يعني مخازن الأسلحة داخل الدول المحيطة بأوكرانيا، هذا ضعف من روسيا. فكانت أوروبا تجس نمط الرد الروسي. اليوم روسيا لم تعد تعطي أي فرصة للدول الأوروبية بهذا المنحة.
0: وصلنا إلى ختام 60 دقيقة مستمعينا الأكارم. هذه تحياتنا، عبد الله محمد شرغة، أحمد علي السياني، وعبد الله حسين الوشلي، إلى اللقاء.
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة

0: الخامسة في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن معادلاتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية تحذيرا لكل شركات الطيران بأن الأجواء السعودية باتت غير آمنة، وأوضح في بيان له أنه نتيجة للعدوان السعودي على بلدنا بطيرانه، وفي إطار الحرص على أمن وسلامة الطيران المدني وحياة الناس، فإن المركز يحذر كل شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية كونها غير آمنة، مضيفا أن أجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة، وأن الجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان. بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع عدد من التحشيدات التابعة للعدو السعودي في رأس العارة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. وأظهرت المشاهد عملية الرصد الدقيق لتحشيدات العدو السعودي وهم متواجدون على متن عربات ومدرعات عسكرية، إضافة إلى وصول أرتال أخرى. ووثقت مشاهد الإعلام الحربي لحظة وصول الصواريخ الباليستية وإصابتها الدقيقة للمدرعات العسكرية وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الدخان في المناطق وهروب جماعي للمرتزقة. كما أظهرت الخسائر الفادحة التي تكبدتها تحشيدات العدو السعودي، فشل خططهم في تحريك تلك التحشيدات والآليات العسكرية ضد القوات المسلحة اليمنية. أكد مصدر عسكري أن القوات المسلحة أنه تم بفضل الله طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المواسط في محافظة تعز، والوصول إلى منزل المنافق الخائن رشاد العليمي. كما أكد المصدر العسكري أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي عن تقدمات وهمية تجاه منطقة ذباب عار عن الصحة، ومحاولة للتغطية على فشلهم وهزائمهم المتكررة. في هذه الأثناء أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أنه تم بعون الله طرد الميليشيات التابعة لتحشيدات العدو السعودي في مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز. استشهدت اليوم طالبة وأصيبت طفلتان بغارتين لطيران العدو السعودي على مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وشن طيران العدو السعودي غارات على العاصمة صنعاء واستهدف بغارتين جنوب مدينة صعدة وسبع غارات على مديريتي سحار والصفراء، وشن غارة على مديرية كتاف والبقع وغارة على مديرية آل سالم في محافظة حجة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 5 آخرين بينهم مصاب بحالة حرجة اليوم إثر قصف طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيب 6 مواطنين فلسطينيين في حادثين منفصلين بينهم 3 برصاص قوات العدو قرب مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، و3 آخرون جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف الزيتون جنوب غرب جنين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا. وإذا عضك أخبر والديك فورا. وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك.

0: مصارفها الثمانية. وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
1: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
2: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
1: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
2: يا عيبة أم والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة؟ صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
1: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أي قول

بنفسه ذلك الليث علي ونعم هذا الفداء حصروه فمر عنهم ولم يأت

وأبو بكر رفيقان إذ عزت الرفقاء واقتفاه فتيانهم وذوي النجدات منهم وقبح الاقتفاء واستكن البدر المنير بثور لم يضره.

والنبيُّ الأمينُ أغفى لبعد الخوف.

وهو أرض فسيحة فيحاء.

واقتفاها سراقة لاستراق النور منها كأنه الحرباء. وعد النفس بالثراء ولكن رب فقر أشر منه الثراء. سير الخصف تحته الأرض بحران غرقت فيه

صاروا فيها من شوقهم أنضاء. وهناك المهاجرون لديهم مهج بر رحت بها الباء،

أحسنوا بغير حساب.

هكذا الوارد للأطعاء بطيب وشفاء وللخبائث داء.

0: كشفتني زئيرها الأنحاء. رضي الله والنبي وأهل الحق عنهم وإن أبى البغضاء.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان ما يشده إلى الحلال وما يبعده وينفر به من الحرام. ولذلك كما تحدثنا في الحلقات الماضية ولا زال حديثنا عن ذلك، كيف أن الإسلام يشد إلى الخير ويربي ويبني النفس على الإنشداد نحو الخير ونحو الطيبات ونحو المكارم ونحو العزة ونحو النور ونحو البصيرة وهكذا، ونحو الرحمة والشفقة والرفق وكل ما فيه علو، بينما الكفر يربي ويبني النفس البشرية على الانحطاط والضعة والضياع والظلام والقسوة وكل شيء سلبي سيء. وصلنا إلى الحديث على الإسلام والمقارنة بينه وبين الكفر في جانب الذوق والجانب الصحي، وكيف أن الإسلام يجعل النفس البشرية راقية في كل أقوالها وأفعالها وتصرفاتها، وكيف أن الكفر يؤدي بالإنسان إلى الانحطاط ويجعل حتى ذوق الإنسان منحطا سافلا وضيعا. مثلا الميتة تستخبثها النفوس لأنها أيضا تترك أثر خبيث في الجسد فتؤدي إلى انتشار الأمراض، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرمها في الإسلام وجعل في فطرة الإنسان ما يستخبثها، ما يكرهها، ما يجعل الإنسان ينفر منها. لماذا؟ لأنها تضر الإنسان، لأنها قد أصبحت موبوءة بالميكروبات، لأنها تنشر المرض والداء في جسد الإنسان. ولذا حرم الله كل خبيث وأباح وأحل كل طيب. حرم الله مثلا الدم، لماذا؟ لأنه لا يهضم، لا تستطيع المعدة أن تهضمه، ولأنه أصبح مليء بالميكروبات تنتشر فيه بسرعة. حرم الله سبحانه وتعالى الخنزير لأنه يأكل القاذورات، يأكل الخبائث فتستخبثه النفوس، ولأنه أيضا أصبح مليء بالخبائث، ولأنه يضر جسد الإنسان ويضر نفسيته، فيبعد عنها الزكاة والطهارة والغيرة والشهامة والعزة والقوة المعنوية وأيضا الصحة والعافية، ويجعل الإنسان مريضا في نفسه ومريضا في جسده ومنحطا في مشاعره. ولذا فإن الإسلام يشد إلى المعالي والكفر يشد إلى الشيء السافل. فالله سبحانه وتعالى جعل الإسلام فيه كل الخير وهو مصلحة للإنسان، والكفر عبارة عن شيء سيء. ومن كل هذا نعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن المحرمات مثلا تضرب زكاء النفس فتميت كل خير فيها. المحرمات أيضا تضرب الجسد فتظهر الأمراض والأوبئة والضعف فيها. الخمر يؤثر، الميتة، الخنزير، كل شيء محرم يؤثر على جسد الإنسان وعلى نفسيته. ولذا فإن الإسلام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نقارن مثلا بين حال العرب قبل الإسلام، كيف كان ذوقهم؟ كان ذوقهم منحطا هابطا. كان العرب في الجاهلية يأكلون الميتة ويأكلون الدم، بل كانوا يعتبرون الميتة أفضل من المذبوحة، إنهم كانوا يدعون أن الميتة قتلها الله والمذبوحة قتلوها هم، فكانوا يرون أن الميتة أفضل لأنها مقتولة حسب زعمهم من الله أو مذبوحة من الله سبحانه وتعالى. بينما أصبح العرب بعد أن جاء الإسلام يستخبثون الميتة، لأن الإسلام رقي ورفعة. اليوم مثلا نجد أن هناك على مستوى العالم، رغم أن الزمن زمن حضارة، زمن رقي زمن العلم وزمن الإبداع وزمن وصل فيه الإنسان إلى درجة عالية من العلم والبصيرة والحضارة. رغم ذلك تجد شعوب اليوم على وجه الأرض تأكل ما تستخبثه النفوس، تأكل الأشياء القذرة كالحشرات كالصراصير كأشياء تتجزز منها النفوس، مثل ما قلنا، لأن الكفر هكذا يجعل النفس منحطة ويبنيها ويصنعها لتكون منحطة، بينما الإسلام يجعل النفس راقية. وإذا عندما تشاهد ما يحدث من قبل الآخرين تعرف أن الإسلام نعمة من نعم الله عليك أنت كمسلم. قد تجد في الصين أو في غيره من الدول المتحضرة المتقدمة علميا، قد تجد الإنسان قد نال شهادات متعددة، حصل على البكالوريا وحصل على الماجستير، حصل على الدكتوراه، حصل أيضا على شهادات ربما أكبر من ذلك، فتجده يأكل ما تستخبثه النفوس، يأكل من الحشرات والأشياء التي هي عبارة عن أشياء تتجزز منها نفوسنا نحن كمسلمين. لكن لماذا لا تتجزز نفوسهم؟ مثل ما قلنا، لأن هناك ذوق أصبح منحطا. لا يعني ذلك أنها مما تستطيبه النفوس، بل هي مما تستخبثه النفوس، ولكن عندما ينحط ذوق الإنسان يستطيب الخبيثات. تجد هناك مثلا رجل هندي، عالم هندي، لديه الشهادات ولديه الخبرات ولديه القدرات، ثم تجد أنه يشرب من بول الأبقار ويعبدها ويقدسها. الإسلام رفعة، الإسلام ذوق راقي، وكل ما يحدث حتى داخل الإسلام إذا وجدت أن هناك شيء يؤدي أو في ظاهره انحطاط في الذوق فعرف أنه ليس من الإسلام. الإسلام رقي، الإسلام يصنع الإنسان راقيا في مظهره وفي جوهره وفي مشاعره وفي تفكيره وفي أقواله وفي أفعاله وفي مواقفه وفي كل شيء. ولذا تجد أن الأمراض الكثيرة في هذا الزمن انتشرت وجاءت من بلاد الكفر، ظهر السل وظهر الجدري وإنفلونزا، في كل فترة يظهر إنفلونزا بمسمى آخر، الجمرة الخبيثة، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا وهكذا. أيضا ظهرت الكوليرا، ظهر فيروس كورونا وغيرها من الأمراض، ظهرت أيضا أمراض أخرى تصيب الأعضاء التناسلية لدى الإنسان بسبب الانحطاط الأخلاقي كما سيأتي الحديث عن ذلك. ظهر أيضا الطاعون وداء الكلب والديدان الشريطية، الفيروسات التاجية، الالتهابات الشديدة التي تصيب الإنسان. ما هو السبب؟ نتيجة أكل الحشرات، نتيجة أكل القوارض، هم يعترفون بذلك. حتى إنفلونزا أو فيروس كورونا أنه ظهر بسبب أكلهم للخفافيش. الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا شيء ضار خبيث يضرك يدمرك يبعدك حتى عن الصحة والعافية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان عليها ليستطيع أن يقوم بمسؤوليته في هذه الحياة. ولهذا عندما نقول يجب أن نقاطع ما يأتي من قبل أولئك، لأنه بالنسبة للآخرين من الكافرين الذين ليسوا من أهل الكتاب، هم يريدون أن يربحوا ماديا ومستعد أن يبيع لك أي شيء سواء كانت حشرات أو غير ذلك، سيصنعها يحولها إلى صناعات أخرى، إلى نقانق، إلى لحوم مفرومة، إلى أشياء أخرى لا تعرفها، لأنه يريد الربح المادي. وبالنسبة لأهل الكتاب اليهود والنصارى، هو يتعمد أن يصنع لك أطعمة وأشربة من الأشياء المحرمة، لأن لديه خبرة ويعرف أن هذه الأشياء إذا أكلها المسلم انحط في نفسيته في مشاعره، ماتت غيرته وشهامته وعزته وكل ما يحمله من مبادئ سامية، تموت وتنحط. فيقبل كل ما يأتي من أولئك من احتلال، من نهب، من سيطرة، من إذلال، من انتهاكات. ولذا عندما نقاطعهم نحن نحمي أنفسنا مما يمكن أن يوصلوه إلى أجسادنا من أمراض، من أوبئة. لأنه يعني عندما تأتي لتشتري لحما مفروما، جاء من بريطانيا، جاء من فرنسا، جاء من البرازيل، جاء من الصين، جاء من هنا ومن هناك، ما الذي جعلك تشتري من كافر وهو لحم مفروم لا تعرف ماذا فرموه؟ ما الذي يمنعه أن يعطيك المحرمات، أن يؤكلك المحرمات؟ لا قيم، لا مبادئ، لا أخلاق، كل هذه الأشياء لا توجد إلا في الإسلام. أكثر إنسان لديهم هو يريد أن يربح ماديا، إن لم تكن لديه أهداف أخرى، يريد أن يدمر نفسيتك ومشاعرك. وهذا ما هو موجود لدى أهل الكتاب، أنهم يريدون أن تنحط الأمة في مشاعرها وفي فهمها وفي وعيها وفي نفسياتها، يستطيعوا أن يسيطروا ويعرفوا أن ما حرمه الله أكثر ما يدمر النفوس، لذا يتعمدون أن يأتوا بالأشياء المحرمة. ولذا فإن الإسلام رقي والكفر انحطاط، وأيضا الإسلام طهر، والكفر نجس ولا يتورع عن أكل النجاسات وعن أن يوصل النجاسات إلى كل مكان. ولهذا مثلا الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ريقه شعره كل شيء فيه نجس، مثلما أن الله سبحانه وتعالى جعل حليب المرأة المسلمة طاهر وحليب المرأة الكافرة نجس. لماذا؟ لأنهم نجس الله سبحانه وتعالى، ومن ميز الإنسان وكرمه وشرفه بهذا الدين العظيم. من هنا نعرف أن الإسلام نعمة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا من كافة الجوانب، والكفر عبارة عن نقمة. ولم يحذر الله ويمنع الإنسان من الكفر إلا لأن الكفر يضر هذا الإنسان ويبعده عن كل رقي وعن كل عزة وعن كل قوة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

حي على خير الأمل، حي على خير العمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، وعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب

ريب إن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد

طالعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

أثقالهم وأثقالاً.

فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.

إنه هو العزيز الحكيم.

الصالحين. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثلا

فإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم

وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

يعلم ما

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي الآيتان 46 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تؤكدان على حقيقة هامة، هي أن المتكبرين في الأرض ضالون عن طريق الحق، غافلون عن آيات الله، ولهذا فهم يتخبطون خبط عشواء في ليلة ظلماء، فلا يعرفون الرشد ولا ينكرون الغي، بل يلجون في غيهم وعليه يعمهون. وكيف لا، والله قد صرفهم عن آياته، ولتفاهتهم ونقصهم لم يقل سأصرف عنهم آياتي، بل قال سأصرف عن آياتي. فآيات الله لا تزول ولا تصرف، بل هي ثابتة باقية، لأنها الحق والحق لا يزهق. إذن فهم الذين يصرفون عنها ويبعدون عن نورها، ويسقطون في مكان سحيق سافل عن سمو آيات الله وعلوها، يسقطون مزقا عن ثبوتها وشموخها. هذا هو ما يستحقه المتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن ذا الذي خول لهم في الاستكبار والكبرياء لله وحده؟ ومن الذي أجاز لهم استعباد عباد الله والناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ إذن فالمستكبرون معتدون على الحق، طاغون في الميزان، والله يقول ألا تطغوا في الميزان، ولكن المتكبرين خالفوه، وعليه فإن الجدير بهم أن تصرف آيات الله عنهم، فالله لا يعبأ بهم، بل يذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتخبطون، وفي كبرهم ينتكسون. لقد غلبتهم الشهوات على الآيات، وأخذتهم العزة بالإثم عن طريق الرشد، وأصمهم الغي فهم لا يسمعون، وأسكرهم الكبر فهم لا يعقلون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وهل هناك سفاهة أكثر من الذين يقول الله عنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها؟ إنهم يرون الآيات ويوقنون بها ويعلمون أنها حق، ويتضح لهم صدقها كالشمس، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون بها، بل يلاقونها بالإعراض، لاهية قلوبهم في الشهوات والأهواء، جامحة نفوسهم في المنكر والفحشاء، مقتحمة ظلام الغي بإصرار، هابطة في مزابل الطغيان بافتخار، فارحة بالفساد والإسراف باستكبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم يقصدون طريق الخسران ظانين أنهم غانمون، ويسلكون سبيل الإعوجاج ويتوهمون أنهم مستقيمون، ويتردون في درك السفاهة ويتخيلون أنهم حذاق وحصفاء، ويعتدون على الحق ويدعون أنهم راشدون، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأي ظلمات أشد وأقوى من أناس يسبحون ضد التيار، ويسيرون عكس المسار، ويفرون من وضح النهار. إنه العمى الراكض في ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا يصفهم الله بقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنهم يرون الرشد ويتضح لهم ويعلمونه علم اليقين، ولكنهم يرفضونه ويميلون عنه قاصدين. هكذا المتكبرون يفرون عن سلوك هذا السبيل ويأنفون عن اتخاذه سبيلا، يفعلون ذلك اعتزازا بما آتاهم الله من مال وجاه وأعوان، واتباعا لما يزينه لهم الشيطان، واستسلاما للشهوات والمصالح التي تجمعهم مع أخلاء السوء والخسران. إنهم يخافون سبيل الرشد لأنه ضد الطغيان الذي ألفوه، ولأنه يعطل مصالحهم الباطلة التي اعتادوها، ويفرون من سبيل الرشد لأنه يؤدي إلى العدل بين الناس، وهم يريدون أن يستأثروا بالخير من دون الناس. إنهم يفرون من سبيل الرشد لأنه يوصل إلى المساواة بين الشعب العامل وبين المستغلين لجهوده بالباطل، ولكن المتكبرين لا يريدون إلا أن تستمر الجهود الكادحة إلى جيوبهم قادحة، ويستمر الشعب بكل عمره وجهده مسخرا لهم. إن المتكبرين يخشون اتخاذ سبيل الرشد لأنه يعني إلغاء الفوارق بين الطبقات، ومحو آثار الربا والامتيازات والاحتكارات، وهم يريدون أن تبقى هذه لهم ولو على حساب الناس وعلى رغم أنف الأزمات والمجاعات. هكذا هو موقف المتكبرين في الأرض بغير الحق أمام سبيل الرشد، يحاربونه بكل وسيلة، ويقصدون من ويصدون من سلك فيه، ويسكتون صوت من دل عليه وأرشد، بل ويقتلونه إن دعا الأمر إلى ذلك. إنه سبيل لا يتفق مع مصالحهم ولا ينسجم مع أنانيتهم. إن اعوجاجهم لا يتناسب مع سبيل الرشد أبدا، فهم يطمئنون إلى سبيل الغي أبدا، كما يقول الله: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا هو المعتمد عندهم، وهذا هو سبيلهم. إنهم يرونه غيا وباطلا، ولكنهم يقصدونه ويعتمدونه سبيلا. إنهم يرونه ضد مصالح الناس وضد خير الأمة، ولكنهم يمضون فيه بكل إصرار وهمة، ويعلنون للناس أنهم يسوقونهم إلى القمة. إنهم يرونه يؤدي إلى التخلف والتأخر والفقر والتقهقر، ولكنهم يسارعون فيه ويعلنون أنهم يمشون بالناس إلى التقدم والتحضر والنمو المستمر. هكذا المتكبرون هم حلفاء الغي وأقرناء البغي. إنه طريقهم الذي يرتضون، وسبيلهم الذي يحبون. إنهم لا يحسبون إلا لأنفسهم، ولا يحسبون للناس حسابا، ولو أدى هذا السبيل إلى تلفهم أجمعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن لا عجب ولا استغراب، فذلك هو مسلك الفجار وطبع أعداء النهار في كل زمان ومكان وباستمرار. والسبب واضح، السبب يبينه الله بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمن كذب بالحق عامدا عالما به فهو مكابر عنيد، لا يمكن للحق أن يعود. ومن أنكر النهار الواضح فلا تطمع منه في عمل صالح، ومن أدبر عن آيات الله فلا تنتظر منه أن يهتدي إلى سبيل الله. ولا تصدق كل مكابر عتل لئيم، مناع للخير معتد أثيم، فأنى له أن يستقيم. ولهذا يزيدنا الله إيضاحا عن حالهم فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، إن من كذب بآيات الله فهو بلا شك مكذب بالآخرة، ومن كذب بهما فهو للطغيان مؤهل وعن طريقه لا يتحول، ومن لم يخش الله ولا عذاب الآخرة فهو ظالم عنيف، وللظلم حليف، وللظالمين تابع أليف. فهل ينتظر من هؤلاء خير للناس؟ كلا، بل إنهم يحسدون الناس على القليل فكيف بالكثير، ويقودونهم إلى سوء المصير، إلى عذاب أليم، وإلى نفق مظلم وخيم. كيف لا، وإن أعمالهم لحابطة وباطلة، ونهايتهم سيئة في العاجلة والآجلة، ولا يغني عنهم ما كسبوه إذا حلت بهم النازلة. إنهم لا يصح أن يقتدى بهم، ولا يصح أن يتبعهم الناس. ولو عدنا إلى ثنايا سورة الأعراف التي نقبس منها هذه الآيات، لوجدنا أن أول المستكبرين هو إبليس، فكيف نتبع إبليس؟ وكذلك نجد المتبعين له مستمرين في كل زمان ومكان وعلى مدى الأزمان. إن المتكبرين هم قادة الفساد والطغيان، وهم المبادرون إلى الضلال والبغي والعدوان. فها هم أول من يواجه شعيب الذي يدعو إلى الرشد في التجارة والأموال. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا نجدهم مع هود وصالح ولوط، ومع نوح وموسى. أرسل الله لهم الآيات تفصيلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولهذا يحذرنا الله تعالى من اتباعهم، ويمقت من صدقهم وسار في سبيل غيهم. كيف لا، وهم يدعون إلى النار، ويدعون إلى الضلال، وإلى كل شر وشنار. ولكنهم رغم ذلك يتخلون عن من اتبعهم ويتركونهم لمصيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغنوا عنهم من الله شيئا. ها هو الله يوضح: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا المطرفون المتكبرون يسوقون الناس إلى الهاوية وإلى الغي، ثم إذا حل الخطر فروا وركضوا تاركين الناس لسوء المصير. فلا يجب أبدا أن نتبعهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وختاما أحب أن أنبه إلى أن هذه الآيات قد جاءت في معرض قصة موسى مع بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن المستقبل يخبرنا بأن بني إسرائيل هم الذين يقودون الكبرياء في الأرض، وهم الذين يقودون الناس إلى سبيل الغي ويصرفونهم عن سبيل الرشد. وهذا ما رأيناه عبر تأريخهم مدى الأزمان، وما نراه اليوم ملء الأرض والدنيا وفي كل مكان. فهل نحن منتهون؟ وهل نحن حاذرون؟ وهل نحن مجتنبون سبيلهم أيها المسلمون؟ نرجو الله أن يجعلنا ممن اتبع سبيل الرشد واتخذه سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.

محمد معدن الإنعام والحكم. محمد خ

الرحمة نبي النعم محمد صاغه الرحمة نبي النعم.

محمد طاهر من ساعة إرتها مي محمد ضاحك للضيف

محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكمات.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 21.
2: السلام على مولاي الإمام.
3: وعليك السلام ورحمة الله. أراك عدت سريعا.
2: نعم يا مولاي.
3: تفضل بالجلوس، تفضل إلى أن أكمل حديثي مع أبي محمد العيزري. ها، وماذا عن أخبار الدول الإسلامية؟
4: الأخبار تتحدث عن أن بعض الدول العربية والإسلامية تتحالف مع الأتراك.
3: يتحالف بعض الأعراب معهم ولا يتحالفون معنا، لأنهم يخافون من سطوة الأتراك ومن نواياهم في احتلال أراضيهم.
4: الأفضل لهم أن يتحالفوا معنا، مع يمن الإيمان والحكمة والجهاد، وكوننا الطرف الوحيد الذي تصدى لهم بين العرب والمسلمين جميعا.
3: بناء على هذه الأخبار، فإن الأتراك يسعون إلى مد نفوذهم بالتحالف مع جيراننا ضدنا.
4: فماذا نحن صانعون يا مولاي؟
3: لن ننتظر الأتراك حتى يفرضوا علينا العزلة على اليمن.

0: ولكنك كنت في كثير من قصائدك تسلك فيها طرائق من سبقك من الشعراء، كالاستهلال بالغزل ثم الانتقال إلى المديح، كقولك في المتوكل: كم ذا يذوب أسا وكم يتجلد، أين المعيد له وأين المسعد؟ ولكنك مؤخرا لم تفعل ذلك، فلماذا؟
1: انظر يا أحمد، أنا صحيح أسمح لك بكتابة شعري وتدوينه، ولكن لا أسمح لك بالتدخل في طريقة شعري.
0: ها صديقي، يبدو أنك فهمتني خطأ.
1: أنا كتبت الشعر قبل أن أعرفك يا أحمد.
0: ولكني عرفتك وعرفت الشعر أيضا. ما بال صديقي العزيز، كأنك الليلة لم تعد على عادتك.
1: عفوا يا صديقي، فمزاج الليلة ليس على ما يرام، أعتذر منك.
0: لا تقل إن رأي شيخنا ابن أبي الرجال قد أزعجك، أو أن الوشاية الجديدة عند الإمام المتوكل قد أزعجتك.
1: لا هذا ولا ذاك، فقدوتي هو الإمام علي عليه السلام يا صديقي، الذي حورب وأقصي حتى قتل شهيدا

0: مولاي الإمام.
1: نعم نعم، عفوا، نسيناك لانشغالنا بمواضيع مهمة.
0: هذه رسالة من الشاعر الحسن الهبل.
1: خذها يا إبراهيم الهندي واقرأها أنت لتعرف رد الهبل على دعواك.
2: حسنا يا مولاي، كما تريدون.
1: ها، أسمعنا ما قال الهبل.
2: هذا كتابه، بدأه بعد بسم الله الرحمن الرحيم بقوله: ماذا أقول مادحا في مرسل قد أفحمت أوصافه مداحة، من كان جبريل إذا ما جاءه يخفض تعظيما له جناحة، من جاء والشرك ظلام دامس فحين وافى بالهدى أزاحة، فما حكى برق السماء عزمه ولا حكت أنواؤها سماحة، أما بقية الكتاب فهي تخصكم.
1: حسنا، هل في هذا الشعر ما أراح خاطرك عن الهبل؟
2: نعم يا مولاي، نعم.

0: ما بك يا حسن؟
1: أفكر يا صديقي، أفكر.
0: في أي أمر؟
1: مولاي أحمد،
0: ما به؟
1: لقد أرسل في طلبي،
0: ولكن الإمام المتوكل على الله قادم في زيارة إلى صنعاء، ألا تبقى وتستقبله؟ فهذه فرصة.
1: أحقا ذلك؟ هو قادم إلى صنعاء؟
0: نعم، وقد يأخذك معه لمرافقته في سفره.

أثناء تفقد الإمام المتوكل على الله إسماعيل لمدينة صنعاء سنة 1072 للهجرة، ما يوافق عام 1662 للميلاد، سن الأنظمة والقوانين التي تحدد معايير التعامل بين التجار والأهالي من الأسعار ومن السلع المحلية المعروضة للبيع.

0: واحرص يا أبا محمد على ألا يبقى شاعر إلا ويدعى للجلسة الأدبية التي سأجمع فيها كافة الأدباء والشعراء والمتعلمين مساء غد إن شاء الله تعالى.
1: سيكون ذلك يا مولاي إن شاء الله تعالى.
0: أريد أن أبني أماكن خاصة للعلماء والمتعلمين والأدباء والشعراء، وأشيد هنا في صنعاء مكتبة تضاهي مكتبات بغداد وغيرها، ولكن قل لي ما أخبار مساجد صنعاء وسدودها؟
1: هناك بعض السدود تحتاج لإصلاح، وبعض المساجد في صنعاء تحتاج إلى ترميم.
0: حسناً، سنصرف بإذن الله تعالى ما تحتاج إليه هذه الأعمال من أموال، وليكن أولاً إصلاح السدود ثم ترميم المساجد.
2: Thank you.

أضعت العمر في إصلاح حالك، وما فكرت ويحك في مآلك. أراك أمنت أحداث الليالي، وقد صمدت لغدرك واغتيالك، وملت لزخرف الدنيا غرورا، وقد جاءت تسير إلى قتالك. فمهلا فمهلا، فهي عند الله أدنى وأهون من تراب في نحال.

0: ويا عذولي ترفق لا تلم كلفا يهيم ما بين أنجاد وأغواري أعر علي سلوي عن هوايا وما عليك في ترك عضل الصب من عاري لقد تزينت فيها بالغرام كما تزينت بعماد الدين أشعاري أجل آل رسول الله أعلمهم منزه العرض عن حوب وآصاري.
1: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، موعدكم مع أنبائنا المحلية.

السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، لكم أنباءنا المحلية نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أدانت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ومنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف المباشر لمنطقة بيت اللهيدة في سعوان بمديرية بن حشيش بمحافظة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد طالبة وإصابة 3 طالبات أخريات. واستنكرت بأشد وأقصى العبارات الجريمة النكراء التي تأتي ضمن سلسلة جرائم واعتداءات همجية يستهدف من خلالها العدو السعودي المدنيين والعملية التعليمية بمختلف أركانها، طلاب معلمين ومنشآت تعليمية، منذ بداية عدوانه على اليمن حتى اليوم. وناشدت بيانات الإدانة أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية وإدانة الجرائم المروعة التي يرتكبها العدو السعودي بحق المدنيين والعملية التعليمية والضغط على مجلس الأمن للاضطلاع بواجبه القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت التعليمية والمدنية. اطلع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دكتور خالد الحوالي على مستوى أداء الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات. واستمع الدكتور الحوالي خلال لقائه اليوم رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي إلى تقرير حول مستوى الأداء للربع الأول من العام 48-400 للهجرة. وخلال اللقاء جرى استعراض عدد من الأنظمة الإلكترونية الحديثة في الهيئة، ومنها نظام البحوث الميدانية للمتقاعدين والمستفيدين، ونظام التسويات وربط المعاشات التقاعدي للمستفيدين من خدمات الهيئة. وناقش اللقاء تنفيذ مشروع الربط الآلي للبيانات والمتغيرات الشهرية في كشف الراتب الموحد الصادر من الخدمة المدنية والتطوير الإداري. ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صنعاء في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبد الباسط الهادي تقارير تقويمية وسبل تطوير مستوى الأداء التنفيذي والخدمي في المحافظة. واستعرضت الهيئة الإدارية خلال الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني وأعضاء الهيئة الإدارية عبد السلام الجائفي ومهيوب مهدي وعلي السهيلي مستوى تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، مؤكدة أهمية مضاعفة الجهود والارتقاب الخدمة المقدمة للمواطنين. كما ناقشت الهيئة بحضور وكيلي المحافظة للشؤون المالية محمد جميل والشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر عددا من العروض المقدمة من القطاع الفني بالمحافظة بشأن تنفيذ مشاريع تنموية في مركز المحافظة وعدد من المديريات. واستعرض المجتمعون المقترحات والتوصيات المرفوعة من قبل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن القروض الممنوحة للجمعيات التعاونية ودورها في إنعاش التنمية الزراعية، حيث تم إقرار عدم منح أي قروض إلا بعد تصفية واستعادة القروض السابقة. دشنت الهيئة العامة للزكاة بالشراكة مع البرنامج الوطني للأسر المنتجة اليوم مشروع إنتاج الكسوة العيدية للأسر الفقيرة للعام 48-400 للهجرة تحت شعار يد تحمي ويد تبني. وفي التدشين أكد رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان أهمية المشروع الذي يأتي بالشراكة مع البرنامج الوطني للأسر المنتجة بهدف تشغيل الأيادي العاملة من الأسر الفقيرة لإنتاج وتجهيز كسوة العيد من الملبوسات عبر معامل الخياطة وإنتاج الجليات والقطنيات. وأوضح أن المشروع يهدف إلى إيجاد فرص عمل للمئات من الأسر المنتجة التي تعمل بكفاءة عالية، داعيا الجهات الحكومية والمعنية إلى توحيد الجهود لدعم الأسر المنتجة لضمان توطين الصناعات والمنتجات المحلية بجودة عالية عبر سلاسل قيمة متكاملة من زراعة القطن إلى مصنع الغزل والنسيج إلى معامل الإنتاج وصولا إلى التسويق النهائي. وأشار أبو نشطان إلى حرص هيئة الزكاة على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الأسر المنتجة والتي تستدعي وقوف الشركاء من الجهات الحكومية لدعمها والتخفيف من معاناتهم والنهوض بالاقتصاد الوطني وتوطين المنتجات المحلية بمخرجات منافسة للمنتجات الخارجية. نفذ فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة تعز نزولا ميدانيا للرقابة على المنشآت الصناعية. وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس رياض البخيتي أن النزول الميداني
يأتي ضمن الخطة السنوية للفرع للنزول للمنشآت الصناعية بهدف التحقيق من تطبيق اشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة أثناء عملية الإنتاج وتزويد المعنيين بالإنتاج بالإرشادات اللازمة لضمان الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية. وأكد حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الصناعة المحلية وتحسين جودة المنتجات وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، لافتا أن النزول يتضمن رصد وضبط المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية واستكمال الإجراءات القانونية حيالها. نظمت في مدينة الحديدة اليوم وقفة قبلية مسلحة حاشدة لأبناء مديرية

وتفشل رهانات العدو السعودي. وبارك الانتصارات التي تحققت في تعز والساحل الغربي وما يسطره أبطال القوة المسلحة من ملاحم بطولية في مختلف جبهة العزة والشرف لدحر تحشيدات العدو السعودي وإسقاط مؤامراته. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. أعلنت قبائل مديرية السلفية بمحافظة ريما في وقفة مسلحة لها اليوم الجهوزية العالية لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته تحت شعار التعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد. وخلال الوقفة التي شارك فيها أعضاء مجلس الشورى حسن طه ومنصور المنتصر ومنصور الواحدي وقيادة محلية وتنفيذية بالمديرية، أكد المشاركون الاستعداد الكامل للتصدي لمؤامرات وتحركات العدو السعودي وجرائمه بحق الشعب اليمني، ومواصلة رفض جبهة الشرف والبطولة حتى تحقيق النصر ورفع الحصار واستعادة الثروات الوطنية المنهوبة، وجددوا التمسك بالمشروع القرآني والمضي خلف القيادة الثورية والقوات المسلحة والعمل على تحقيق مطالب الشعب اليمني المظلوم في انتزاع حقوقه المشروعة من العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد ورفع أشكال الظلم والوصاية وإنهاء العدوان والحصار. وأعلن بيان صادر عن الوقفة النفير العام والاستعداد لمواجهة العدو السعودي والحصار المفروض على الشعب اليمني ومساندة القوات المسلحة في تنفيذ معادلة التصعيد بالتصعيد. اختتم اليوم المؤتمر الأول للاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء الذي نظمه المركز اليمني للاستشعار عن بعد برعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار اليمن من الفضاء. هدف المؤتمر في يومين بالتزامن مع الأسبوع العالمي للفضاء إلى تعزيز استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجيومكانية وتقنيات الفضاء في دعم التخطيط وصناعة القرار واستعراض أحدث الاتجاهات والتطبيقات للذكاء الاصطناعي ورصد الأرض ودعم توطين تقنية الفضاء والمعلومات وبناء القدرة الوطنية. وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر الذي حضره نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني ورئيس المركز اليمني للاستشعار عن بعد المهندس نبيل كمال أهمية تعزيز الدور الفني للمركز اليمني للاستشعار عن بعد في إطار اختصاصاته القانونية لتحقيق التكامل المؤسسي مع كافة الجهات ذات العلاقة لإرساء الأطر والمعايير الفنية الموحدة وحوكمة البيانات. دشنت مؤسسة الجرح اليوم بصنعاء مشروع توزيع أدوية ومستلزمات طبية لعدد من مراكز رعاية الجرحى في عدد من المحافظات بمبلغ 8,682,000 ريال. يهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من عدد من شركات ومصانع ووكالات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المراكز التي تقدم الرعاية للجرحى. وخلال التدشين أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى الدكتور علي الضحياني على أهمية هذا المشروع الذي يأتي ضمن مشاريع المؤسسة التي تقدمها لعدد من الجهات التي ترعى الجرحى، وأشار إلى أن مشروع توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية يأتي في إطار برنامج تحسين مدخلات الجانب الصحي لعدد من المراكز والجهات الصحية التي تهتم برعاية الجرحى. نبأنا الأخير. دشن صندوق مكافحة السرطان اليوم الحملة الوطنية 13 للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار الوعي حماية. تهدف الحملة التي تستمر حتى 31 أكتوبر الجاري إلى رفع مستوى الوعي لدى النساء وأفراد المجتمع بأعراض وعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي والتعريف بالسلوكيات الصحية التي تسهم في الوقاية منه، إلى جانب التأكيد على أهمية الكشف المبكر ودوره في تحسين فرص العلاج والشفاء والحد من المضاعفات. وتتضمن الحملة أنشطة وبرامج توعوية وإعلامية وبث رسائل وفلاشات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة ونشر مواد تثقيفية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في إيصال رسائل الحملة إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع. بهذا نصل بحضرتكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام بين المحلية التي قدمناها عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا لأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعلها؟
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الاسطوانة والبوتجة،
4: وهذا ما يقع به،
3: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو،
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخرطوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

0: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية، يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل. وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة في متناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: يا من أبعدتهم الخديعة وصاروا في طرق المجهول، إننا لا نكرهكم بل نأسف لكم وندعوكم صادقين للعودة إلى حضن الوطن. إن الطمأنينة التي تبحثون عنها لن تجدوها في معسكرات الخونة بل بين أهلكم وذويكم، والعودة إلى الحق ليست انكسارا بل شجاعة، والوطن لا يزال يتسع لقلوب أبناها الشتات.
1: إضاءة ثورية.
2: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، يا من تقفون على ثغور الوطن كالجبال الراسيات، يا من جعلتم من أجسادكم دروعا تحمي الأرض والعرض والمقدسات، إن الحديث عنكم لا يوفيكم حقكم، وإن الكلمات تعجز عن وصف ما قدمتموه من تضحيات عظيمة. لقد أثبتتم للعالم أجمع أن الإيمان بالله والعقيدة الصادقة تصنع المعجزات، وأن الإرادة الصلبة تهزم أعتى القوى وأقوى التحالفات. فأنتم من واجهتم الحصار بصبر جميل، وقابلتم العدوان بثبات لا يعرف تراجع، وكنتم وما زلتم وستظلون في مقدمة الصفوف تدافعون عن السيادة والحقوق المشروعة. أيها المجاهدون الشرفاء، يا من تحملون راية الحق في وجه الباطل، إن ميدان المعركة اليوم لم يعد مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل أصبح مدرسة تصنع فيها المعادلات وترسم فيها خرائط النصر. فها هي قواتنا الباسلة تواصل زحفها المبارك، متسلحة بالإيمان قبل السلاح، ومتدرعة باليقين قبل العتاد، تفشل كل مخططات الأعداء وتحطم كل محاولات الحصار والطوق. وإن العدو الذي راهن على كسر إرادتنا وجد نفسه أسير معادلات عسكرية محكمة صنعتها أياد يمنية ماهرة، فبات يجر ذيول الخيبة والهزيمة في البر والبحر معا. وإن ما يحدث في الميدان من عمليات نوعية واستهدافات دقيقة في عمق العدو لهو دليل ساطع على أن هذه القوات وصلت إلى مستوى من الاحترافية والتخطيط والإتقان يرهب الأعداء ويربك حساباتهم. فكل عملية تنفذ هي رسالة واضحة بأن اليمن لا يهزم، وأن أبناءه لا يكسرون، وأن النصر قادم بإذن الله مهما طال الزمن واشتدت المحن. أيها الأبطال، يا من صنعتم المجد من رحم التحديات، ويا من حولتم الحصار إلى فرصة للابتكار والعدوان إلى دافع للصمود، إنما تحققونه اليوم أيها الأبطال من إنجازات هو شاهد على صدق إيمانكم وقوة عزيمتكم، فاستمروا على دربكم حتى يتحقق النصر الكامل وتنكسر كل قيود الحصار والظلم. إن الأمة كلها تنظر إليكم بفخر واعتزاز، وتدعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، فأنتم الأمل الذي لا يخبو والنور الذي يضيء دروب الحرية والكرامة.

0: أبطال قواتنا المسلحة، المستمعون الأفاضل،
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع هذا ما جاء فيه:
2: يواصل العدو السعودي المجرم عدوانه الظالم على شعبنا بشنه المزيد من الغارات العدوانية، والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 50 غارة جوية وصاروخا، استهدف بها العاصمة صنعاء والمحافظات في الجوف وتعز ومأرب وحجة وصعدة، ليبلغ إجمالي غارات العدوان على شعبنا منذ بدء التصعيد 1460 غارة جوية وصاروخا. وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. ستواصل القوات المسلحة اليمنية دك قواعد العدو السعودي المجرم ومنشآته النفطية بالصواريخ والمسيرات اليمانية الصنع، والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بفضل الله بدقة ونجاحها في اختراق منظومات التصدي والاعتراض الغربية. ولن تتوقف القوات المسلحة عن تنفيذ المزيد من العمليات المؤلمة للعدو السعودي، وفي استهداف تحشيداته وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 23 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 4 أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: معا في دعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية، تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-1018-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
4: عين على الأحداث.
0: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، إن الفرق بيننا وبين أعدائنا لا يكمن في السلاح وحده، وإنما في الإنسان والقضية والوعي والقيم والأخلاق التي تقف خلف هذا السلاح. فإن أعداءنا جعلوا المعركة نارا وعتادا وقتلا وتدميرا، وحصروا دور جنودهم في الطائرات والمدرعات والصواريخ والأسلحة، لأنهم لا يحملون قضية ولا يمتلكون مشروعا حقيقيا. أما مجاهدون فقد خاضوا معركة أوسع، معركة الإنسان والوعي والإيمان والتقوى والثبات والعزيمة، فبنوا إنسانا مؤمنا بالله ورسوله يتحرك في سبيل الله ويضبط أعماله وأقواله وأفعاله بمعيار التقوى، مستندا إلى قيم ومبادئ وأخلاق وثوابت الإيمان والإسلام ومشروع القرآن الكريم، ويعرف لماذا يقاتل ومن يقاتل وما الذي يدافع عنه ومن الذي يجب عليه أن ينصره. إنه إنسان يرفض الوصاية الخارجية والتبعية لأعداء الأمة، ويرفض الغزو والاحتلال، ويتمسك بالقرآن وعزة الإيمان والسيادة والكرامة والحرية والاستقلال. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، في لحظات التحول التاريخي الكبرى
5: لا تقاس المعارك بحجم التحشيدات ولا بنوع السلاح المجلوب من وراء الحدود، بل بحجم القيم التي تثبت في الميدان أو تتهاوى تحت أقدام المتصارعين. وإن الحرب لها شرف، وللميدان رجال يعرفون معنى الحرب ومعنى الرجولة، فإذا سقط شرف الحرب سقطت كل الرايات، وإذا انعدمت الرجولة في المقاتل تحول السلاح إلى أداة عارية لا أداة قتال. وإن اللحظة التي نعيشها اليوم ليست مجرد حدث عابر في سجل الحروب والصراعات، بل هي لحظة انكشاف كبرى سقطت فيها كل الأقنعة وتهاوت فيها الادعاءات الإنسانية والأنظمة الأخلاقية التي لطالما سترت عورة الفكر المعتدي، لتبدو الحقيقة العارية جلية أمام أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية قاطبة.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: صحتك في وعيك.
3: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً، الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي. ثانياً، التخلص من أحواض المياه. ثالثاً، الحرص على تغطية خزانات المياه. رابعاً، التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: هي
4: وهو
2: هم
4: وأنتم
2: نواة المجتمع وأساسه،
4: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
4: في دائرة اهتمامنا،
2: فعونكم في محط عنايتنا
4: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
4: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم.
4: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
5: في لقاء يجمعنا وإياكم سامعين الأحبة، نرحب بكم ولكم من الله سبحانه وتعالى السلام والرحمة والبركات. مجتمعنا اليمني في أولوية وفي مقدمة للمجتمعات تمسكا بأخلاق ديننا الإسلامي، في تعليم القرآن الكريم من خلال تعامله وسلوكه وعلاقاته مع الآخرين، أكان على النطاق الأسري أو المحيطي أو المجتمعي، إلا أنه لكل قاعدة كما يقال شوال. هناك من الذين لا يتميزون بالسلوك، بس للأسف سنجد عندهم السوء من هذه السلوكيات الحميدة، وأيضا من الخارجين عن القيم والمبادئ والإرشادات الدينية والمجتمعية، منها ما يشهد من استهتار البعض بمن استبقه إلى خدمة معينة كالانتظار في صف وطابور انتظارا لدوره، أكان عند محطات البترول أو المستشفيات أو البنوك وعند غيرها من المرافق الخدمية. نجده يتخطى الطابور بكل وقاحة وسفاقة، أو من يتجاوز كبار السن والحوامل عند الجلوس في الحافلات والمركبات، أو عدم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة. مثلا بالأمس حدثت مشادة كبيرة لعدم الالتزام والتقيد بالدور في أحد المولات بين شاب ورجل أربعيني العمر، لما قام به هذا الشاب في تخطي لكل من يتواجد في الطابور. استاء منه الجميع من هذا السلوك الذي لم يقدر أحد، بل لم يحترم حتى هذا الرجل الأكبر منه عمرا، لما قذفه به من كلمات نبيه لأنه انتقد سلوكه الخطأ. فلولا تدخل البعض من الناس لحدث عراك وأيضا أذية لكل طرف منهما. ظهر الشاب هنا بالمستهتر الأناني سيء الأدب والأخلاق. مثل هذه المواقف تتولد عبرها النزاعات بين أبناء المجتمع، إلى جانب الشعور بالإحباط من قبل الملتزمين وحسني الأخلاق وتسود الفوضى. يقول سبحانه وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هنا تنبيه للأسر في غرس القيم بنفوس أبنائها باحترام النظم والقوانين المجتمعية والنظام، وبكيفية التعامل مع الآخرين والتقدير الأكبر سنا أو عمرا. بعد الأسرة يأتي المجتمع في تضافر الجهود لرفضه مثل هذه السلوكيات المشينة، وأيضا التي تسيء للجميع وتؤثر على استقرار وأنظمة المجتمعات وقيمها.

0: في القلب أنتم. سمعين الأحبة، بعض الأمراض والمعاناة ترى وتشاهد، بعضها مستترة لا تظهر إلا من خلف حجاب وعبر وسيط. هذا حال الأمراض السيكوسوماتية أو النفس جسدية. أمراض ومعاناة نفسية سبب في اعتلال الجسد بشكل عضوي. نتوجه للرسائل التي وصلت منكم. رسالة مروى بعثت للبرنامج فيها تقول: تشعر بآلام في معدتها رغم أن الطبيب طمأنها أن معدتها بصحة ممتازة. رسالتان أيضا: يشكو من عدم مقدرته الجيدة على التنفس أحيانا، عند الفحص نصحه الطبيب المعالج بعدم القلق والتوتر وأن قلبه سليم والحمد لله. طبعا هناك غيرها من الرسائل التي تشكو من أمراض الأساس فيها نفسيا وليس جسديا. من خلال هذه الرسائل التي وصلتنا سامعينا، ماذا يقصد بانعكاس الحالة النفسية على الصحة الجسدية العضوية المعروفة علميا بالسيكوسوماتية النفس جسدية؟ نتوجه بمعية الدكتور ضيفنا لهذه الفقرة، الدكتور عبد محسن الشليلي، أخصائي نفسي واجتماعي. مرحبا بكم معنا دكتور عبد.
1: أهلا وسهلا، الله يسلمك.
0: يعافيك ويسلمك دكتور. دكتور، ماذا يقصد بانعكاس الحالة النفسية على الصحة الجسدية العضوية؟
1: هو طبعا الأمراض النفسية متنوعة، يعني اللي هي الفصامية والعصابية، ومن ضمنها اللي هي الأمراض نسميها الأمراض السيكوسوماتية، بمعنى سيكو نفسي وسوماتي بمعنى جسدي. في انعكاس للأمراض النفسية الموجودة لدى الفرد، سواء كان قلق، سواء كان اكتئاب، سواء كان وساوس قهرية، هذه طبعا الأساس حقها هو نفسي، لكن نتيجة أنه في ارتباط شرطي بين المكونات النفسية للإنسان اللي هو العقل والأفكار والمشاعر والأحاسيس، هذا المكون الأول. المكون الثاني طبعا المكون الجسمي اللي هو أجهزة الجسم، الغدد الجسمية، الأعصاب. هذا المكونين يحدث بينهم نوع من التداخل ونوع من تبادل الأمراض، بمعنى أنه عندما تكون الإنسان عنده أساس نفسي، عنده قلق أو توتر، نتيجة أنه ما يقدرش يتحمل أصلا ضغط القلق أو ضغط التوتر، سواء كان قلق عام، سواء كان قلق مثلا هموم، سواء كان مثلا قلق اختبارات مثلا، يعني الطلاب الآن متوجهين للاختبارات مثلا، هذه الأعراض النفسية تتحول إلى أعراض جسدية، لأنه الجسم لم يستطع أن يتحملها، بالتالي يظهرها على شكل أعراض جسدية عضوية. أو بنسميها يعني ممكن تتحول إلى أمراض عضوية، مثل مرض السكر، مرض الضغط، مرض مثلا أحيانا ازدياد في ضربات القلب. هذا التداخل ما هوش يعني زي ما تقولي ما هوش اعتباطي، هو ديناميكي، بمعنى أنه هذه الأعراض النفسية التي يعني يصاب بها الإنسان تتحول إلى أعراض جسدية للتخفيف من الشكوى، والتخفيف أيضا من الانفعالات الموجودة عنده، وحتى يستطيع أن يظهرها للآخرين. يعني عندما تكون المعاناة في, في, في الفرد ما يستطيعش أن يعبرها للآخرين، سواء كان الطفل، سواء كان الأب، سواء كان الأم، لكن تعبر عن شكل أمراض جسدية، يعني بمعنى أنه إخراج الأمراض الجسدية وأيضا إخراج لمعاناته، وأيضا حتى الناس أو المجتمع اللي حوله يعني زي ما تقولي خلاص يعني يعذروا أنه أنت عندك أعراض، عندك القلب، عندك السكر، عندك الضغط، يعني طبعا تكون هذه الأعراض، وهي طبعا ما بتكونش أعراض زي ما تقولي تتحول إلى أعراض مرضية مباشرة، لكن الشكاوى عنده بتكون من هذه الأعراض الجسدية، إنه ما يقدرش يقول أنا عندي قلق، ما يقدرش يقول أنا عندي توتر، لكن عندما يظهر على شكل قرحة المعدة، على شكل اضطراب في زيادة ضربات القلب، عندما يعني مثلا شلل في الأعصاب أو أي معرض، هنا يتحول إلى شكوى ظاهر للآخرين حتى يخففوا من قلق التوتر لديه.
0: نعم، إذا نستطيع القول من حديثكم دكتور الجسم يحمي نفسه بنفسه من خلال هذه الأعراض.
1: أيوة طبعا الجسم هنا يعمل على تخفيف هذه الأعراض الموجودة عند الإنسان، يحولها إلى أعراض جسدية على أساس يخفف من الأعراض الموجودة النفسية عنده، وبالتالي يسهل الشكوى، حتى عندما يروح يشتكي عن طبيب عضوي يشتكي دائما أنا عندي قرحة المعدة، عندي مثلا ضربات القلب، ويعمل تخطيط ويعمل كل شيء ويطلع سليم. لكن قلت ليش إن عنده يسموها ميكانيزمات الموجودة عند الجسم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني إنه جسم الإنسان يعني إذا أصيب تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: نعم.
1: هذا تداعي. تداعي الموجود هذا عند الإنسان يعبر عنه بشكاوي. طبعا ما قلنا أنه عملوا لها مصطلح سيكوسوماتي يعني. نعم. نفسي جسمي.
0: إذن دكتور ما أهمية الصحة النفسية هنا على الإنسان؟
1: هنا ما دام نحن طرحنا انه انه انه هذه الاعراض السيكوسوماتية او الاعراض نسميها النفس جسمية. اذا نبدا في الخطوة الاولى انه كيف نخفف من اعراض القلق، من اعراض التوتر، من من من الضغط النفسي، من القلق الموجود عند الانسان، سواء بالعمل، سواء بالاسرة، سواء مثلا بالمجتمع، سواء مثلا الطالب كيف يستطيع انه يذاكر بطريقة تلقائية. هنا عندما نتعامل او نخفف، طبعا ما فيش حاجة اسمها الغاء او ما يعني، بمعنى نخفف من الأعراض النفسية الموجودة عند الإنسان يعني بطرق كثيرة يعني أسرية، اجتماعية، بيئية، تحسين ظروف العمل، تحسين البيئة النفسية. عندما نستطيع نتعامل مع الأمراض النفسية تلقائيا الأعراض الجسدية بتخف أو بتخف الشكاوي منها. فالاهتمام هنا بيكون أول بالجانب النفسي يعني، مش دائما مثلا عندما الإنسان الجسم يكون عليه ضغوط وتظهر عليه أعراض يعني جرحة المعدة، ضربات القلب، مرض السكر، نعالج سموها الريزلت، نعالج النتيجة. هذه هي نتائج الأمراض الجسدية أو الشكاوى الجسدية. عندما نعالج السبب اللي هو النفسي، نخفف القلق، نخفف الاكتئاب، نخفف زي ما قلت لك ظروف العمل، نخفف حتى ساعات العمل. هذه كلها عندما نهتم بالجانب النفسي تلقائيا بيتحسن الجانب العضوي.
0: ما الذي سيلمسه هنا مثلا المصاب إن كان هناك تخفيف أو حتى إزالة مثل هذه الأعراض النفسية؟ هل سيكون ما شعوره بأنه مرتاح، تزول الآلام، يستطيع اتخاذ القرارات بشكل جيد، تتلاشى الخلافات مثلا ما بينه وبين الآخرين خاصة على نطاق الأسرة؟
1: أكيد يعني الإنسان عندما يعني يستطيع أنه يعني ما تقول لك خفف جوانب القلق وجوانب التوتر معه، أكيد هذه الشكاوى اللي عنده بتخف، وبالتالي زي ما قلت لك حتى الآخرين يعني عندما يحسوا أنه زيادة القلق عنده شكاوى مثلا عضوية، يعني حتى الأسرة أحيانا بتتعاطف معه يعني أنه في قلق مثلا، في سكر، في الضغط، بالتالي تخف الأعراض لديه حتى أحيانا نفسيا يعني حتى لو ما فيش فيه يعني هو بيروح لعند الدكتور بيشتكي حتى لو عن مجرد انه يطمنها الدكتور يقول له خلاص انت ما فيش عندك هذه الاعراض الجسديه، ما فيش عندك هذه الشكاوي اللي بتقولها. هنا من ناحيه نفسيه بيرتاح، يلجا بعدين انه يتعامل نفسيا انه خلاص انا سبب ضغوطي هذه الاشياء النفسيه، اذا انا اتعامل معها، كيف خففها، كيف يعني هو بشكل شخصي.
0: نعم.
1: ايضا الاسره كيف تستطيع انها تتعامل مع الطالب.
0: دكتور دكتور يعني هنا هنا في هذه الجزئيه يا دكتور، البعض قد لا يصدق مثلا الطبيب بانه سليم وهو يشعر بهذه الاعراض، بهذه الالام، فيلجأ الطبيب مثلا لوصفه لعلاج وهمي مثلا يتعاطاه هذا المصاب.
1: هو يعني معك انه احيانا طبعا نتيجه ثقافه، نتيجه تعلم، نتيجه كذا، ما يقدرش انه يعني يصدق الدكتور انه ما فيش عنده هذا الشكاوي،
0: لانه يشعر باعراض.
1: بعض الدكاتره يكتبوها بشكل ايحائي انه هذه يعني ما هوش طبعا علاج دوائي للمرض هذا نفسه، بس ايحائي انه المرض هذا بيخفف. بس لما يصل المريض انه دائما يروح يتكرر عند يعني الدكتور ويسال اكثر من دكتور، هنا ما عادش أمراض سيكوسوماتي، تتحول إلى يسموها الهايبوكندريا، تتحول إلى وهم مرضي يعني غير التشخيص الأول.
0: وهنا سيدخل في مشاكل أكثر،
1: ويدخل بعد المشاكل أكثر، يروح عند الدكتور الثاني والدكتور الثالث والدكتور الرابع، وبعدين يدخل بالأدوية، بعدين يصل إلى توهم أنه خلاص ما ينفعوش أي علاج، يدخل بعدين هنا بيكون معالجته بطريقة أخرى.
0: بهذا الطرح وصلنا وإياكم دكتور عبد محسن الشليلي، طبعا أخصائي نفسي واجتماعي، إلى ختام اللقاء، ولكن هناك العديد من المحاور بإذنه تعالى سنتناولها وإياكم في حلقة قادمة. شكرا كثيرا لكم دكتور.
1: الله يسلمك ويحييك إن شاء الله.
0: في القلب أنتم. عزيزنا المربي، طريقة حديثك مع طفلك تربيه، تعلمه أكثر من الكلمات التي تسمعها إياه. فنبرة صوتك لا تصل إلى أذنيه فقط، بل تصل إلى جهازه العصبي. فإن كنت هادئاً منحته الشعور بالأمان، وإن كنت منفعلاً ستزرع فيه التوتر والخوف. تربية الأبناء توازن ما بين التوجيه لهم وتقديرهم، وبين الاستماع لهم والحوار معهم. فعقل الطفل ينضج بالرفق أفضل من القسوة. التربية الإيجابية بتوجيه حركة الطفل وفهمه، وليس بكبح حركته وزجره.

0: في القلب أنتم. سامعين الأحباء، كلما تقدم العصر وتطورت وسائله لتخفيف الأعباء عن البشرية في عملية تيسير حياتها المعيشية، طبعا يواكبها الأمراض المزمنة، وقد تصل بعضها أن تكون قاتلة، منها أمراض السرطانات المتعددة والتي تنسب للعضو المصاب به مثل سرطان الثدي، والذي هو محور حديثنا لفقرتنا الصحية هذا. نتوجه إلى بعض الرسائل التي وصلتنا منكم. هذه رسالة يسرى تقول تشعر بآلام أحياناً في ثديها، حجمه أكبر قليلاً من الثدي الآخر، وهذا مسبب لها القلق. رسالة وهيبة أيضاً تقول تشعر بوجود كتلة في ثديها، إلا أنها لم تتوجه للفحص خوفاً أن يكون هناك أي شيء لا تريد معرفته أو حتى سماعه. نتعرف على كل هذه التفاصيل سامعين الأحباء بمعية الدكتورة أسماء الشوع، طب عام وجراحة. نرحب بك معنا دكتورة أسماء.
1: أهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
0: دكتورة أسماء، أولا نتعرف ماذا يقصد بالسرطانات؟
1: السرطان هو نمو انقسام بعض خلايا الجسم بشكل غير طبيعي وخارج عن السيطرة، وقد تغزو الأنسجة المحيطة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويعرف أيضا بالورم الخبيث.
0: طبعا هناك أيضا تساؤل كيفية الإصابة بسرطان الثدي.
1: أولا، يعد سرطان الثدي أكثر السرطانات شيوعا بين النساء، ويحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي غالبا في دنوات الحليب الممرداكس أو الفجوسات المنتجة للحليب بالنمو بشكل غير طبيعي نتيجة لطفرات كيمية. طبعا لا يوجد سبب واحد مباشر، ولكن هناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي،
0: مثل
1: التعرض الطويل لهرمون الاستروجين مثل بدء الدورة الشهرية في سن مبكر، أو تأخر انقطاع الطمث إلى سن متأخر، وكذلك التقدم في العمر، التاريخ العائلي والوراثي، والتدخين والسمنة، وغيرها من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة. لكن وجود عوامل الخطر مش معناها أن المرأة تصاب بالسرطان، ولكنها تزيد من احتمالية الإصابة بخطر. كذلك هناك بعض العوامل التي قد ترفع احتمالية الإصابة بنسبة بسيطة، هو الاستخدام الطويل والمستمر لحبوب منع الحمل الهرمونية المحتوية على الاستروجين كومباين دون إشراف طبي. طبعا هذا الخطر ضئيل ولا يعني أبدا توقف عن استخدام الدواء، ولكن تجنب استخدام الأدوية الهرمونية لفترات طويلة وبدون استشارة طبية.
0: نعم، إذا هنا سنتحدث ونتساءل ما هي الأعراض؟ هل هناك دلالات أولية مثلا على الإصابة حتى يتم التلافي من قبل المصابة؟
1: نعم، أهم علامة تلفت انتباه المرأة هي ظهور كتلة جديدة أو عقدة صلبة في الثدي أو تحت الإبط، وغالبا تكون هذه الكتلة بدون ألم. لذلك ننبه على أهمية الفحص الذاتي في المنزل أو الفحص الدوري، وخصوصا بعد سن 40 أو 45. من الأعراض الأخرى التي قد تظهر تغير في حجم أو شكل الثدي أو إحداهما أو كلاهما، أو خروج إفرازات غير طبيعية من الحلمة أو دم، كذلك تراجع الحلمة للداخل وغيرها من هذه الأعراض. يعني بشكل عام مش أي كتلة في الثدي معناها سرطان، قد تكون أورام حميدة، لكن أي تغير جديد يحتاج لفحص والتقييم الطبي.
0: نعم، ذكرتي أيضا دكتورة خروج إفرازات مثلا.
1: أيوة، إفرازات غير طبيعية من الحلمة، وطبعا يختلف ألوانها، بعض الأحيان قد تكون هناك إفرازات بيضاء، قد يكون دم، إفرازات بلون مختلف حتى خضراء أو صفراء. أي إفرازات غير طبيعية من الحلمة تعتبر مؤشر ويجب تقييم الحالة والفحص.
0: ماذا أيضا عن فرصة التشافي منه، ومتى ينصح بعملية الاستئصال مثلا إن كان هناك انتشار أم ماذا؟
1: نعم، سرطان الثدي يمكن علاجه وتكون فرصة العلاج أفضل عندما يتم اكتشافه في مرحلة مبكرة. وبحسب جمعية السرطان الأمريكية أنه في المرحلة الأولى يمكن علاجه بنسبة كبيرة جدا، والعلاج طبعا يعتمد على نوع السرطان ومرحلته، تشمل بعض الأحيان العلاج الكيميائي أو الإشعاعي. لكن بخصوص استئصال الثدي، بعض الأحيان لا نحتاج إلى استئصال الثدي كاملا في الحالات المبكرة، قد يتم إزالة الورم فقط مع الحواف السليمة للحفاظ على شكل الثدي، وخصوصا إذا كان الورم متواجد في الأطراف. ولكن الاستئصال الكلي يتم إذا كان حجم الورم كبير مقارنة بحجم الثدي، أو منتشر في عدة مناطق داخل الثدي.
0: وهذا طبعا يعود إلى المرأة إن أهملت أو تقاعست عن عملية الفحص وإدراك حالتها مسبقا. صحيح. ماذا عن عملية الرضاعة الطبيعية؟ أبعاد الرضاعة، ما الذي تصنعه إن كان هناك مثلا خوف من المرأة أن يكون لديها ورم أن تصاب؟
1: بالعكس، هذه نقطة مهمة للأمهات. الرضاعة الطبيعية ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي. كلما زادت مدة الرضاعة زادت أثر الوقاية والحماية من الإصابة بسرطان الثدي، حيث أثبتت الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان الثدي ينخفض بنسبة 4.3% عند كل 12 شهر ترضع الأم طبيعيا. لذلك لجوء بعض الأمهات للحليب الصناعي يحرمهن من الحماية المستطاعية، ولكن ليست يعني ضمانا لمنع المرض نهائيا، ولكنها حماية مؤكدة.
0: نعم. إذا نستطيع القول الرضاعة الطبيعية هي مفيدة للطفل وأيضا لصحة المرأة، لصحة الأم.
1: أكيد
0: دكتورة،
1: أكيد صحة الأم والطفل، وكذلك تحمي بنسبة كبيرة من الإصابة بالإصابة بسرطان الثدي.
0: هنا نتساءل، هذه المرأة كيف لها أن تعمل على وقاية نفسها حتى وإن لم يكن مثلا كما ذكرتم أسباب عوامل تؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟ هناك عملية وقاية بشكل عام، ما هي؟
1: طبعا بعض عوامل الخطورة لا يمكن التحكم بها مثل العمر والعوامل الوراثية، لكن يمكن تقليل خطر الإصابة من خلال الحفاظ على وزن صحي، تناول الأكل الصحية، تقليل الدهون المصنعة، ممارسة الرياضة، تجنب التدخين، كما ذكرنا سابقا الرضاعة الطبيعية، أيضا تجنب استخدام العلاجات الهرمونية لفترات طويلة، وأهم نقطة هي الفحص الدوري وخصوصا بعد سن 40 أو 45 بالماموغرام. هذا الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يعني يوفر علينا بشكل كبير ويكون العلاج بشكل أفضل.
0: دكتورة أسماء، بالنسبة للفحص الدوري ما بين كم وكم من الزمن، مثلا سنة أشهر؟
1: كله على حسب، يعني ممكن كل سنة كل سنتين، وخصوصا قلنا في الأعمار المتقدمة يعني يبدأ كل سنة كل سنتين بحسب.
0: قبل أن نختم معكم دكتورة، هناك نصائح يجب أن توجه للمرأة، ماذا نقول لها؟
1: رسالتي لكل امرأة تستمع إلينا الآن، أي تغير جديد أو غير طبيعي لا تتجاهلي، لا تنتظري ظهور الألم، لأنه كما ذكرنا أن بعض الكتل لا تظهر مع ألم. الكشف المبكر والتشخيص والعلاج في الوقت المناسب يفرق بشكل كبير. أيضا لا تجعلي الخوف من التشخيص سبب لتأخير الفحص، لأن اكتشاف السرطان مبكرا يمنحك فرص أعلى للنجاة.
0: نعم، كحل طبعا الرسالة التي وصلتنا من إحدى المستمعات، لم تذهب نتيجة وجود كتلة لعملية الفحص خوفا أن يكون هناك مثلا ورم غير حميد. في مرحلة الخوف هذه، أليس الأجدر أن تتوجه لعملية الفحص حتى تتلافى المضاعفات القادمة؟
1: أكيد، لأن اكتشاف السرطان في مراحل متأخرة أغلب في اليمن طبعا عندنا، هذا الخوف تذهب المرأة للفحص وتظهر في مراحل متأخرة، في المرحلة الثالثة أو الرابعة. في هذه المرحلة يكون يعني خطر بدو المضاعفات بشكل كبير، قد يكون انتشر لمناطق أخرى من الجسم حتى يعني.
0: نعم.
1: في حالات بنلقاها من المستشفيات قد انتشرت لمناطق أخرى من الجسم، تذهب الفحص المتأخر، لكن كان بإمكانها لو ذهبت في وقت أبكر العلاج بشكل بسيط ونسبة الشفاء منها عالية.
0: طب دكتورة، هنا أيضا ذكرتي أن هناك حجم الثدي قد يتضاعف أو أنه يكبر، هل هذا دليل مثلا أن هناك شيء غير طبيعي خاصة إذا كانت المرأة ترضع؟
1: بالنسبة للرضاعة هي أساسا طبيعي حجم ثدي المرأة يكبر أثناء الرضاعة، لكن إذا لاحظنا مثلا أن إحدى الثديين حجمه مختلف عن الثدي الآخر أو وجود كتلة داخل الثدي عند الفحص الذاتي، في هذه الحالة تبدأ المرأة بتحاول أنها تذهب للمستشفى للفحص أو التأكد من عدم وجود يعني أي مشكلة.
0: نعم. إذا نقول لكل امرأة عليها أن تتبع هذه النصائح المقدمة منك دكتورة، وأن تطلع أكثر حتى ليكون هناك مضاعفات وقد تصاب بشيء لا يحمد عقباه. التحية والتقدير لكم دكتورة أسماء الشوع، طب عم وجراحة، شكرا كثيرا لك.
1: على الرحب.
0: الله معك.

0: سادة سامعينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع. بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، فإلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
0: الثامنة مساء في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطب مساءكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معادلاتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلادنا. مصدر عسكري يؤكد أن كل ما تروج له قنوات العدوان من أخبار ميدانية كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا يلتفت لها أي عاقل. لجنة شؤون الأسرى تشدد على أن جريمة تصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة تكشف الوجه الحقيقي للعدو السعودي وتحشيداته. مركز تنسيق العملية الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركة الطيران العاملة في أجواء السعودية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى: معادلتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام أن العدو السعودي عاد مجددا يعلن بشكل رسمي تصعيدا في عدوانه وحصاره على وطننا، وذلك بعد الفشل الذريع الذي لاقاه عقب عدوان 2015. وأوضح أنه بعد محاولات فاشلة لإبقاء حالة العدوان والحصار قائمة مع البقاء في خلفية المشهد للتحكم بالتفاصيل من وراء ستار، يخرج العدو السعودي اليوم تحت وطأة هزائم تحشيداته يظهر مجددا على واجهة العدوان المباشر. وأشار إلى أن هذا التصعيد المعلن يترافق مع ارتكاب العشرات من المجازر بحق المدنيين، وأضاف على العدو السعودي أن يتحمل جميع التبعات والنتائج المترتبة على معاودة تصعيد عدوانه وحصاره. أكد محافظ محافظة تعز أحمد المساوى أن ما تشهده محافظة تعز من تحولات مفصلية يأتي امتدادا طبيعيا لرسالتها التاريخية والحضارية الرائدة. جاء ذلك في لقاء موسع لمشايخ وشخصيات ووجهاء وعيان المحافظة انعقد بعنوان رفضا لتحشيدات العدو السعودي، تأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، ومباركة الانتصارات الخاصة بالقوات المسلحة اليمنية، وتأييدا لقرار العفو العام الصادر عن فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى. وفي اللقاء الذي حضره أمين سر المجلس السياسي الأعلى سليم المغلس وعضو مجلس الشورى طل العقلان وعضو المكتب السياسي لأنصار الله محمود الجنيد، أوضح المساواة أن تعز لم تكن يوما على هامش التاريخ، بل هي أرض الجنادة التي استقبلت نور الإسلام الأول مع الصحابي الجليل معاذ بن جبل وقوافل الفتح. وأشار إلى أن أبناء تعز وقفوا على الدوام حراسا أمنا لثغور الوطن على امتداد السواحل والجزر من باب المندب حتى المخاء. وأكد أن محافظة تعز تاريخ الناصع لا يمكن أن ترتضي الهوان أو تعرف الخنوع. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن كل ما تروج له قنوات العدوان من أخبار ميدانية كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا يلتفت لها أي عاقل. من جانب آخر، أكد مصدر أنه تم بعون الله تعالى طرد الميليشيا التابعة لتحشيدات العدو السعودي في مديريتي المعافر والمواسط في محافظة تعز. وبث الإعلام الحربي مساء اليوم مشاهد نوعية لعملية استهداف التحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي وآلياته في عدة جبهات بطائرة شواظ الانقضاضية محلية الصنع. وأظهرت المشاهد عملية الرصد والمتابعة الدقيقة ولحظة استهداف طائرة شواظ لتحشيدات العدو وآلياته العسكرية وتدميرها. ووثقت مشاهد الإعلام الحربية الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو، وأيضا احتراق آلياته وتصاعد الدخان منها،
والفرار الجماعي لمرتزقته على وقع عمليات الاستهداف لطائرة شواظ الانقضاضية. كما بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع عدد من التحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي في رأس العارة بصواريخ باليستية مناسبة محلية الصنع. وأظهرت المشاهد عملية الرصد الدقيق لتحشيدات كيان العدو السعودي وهم يتواجدون على متن عربات ومدرعات عسكرية إضافة إلى وصول أرتل أخرى. ووثقت المشاهد لحظة وصول الصواريخ الفلسطينية وإصابتها الدقيقة للمدرعات العسكرية وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الدخان في المنطقة وهروب جماعي المرتزقة. أفادت وزارة الصحة والبيئة باستشهاد وإصابة 9 مواطنين بينهم طفلة جراء استهداف طيران كيان العدو السعودي لمحافظة صنعاء. وأوضحت أن طيران العدو السعودي شن غارة على مزرعة في بيت الشاطبي في مديرية سنحان ما أدى إلى استشهاد امرأة. وأشارت إلى أن طيران كيان العدو السعودي شن غارتين على منطقة سعوان ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة 7 من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وشن طيران العدوان السعودي غارة أخرى على العاصمة صنعاء واستهدف ب3 غارات شبكة الاتصالات في مديرية كتاف والبقع في محافظة صعدة بعد أن استهدف ب2 غارات جنوب مدينة صعدة وب7 غارات مديريتي صحار والصفراء. دانت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ومنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجرائم البشعة التي يرتكبها طيران العدو السعودي في العاصمة صنعاء والتي تأتي ضمن سلسلة جرائم واعتداءات همجية يستهدف من خلالها المدنيين والعملية التعليمية. وقد ناشدت بيانات لإدانة أحرار العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية وبإدانة الجرائم المروعة التي يرتكبها كيان العدو السعودي بحق المدنيين والضغط على مجلس الأمن لإطلاع بواجبه القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنازل المدنية والمنشآت التعليمية والمدنية. دانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الجريمة الوحشية التي ارتكبها مرتزقة العدو

للعدو السعودي وتحشيداته من التنظيمات التكفيرية الإرهابية. وأضافت إن نائب ندين هذه الجريمة الوحشية ومرتكبيها، نؤكد أن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة باعتباره من تبنى المعركة وأعلن عنها. وأكدت لجنة شؤون الأسرى أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب. أصدر مركز تنسيق العمليات الإنسانية تحذيرا لكل شركات الطيران أن الأجواء السعودية باتت غير آمنة، وأوضح في بيان له نتيجة للعدوان السعودي على وطننا بطيرانه وفي إطار الحرص على أمن وسلامة الطيران المدني وعلى حياة الناس، فالمركز يحذر كل شركة الطيران العاملة في أجواء السعودية كونها غير آمنة. وأضاف أن أجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة، وأن الجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 5 آخرين بينهم مصاب بحالة حرجة، وذلك إثر قصف طائرة مسيرة لكيان العدو الصهيوني منطقة المواصي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 6 من المواطنين الفلسطينيين في حادثين منفصلين بينهم 3 برصاص قوات كيان العدو الصهيوني قرب مدينة بلدة بني نعيم شرق الخليل، إلى جانب 3 آخرين جرى اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف الزيتون جنوب غرب جنين. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء الطيار علي عبد الله اليوم من أن أي حرب جديدة ضد إيران ستطال دول المنطقة، وأكد استعداد القوات المسلحة الإيرانية لمواجهة أي تهديد. وأكد أن الشعب الإيراني لن يخضع للظلم أو للضغوطات وسيواصل مساره في مواجهة أي تهديد لسيادته واستقلاله. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها وصلت شن ضربات بالطائرات بدون طيار على منشآت الطاقة والموانئ في أوكرانيا والسفن المستخدمة في مصالح القوات المسلحة الأوكرانية. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين. الرئيس مهدي المشروط يؤكد أن معادلتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. مصدر عسكري يؤكد أن كل ما تروج له قنوات العدوان من أخبار ميدانية كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا يلتفت لها أي عاقل. لجنة شؤون الأسرى تشدد على أن جريمة تصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة تكشف الوجه الحقيقي للعدو السعودي وتحشيداته. مركز تنسيق العملية الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركة الطيران العاملة في أجواء السعودية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

حياكم الله متابعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية المسائية. سنتناول فيها اليمن وأبناء تعز الشرفاء ينتصرون على الإرهاب السعودي، والعدو السعودي المجرم يواصل جرائمه بحق الأطفال.

كلما تلقى العضو السعودي الأبستيني صفعة من الصفعات اليمنية المؤلمة في جبهة العز والشرف، وكلما تقهقرت تحشيداته العسكرية وجماعاته الإرهابية الموالية له هنا أو هناك، يلجأ إلى إظهار نزعته الحيوانية الوحشية، ويسارع إلى إبداء حقده الإجرامي الأسود الذي يكن في صدره المتصهين ضد أبناء شعب الإيمان والحكمة، وذلك من خلال سفك الدماء واستهداف الأطفال والنساء والأعيان السكنية والإيغال في عدوانه الإجرامي وحصاره القاتل على بلدنا برا وبحرا وجوا، لا لشيء وإنما خدمة لكيان العضو الصهيوني الأمريكي الباغي الذي يتحرك بدافع تلمودي إرهابي لا يخفى على أحد. ومع مرور الوقت يتعرى كيان العضو السعودي المجرم وتظهر نزعته الوحشية بعد أن كان يحلم بالسيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي عبر أدوات ومرتزقة العدوان السعودي والإمارات الذي عاث في اليمن فسادا وارتكب العديد من المجازر المروعة بحق الشعب اليمني المسلم منذ 12 عاما على التوالي. واليوم يمضي العدو السعودي المجرم في مؤامرات الشيطانية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا، منتهكا كل القوانين الدولية والمواثيق الأممية ومتجاوزا لكل تعاليم الإسلامية التي تحرم سفك دماء المسلمين بغير حق، كما يفعل العدو السعودي في بلدنا أكثر الدول العربية الإسلامية خدمة لإبليس العصر أمريكا وإسرائيل. ما يثير السخرية والاستفزاز في كيان العدو السعودي المجرم هو تنصيب نفسه بأنه حامي الدين الإسلامي المعتدل والحصن الحصين لها وادعاءاته الباطلة بحرصه على دماء المسلمين وحفاظه على المقدسات الإسلامية في الوقت الذي يشكل هو أكبر خطر على هذه المقدسات، كما أنه يمثل أخطر مجرم يسفك دماء المسلمين الأبرياء في مشارق الأرض ومغاربها عبر تجنيد الإرهابيين وتغذيتهم بالأفكار التكفيرية والإجرامية الداعشية التي لا تمت للإسلام ولا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصلة. لكن ما لا يدركه العدو السعودي المجرم وسادته من المجرمين والقتلة هو أن دورهم التخريبي المتصهين قد فضح على الملأ، وأصبحت سياساته الإجرامية الداعشية التي تتمثل ببث النزاعات الطائفية والنعرات المناطقية والدينية بين أبناء الأمة العربية والإسلامية قد تعرت أمام الجميع. لذا أصبح دوره اليوم في معركة الحق مع الباطل التي يخوضها الشرفاء من شعوب محور الجهاد والمقاومة وغيرها من الشعوب الحرة لا يشكل أي رقم يذكر، وهذا ما أكدته الانتصارات العظيمة التي حققها ويحققها أبطال القوات المسلحة اليمنية في العديد من الجبهات، آخرها الانتصارات الإيمانية التي تحققت في محافظة تعز والساحل الغربي بفضل الله أولا وبفضل وعي أبناء اليمن الشرفاء ثانيا، لا سيما في تلك المناطق الأبية والعصية على الإرهاب. فرغم الحرب البروباغندية التي يمارسها العدو المجرم وتحشيداته الإرهابية وأبواقه المأجورة ليلا ونهارا على قنوات الفسق والإضلال وادعاءاته الزائفة بالسيطرة والتقدم في تلك المناطق، إلا أنه يسقط يوما بعد يوم في أرض الحكمة والإيمان، وذلك من خلال الصور الحقيقية والمشاهد الواقعية التي ينشرها الإعلام الحربي وتظهر مدى التنكيل الذي يلحق بتحشيدات العدو الإجرامية التي تدعي حبها للوطن وللشعب اليمني في الوقت الذي تؤكد أفعالهم على الأرض عكس ما يدعونه، ففي الوقت الذي يدعون حفاظهم على ممتلكات الشعب اليمني نجدهم يقطعون الطريق، يقصفون الأحياء السكنية والمنازل، يقتلون الأطفال والنساء بدم بارد، يمثلون بجثث الشهداء في جرائم خبيثة تعري نفسياتهم الخبيثة ونزعتهم الإجرامية واعتداءاتهم على الأسرى، وكل هذه الأفكار التي استقوها من الفكرة الداعش الصهيوني الإرهابي. إن الانتصارات العظيمة التي تتحقق مع مرور كل ساعة في تعز تثبت أن محافظة تعز وأهلها هم موطن الثقافة والوعي، وهم الصخرة الصلدة التي ستكسر العدو المجرم وتلفظ تشكيلاته الإرهابية التي عاثت فيها فسادا وسفكت دماء الأبرياء وهتكت كل الأعراف والتعاليم الإسلامية الحنيفة. وكما كان ابن تعز إلى جنب أقراني في كل محافظة الجمهورية الحرة معلما ومهندسا وأمنيا ومدافعا عن اليمن وأهله وعرضه ودينه، سيظل يحمل راية الإيمان والحكمة والصمود في وجه شذاذ الأفاق وأدوات أمريكا وإسرائيل في الداخل أو الخارج، والنصر حليف كل يمني حر أبي واثق بتحقق وعد الله لعباده المؤمنين، وعلى الباغي تدور الدوائر.

0: مع كل هزيمة يمنى بها العدو السعودي الإجرامي وتحشيداته الإرهابية في الميادين والجبهات يسارع إلى ارتكاب مجازر بشعة جديدة بحق المدنيين، مستهدفا الأطفال والنساء والأحياء السكنية والأعيان المدنية في عدد من المحافظات اليمنية الحرة والمناطق المحررة التي كانت تحت سيطرته، وهذا ما شاهده الجميع في محافظة تعز والمخا وصعدة والحديدة وصنعاء والجوف. كان آخرها استشهاد طالبة وإصابة ثلاث أخريات باستهداف مباشر من قبل العدو السعودي المجرم لمنطقة بيت اللهيدة في منطقة صعوان مديرية بني حشيش أثناء عودتهن من المدرسة. وهذه الجريمة النكراء وما سبقها من مجازر وحشية تكشف عن الوجه الحقيقي للعدو وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يريد مصلحة الشعب اليمني كما يدعي، بل إنه يتحرك وفق مصالح كيان العدو الصهيوني الأمريكي الباغي، وهذا ما أشار إليه المحلل والكاتب السياسي عبد الله الصبري.
1: هذا هو ديدن النظام السعودي، هو منذ عدوانه على اليمن قبل 12 عاما كان أول غارة على اليمن استهدفت مدنيين، وبالتالي استهداف المدنيين والأعيان المدنية هذا عمل ممنهج يقوم به العدو السعودي المجرم، وهو يعرف أو ربما يدرك بأن موازين القوى الدولية اليوم تجعله بمنع عن الحساب والعقاب، وإلا فأن هذه الجرائم الموصوفة هي جرائم حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي وحقوق الإنسان وبحسب المعايير والأعراف الدولية. لكن نحن نقول أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم سواء بحسب القانون الدولي الإنساني أو بالنسبة للشعب اليمني، هي لن تسقط، الشعب اليمني لا يبات على ثأر، ولهذا معركتنا مثل ما هي معركة استقلال وحرية وكرامة هي معركة ثأر لهذه الدماء البريئة التي استبيحت ظلما وعدوانا وجهارا نهارا. يعني تعرف يوم أمس أو يوم أول أمس واليوم كانت الغارات على العاصمة صنعاء في منتصف النهار، يعني في ذروة التحرك وحركة الناس، وكان الهدف منها هو قتل أكبر قدر ممكن من المدنيين ومن في ذلك النساء والأطفال. هذا الإجرام والتمادي والإسراف في القتل هي من محفزات أن تخوض اليمن معركة الخلاص من الوصاية السعودية والنظام السعودي.
0: جرائم مروعة لا يتورع العدو السعودي عن ارتكابها ظنا منه أنها ستحقق له انتصارات ميدانية في اليمن وستركع يمن الإيمان والحكمة والبأس الشديد، غير مدرك أن هذه الجرائم ستكون بركانا غاضبا يسحق غطرسته ويأخذ بحق الأطفال والنساء من مملكة الشيطان الأبسينية. فاليمن قيادة وشعبا وقوة مسلحة لن ينسى هذه المجازر الإرهابية وسيعاقب مملكة الشر السعودي على ارتكابها لا محالة، وهذا ما أكده المحلل والخبير الاستراتيجي العسكري العميد مجيب شمسان.
2: كل تلك المجازر التي ارتكبها والجرائم لم تحقق له نصرا على الإطلاق. أيضا المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، اليوم 85 إلى 90% من قطاع غزة أصبح مدمرا تماما، والكل شاهد أمام مرأة ومسمع العالم حجم الجرائم والمجازر. هل استطاع أن يحقق انتصار؟ لم يتمكن أن يحقق انتصار، لكن الفشل هو الذي يعيده إلى محاولة استخدام الكلفة البشرية باستهداف المدنيين للضغط على الحكومة وللضغط على القوات المسلحة اليمنية، وهذا ما لا يفهمه النظام السعودي بأن المعركة اليوم هي معركة الشعب اليمني، والقوات المسلحة اليمنية هي رأس حربة لهذا الشعب لاستعادة حقوقه المنهوبة وكسر الحصار المفروض عليه، وهذا ما خرج الشعب به يفوض القوات المسلحة أكثر من مرة بأن ينتزع الحقوق وأن يرد على العدو السعودي بكل ما أوتي من قوة. لذلك هنا القوات المسلحة اليمنية كانت قد حذرت في بيانها السابق بأن الاستهتار بدماء اليمنيين وأن استهداف المدنيين سيكون الرد عليه بمنشآت العدو السعودي وقدراته العسكرية، وهو كما أشار الأستاذ عبدالله صبري بأن المسألة أننا نحن لا نستهدف المدنيين ولا نرد بالمثل، لدينا بنك أهداف واضح ومعروف ولدينا القدرة على استهدافه وتأديب العدو السعودي بأعلى المستويات، ولا زلنا في البداية. مثل هذه الجرائم لن تمر دون رد، والقوات المسلحة اليمنية لديها من القدرات والإمكانيات ما لم يكشف عنه بعد وما لم يتم استخدامه بعد، وهي في إطار تطوير مستمر، بمعنى أن هذه القدرات أعدت لمعركة طويلة. وإذا كان النظام السعودي يراهن بأن استهداف المدنيين أو استهداف التجمعات أو محاولة التأثير على صنعاء من خلال الكلفة البشرية، هو واهم بذلك، لأن الشعب اليمني اليوم في مثلث واحد إلى جانب القوات المسلحة اليمنية وإلى جانب القيادة.
0: تلاحم يمني يعزز من انتصارات اليمن المشهودة في عدد من جبهات القتال، ويؤكد للعدو السعودي المجرم أن دماء أطفالنا ونسائنا لن تذهب هدرا أبدا، بل أن الرد اليمني قادم بقوة أشد وأعظم مما سبق بإذن الله، ولن يرى السعودي المجرم منا إلا ما يؤلمه ويردع غطرسته ويعيده إلى رشده وصوابه بقوة الله وبأس رجالنا وصمود أبناء الشعب اليمني المجاهد.

مستمعينا، وصلنا بحضراتكم إلى ختام لقائنا في متابعتنا الإخبارية. أعدها لكم بسام النجار، طبعها طه سلامة، نفذها محمد الشيعاني. كل التحية مني لكم، سماح القوم، إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محلة
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. عضك؟ لا تنتظر لحظة واحدة. داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة لمدة 15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروسات. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد.
1: سند للتوحد، لأن العطاء أمانة. لكل طيف حكاية، ولكل حكاية سند.
2: صحتك في وعيك.
3: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن توالدها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعيا على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤرا لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.

نحن لسنا ممن يجف مكتوف الأيدي والعدو يضربه. نحن شعب نأبى الضيم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. على ضوء ما يطرحه الواقع العالمي اليوم بكل ما فيه من فوضى ومظالم ومآس وطغيان للحيوانات المتوحشة المفترسة في السياسة الدولية وغابتها المليئة بالصراعات والفتن والانقضاضات لتلك الوحوش الكبار على الصغار والفرائس وبقية الضحايا، على ضوء من ذلك تتحدد خيارات الشعوب المظلومة في ضرورة الترفع على جراحها ومصائبها والنهوض بثبات وجلد وصلابة في وجه جلاديها وأعدائها وسالبي حقوقها ومنتهكي حرماتها. ثمة إذن حقائق حري أن تتشكل أو تشكل منطلقات طبيعية ومفهومة على هذا الصعيد، ومن بين هذه الحقائق التي يراها عالم اليوم بكل جلاء أن الإرهاب والإجرام والفظاعات في السياسة والممارسة وفي شتى المشاريع المطروحة كمشاريع يجري قسر الشعوب على التعاطي معها بإذعان، كل ذلك هو منتج أمريكي غربي صهيوني بامتياز، وأن داعش الكبرى مثلا هي هناك في البيت الأبيض، وأن بني سعود ونظامهم الإجرامي الوظيفي الدموي السفاح وبقية قطعان الذبح التي تعربد هنا وهناك ليست إلا ذيولا رخيصة حقيرة ومسيرة للمشغل الأكبر المتخفي وراء ألقاب العظمة وسياسات الخداع الشيطانية المتلفعة بالشعارات والعناوين المراوغة والمضللة والكاذبة. شعبنا اليمني المسلم شعب الإيمان والحكمة، شعب المشروع القرآني الناهض، وهو يواجه منذ أكثر من 12 عاما بكل ثبات وصمود وصبر وإيمان وشموخ عدوان الشر الأمريكي الصهيوني السعودي، يعي جيدا أمثال تلك الحقائق ويبني على أساسها موقفه. وهنا نرى بكل وضوح أيضا حقيقة أنه لم يكن ولا يكون لمثل هذا الشعب المؤمن المجاهد أن يدير ظهره لشروط مواجهة محنة هذا العدوان الخبيث الحاقد، فضلا عن أن يخون دمه ودينه وقيمه وإرثه الحضاري الأخلاقي الإنساني، فهذا مما لا يؤحد بشعب كهذا الشعب الأصيل ولا يتصور في حقه، وهو مهيئ على الدوام لدور تاريخي على أهم الصعد وأركزها حضاريا وثقافيا وسياسيا ونهضويا بشكل شامل هو أهل للإطلاع به، وهذا هو ما يحدث ونراه ويراه العالم بكله اليوم. كما أن الأحداث تؤكد صوابية خيار هذا الشعب ودقة بوصلته، كاشفة في الوقت ذاته حقيقة الدوافع من وراء هذا العدوان السعودي المحضون والمرعي أمريكيا وصهيونيا. تلك الحقيقة أو الحقائق التي جهد المعتدي السعودي ومن وراءه في التستر عليها، وتكفلت الوقائع العملية بكشفها وإزاحة الأستار عنها. ولذلك فإن أمثال هذه المعطيات لا يمكن الاستهانة بها في مسار كهذا، في مسار جهادي مقاوم تحرري كهذا الذي يسلكه الشعب اليمني، فهي معطيات وحقائق لها بالغ التأثير في بلورة المواقف وفي تحديد المصائر، كل هذا في هذا الخندق المصيري الذي يتحدد على ما تفضي إليه الأمور فيه، مستقبل شعب بل مستقبل أمة، وربما نقول الإنسانية بكلها. في هذا الخندق المصيري الكلمة والفن والزامل وأنشودة العزم وترانم الروح الصامدة المؤمنة بربها، إلى جانب الصاروخ والبندقية وكل ما أتيح لهذه الذات المؤمنة المجاهدة المقاومة أن تشترحه في سياق الدفاع المشروع في وجه أعتى عدوان، إضافة إلى معطى حتمية النصر بقوة الفعل المقاوم المجاهد وبتأييد إرادة الله سبحانه وتعالى، كل هذه العناصر هي ثنائيات الارتباط الوثيق العرى بذلك الشرف العظيم الذي يصنعه أبطال دفاعنا المقدس في يمن الحكمة والإيمان، يمن النصر والصمود، في كل جبهات هذا النزال وهذه المعركة الكبرى مع قوى الشر والعدوان والإجرام والغزو والاحتلال، ورأس حربتها الشيطاني النظام السعودي المجرم العميل. على هذا الدرب ندرك القيمة الأسمى لأن يكون المرء يمانيا على هذا الخط الجهادي المشرف، مستنيرا بالقرآن الكريم ونهج أعلام الهدى المربوط بنهج الأنبياء وخاتمهم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. وفي هكذا درب وعلى هكذا نهج تؤتى أسمى المكارم وأرقى المعالي.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية، مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: في مولد المختار دون يا قلم، حب النبي يفتح جميع أقفالها، يهناه منه بالنبي وآله اعتصم، ما تخدع الدنيا ولا دجالها. يوم اشرقت أنوار شمسه في الظلم، الكون أزهر من عظيم جلالها، وسعد أقبل والفرح والخير عم، والرحمة المهدات آن وصالها. نعمة ويا ما خس كفران النعم، إبليس في مكة يبا يغتالها، يدعو 13 سنة القوب الصمم، وقريش ربي عوضوا بابدالها. هاجر إلينا وعاف عباد الصنم، فوقوا سحابة تتبعوا بظلالها، قالت عساني نعم واحضنها القدم، دي عطرت بالمسك كل رمالها. هاجر لمن طاعوه قالوا له نعم، لرجال طيبة والنعم برجالها. نحن اليمانيين يا فاهم فهم، أنصار طاها والحروب أبطالها، معه فتحنا مكة طهرنا الحرم، وطينا فيها رؤوسكم ينذالها، وصنامكم ماشي بقي منها سلم، طفنا وبرجلنا نثرنا وصالها. مد الناس البيت العتيق وما انهدم إلا بشر هند أمكم وعيالها، بيزيد والحجاج وعوان الظلم، أجدادكم ذي سمسر وبحوالها، هم أحرقوا الكعبة وهدوها شقم، وتولوا عن أمة يريدوا ذلالها.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. طبعا مستمعينا الأعزاء، حلقتنا لهذا اليوم سنخصصها لرحيل الشاعر المجاهد العظيم الرائع مصطفى المحضار، الشاعر الذي غادرنا بعد صراع طويل مع المرض. رحمة الله على هذا الشاعر الكبير مصطفى المحضار، هذا الشاعر الذي وقف مجاهدا بالكلمة منذ الأيام الأولى للعدوان. مصطفى المحضار لم يكن مجرد شاعر، بل كان شاعرا ثائرا، حيث تميزت قصائده بالكلمات والمعاني وحتى بالبحور الثورية، وأيضا كان ثائرا بإلقائه، إلقائه الثوري العظيم، إلقائه الذي يمتلئ قوة وعنفوان وإباء وشموخ، ويمتلئ أيضا عظمة وكبرياء وغيظا على الأعداء. مصطفى المحضار منذ الأيام والأشهر الأولى للعدوان كان له موقف صريح وواضح، وطبعا كان القصيدة التي أشهرته كثيرا ربما في اليمن هذا غير وارد، التي جاءت بعد خطاب للسيد القائد سلام الله عليه، عندما تحدث في خطاب طويل أنه يريدون لليمن أن يكون كذا، وتريدون أن تعملوا في اليمن كذا، هذا في اليمن هذا غير وارد. اشتهر الأخ مصطفى المحضار المرحوم مصطفى المحضار بعد هذه القصيدة، لكنه قبلها كان له إسهامات أيضا شعرية في مواجهة العدوان، وكان لإذاعة صنعاء وبرنامج يمن الصمود السبق في ظهور مصطفى المحضار كأول منبر إعلامي يظهر فيه هذا الشاعر الرائع في فترة العدوان والصمود. كان لنا الشرف في الأشهر الأولى للعدوان في العام 2015 أن استضفنا الشاعر المرحوم مصطفى المحضار هنا في استوديو برنامج يمن الصمود، وكان ضيفي في إحدى حلقات برنامج يمن الصمود في العام 2015. طبعا كان لقاء طويلا، استمر اللقاء 4 ساعات، وكنا أنا ومصطفى أيضا حتى نستقبل الجمهور، وكان يعلق على الجمهور، فاستمرت الحلقة 4 ساعات. اليوم سنعيد لكم الجزء الأول من هذا اللقاء الذي أجريناه مع الأخ مصطفى المحضار، وبإذن الله سنحاول في حلقات تالية أن نستكمل ما أمكن من هذا اللقاء. دعونا نذهب نعود إلى العام 2015 وإلى هذا الاستوديو قبل 11 عاما، وبصحبة المرحوم الشاعر مصطفى المحضار، فإلى اللقاء.
5: سلام يا تاريخ بالنور انكتب، عز وكرامة ومجد في كل سطور، سلام يا رجال المروة في النور، يا مجاهدين مرابطين على الثغور، سلام للشهداء لكل دم سكب، والشعب صامد على الأذى دايم صبور. مهد العروبة اليوم عادوها العرب، استكثروا على شعبها الصابر يثور، امتى صحوا من الرقص والهز والطرب، امتى افاضوا من الحشيشة والخمور، متى فارقوا الحلوات لمثل اللعب واللهو والميسر وجلسات الفجور، ومنين جبتوا النخوة هذه والغضب، يا هل التحالف دي على الأمة غيور، 60 عام القدس فيها تغتصب، ولا سمعنا غير الشجر من وسط القصور، وحلفكم في حربكم ماشي عجب، أمريكا وإسرائيل قطبين الشرور، رأسين أفعى بس لها أكثر مننا، داعش وإخوتها ملاعين الجذور، من العراق تلفلفوهم من حلب، جبتوا الكلاب السود أم عيون عور، وجيوش مرتزقة على حسب الطلب، من كل بقاع الأرض تتباهى بغرور، بس حقدها على الأبرياء ينزل لهب، ما يحرق الأطفال في عمر الزهور، وجيشكم من بأسنا فر وهرب مثل الأرانب دي تطاردها النمور، خلص كلام اللوم وكلام العتب، واليوم على الباغي الدواير باتدور، الثاقب وقاهر يقوم بما وجب، وتوشكا وسكوت من عزم الأمور، هاتوا جيوش الكون كله والنخب، بقوى سلاح الجو والبر والبحور، وخذوا يمين ويلعن الله من كذب، على أرضنا ماشي لهم غير القبور،
6: انظروا إلى سحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم.

0: تون فيها بكل إحساس وشعور ترابها من الماس أغلى والذهب، وهواها أزكى من دخوني والعطور. مخلص لها مهما قسى الوقت وجدب، أنذرت عمري لها ولا وافي النذور. كل شبر فيها ملكي بالماضي استلب، بارجعه بكسر الجماجم والظهور. حقي حقي وما حد قال حقي إلا غلب، بالحق يزهق كل باطل كل زور. والنصر آت بعون ربي مرتقب، سنين ولد وابتدى ملك الشهور. وازكى صلاتي على الحبيب المنتجب، طه وآل نبعنا الصافي البهور.
1: ونرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا هنا في الاستديو على الهواء مباشرة، الشاعر الثوري الرائع مصطفى المحضار. مصطفى المحضار من مواليد عام 1982، شاعر يكتب القصيدة الشعبية ويكتب الشعر النبطي. وربما خلال اللقاء معه ستتضح أشياء كثيرة، ولكن برز بشكل واضح وجلي ربما خلال هذه الفترة، فترة العدوان. مساء الخير أخي مصطفى.
2: يسعد مساك حبيبي، أهلا وسهلا،
1: حياك. بداية أخي مصطفى، يعني أسألك، فين مصطفى المحضار طوال هذه المدة، يعني نقول فترة العدوان من 26 مارس برز نجم مصطفى المحضار قبل شهر. خلال الفترة السابقة بالتأكيد أنه يعني كنت موجود، ولكن ربما أين كنت خلال الفترة هذه؟
2: والله أنا كنت في مقر عملي.
1: أنا كنت شعريا أقصد
2: عيادة خاصة بايك. ها أيه. كنت مقر عملي في عيادة خاصة في منطقة هنا قريبة من صنعاء. ونزحت بعض القصف المكثف، تضررت العيادة وكذا، ونزحت إلى صنعاء. ومنذ 5 شهور وأنا أسجل، مش من شهر، أنت قلت من شهر، من 5 شهور
1: يعني ظهرت بشكل واضح، يعني أنت كنت تسجل بس ربما
2: يمكن القصيدة هنا الرهان هي اللي ظهرتني بشكل.
1: نعم، هنا الرهان ظهرتك بشكل قوي،
2: ولا في قبلها قصائد 3 و4 كانت تبث في الإذاعات. كان في قصائد، كان في قصيدة عقارب وقصيدة خوان يوسف وقصيدة سينشين كانت تبث، بس هذه القصيدة يمكن هي اللي بعد ما طلعوها في قناة المسيرة، بعد ما عملوها كليب فلاش، يمكن هي اللي ظهرتني بهذا الشكل.
1: نعم، هذا مصطفى المحضار في فترة العدوان، الشاعر مصطفى المحضار قبل العدوان. يعني ما الذي كنت تكتب؟ ما هي القصائد اللي كنت تكتبها؟ يعني كان ينشر لك، ما كانش ينشر؟ ليش، ما هي أسباب اختفائك شعريا وأدبيا؟
2: يا أخي ما في اختفاء.
1: طيب،
2: أنا أكتب الشعر من زمان، ولي مشاركات في اتحاد الكتاب والأدباء في علن، كان في فعاليات مستمرة وكنت أشارك فيها.
1: نعم،
2: وأيضا لي مشاركات في الاحتفالات الرسمية، أكتوبر وسبتمبر
1: نعم،
2: في المحافظة اللي يكون موجود فيها يستدعوني وأشارك. نعم. وبثوها في الفضاء اليمني، وبثوها في أكثر من قناة على مدار السنين السابقة. تمام، آخر مشاركة كانت لي في احتفالات سبتمبر، هذا ما قبل العدوان،
1: هذا قبل العدوان، نتحدث عن قبل العدوان،
2: احتفال سبتمبر 2013 يمكن، أو 2014.
1: إيش كان؟ كان 2014. كان أبريت؟
2: لا مش أبريت، كان مشاركة حضور ألقى قصيدة.
1: ألقيت قصيدة.
2: ألقيت قصيدة. وبعدين ولي أبريت. هذا بعد العدوان.
1: بس ما ظهرتش يعني في القصائد المغنى والمسجلة، يعني سواء أغاني أو أناشيد، بقدر ما ظهر مصطفى المحضار واشتهر أكثر وهو يؤدي قصائده. هل اضطريت مثلا للتسجيل بصوتك أو كذا؟
2: لا. أنا معي مشروع من قبل العدوان، وصادف أنه قبل العدوان بشهر واحد، اسمه القصيدة كليب.
1: قصيدة كليب، يعني
2: قصيدة
1: تصور.

0: فيلم يعني كأنها زي الفيديو كليب للأغاني، تعمل فيديو كليب.
1: أيوة في منها اللي مكتوبة بشكل سيناريو وحوار بشكل فيلم سينمائي قصير، مثل قصيدة الثار، قصيدة بعنوان دمعة عن الثار، بشكل يعني لها سيناريو والحوار هو القصيدة.
0: طيب إذن القصيدة كليب.
1: أيوة كان معي المشروع هذا قبل عدوان بشهر، وكان معي مجموعة قصائد اجتماعية عن غلاء المهور، عن معاناة الناس.
0: نعم. تمام؟ أنت شاعر اجتماعي ربما،
1: كان
0: بتكتب يعني المجتمع.
1: ركزت على القصائد الاجتماعية. تمام. يعني عن العيد، عن الأم، ما لها ما عليها. تمام. عن الثار، غلاء المهور. وكان غرضي أطلع صنعاء وأشوف جهات تبنى العمل،
0: اللي هي قصيدة كليب،
1: اللي هي أيوة قصائد بحيث
0: قصيدة
1: يعني مش بصوتي، بعضها بصوتي وبعضها بأصوات ممثلين،
0: ممثلين
1: أيوة. أيوة بعضها بس جهات تبنى، هو مش مكلفة كثير.
0: أيوة إنتاج العمل هذا، أيوة إنتاج قصيدة كليب، يعني ربما أنت بتقول مش مكلف، بس أعتقد أنا أنه فيه شوية من التكلفة.
1: لا المسألة تحتاج مخرج وثلاث كاميرات ولا كاميرتين وشوية كومبارس والممثلين الرئيسيين، ويتصور في يوم. إذا جهز الملف الصوتي
0: تحتاج لك خلفيات.
1: إذا جهز الملف الصوتي تصور في يوم، يتصور كله، يتصور في يوم ملف، يعني يسجلوها بصوتهم أول. تمام.
0: استشرت حد؟ استشرت مثلا حسن الزبيري؟ استشرت ناس من ال
1: ما استشرت حد. انا كاتب السيناريو، انا كان ممكن اشرف عليه وانا واشرف على تنفيذه حتى.
0: لا اقصد انه العمل، الانتاج التلفزيوني او الانتاج السينمائي او كذا، يعني ما تكونش عندك معرفه بقدر ما يكون عند ال
1: انا مطلع. نعم. اقرا في
0: طيب. طيب أتوقف المشروع بسبب
1: لا بقول لك، أنا رحت
0: زرت. إحنا الآن في عدوان، وبالعكس ربما المشروع هذا يكون أكثر نجاح الآن، وأنت بتصور قصائد ثورية وقصائد ضد ال.
1: طيب أنا توجهت إلى أكثر من قناة تلفزيونية، ما بذكر أسامي، وكلهم يعني بعض القنوات اعتذروا، بعض القنوات قالوا إحنا همنا الأول هو البرامج السياسية، وبعض القنوات قالوا ما عندنا برامج الشعر. ها
0: يعني تنصلوا؟
1: مش تنصلوا، يعني ما اقتنعوا بالفكرة، والله ما يعرفوني وكذا، عنده ما في معرف.
0: لا اللي يعرفك مفروض عملك، يعني مادتك اللي مقدمها لهم. يعني احنا عندما سمعنا انا بالشاعر مصطفى المحضار، كنا حريصين جدا انك تكون ضيفنا، وانه يعني نتبنى ما استطعنا من إبداعاتك. يفترض أنه المؤسسة الإعلامية عندما يأتيها مادة بهذا الشكل أنه تتمسك بها، لكن إن شاء الله هذا اللقاء. طبعا إحنا يشرفنا كثيرا أنه أول لقاء، أول ظهور إعلامي ولقاء ربما لمصطفى المحضار في وسيلة إعلامية، إذاعة صنعاء تتفرد وتكون الأولى والسباقة في استضافتك. هذا شرف لنا احنا في الإذاعة، وإن شاء الله اللقاء هذا يفتح الأبواب أمامك في المؤسسات الإعلامية، المؤسسات المنتجة، لأنه مثل ما الأعمال اللي سمعناها واللي حنسمع الآن تؤكد أنها أعمال جديرة، أنها يعني يتبنوها
1: إن شاء الله. إن شاء الله مع الأيام، يعني أنا متفرغ لأكتب عن العدوان.
0: نعم.
1: وأعزز صمود الناس.
0: جميل.
1: تمام.
0: نعم.
1: هذا همي الآن الأول،
0: وهذا واجب.
1: ولكن بقول لك فين جت العرقلة الرئيسية. أنا رحت للأستاذ عبد العزيز المقالح،
0: الدكتور عبد العزيز المقالح،
1: الدكتور عبد العزيز المقالح، رحت له إلى مركز الدراسات والبحوث، والظاهر كان معها اجتماع.
0: أيوة.
1: الساعة 10
0: حدثني.
1: الظاهر كان اجتماع، فلما دخلت عليه وسمعت جزء من القصيدة يعني انبهر بها كثير، ما أخفى انبهره، وبالعكس خرج فتح الباب ودعا،
0: وطلب منك أول تكملها وبعدين طلب منك.
1: أيوة. وخلنا عيدها للضيوف اللي كانوا عنده مجتمعين، وعرضت عليه الموضوع.
0: القصيدة إيش كانت؟
1: سمعت القصيدة الكاملة اللي سمعتها له، هي قصيدة العيد عن معاناة الناس في العيد. وبعدين سمعته، مجرد ما سمعته جزء من قصيدة الثار لعل.
0: طبعا هذا كان قبل العدوان بشهر،
1: قبل العدوان بشهر ونص يمكن، وتحمس كثير وقال لي هذه ممكن تعمل فيلم سينمائي قصير، ممكن تشرف عليه وزارة الثقافة، ولازم يعني اكتب لك الاستاذه هدى
0: أبلان.
1: هدى أبلان او
0: هدى أبلان،
1: لا مش هدى أبلان،
0: هدى أروى عبد العثمان. أروى عبد العثمان كانت وزير الثقافة.
1: ايوه، وكان في اظن معد برامج هو صديق الدكتور عبد المقالح كان موجود، وقال لي خذوا معك الاذاعه سجل قصيده
0: عندنا في الاذاعه.
1: ايوه يجي هنا سجل قصائد.
0: نعم،
1: و ما كانت فكرتي تسجل قصائد، انا شيها انتاجها كاعمال فنيه. وطلب
0: ربما الدكتور سمع ادائك.
1: ايوه الدكتور تحمس الاداء، وكان يعني متحمس لتسجيلها في الاذاعه بصوتي.
0: نعم
1: تمام. وانا كان همي الاول انتاجها، فما حصل، ما تم، ورجعت سافرت وحصل عدوان. ومن هنا كبيت الموضوع الأول.
0: وانتقلت للفكرة اللي أو حالك بها يمكن الدكتور عبد العزيز، اللي هو الأداء بصوتك.
1: نعم
0: نعم،
1: بديت أكتب قصائد. أول قصيدة كتبتها طبعا ليز العدوان، صباح العدوان، هو كان عدوان بعد الساعة 12 صباح العدوان، بعد ما تم قصف صنعاء وبعد ما شفت الأخبار. يعني مجرد ما انفصل التيار الكهربائي في كان يفصلوا الكهرباء يقطعوها في وقت محدد.
0: ايش كتبت؟ ايش قلت؟
1: اول قصيده كتبتها اخوان يوسف.
0: نسمع.
1: اخوان يوسف ما تغيرهم تصاريف الزمن، يتعذروا بالذيب، قالوا الذيب ذي اكل اليمن، وهم اللي ابتلونا بالدواعش والمصايب والمحن، 50 عام وهم يصبوا الزيت على نار الفتن، ولا غاب نجمي أو أفل منذ الأزل، ما هدني عدوان ولا هزني طغيان، يا العشر الدول منذ الأزل، يبوا يكسروا ظهري وأنا ظهري أبد ما ينكسر، يمني أنا ومخلوق للميدان في اليوم العسر، كل من يعاديني في آخرته في الدنيا خسر، من دعوة المختار عندي 1000 أيقونة وسر، شامخ بها شموخ الجبل منذ الأزل، ما هدني عدوان ولا هزني طغيان، إلى عشر الدول منذ الأزل، الحروب أنا غلابها ولا لي سوى ربي ملك، أنا لو فتحت أبوابها يا أبواب منه يقفلك، أنا ذلك الطوفان لمن قام قدامه هلك، أنا مقبرة ينعد عليها البوم في الليل الحلك، وكل من يبى دفنه دخل منذ الأزل، ما هدني عدوان ولا هزني طغيان، العشر الدول منذ الأزل،
0: منذ الأزل. ما شاء الله. طبعا بنسمع القصيدة هذه، بس ما كانت عندنا الفكرة أنها أول قصيدة. الآن عندما هي أول قصيدة بتوارد إلى الذهن مجموعة أسئلة. تكلمت عن داعش، وأنت قلت لي كتبتها صباح العدوان، يعني اتضحت يعني رؤية يعني معرفتك للعدوان، وتكلمت عن العشر الدول أيضا من أول يوم للعدوان، ومع ذلك البعض ما زال إلى الآن يقول أنه داعش ضد المملكة والمملكة هي ضد داعش. واضح في الـ
1: هو أصلا واضح، أصلا تسلسل أحداث. يعني قبل العدوان بشهرين كثفوا أعمالهم الجرامية.
0: نعم.
1: تفجيرات المساجد، تفجيرات الحشحوش ومركز بدر،
0: جامع بدر. نعم.
1: وبعدها وقبلها و الذبح.
0: نعم.
1: في علن،
0: في لحج أعتقد، وفي حضرموت
1: قوات الأمن الخاص.
0: لا، هذا دعسوهم بالجنازير، طبعا جنازير الدبابات.
1: ايوه كان. نعم. يعني كان في هجمه شرسه تمهد العدوان.
0: نعم
1: تمام.
0: نعم، وكان واضح انه فعلا العدوان جاي هو المساله،
1: هو من تفجير العرضي من الدواعش اللي هجموا على المستشفى.
0: هو العرضي، مستشفى العرضي.
1: ايوه مستشفى العرضي.
0: ايوه،
1: ولا وفي تفجير ثاني في في عرض عسكري
0: هذاك في الأم في السبعين على
1: طيب هذه كلها أحداث كانت كان المركزي. نعم واغتيالات والاغتيالات كانت يعني مع كل قبل العدوان كل مقترب العدوان تتكثف تمام
0: نعم.
1: بشكل واضح وارتباطها بالعدوان ما يحتاج ذكي واحد ذكي عشان
0: بالعكس في ناس للأسف نقول يعني ما نشيش نوصفهم بالأغبياء لكن فعلا
1: لا أغبياء فعلا
0: ممكن يجادلك أنه لا داعش ضد السعودية وداعش عادي بتوصل للسعودية ومش عارف بتذبحهم يعني بالرغم أن الأمور واضحة أنها أداة من أدواتها. طيب ندخل أيضا في العدوان شوي شوي ونشوف ربما في 14 أكتوبر كان يعني وإحنا في يعني
1: لحظة خلني أعطيك بالترتيب.
0: طيب
1: كتبت القصيدة هذه طبعا ما نشرتها
0: ما هزني عدوان
1: هذه أخوان يوسف
0: أخوان يوسف نعم
1: ما نشرتها وأبقيتها معي
0: ما طلعت إلا قبل
1: لا ما هي بعطيك أنا شوي بعطيك إيش اللي حصل بعدين هذا كانت أول طبعا كان عدوان صدمة وتفاعلت معه وكتبت القصيدة هذه
0: نعم
1: وجنبتها على جنب يمكن بعض الأقارب الأصدقاء المقربين أرسلت لهم أرسلتها نص بالواتساب شفت كيف؟ انغماس الإمارات في العدوان كان الصدمة الثانية يعني كانت هي تذكر ضمن 10 دول بس لما شفت محمد بن زايد لما زار المطار العسكري والطيارين وهذا اللي يقصفوا صنعاء
0: أيوه
1: تمام كانت هذه صدمة ثانية الأمانة يعني
0: ما توقعتش من الإمارات ربما متوقع من السعودية ما توقعتش من الإمارات
1: يعني قلت ممكن هم باب المجاملة سمي طائرتين
0: لأنها خليج لا ممكن يأيد وبس
1: ما يأيد لا أما كانت لا كان الغماس مش طبيعي يعني حقد وإجرام
0: وتأكيد يعني على أنهم رايحين اليمن يحرروا الإمارات
1: وزيارة الطيارين وتكريمهم هذا شيء فكتبت 7 أبيات اللي هي قصيدة العقارب
0: عقارب
1: أيوة 7 أبيات كتبتها وهذه القصيدة هلي بعدين رسخت الفكرة أني لازم أسجل ولازم الناس يسمعوا لأن أول شخص سمعته قصيدة عقارب شفت انفعاله
0: لأدائك
1: ما أدري الكلام الأدائي
0: لأدائك
1: شفت في عيونه كذا جدوى اشتعلت يعني كأني عبرت عما في نفسه
0: بالفعل
1: وقال لي بالله عليك سجلها لي وفتح المسجل في التلفون وسجلتها له تمام وبعدين يسمع هذا ويسمع هذا ويسمع هذا ويتصلوا بي وهي 7 أبيات قصيرة هي قصيرة ولا فيها
0: نعم
1: شفت كيف واللي نحسب أخونا أجانا يحارب يرمي القنابل طيارتها فوقنا تحوم ليه يكسفونا بليل بعد المغارب.
0: إذن مستمعينا الأعزاء استمعتم إلى هذا الجزء من هذه الحلقة للشاعر مصطفى المحضار كان ضيفي وبإذن الله في حلقة قادمة سنستكمل ما تبقى من هذا اللقاء وهذا الحوار مع الشاعر الكبير مصطفى المحضار رحم الله الشاعر العظيم الذي طبعا مات بعد صراع طويل مع المرض نسأل الله له الرحمة والمغفرة والرحمة لكل الشهداء والشفاء للجرحى رحمة الله عليك مصطفى المحضار ومستمعينا الأعزاء بإذن الله سيكون لنا لقاء أو جزء آخر من هذا اللقاء مع الشاعر المرحوم مصطفى المحضار حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله.
2: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات فترى المشاهد تتحرك بين السطور منذ 100 سنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا وما زلنا نتناقلها إلى اليوم وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية،
2: مواقف أدبية،
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه. إخراج طاهر الحرازي.

0: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام،
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: ما الخطو يا شيبور؟
8: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبور؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي قوي
11: ألا يا سيلاه،
9: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
13: البيت المرير والحب الذهب.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
9: من الإرشيف.
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
9: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
9: من الإرشيف.
18: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
9: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: في محافظة تعز وتحديدا في جبل صبر، تتوسط مديرية مشرع وحدنان مديريتي الجبل الأخريين صبر الموادم والمسراخ بتعداد سكاني يصل إلى حوالي 30,000 نسمة تقريبا، في عزلتين فقط هما حدنان ومشرع. وفي قرية حدنان بالضبط صبغ التراب بالدم، واختلطت أشلاء الصغار بالكبار، وقتل المحارب والمسالم، الصغير والشيخ الجليل، واستشهدت الأم وولدها، وأسر الوالد مع ابنه، واختفى من شباب القرية الكثير، وهجر ساكنها جميعا بعد أن نهبت بيوتهم وأحرقت. كان شهر أغسطس من عام 2015، وبعد 4.5 أشهر من بدء العدوان على بلادنا، كان شهرا أسودا بكل ما تعنيه الكلمة على كل سكان قرية حدنان، ومعظمهم من آل الرميمة. فمن هم آل الرميمة؟ ولماذا تعرضوا لكل ذلك؟ ومن هم ضحايا تلك المجزرة من شهداء آل الرميمة وأسراهم وجرحاهم ومهجريهم؟ هذه الأسئلة وجدنا إجاباتها في كتاب صدر في أغسطس الفائت عن مركز الرائد للدراسات والبحوث تحت عنوان آل الرميمة تاريخ صمود. صدر الكتاب بمناسبة الذكرى 3 لأحداث قرية حدنان المريرة أغسطس 2015. جزء مهم من تاريخ آل الرميمة مع قصة صمودهم في صفحات هذا الكتاب. كتب جزءا من تاريخ آل الرميمة وقصة صمودهم في صفحات هذا الكتاب الأخوان الأستاذ ضياء آل الرميمة والأستاذة أم الكرار وردة آل الرميمة، التي نتشرف بأن تكون ضيفتنا هنا بالأستوديو. مرحبا بك أستاذة وردة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
8: الله يحييكم
7: أستاذة وردة. اسمحي لي في البداية أن أعرف المستمعين من هي ضيفتنا الكريمة. وردة آل الرميمة التي عندما رأت الدواعش يهجمون على قريتها حدنان من كل حدب وصوب بعد بدء العدوان على بلادنا، تركت الأوراق والأقلام جانبا وأخذت بندقية أخيها الشهيد مجيب بعد استشهاده بلحظات لتدافع عن نفسها وأهلها وكرامتهم وأعراضهم. وردة آل الرميمة التي فقدت أخاها مجيب في أحداث أغسطس الأسود وهجرت من قريتها بعد أن نهبت دواعش أموال أسرتها وهدمت منازلهم، وتم تهديدها بالإسم من قبل مرتزقة العدوان، وتم ملاحقتها من منزل إلى آخر حتى وصلت إلى صنعاء. وردة آل الرميمة التي نذرت ابنها الوحيد عمر أو الكرار فداء للدين ونصرة للوطن، فظل يتنقل مجاهدا في عدة جبهات حتى فاضت الروح إلى بارئها في جبهة نهم، وتحديدا في قمة جبل يام، بعد أن عشق الشهادة وتمنى على أمه أن تزفه عند استشهاده. وردة آل الرميمة التي خافت على الحقيقة أن تضيع، خصوصا مع تشرد آل الرميمة من ديارهم، فقررت توثيق الأحداث كما حصلت، فكان هذا الكتاب آل الرميمة تاريخ صمود، جامعا بين دفتي قصص أكثر من 20 شهيدا و12 أسيرا من آل الرميمة. هذه هي ضيفتنا وردة آل الرميمة. طبعا أستاذة وردة أنا اختصرت، يعني لو أعطيك حقك أحتاج إلى ساعات وإلى ساعات، لكن هذا ما استطعت أن ألخصه حتى يعرف المستمع الكريم والمستمع الكريمة من هي ضيفتنا وردة علي الرميمة. أنا عرفت المستمع من هي وردة علي الرميمة، فلو أنت تعرفي المستمعين وتعرفين معهم من هم آل الرميمة ولماذا تعرضوا لكل ما تابعناه من أحداث في بداية العدوان على بلادنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آل بيتي الطيبين الطاهرين وعلى صحابتي الغر الميامين. آل الرميمة هم أسرة هاشمية، يرجع نسبهم إلى السيد علي بن أحمد بن يوسف بن علي بن إبراهيم، يعني يلتقي مع يحيى الحمزي من حمزات صعد على أساس يلتقوا في جد واحد عند جدهم يوسف. السيد علي بن أحمد الرميمة هو مولود من مواليد شمال صعدة، عندما بدأ يكبر وبدأ ينمو في أسرة علماء، كلهم علماء، عبد الله الحمزة ولا يحيى الحمزة ولا علي بن أحمد الرميمة، هم تاريخ واحد، أسرة واحدة، يرجعون إلى الإمام الحسين بن علي عليه السلام ابن الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين.
7: يقال أنهم يعني قادمون من العراق، قادمون
8: مصادر
7: من العراق.
8: هناك مصادر تقول على أن الجد جد السيد علي بن أحمد الرميمة أتى من العراق، ومصادر أخرى تقول على أنه في صعدة وتنقل عن طريق صعدة صنعاء جنوب اليمن حتى وصل إلى صينة، كانت تسمى فيما قبل الوحيز
7: في تعز،
8: أي في تعز، حورب كثير. آل الرميمة ما هم ذا الحين، ما هي الإبادة الأولى، هناك عدة إبادات حصلت لآل الرميمة معنا، هم في الدولة الرسولية والدولة الأيوبية والأتراك، هم حاربوا في كل مرة تقع لهم مجزرة بيت الرميمة.
7: نعم،
8: مجازر يعني ما يسكتوا للظلم ولا يقبلوا الظلم. ولو جينا نعرف من هم آل الرميمة، ما هم كلهم الآن حاليا أنصار الله، علشان المستمع يفهم إنه هناك من آل الرميمة، هي آل الرميمة أسرة متكاملة هاشمية، انقسم منا ثلاثة أقسام، قسم سلفي وقسم إصلاحي وقسم يتبع أنصار الله. لماذا حورب آل الرميمة؟ الجزء الذي هو يتبع أنصار الله لماذا حورب بالاسم؟ لأنه ما حوربت آل الرميمة بالكامل،
7: يعني الموضوع ليس له علاقة بالعرق بالنسب،
8: إلا هي كان اكتثاث أسري، لكن هم عدهم زي الذي ما هو الموت السريع، هو الموت البطيء، يشتوا يكتثون عبر ذرائع، يدخلوهم عن طريق ذرائع. كيف يبيدوا آل الرميمة؟ وزعوهم عبر الطائفية، هذا يتبعوا كذا وهذا يتبعوا كذا وهذا يتبعوا كذا، تتبع الحوثي وهذا يتبع السلفي وهذا يتبع الإصلاحي، علشان إيش؟ هي إبادة عرقية بالكامل، لكن الهدف منه كان أولا كذريعة اتخذوها المرتزقة علشان يوصلوا لتعز، كيف بيوصلوا لبيت الرميمة إلا عن طريق الذريعة هذه. احنا حوربنا لأي أساس الآن؟ حتى حقهم القائد العسكري إيش يقول؟ إنه بيحارب، إنه بيقتث آل الرميمة لأنهم إيرانيين. ما علاقة إيران؟ أنت تصاحب إيران، ما علاقة صبر، ما علاقة آل الرميمة، فئة قليلة ما هي فئة كبيرة، وهي يقول لك بيحارب بالروافض الإيرانيين، بيردهم لبلادهم، إما بيردنا لصعدة بلادنا، ومن صعدة بيخرجون عن طريق لإيران الذي إحنا مجوس روافض على ما يسمونه. عندما أقيمت الحرب، ما أقيمتش الحرب إلا لاكتثاث عرقي وأسري وديني،
7: هي التهمة الإيرانية، هي تهمة جاهزة،
8: تهمة إيرانية ذريعة
7: جاهزة. نعم، لكل أنصار الله، أيوة، حزب الله، محور المقاومة بشكل عام.
8: الاحتلال عندما يدخل أي دولة أشمعه مع ذرائع، يتخذهم وسائل علشان يدخل الدولة هذه، مثل المحافظة، احنا لما اشتي يدخل تعز عن أي طريق دخل تعز؟ دخل عن طريق إيران.
7: نعم،
8: إيران في صبر، إيران في حدنا، طلع لي ولو إيراني واحد طيب الحكة قليلة، ذيك العجوز ما كانت تحمل، أو هي كانت على مدرعة.
7: نعم، أكيد سنتطرق لقصة الحجة جليلة، لكن بالعودة إلى أصل آل الرميمة، يعني كما جاء في الكتاب الشيخ الرباني وهو أحد علماء الصوفية، الشيخ علي بن أحمد الرميمة، يعني ينسب إليه حتى اسم الرميمة، يقال أنه كان خطه جميل،
8: يرمم الخط
7: فسميت هذه العائلة بهذا اللقب،
8: وقيل أنه على أساس اسم جبل في صعدة سمى جبل الرميمة حسب المصادر والله أعلم، والأكثر يقول على أنه كان في من الزهور، يأخذ من الزهور تبع الأشجار، يمشي يشوف الزهر وأخذ حقهن المي ورمم الخط عن طريق هذا الذي يجمع الأزهار.
3: نعم، فاللقب الرميمة جاء نسبة إلى الشيخ علي بن أحمد. أيضا فيما يخص حتى تسمية القرية حدنان،
8: حدنان أيوة، عندما حورب هو السيد علي بن أحمد الرميمة كان وين ما يحل يحارب، دايما الحق هو يحارب، وعداء النجاح كثيرين، والوهابية هي شغالة من زمان بس ما حدش ركز عليه، كان يحارب وين ما حضر يحارب، يحاربه ما يخلوا يستقر، إلى أن وصل في تعز حورب. فعندما كانت وصل أبيان حورب، وصل في الوحيز وحورب، أول ما وصل لحدنان طرح العصا حقه، تسمية حدنان هي جت من السيد علي بن أحمد الرميمة، طرح العصا وقال حدنا هنا،
3: حدنا. فصارت حدنان،
8: خلاص هذا المكان حقنا. عاد في معها الضريح بس هدموه لحد الآن، هدموا
3: مع أحداث أغسطس 2015 ولا قبل؟
8: حالي قريب
3: الآن
8: أيوة. هدموا الضريح مكان التعبد حق السيد مسعود ابنه، وهدموا الآن التربة الذي هي تحوي حق الضريح، هدموها ولدرجة تهدوها بالكامل، مع أنه كان يرتاد الناس كثير، يأكل الفقير ويأكل حتى الناس الذي حاربونا، لو جيت تشوفين هم من هو السيد علي بن أحمد الرميمة الذي وقف الأراضي لهم، صدقات طرحهم لهم،
3: يعني أكلوا خير هذه الأسرة ثم أكلوا أبناء هذه الأسرة.
8: أيوة،
3: سنتوقف عند هذا المحور كثيرا وسنفرد له مساحة، ولكن دعينا نمر بالتسلسل على هذا الكتاب. أستاذة وردة علي الرميمة، أنت مع أخيك الأستاذ ضياء قررتما أن تخرج هذا الكتاب مع أحداث أو مع الذكرى السنوية الثالثة اللي هو الشهر الفائت أغسطس 2018، كانت الذكرى السنوية الثالثة لأحداث أغسطس الأسود 2015. 3 سنوات استغرق إخراج هذا الكتاب بهذه النسخة اللي هي نسخة إنسانية، أكيد من يطلع عليها سيكتشف أنها نسخة إنسانية. أنت كتبت الجزء الأبرز والجزء الأكبر، واسمح لي أقول أنه الجزء الأهم، لأنه الفصل الأول اللي هو أيوة. اللي هو الجزء التاريخي، والفصل تاريخ آل رميمة، من هم آل رميمة إلى آخرة، الجزء الثالث اللي هو جغرافية تعز وأهم معالم تعز وأهم معالم القرية، الجزء اللي في الوسط اللي هو الفصل الثاني اللي قصص الشهداء وقصص الأسرى، أنت توليتي مسؤولية كتابة هذا الجزء. يعني لا يملك من يقرأ هذا الكتاب أو هذا الجزء بالذات لا يملك أن يمسك نفسه عن البكاء والتفكير أيضا. هذه الأحداث حصلت هنا في اليمن فعلا؟
8: هل هذا حصلت؟ هل هذه الشخصية هي موجودة في اليمن حقيقة أم هي يعني قصص روائية؟
3: نعم، هذا فيلم شاهدتيه أستاذة وردة ولخصته لنا في هوليود ولا بوليود؟ هذول الأبطال هؤلاء يمنيون وقاتلهم أيضا يمنيون، يعني شيء لا يعقل، وأنا أقرأ الكتاب مش مصدقة. طيب أنا مش مصدقة وأنا أقرأ، كيف استطعت أنت أن تكتبي؟
8: أولا شيء أقدم رسالة شكر الأستاذ عم عبد الله هاشم السياني، هو الإنسان الذي ساعدني في هذا الكتاب،
3: صاحب مركز الرائد للدراسات نعم. والبحوث الذي أخرج نعم. هذا الكتاب إلى النور،
8: والذي ساعدني والذي دعمني في هذا الجانب،
3: الشكر والتحية له
8: الشكر
3: أيضا من إذاعة
8: الإنسان،
3: وهو الذي كتب مقدمة الكتاب أيضا
8: أيوة. فلذلك أشتي أشكره من لأنه الذي ساعدني، حاول أن يبرز هذه مثل هذه القصص أني كتبتهم في التليجرام، وهو كان معي مشترك في التليجرام ومع الأستاذ حمود، وبعدين حاول أنه يتواصل بي بأي طريقة علشان يوصل لكاتب هذا القصص إلى أن توصلنا إلى هذا الحمد لله، وقدرت أنني كنت أوثق في البيت.
3: أنت ما كنت عندك فكرة أنه يتحول إلى كتاب؟ أنت كنت توثق؟
8: كنت أوثق للزمن، زي ما يقول هذا التاريخ، هذا الناس أشتيا أوثق قصصهم، هذا العالم الحقير الذي عشنا معه لازم يتوثق للعالم كله يشوف إيش الذي حصل،
3: من أجل كشف القناع ولا توثيق الأحداث ولا الأخذ الثأر ولا يعني إيش كان الهدف؟
8: ما هو الهدف أخذ الثأر؟ كربلاء العراق هي كربلاء حدنان، هي نفسها تعيد نفس الأسماء، تعيد نفس الأشخاص، نفس الأحداث هي. فعندما كتبت كربلاء البعض أخذها للتباكي
3: نعم.
8: كربلاء العراق، والبعض أخذها يقدم رسائل من خلاله. أنا عندما كتبت كربلاء حدنان كتبت للتوثيق لهذه الأمور، ما هو للتباكي فقط، علشان بس تشوف إنه أعداء الدين كثيرين، سواء في زمننا الآن أو في زمن الحسين عليه السلام أو في زمن سيدي بدر الدين أو في زمن سيد حسين، هي أحداث تتجدد، معاوية يتجدد، يزيد يتجدد. فعندما وثقت الكتاب حاولت من خلاله ما هو اللي يكون للتباكي، هناك شخصية نسوية عظيمة، هناك رجال في بيت الرميمة، ما كانوا كثيرين، هم كانوا قليل، فئة قليلة، لأنه زي ما قلت لك بيت الرميمة انقسموا، فما كان القسم الأقل هو الذي هو يسمى أنصار الله،
3: جزء صار مع السلفيين وجزء مع الإصلاح وجزء مع أنصار الله، هو الذي حورب وتعرض للمأساة،
8: الذي حورب وهو الذي تعرض للمأساة. بيت الرميمة السلفي والإصلاحي إيش عملوا؟ سكتوا،
3: كما قلنا يعني جزء مع السلفيين وجزء مع حزب الإصلاح وجزء مع أنصار الله، وهو الجزء الذي استضعف وتعرض للمأساة،
8: مع ذلك كان بطل، مع ذلك كان بطل الفئة الأقل وكانت البطل، وكان فيها محور الانتصار هم رغم القلة، شباب فتية لكن كانوا قوة، كانوا منتصرين بكلام الله عز وجل، ما همهم القلة عقام أو تخاذل المتخاذلين أو سكوت بني عمومتهم، ما همهم. ابن عمهم سكت وجلس داخل، غطى على نفسه وغلق الباب على نفسه. حاليا الآن مستضعفينهم، الآن بدأ الدور عليهم، خلاص انتهى دور أنصار الله، الاكتتاث هو لبني الرميمة بالكامل،
3: يعني كانوا مجرد أداة
8: فقط
3: للوصول للجزء الأول،
8: تخدير
3: نعم،
8: كان هو تخدير علشان أبدأ بك أنت الذي أنت الأشرس، أنت صاحب العقيدة الثابتة الذي ما أقدر عليك، لكن هذا وهابي ركيك ما بيش عنده مبدأ ولا عقيدة، الذي بيقاتل علشانه هو بيقاتل في زلط مرتزق،
3: نعم.
8: لكن صاحب الذي هم على المسيرة القرآنية هم عارفين أنه الصلب هو الثابت بمبدأ البسيرة القرآنية والقرآن الكريم، فكانوا مضطرين أنهم يخلصوا من هذا الجزء.
3: نعم. طيب أستاذة وردة، الكتاب يعني أكثر من، يعني طبعا هو من القطع المتوسط، أكثر من 300 صفحة، وثقتي فيه ليس شهداء فقط، شهداء أحداث أغسطس الأسود 2015، لكن كان هناك شهداء مثل الكابتن عبد الباسط، هاشم الرميمة مع ابنه أسامة، والشهيد رياض عبد الغني الرميمة، هؤلاء شهداء تفجيرات مسجد
8: الحشوش.
3: نعم. كان هناك شهداء الجبهات مثل ابنك فلذة كبدك الكرار عمر، الشهيد جبهة نهمة، معه أيضا شهيد آخر في جبهة نهمة هيثم علي الرميمة أبو حيدر، أيضا هناك شهيد محمد عبدالله هاشم الرميمة في جبهة الجوف، يعني هؤلاء شهداء جبهات وشهداء غدر وتفجيرات،
8: معنا أيضا
3: ومعنا شهداء غارات جوية أيضا
8: في المخم بيت الرميمة، أيضا ما طرقناهم في الكتاب،
3: نعم.
8: ما كوننا ما حصلنا من يكتب عنهم، فلازم نتحرر المصداقية، ما حصلت من يكتب عنهم،
3: نعم.
8: أولاد محمد عبد الغني الرميمة، بدرية محمد عبد الغني الرميمة، ونزار محمد عبد الغني الرميمة، هؤلاء الذي كانوا في المخا أيام ما ضربت الطائرة، الإبادة هذه الجماعية الذي حصلت للذي في المخا كان من ضمنهم من بيت الرميمة، يعني شاركوا في الأحداث سواء كان في التفجيرات سواء كان في المواجهات، مواجد حاضرين بيت الرميمة في كل المواجهات،
3: نعم. وهناك أيضا كما جاء في الكتاب الشهيد شجاع عبدالله الرميمة، كان شهيد غارة جوية على القصر الجمهوري في
8: نعم.
3: تعز،
8: مواجد أيضا،
3: نعم. يعني هؤلاء هم شهداء الرميمة الذين أنت حكيتي قصصهم كما سمعتيها ممن رأى الحوادث والأحداث بعينه، إما أم الشهيد أو ابنة الشهيد أو زوجة الشهيد أو نعم. أخت الشهيد، هؤلاء أنت جالستيهم بعد أن نزحوا إلى نعم. صنعاء ونقلت القصة من على لسانهم تحريا من كلا المصداقية، وحتى لا يكون هناك قيل وقال أو معلومة أيوه. مغلوطة أو معلومة زائدة أو ناقصة.
8: أكيد إن في ناس بيتطرقوا لهذا وبيقول لك هذا كذا، لكن أنا حاولت إنه أحيانا ما وثقت الذي كتبه، أخذت رؤوس أقلام، ولكن في ناس سجلت لهم وفي ناس أخذت عنهم كتابات يكتبوهم بنفسهم، فهمتي كيف؟ في ناس ما كنت أقدر، كنت أقدر أسمع عنهم أشي الذي يتكلمون وأرول الكلام منهم أنفسهم
3: نعم.
8: على ما سمعت، لأنني الذي عاينت الأحداث عاينت أحداث مجيب وأبو بكر،
3: نعم. والسلام. مجيب أخوك،
8: أيوة،
3: وأبو بكر جارك،
8: هو ابن أختي حتى من الرضاعة، في الوقت الذي كان فيه زحف شديد ما كان بلاهم،
3: نعم. هذه أحداث أنت اللي شاهدتيها وأنت وثقتيها.
4: بينما كانت الشمس تنسج خيوطها الدافئة على قرى جبل صبر، كانت رايات داعش والقاعدة وميليشيات حزب الإصلاح تفرض حصارها على مديرية مشرع وحدنان، وتمارس إجرامها بغطاء عنصري وطائفي ضد أبناء تلك القرى من آل الرميمة الذين رفضوا الانصياع لمخططات العدوان.
5: بدأوا حاصرونا، سجلوا أسماء، منعوا البقالة أنهم يبيعوا بيت الرميمة، حصار يعني حاصرونا كثير، ما عاد كناش نقدر نعمل أكل ولا نقدر نعمل حاجة، حاصروا لهم كل جهة، هجموا علينا وإحنا نتغطى آمنين، يعني ما كناش متوقعين هجوم للبيوت.
4: في 16 أغسطس 2015 هاجمت ميليشيات العدوان القرية وبدأت بإحراق المنازل والتنكيل بسكانها بكل وحشية. لم تستثني الأطفال والنساء والمسنين كالسيدة جليلة محمد الرميمة البالغة من العمر 88 عاما.
6: طبعا أحرقوا الكثير من البيوت في قرابة 35 منزل، ولا ننسى أنهم قتلوا 3 نساء كأول ظاهرة تحدث في اليمن. الحق جليلة محمد سعيد الرميمة تم قنصها في مؤخرة الرأس من بيت عمر عبد العزيز مقبل المليكي جارهم، يعني سمح للدواعش بأن يدخلوا بيته وتم اغتيالها، وفي نفس اليوم اغتالوا ابنها وضاح الذي كان موجود معها. طبعا وضاح كل تهمته أنه كان يؤذن ويقول حي على خير العمل، فقط هذه التهمة. وكذلك تم قنص يعني شيماء عبد محمد عبد العزيز الرميمة في عينها وماتت على الفور، وهدى عبد الله محمد عبد العزيز الرميمة الذي لا يزال أبوها مختفيا حتى اليوم ظلت تنزف قرابة 3 أيام ومنعوا إخراجها من القرية فماتت بنزيفها هناك.
5: كان هذا الزحف كله على هذا المستوى كامل، ما بيش صد من أي مكان، ما بيش تنقط رصاص تطلع، غير إحنا لحالنا. كان في معانا منفذ وحيد من البيت حقنا لبيت واحد من عيال عمنا قريب مننا، خرجت مع أمي هي تمشي الأول ونمشي بعده، على الرغم إن ما تشوفش كان إلا شيء بسيط، والرصاص كان بعدنا الثنتين حتى ما فرقوش إنما العبود ضربوا علينا رصاص. واحد قال احنا هكذا يتكلم بالمفتوح يقول جئناكم بالذبح، سنة النبي الأعظم جئناكم بالذبح.
4: مشاهد تخنق الأنفاس وتنزف دما بكل أوجاع المرارة والأنين والقهر عاشت تفاصيلها وردة الرميمة بكل قوة وصمود.
5: كان الرصاص زي المطر للبيت هذا الذي نحن داخله، سبحان الله، بس كل من دنت من يتو اصطفاه الله. الرصاص هذاك يعني بشكل مطر يمطر علينا. سمعت أم الشهيد أبو بكر وهم يطلعين الدرج يصيحين وحسينها وقلة الناصر وحسينها وقلة الناصر. قلع السبع عبد الله أبو بكر استشهد، غطينا أبو بكر وكان الموت خلاص، قد تعب علينا قد ليل، والرشاش الرصاص مؤشر كان يأشر خلاص يطلع الضوء. جو جماعة من شباب أنصار الله من عيال عمنا معظمهم استشهدوا، ما كنتش عارف إن ابني قد ضربوه على أربيجي وحرق الوجه، وما كنتش داري هذا المفروض، لأن كان الوضع الذي كان مؤلم بأخي، شوف أخي قدامي وأخي أيضا توقعت الثاني إنه خلاص قد قتله. خرجنا من ذلك البيت الذي بتلبسه عبد الله، طلعنا بيت واحد من عيال عمنا، بدأت مشاهد أعظم وأعظم. كل يوم هجوم، كل يوم 3 نستقبل شهداء.
4: رغم كل ذلك الإجرام والتوحش لم يستطع دواعش ومرتزقة العدوان اقتحام منازل القرية، فلجأوا إلى المكر والخداع لينالوا ممن بقي صامدا مدافعا عن كرامته، وأخذوهم أسرى وقاموا بإحراقهم أحياء والتعزير بجثثهم وسحلها في الشوارع وتعليقها لتنال منها سكاكين داعش الإجرامية.
5: رفعوا الراية البيضاء إنه ما عاد بش مشاكل يا بيت الرميمة، تعالوا نرجع مثل ما كنا جيران وأهلنا وكل في مائدة واحدة. نزلوهم للمجمع وأخذوهم أسراء، بعدين الدكتور عفيف رموا فيه من 3 طابق من المجمع اللي عم توزع مخه في الطريق، ومع ذلك كان يأكلوا حقهم الساقة ويرموا في البول فوق الشهيد بكل بجاحة، يعني ما بش قلب ولا رحمة.
4: جنيد في السراري مديرية صبر الموادم التي ظلت عصية على الفكر الوهابي ورفضت الانصياع لمخططات العدوان، فقررت ميليشيات حزب الإصلاح والجماعات التكفيرية عقابها وإبادتها في عملية تطهير عرقي وجريمة حرب معاصرة يندى لها جبين الإنسانية.
0: من الإرشيف
7: إذاعة صنعاء الأثير الحي. والتجربة الرائدة في سماء الإعلام الوطني.
2: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: معليش يا ممشي.
1: اذنك
2: لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. ضرب يعني بلا هواده، ضرب بلا هواده، لا عساكر، ما فيش حتى مظاهر مسلحه.
0: ايش انتظرون؟ ايش انتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل في هذا، في الصالات، في الافراح، في الاطفال، في النساء؟
3: ورب الكعبه ما راحت له سلمان، هو سياده. والله ان قد شكلنا عدة مجامع ومنطلقين الان من هنا لاخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الامريكي.
4: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعتاد، بسلاحنا، بكل ما نملك الى الجبهة.
0: ما اظن بانفسنا واموالنا واولادنا وسنبذل الغالي رخيص، واننا لن نتراجع ولن نركع الا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
5: العدوان وحدنا.
6: ما رميت من رميت ولكن الله رمى.
7: اهلا يا ولي الله، حي الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شرف لك بالشهاده. الحمد لله الذي شهدنا. الحمد لله الذي اخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
8: عند رعاه العدو الصهيوني اعمل امريكا اسرائيل
0: اعمل محرك
8: والله اطلعات العدو السعودي نحرقها بالقنابل. معك كيف هذه هتاكس وخساره فيها قنابل. القنابل فيها خساره.
9: اتصل لي الداعشي.
10: نعم.
9: قال لي قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي. إذا جت هتي بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها. إحنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معي 10 أخوة. شيء إن شاء الله يستنقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت ذي بعت نفسك بالريال السعودي. بذا ما ننبخس. إحنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. انه رفع راسي ورفع راس كل اليمنيين.
11: نحن لم نضحي بانفسنا واموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن ان نساوم عليها وان نستسلم في اخر المطاف.
5: العدوان وحدنا.
12: وين اقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، انت محاصر.
13: وانصار الله واللجان الشعبيه همتك العدو الى وكره وفي اراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي لقلع العين الثانية.

عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. يمن حر أبي شامخ لا يعرف الهزائم، يمن لا تسقطه شائعات العدو ولا أكاذيبه ولا أراجيفه، يمن أبطاله يتجذرون في الميادين كما تتجذر الجبال في كل شبر من ثراها الطاهر المقدس. أبطالنا جبال الصحارى والسواحل اليمنية، أبطالنا اليوم في ذباب وفي باب المندب وفي المخا وفي عموم الساحل الغربي وفي محافظة تعز وفي كل شبر من اليمن، في صحراء الجوف وفي مأرب وفي محافظة صعدة وفي كل منطقة تماس مع العدو وأدواته، يصنعون ملاحم بطولية وانتصارات ساحقة. أبطالنا في البحر يلقنون العدو دروسا قاسية ويثبتون معادلة الحصار بالحصار، متجاوزين كل التحديات. والعدو الذي يعلن اليوم عملية فجر اليمن كما أسماها، حوله اليمن إلى ليل دامس على العدو في عمقه بفضل الله تعالى. نعم، أبطالنا في سلاح الجو اليمني المسير والقوة الصاروخية اليمنية يصنعون ملاحم بطولية باستهداف العمق السعودي والإعلان عن عمليات عسكرية، بل وتنفيذ عمليات عسكرية متنوعة في عمق العدو ومن ثم الإعلان عنها، ويضربون تحشيدات العدو السعودي في مختلف مناطق التماس وفي خلفياتها، آخرها مشاهد عظيمة من رأس العارة. إعلاننا الحربي حاضر لصناعة الانتصارات ولنقلها إلى العالم، فنحن أهل الصدق، وانتصاراتنا تكتبها دماء الأبطال في الميادين وتجسدها الصورة من الأرض، ولا يكتبها محرر كاذب وإعلامي لا يعرف من الأمر شيء. نعم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، مع بداية هذا الليل ومع بداية أثيرنا الإذاعي في العدوان، وحدنا العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يعلن عن بيان مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عمليات عسكرية

تأتي لمختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان، وحدنا مع تردد كل إذاعة. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9. إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3. على إذاعة صنعاء البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9. وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5. وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1. وفي عمران والجوف 107.1. وفي صعدة وعسير 97.1. وفي جزان وميدي 93.5. وفي حجة 98.1. وفي الساحل الغربي 91.1. في يب عدن تعز الضالع والأحد 98.1. وفي البيضاء 97.1. وعلى أثير إذاعة برق FM على التردد 96.9. على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5. وعلى أثير إذاعة هوا اليمن على التردد 88.

وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3، وفي الساحل الغربي ومحافظة النحويد 93.5. وعلى أثير إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ومأرب شبوة وعمران وحجة وصعد أيضا على التردد 90.5. وفي الإب والحديدة والبيضاء والجوف وفي الساحل أيضا على التردد 90.9. وفي البيضاء وصعدة وتعز وشمال غرب محافظة حجة على 89.5. في دمار والضالع ولحج وأبين على التردد 88.5. وفي صعدة وإب 88.9. على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9. على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5. وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9. على أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة صعدة على التردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على التردد 95.9. وكذلك على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 103.9. وعلى أثير إذاعة غزة على التردد 87.5.

وعلى طول بعد يمن افهم على تردد 99.9. وعلى طول بعد ديوان العاصمة على تردد 89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أفهم على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أفهم على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أفهم على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أفهم على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند FM على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة FM على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة FM على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي FM صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1.

على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1 على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7 على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9 إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: يا حيا ويا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اسعد الله مساءكم، اسعد الله اوقاتكم، اسعد الله ايامكم، اسعد الله لحظاتكم بالعزه بالاباء بالنصر بالتمكين بالثبات بالعزه بالاباء بالاباء بالشموخ بالانتصارات الكبيره والساحقه. المعنويات فوق السحاب، وشعبنا اليمني العظيم اليوم اكثر شموخا واعتزازا بقضيته، والعدو اليوم يبدو أنه يقاتلنا في الإعلام أكثر ما يقاتلنا في الميدان على فكرة، ولذلك دورنا في الإعلام أن نقاتله أيضا، لا أقول أكثر من الميدان، لكن لأنه إحنا في الأخير لن نصل إلى مستوى أبطالنا في الميدان، لكننا أيضا سنقاتل العدو وسنبطل شائعاته وأكاذيبه. فكلمة واحدة تبطل 1000 كذبة، وصورة واحدة تبطل 10,000 كذبة، وفيديو واحد يبطل 1,000,000 كذبة. الحمد لله شبابنا وناشطينا ومجاهدينا أيضا بالصورة وبالفيديو وبالتصريح وبالحديث أبطلوا الكثير من أكاذيب العدو من الصباح إلى الآن، والآن سنبطل ما تبقى منها بمشاركة الرجل الأول في محافظة تعز، القاضي العزيز المجاهد أحمد المساوى القائم بأعمال محافظ محافظة تعز. أسعد الله مساءك سيدي الكريم.
1: أسعد الله مساءكم بالخير والعافية
0: سيدي الكريم. ماذا عنكم؟ قالوا قد انسحبتوا قد انتوا في إب كلكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تفضل.
1: في البداية أحييكم وأحيي كافة إذاعة الوطنية ومستمعيكم الكرام في كل المناطق والقرى والأرياف في هذا المساء العابق بالنصر والصمود. اليوم تباشير النصر كانت من الصباح الباكر.
0: نعم.
1: إذ سيطر أبطال القوات المسلحة اليمنية مع الشرفاء تعز من أبناء المحافظة الأحرار على معقل رئيس المرتزقة ما يسمى بالرشاد العليمي في مسقط رأسه، وبعد أن حاول العدو يعني أن يشغلنا وأن يدعو إلى تعبئة ويدعو إلى قتال دفاعا عن بيته، يعني كان بتعاون الأحرار من أبناء المنطقة من كافة الشرفاء المحافظة تمكن أن أبطال القوات المسلحة أن يصلوا إليه دون أي مواجهات، وكانت هذه مسألة ضربة كبيرة للمرتزقة.
0: نعم.
1: لأدواتهم أعلنت عملية اسمها ما أدري ما اسميت الفجر الكاذب أو هكذا، يعني ما أدري
0: ما لهمش علاقة بالفجر، ما أناش داري ليش عملوا. أيوة.
1: الشاهد أنهم يعني استهدفوا جنوب ذباب، يعني من جنوب مطار ذباب، يعني
0: من جهة مطار ذباب.
1: مطار ذباب. 1,200 صاروخ من بارقة بحرية وقاذفة قوي كطائرة حتى يدخلوا إلى كالشرذمة ليلتقطوا مجموعة صور وتشتغل آلتهم الإعلامية عليها، ومع ذلك قد يعني
0: المجاهدين
1: حاصروهم.
0: نعم.
1: وسيطروا على الموقف في نفس اللحظة.
0: نعم.
1: لكن هم يعيشوا حالة انهزام يجب أن يعلم الجميع. يعني قرار إعلان العفو العام الذي أصدره فقامة الرئيس المشير مهدي المشار مثل ضربة قاسمة لتحديداتهم لأفرادهم لنفسيات.
0: نعم.
1: لقاتليهم.
0: نعم.
1: إذ يعني كلهم فضلوا غالبيتهم يعني تكاد تكون فضلوا أن يعودوا.
0: نعم.
1: إلى بيوتهم معززين مكرمين ويغنموا من العفو العام،
0: وهذه نعمة كبيرة. طيب يا قاضي، احنا بس شو نقول للناس؟ يعني مثلا على افتراض صحة ما ادعوا انهم مثبتين وجودهم في مطار ذباب، مطار ذباب اين هو اصلا من مدينة ذباب؟ ناهيك عن باب المندب، ناهيك عن المخا،
1: المسافة كبيرة ولكن حرب يعني.
0: أكيد أكيد.
1: يعني ما فيش قلق، في بالاخير حرب مواجهات ما احناش بنزها. طب
0: نعم.
1: يعني يحصل يعني مواجهات وكذا كذا، لكن انا اؤكد لكم ان وضع القوات المسلحة قوي، ويعني المجتمع كذا ملتف حوله، هم يحاولوا أن يرجفوا أن يمنحوا أيضا عناصرهم من كان يعني كان هناك مجموعة من القادة كان لدينا اليوم على وشك يعني أن يسلموا أن يغنموا أن يعني يدخلوا ضمن العفو العام. حينما سمعوا بالأخبار الكاذبة التي روجتها مكينتهم الإعلامية الكبيرة ما في قناة الجزيرة
0: بطلوا
1: يعني تأخروا توانوا هذا غلق تلفونه هذا كذا وكانوا مجموعة من القيادات الكبيرة من أوساط العدو فهؤلاء يعني أفضل كذا كذا. هي القضية قضية يعني يريدوا أن يدخلوا نور الله بأفواههم وأبى الله إلا أن يتم نوره. الفجر حقهم سرعان ما تلاشى ما في حلول العصر.
0: اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد.
1: وكذا وعلنت الناس خرجوا يبثوا مقاطع من تلقى أنفسهم في تلك المناطق.
0: طيب يا قاضي الآن نسأل عمليا المديريات المحررة بفضل الله بشكل كامل من محافظة تعز والتي أصبحنا على وشك إنهاء تحريرها تفضل.
1: المديرية الساحل الغربي جميعكم
0: خلاص أكيد يعني إحنا تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. نعم
1: يعني الخلفيات لمديرية الساحل الغربي وهي مديرية المعافر بشكل كامل تم نعم. تحريرها
0: الحمد لله.
1: مديرية الشمائتين
0: نعم
1: ومديرية البواسط
0: المواسط أيوه
1: ومديرية سامع هذه المديريات التي تمت بعملية سلمية دون حملات ودون قتال ودون
0: نعم.
1: ودون حتى أي عملية انتقامية وبترحاب وبوسط تهليل وتكبير كافة أبناء تلك المناطق
0: نعم.
1: ماذا عن أنا هذا العدو إبراهيم أن لديه شعبي يعني حتى يبصم في هذه الأخبار لكن أنا يعني أؤكد أنهم يعودوا على تخويف الناس.
0: نعم التربة
1: يعني هو كانت آخر عمليات القوات المسلحة اللي كانت تقريبا ظهر اليوم سيطروا على معسكر العين في مديرية المواسط
0: نعم.
1: الذي يعتبر ما يعني اللواء ما يسمونه باللواء 35 أفرق عن مجموعة من الأسرى الذين كانوا معتقلين
0: نعم.
1: ومضت عليهم سنوات وسط هذا المعسكر وكذا
0: نعم.
1: وبالتالي يعتبر يعني القلعة كما كان معسكر خالد للمديريات الساحلية مثل هذا اللواء للمديريات الحجرية والمديريات الغربية والجنوبية لمحافظة تعز.
0: يعني كما أن معسكر خالد يعد المركز الرئيسي أو نقطة السيطرة الرئيسية على الساحل الغربي بشكل كامل فإن اللواء 35 يعد نقطة السيطرة الرئيسية على مدينة تعز والمديريات المحيطة بها.
1: المديريات الغربية
0: المديريات الغربية لمدينة تعز.
1: يعني طيب. مديريات الحجرية
0: نعم.
1: والمشراق وجبل الحبشي وعدد من المديريات.
0: طيب هذه المديريات ما زال فيها مثلا المشراق الحجرية التربة العزاعز.
1: العزاعز قد يأمن ما عاد قد هي ضمن الشمائتين.
0: ها هي ضمن الشمائتين. أنا إحنا لعلمك يا قاضي عاد إحنا بنحفظ المناطق إحنا كلنا نتعرف على. عموما رسالتك للناس لأنه أنا أعرف إنه لديك ارتباط أيضا من العاشرة والنصف فرسالتك للناس ويعني يبدو أنكم مطمئنين جدا. أنا شاهدت قبل ساعتين انسحابكم من الحجرية انسحاب ما شاء الله انسحبتوا منهم كلهم في إكس يعني. والحمد لله الدنيا مسلمة ولا انسحبتوا من بقعة.
1: كما قلت العدو يراهن على الكذب على الإيجاب على ترويج الشائعات فندعو الجميع أن لا يلتفتوا إليهم أن لا يلتفتوا إلى هذا الزيت أن يفهموا من الشائعات التي روجت لها اليوم أن هناك من حاول أن يصدمهم بقوات المسلحة أن يدفع هم نتيجة تضليله لاتخاذ موقف أو الخروج بالاندفاع فيعني يضحي بعملية السلم وبعملية العفو العام التي منحت وشكلت تصالح اجتماعي كبير جدا ولا في داخل المجتمع ويزجبهم في معارك هاترة أيا كان. يعني الناس احنا جاهزين في لأنه بالأخير هي حرب وهي مواجهة يعني بالأخير الناس عاملين احتياطهم أمنيا وعسكريا يعني بالأخير الأمور معمولة حساب لكن إحنا حريصين على الدم اليمني حريصين على دم أخوتنا أبناء المحافظة حريصين على دم أهلنا نعتبرهم مغرر بهم نعتبرهم ضحايا لماكينة تضليلية كبيرة جدا ظلت تعبث بهم على مدى سنوات.
0: نعم.
1: وندرك أنهم أدركوا هذه اللعبة، اللعبة الخارجية، لعبة العدو السعودي، وتآمروا على عليهم وعلى كافة اليمنيين. فنعتقد أنهم نضجوا بشكل كبير جدا، والدليل
0: نعم.
1: أنهم لم ينجروا إلى هذه الشائعات.
0: نعم.
1: وما روقوا له رغم التهويل الذي حقه، يعني كان أي واحد متابع من بعيد قد يقول
0: الحقيقة
1: أمر شيء.
0: نعم، الحقيقة أن الحملة الإعلامية كانت كبيرة جدا جدا، وربما أنا أعتقد أنها من النوادر الإعلامية في مسألة أنه خلاص شلينا شلينا شلينا شلينا، والحمد لله طلعت كلها فشوش، وهذه نعمة. ورسالة القاضي أحمد المساواة، من حاول أن يستفيد من العفو فتحفز بهذه الأخبار والانتفاشة، انتهت الانتفاشة، أرجعوا اتصلوا يستفيدوا الناس من هذه القرارات.
1: الحمد لله لن ينصاع لهم، وهذا مؤشر وعي كبير.
0: نعم نعمة،
1: داخل وسط أبناء المجتمع، يعني هم كانوا يراهنوا على امتن عمليات هنا وهناك.
0: نعم.
1: لكن لله الحمد والمنة أنه لم ينجر لآلتهم الإعلامية.
0: نعم.
1: رغم أنه شاركت فيها وكالة عالمية، وكالة أنباء.
0: صحيح.
1: يعني تتحدث عن سقوط المقهى، عن سقوط ذباب، عن سقوط كذا.
0: نعم.
1: والمسألة مناوشات في أطراف مديرية الذباب.
0: نعم. إذن شكرا لك سيدي الكريم القاضي أحمد المساواة، القائم بأعمال محافظ محافظة تعز. شكرا لك. طبعا انا اذكركم شويه على بال ما يجهز الاستاذ حفظ الله ضيفنا القادم الاستاذ طلعت الشرجبي. قبل 3 أسابيع رقدنا، يا اخي انا ما ادري بنرقد وانتثر الدنيا، ما بلا ما نكونش نرقد يا حفظ الله ولا كيف. طبعا احنا يعني معروف الذي دائما بيشتغلوا في الجانب الاعلامي او كثير منهم يرقدوا الصباح، لي دائما عملهم في الليل أو كذا، فركضنا قمنا قالوا قد الجوف شلوها كامل. الحقيقة إيش كانت؟ عبارة عن مجموعة من المرتزقة توغلوا إلى سوق اليتمة، طبعا سوق اليتمة فاضي، التقطوا صور منه ولا تتجاوز 10 دقائق وفحطوا، وطبعا حصل لهم أيضا حتى جالهم لحقة وتم التعامل معهم وانتهت المسألة، ولكن في الإعلام سقطت الجوف وانتهى الموضوع. يعتقد الإعلام السعودي ويعتقد المرتزقة ويعتقد الأدوات ويعتقد حتى كثير من الإعلام العالمي أن اليمن يمكن أن يسقط بالإعلام كما تسقط كثير من الدول بالإعلام. طبعا أسقطت في السنوات الأخيرة جزء كبير من معركة إسقاط سوريا كان بالإعلام، قبل أن يصل قبل أن تصل القوات الجولاني هذا كانت تسقط بالإعلام بعض المناطق، وكانوا يعتقدون بأن في اليمن يمكن أن يحدث هذا أيضا، وهذا ما لم يحدث فضل الله. يعني في الأخير قالوا على ما يقولوا عندنا اللقية طلعت سود، يعني محاولة اختراق بسيطة جدا في أطراف ذباب وتم التعامل معها. ذباب طبعا منطقة كبيرة جدا، هربوا منها وكانوا مسيطرين، يعني كانوا العمالقة هؤلاء اللي جالسين يمكنون أنهم عمالقة الحرب والانتصار، كانوا ملان حيس والخوخة وهذه المناطق كلها كانوا حاكمين لها كلها، والمخا وذوباب والساحل الغربي جزء كبير منه كان عندهم، يعني كان بأيدي العمالقة. اليوم لا يسوق علي انتصار في مسألة انه انتصر في نقطة بسيطة جدا من ذوباب، يعني حتى لو افترضنا ما ادعوه انه قالوا احنا مسيطرين، طبعا هذول العمالقة بيقدموا نفوسهم ومقدموا الصادقين يعني، وانه هم اللي نفذوا العملية وقالوا يا خبراء لا تكذبوش احنا شلينا غير مطار ذوباب بس. وهي يعني حتى هذه المعلومة القوات المسلحة والمصادر الرسمية تؤكد، يعني تؤكد أنها ليست صحيحة، لكن حتى لو افترضنا أنها صحيحة، ذباب مدينة ذباب نفسها يعني ما زالت تبعد كيلومترات عن عن عن مطار ذباب مثلا. صنعاء يعني الجزر اليمنية كلها ما زالت بعيدة، باب المندب نفسه والذي هو المحور الرئيسي للمعركة ما زال بعيد. أيضا صوتي أنجى، أيضا السيطرة بشكل عام ما زالت سيطرة، يعني نفترض صحة ما يدعونه، المناطق المطلة على الساحل كلها بما فيها المناطق المطلة على ذباب وعلى كلها ما زالت بأيدي صنعاء، على افتراض صحة ادعاء العمالة قبل أن يقدموا الصادقين حقهم. أما الباقين فقد أعلنوا السيطرة على الكل. وقد الأستاذ طلعت الشرجبي بيلفلف سامانة ومديرين عيروح. الأستاذ طلعت الشرجبي أحد أبرز نشطاء وسياسيي محافظة تعز. أسعد الله مساءك سيدي الكريم. أستاذ طلعت، يا أستاذ طلعت. طيب أنا سمعت كأنه صوت تلفون، ما دراني. على كل حال الوعي مطلوب. ثقوا تماما بأن قواتكم المسلحة ما زالت على العهد والوعد وتحقق الانتصارات الكبيرة. والأمانة شفنا فيديوهات كثيرة من ذباب، من باب المندب، من المخا، من كل مكان. الناس يعني حاولوا أن يحققوا صورة انتصار كما قلنا باختراق بسيط في أطراف ذباب كما أشار محافظ المحافظة. وفي هذا الاختراق حصلت لهم هزيمتان. الهزيمة الأولى أنهم لم يحافظوا ولن يحافظوا على الأماكن التي وصلوا إليها، وربما تندفع القوات المسلحة لتأمين نفسها باتجاه ما تحت أيديهم. يعني هذه واحدة. اثنين، أنهم جسدوا صورة من أقذر الصور. مساء أمس أو يوم أمس انتشرت صورة لأسير يتم التمثيل بجثته من قبل مرتزقة العدو السعودي وأدوات العدو السعودي في مدينة أو في محافظة تعز. اليوم انتشرت صور وفيديوهات نشروها هم طبعا، وهم يعني يدهسون الأسرى بالمدرعات. طبعا هذه صورة يعني أمام العالم كله تثبت بأننا نواجه مجموعة من العناصر التكفيرية والأدوات الإجرامية والعناصر الذي لا يليق أو لا علاقة لهم لا بالجنوب ولا بالشمال. حتى العمال اللي بيقولوهم جنوبيين، أنا أعتقد بأن كل حر في المحافظات الجنوبية لا يشرفه هذا المشهد، لا يشرفه أن يقف جنوبي ليقاتل في الصف السعودي الآن والجنوب تصرخ في وجه السعودية كما يصرخ الشمال في وجه السعودية. الجنوب المحتل يصرخ في وجه السعودية وفي وجه الاحتلال السعودي كما تصرخ المحافظات الشمالية وغيرها. وبالتالي كل جنوب اليوم لا يشرفه أي مرتزق، أي رخيص من ما يسمى بالعمالقة الجنوبية الذين يعملون في هذه اللحظات وفي كل اللحظات في صف العدو السعودي كأدوات رخيصة. وإضافة إلى ذلك هم مجموعة من الدواعش والتكفيريين، العناصر الإجرامية الإرهابية التي يشهد العالم. وهذه من فقاسة الدماج الذي دائما يحدثون أنه دماج دماج دماج. هؤلاء هم جزء من ما أخرجته مدرسة أو مركز دماج السلفي للأسف الشديد. على كل حال ألوية العمالقة ودرع الوطن والطوارئ ثلاث منظومات عسكرية متفرقة من الناحية العسكرية والأمنية ومن ناحية البنية المؤسسية كمنظومات كقوة يعني، لكنها ثلاث قوى سلفية تكفيرية متشددة بنيت على أساس طائفي تم تشكيلها بأبعاد سلفية موالية بشكل مباشر للعدو السعودي. نعم شكلت العمالقة الإمارات، لكن الجذر العرق الأصلي للعقيدة الوهابية والتكفيرية هو في السعودية. فعندما خرجت الإمارات من المشهد استطاعت السعودية أن تحتوي هؤلاء بسهولة، لأنه أصلا هؤلاء بالنسبة لهم العرق سعودي، المكينة سعودي، المبدأ المكينة وهابية، والوهابية جذرها هو في السعودية. فعلى كل حال هذه العناصر التكفيرية لم تحقق انتصار ولن تحقق انتصار، ويحاول البعض أن يعطيها أسطورة معينة في المعركة. يعني الحمد لله أن المعركة الأخيرة أسقطت هذه الثلاث الأساطير، ورابعها أسطورة حراس الجمهورية كما كانوا يسموها أو المقاومة الوطنية. كانت هذه المجموعة والأربع القوى كان الرهان عليها أن تحرر اليمن ودول الخليج بالنسبة للسعودية بما تحمله من عقيدة تكفيرية سلفية إجرامية، وبما تملكه من إمكانات قدمته لها السعودية وقبلها قدمته أيضا الإمارات. فكان الرهان أن هذه القوى تستطيع أن تحقق أشياء كثيرة وكبيرة. لكن الواقع ماذا حدث في معركة الساحل الغربي؟ يعني وبدون غطاء جوي أو بمحدودية الغطاء الجوي سقطت أسطورة العمالقة، أصبحوا يهربوا مثل الدمم، بل تصادمت مدرعاتهم ومات بعضهم فقط نتيجة للحوادث المرورية والانقلابات في الخطوط أو نتيجة لاصطدام المدرعات مع بعضها. تخيلوا 10 مدرعات وهي تهرب تصطدم ببعضها ويموت بعض من فيها، بس يعني شو يهربوا. أسطورة درع الوطن وأسطورة قوات الطوارئ وأسطورة المقاومة الوطنية، هذه كلها مجموعة من القوى التي بنيت حولها منظومة إعلامية هائلة رسمت لها صورة يعني مكبرة كبيرة جدا من يعني من التضخيم، ومن يعني كلها سقطت تحت أقدام أبطال قواتنا المسلحة اليمنية وأحرار الشعب اليمني وأبناء الساحل الغربي وأبناء محافظة تعز وأبناء كل المناطق الحرة، وصنعنا الانتصار ولا نزال نصنع الانتصار. واليوم حتى هذا الاختراق البسيط الذي تحدث عنه القائم بأعمال محافظ محافظة تعز في أطراف ذباب لم يحققوه إلا تعويلا على ما ذكره أيضا من يعني الصاروخ أكثر من 1200 صاروخ من البوارج البحرية ومئات الغارات الجوية، وفي نهاية المطاف فشلوا وخابوا وخسروا.

0: عاجل عاجل عاجل يا شعبنا اليمني العظيم.
1: يا أبطال شعبنا وأحرار أمتنا والعالم.
0: يا شعب الصمود والثبات. يا شعب الإيمان والحكمة. عاجل عاجل.

0: عاجل عاجل. بعد قليل من الآن بيان لقواتنا المسلحة اليمنية، بيان لقواتنا المسلحة اليمنية عند 11:10 بإذن الله.
1: بيان هام للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 11:10 للإعلان عن عملية، عن عملية
0: ولا عمليات؟
1: عمليات
0: عسكرية. ده أنا بقول لك من الآن يا عبد العزيز، عمليات بإذن الله.
1: للإعلان عن عمليات عسكرية في العمق السعودي، للإعلان عن عمليات عسكرية في عمق العدو السعودي. إذن بيان القوات المسلحة يتحدث عن عمليات عسكرية في العمق السعودي. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله.
0: نزيد الله حمد وشكر فضل من الله.
1: قالوا على ما قال الأستاذ محمد قاطع، قال هم قالوا فجر اليمن وإحنا عن قلب أمها الليلة السعودية.
0: مقابل الفجر ستكون ليلة ظلماء بإذن الله على العدو السعودي في عمقه، في مصالحه الحيوية، في مطاراته، في قواعده العسكرية، في أرامكو بإذن الله.

0: وكما كان ليل جحيم وعصر جحيم على عمق العدو السعودي، فهو أيضا كان صباح جحيم ونار على تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة، وسيظل الجحيم يطاردهم وتنتظرهم ساعات قاسية جدا والأيام بيننا.
1: بيان لقواتنا المسلحة، بيان لقواتنا المسلحة اليمنية بإذن الله عند 11:10 من الآن نضعكم في كل جديد. العدوان وحدنا لنواجهه، العدوان وحدنا لنقف أمامه وعيا وثباتا بالحقيقة والصدق والعمل مع الله.
0: الله الله الله الله
1: الله الله. واعلم اعلم اخي اليمني اختي اليمنيه وانت يا عبد العزيز، لو كان وضع العدو السعودي مريح في اليمن في بلادنا، لو هو وضع مريح لما استدعى حلف مكة الذي أقر نشر قوات داخل حدودها للدفاع عنها، أليس كذلك؟
0: نعم، ولكنه أيضا سيفشل.
1: المسألة
0: على القوات الصواريخ
1: ما فعلت أمريكا وبريطانيا وحلف إسبيتس أوروبا من طرفها للطرف واليونان، وبل حين دفاعات جوية هربت من الطائف من القواعد الجوية العسكرية للعدو السعودي، قوات إيطالية قوات فرنسية، فما أي فيدة لا باكستان ولا تركيا ولا أم قالد. المسألة تؤكد أن السعودية بوضع صعب، وللخروج منه يمكن أن ستحقق بترك اليمن لأهله. إذا هي تشي تحقق شيء ما عليها مننا، ما لهاش دخل مننا.
0: السعودية أعلنت عن عملية عسكرية شاركت فيها 100 طائرة صباح اليوم.
1: هذا الحين لا عاد يقول لنا شنو وصيد العدو السعودي، لا لا لا لا نفضنا والد والدي، لا نفضنا والد والدي، لا عاد يقول لي انه وسيط،
0: انه هو أيوة. على العالم ما احنا دارين وبننفض شكلا
1: وانقلع عيوننا 100 طائر من عينه، وقوات فرنسية شاركت معي يا حبيبي، ده انا بين اقول لك من الان.
0: نعم، ايضا نيويورك تايمز تحدثت عن نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في الدعم
1: من قبل ومن بعد
0: للعدو السعودي،
1: العالم كله مشارك مع العدو السعودي.
0: نعم، إذن هي عمليات فاشلة والعدو فاشل دائما بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: فلا يرخصناش إعلاميا، لا ما يسقطونا سوريا، ما احناش حلب ولا احنا مراسل العربية السعودية، قناة العربية السعودية العبرية التم من سوريا من حق التواعش.
0: أيوة.
1: وهو الذي بيهبهب وقال قدو في
0: كان عقل أحباله.
1: أيوة، والإعلام السعودي قال أنه تم استعادة مديرية ذبان، والله ذبان هكذا. أيوة
0: الذبان هو صح، مستعادة الذبان،
1: الذبان الإلكتروني ما ينفعش العدو السعودي بفضل من الله. بيان مرتقب لقوتنا المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي.

0: إذا يا عبد العزيز تفضل.
1: إذا ما قبل اليوم لن يكون كما بعده بالنسبة لتحشيدات العدو السعودي وبالنسبة للعدو السعودي، بالنسبة لأدواته وبالنسبة للعدو السعودي. كان مركز تنسيق العمليات الإنسانية هوب أعلن عصر اليوم أن الأجواء السعودية أصبحت مجالا جويا للعمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وتعد أو يعد الإعلان اليمني الصادر عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للقوات المسلحة اليمنية إخلاء للمسؤولية
0: ما عدا مكة والمدينة.
1: نعم، ما عدا أجواء مكة والمدينة، الأجواء السعودية كلها محظورة بقرار يمني صادر عن القوات المسلحة اليمنية، وهي دعوة لكل الطائرات المدنية العاملة في المجال الجوي السعودي لمختلف شركات الطيران حول العالم، أي رحلة جوية إلى الأراضي السعودية باستثناء مكة والمدينة هي رحلة معرضة للخطر. ومركز تنسيق العمليات الإنسانية يؤكد أن القوات المسلحة اليمنية تخلي المسؤولية بعد هذا الإعلان. ولا شك، أنا من معرفتي بهذا المركز وبطبيعة عمله، أنه إضافة إلى الإعلان الذي يقدمه أمام العالم، فإنه يخاطب كل المعنيين بأشكال مختلفة وطرق مختلفة لإيصال الرسالة.
0: إذن بيان لقواتنا المسلحة سيكون عند الساعة 11:10، سنضعكم فيه مباشرة وعلى الهواء، ونحن عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأكثر من 30 إذاعة محلية،
1: 35
0: إذاعة، أنا قد بين أقول أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة ترتبط معنا مباشرة وعلى الهواء، نضعكم ونواكب كل جديد. بيان لقواتنا المسلحة سيكون عند 11:10 بإذن الله.
2: يمين الله بعهد مبهون عدمي، أنا أصل العرب بالجود.
0: بيان قواتنا المسلحة بإذن الله هو للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي،

0: البيان العسكري هو سيتحدث كما أشار الأستاذ عبد الله عن عمليات عسكرية واسعة في العمق السعودي، وهي رسالة عسكرية كبرى بأن اليمن اليوم يطبق ما وعد به الشعب والقوات والشعب والأمة والعالم. قال المصدر العسكري يوم أمس: لدينا من أوراق القوة ما يجبر العدو السعودي على الرضوخ لإرادة الشعب اليمني،
1: ولدينا الجاهزية أيضا، الجهوزية كما جاء على لسان المتحدث لقواتنا المسلحة في البشارات: يا شعبنا اليمني العظيم، لن نكون أسرع من سريع، لكن في الأخبار المتداولة في البشارات، في البشارات يا شعب الثبات، في البشارات صور أقمار صناعية لناسا الأمريكية، صور أقمار صناعية لناسا، عمود دخان ضخم يمتد لأكثر من 60 كيلومتر، إثر حريق في مجمع مصفات أرامكو في رابغ السعودي المطل على البحر الأحمر.
0: ربي لك الحمد.
1: صور أقمار صناعية لناسا، صور أقمار صناعية لناسا، عمود دخان ضخم يمتد لأكثر من 60 كيلومتر، إثر حريق في مجمع مصفات أرامكو في رابغ السعودي المطل على البحر الأحمر. أما بيان قواتنا المسلحة الساعة 11:10 بإذن الله.

0: إذن بيان القوات المسلحة عند الساعة 11:10 يعني بعد قليل بإذن الله تعالى لإعلان عن عمليات عسكرية في العمق السعودي. شعبنا مستمر وجيشنا مستمر وعدونا خائب وخاسر بفضل الله تعالى. رهانات شعبنا على القوات المسلحة اليمنية رهانات في محلها. تحية للمرابطين الذين يستمعون إلينا. للأمانة أنا يعني كلما وجدت مرابطين يحملوني تحية. عبد الله الحيفي سنذلكم لمطيع وطواقم العمل يعني
1: ونحن لهم ونحن لهم.
0: وأنا متأكد بعضهم بيسمعني الآن وبعضهم بيرسل أو يتصل، فتحية لهم من أثير إذاعة صنعاء ومن كل طواقم الإذاعات الوطنية بشكل عام. من العدوان وحدنا تحية لكم في مواقع الرباط والجهاد والبطولة والبسالة. تحية لكل بطل من أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة. تحية لكم يا أحرار، تحية لكم. رهان أمتنا كلها عليكم وليس فقط اليمن.

0: إذن بيان مرتقب لقواتنا المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي بإذن الله. طبعا الأحمق المجرم الصهيوني الإبستيني ترامب حول الحرب حول العدوان على بلادنا في اليمن قال كل شيء سيكون على ما يرام. ما دام طمنكم المجرم الإبستيني ترامب أقسم بالله ما يلقوا خير.
1: الله الله.
0: أقسم بالله ما يلقوا خير.
1: وزير الخارجية الأمريكي أيضا تحدث قبل ساعات عن العمليات في اليمن وقال أن نعم قال أن العمليات في اليمن يعني تأتي في إطار يعني العمليات السعودية لمحاولة السيطرة على باب المندب، وقال أن هذا شيء كان متوقع. يبدو أنهم كلهم صدقوا الكشخة السعودية.
0: المفروض أنه المغرر بهم يستجيبوا للعفو الرئاسي من قبل الرئيس مهدي المشاط ويستغلوا، لا يعشمهم لا ترامب ولا العليمي. العليمي أمس أعلن أنه بدء عملية المدري ما هو، واليوم رجال ربي في بيته في عقر داره بفضل من الله.
1: يعني ما حرره أبطالنا اليوم، أبطالنا اليوم يساوي عشرات أضعاف ما المناطق التي اخترق فيها العدو في أطراف ذباب من جهة الجنوب. يعني ما حرره أبطالنا اليوم، ومع ذلك المجاهدين تعاملوا مع الموقف كما قال القائم بأعمال محافظة تعز في نفس الوقت. يعني تخيل حين يكتشف العالم كله، وقد اكتشف كثيرين، أن تلك الحملة الإعلامية والهالة الكبيرة والسيطرة الواسعة طلعت 2 كيلو ولا كيلو ولا 3 كيلو يعني من جهة رأس العارة في ذباب.
0: عاجل هي البشارة يا شعب الثبات، هي البشارة مصدر عسكري لوكالة سبأ. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ في العاجل. البشارة القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه وتأييده تستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: هذه ضربات قاتلة. يعني
0: إذن قواتنا المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال هذا اليوم. وجاع. البشارة يا شعب الثبات، البشارة يا شعب الفداء والعزة والكرامة. مصدر عسكري، سقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى مع إحراق عدد من الآليات. يا قوة الله، تم نقل عدد كبير من الإصابات إثر الاستهداف لهم إلى مستشفيات عدن ولحج. قواتنا المسلحة تؤكد استهدافها للتحشيدات العدو السعودي، وتؤكد أن الأخبار الوهمية القوات المسلحة.
1: نعم،
0: هذا الخبر من عند القوات المسلحة، وإحنا بانتظار بيان لقواتنا المسلحة عند 11:10 بإذن الله. بطمنكم يا شعب الثبات، يا شعب العزة، يا شعب الواعي، يا شعب البصيرة والجهاد، قواتنا المسلحة تؤكد استهدافها للتحشيدات السعودية، وتؤكد أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان إنما تدل على فشلها، وتحاول تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. قواتنا المسلحة تؤكد أن الإنجازات المستمرة والمتواصلة ستستمر في طرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات محافظة تعز. إذن
1: اللهم لك الحمد.
0: مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال هذا اليوم. الحصيلة سقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى مع إحراق عدد من الآليات. تم نقل عدد كبير من الإصابات إثر الاستهداف لهم إلى مستشفيات عدن ولحج. قواتنا المسلحة تؤكد استهدافها للتحشيدات السعودية، وتؤكد أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان إنما تدل على فشلها، وتحاول تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. وتؤكد قواتنا المسلحة أن إنجازاتها بإذن الله مستمرة ومتواصلة في طرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات محافظة تعز.
2: كل عين يبقى في مكان الثابت.
1: أيوة
2: التفت لأخبارهم كذابة.
1: أيوة الله.

كلهم يبقى في مكانه ثابت لا يلتفت لأخبارهم كذابة. أبطالنا في المعركة ما هابت الـ F-16 مع الدبابة. إي والله.

0: أعلان بعد قليل لقواتنا المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. بيانات داخلية وخارجية بفضل من الله.
1: اللهم لك الحمد.

عند الساعة 11 أضعكم في حصاد الهدهد آخر الأخبار من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وارتباط إذاعي مباشر مع الإذاعات المحلية والوطنية والخاصة. آخر الأخبار عند الساعة 11 وعشر دقائق بإذن الله. قواتنا المسلحة، بيان مرتقب للإعلان عن عمليات نوعية في العمق السعودي. باستثناء أجواء مكة والمدينة، مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء العدو السعودي. قبائل اليمن في وقفات ولقاءات قبلية تؤكد موقفها الداعم لقواتنا المسلحة لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته. بعد قليل بيان للقوات المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى: معادلاتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. أفاد المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانا عند الساعة 11:10 عن للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن كل ما تروج له قنوات العدوان من أخبار ميدانية كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا يلتفت لها أي عاقل. من جانب آخر أكد مصدر عسكري أنه تم بعون

0: أجواء محافظة تعز بسلاح مناسب. بدوره بارك وكيل محافظة تعز طه البريهي لأبناء المحافظة وعموم مديريات الحجرية تحرير مناطق من تحشيدات العدو السعودي التي تم استقطاب أغلب عناصرها من خارج المنطقة، مؤكدا أن ما شهدته تلك المديريات كانت نتيجة لتلك التحشيدات التي استهدفت أمن واستقرار تعز. وأوضح أن القوات المسلحة تعي حجم مسؤولياتها الوطنية وتعمل بجد على تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وكان لنا تواصل مباشر مع القائم بأعمال محافظة تعز إلى بيان قواتنا المسلحة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا، مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا، باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: إذن 3 عمليات نوعية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة يا قوة الله. العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض،
3: اللهم لك الحمد،
0: عاصمة العدو السعودي، أدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. العملية الثانية بقوة الله استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وأدت إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. العملية الثالثة استهدفت مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان.

0: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يا ربي لك الحمد، لقد أغلقت المطارات وأطبق الحصار على العدو السعودي بفضل من الله وتحشيداته، والقادم أعظم. لقد نجحت قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله في تنفيذ عمليات نوعية كبرى وشاملة في عمق العدو السعودي بفضل الله تعالى. تعليق الملاحة الجوية في مطار الرياض. تم تعطيل الملاحة الجوية. لا باش ما باش ما بيش يضربوا رحلة.
2: يا وطرنا سوا يا وقفنا سوا.
3: بردد يا شعبي لك الحمد يا رب.
4: وأقول لكم بحاجة يا شعب الثبات،
2: لهم بس
4: للعالم أجمع، للعالم أجمع. عبد العزيز سمعت بين قواتنا المسلحة بفضل من الله،
2: اللهم لك
4: بيطمنوا الشعب هذا الصامد الصابر الباذل والمضحي،
2: اللهم لك الحمد.
4: ومما جاء من في بيان قواتنا المسلحة أقول لشعبنا اليمني العظيم، وانتو قد جربتونا 12 سنة تعرفونا وحافظين لنا صم، الأمور طيبة جدا في المخا وباب المندب، والمعركة لن تكون ضد هذه التحشيدات فحسب، بل من يحرك هذه التحشيدات. اليمن يجاهد العدو حسب ما يريد الله وتخطط له صنعاء، أما عنتريات العدو سترتد عليهم.
2: قد ارتدت عليهم اليوم، اتضح وبان خلال الساعات الماضية أن الأمور طيبة مش بس في المخا وباب المندب، حتى ذباب التي يدعون أنهم سيطروا عليها الأمور طيبة فيها، وأطرافها التي اخترقها أو حاول العدو الاختراق فيها تم التعامل معه. العدو اليوم خائب وخاسر، حتى المناطق التي يدعي أصدق الصادقين فيهم أنه موجود فيها لا يستطيع في هذه اللحظات أن يلتقط صورة منها، لأنه تم طرده منها. والخبر الأخير الذي تم نشره باستهداف تحشيدات العدو السعودي بين رأس العارة
4: والسقيا،
2: هذا يؤكد أن كان هناك تعامل قوي جدا،
4: أكثر من 20 ضربة صاروخية وطائرات مسيرة.
2: أشي يعني هذا؟
4: يعني عمل يا شاع.
2: هذا يعني أن التحشيد كان كبير جدا، وأن الأنباء السعودية التي كانت الاستخبارات السعودية تتحدث، أو الاستخبارات بعض الاستخبارات الدولية كانت تتحدث عن عملية عسكرية واسعة يتم التحضير لها بمشاركة أمريكية وفرنسية وسعودية. وقد أعلنت السعودية عن عملية شاركت فيها 100 طائرة سعودية. عندما يعلن مصدر في القوات المسلحة عن استهداف 20 ضربة، هذا معناه أن الحشد كبير جدا، وأن هذه الضربات استهدفت الحشد في عمقه.
4: الأمريكي والصهيوني والباكستاني والتركي، وأقول لهم بخصوص تحالف تركيا وباكستان والسعودية، لن يقدم هذا الحلف جديد، لأن تقديم السلاح من قبلهم سيكون أقل فاعلية من السلاح الأمريكي. تحالفات حلب ليس إلا وستغرق في أتون صراع مؤلم لهم جميعا بإذن الله.
2: وفي نهاية المطاف، ليس أمام العدو السعودي إلا الإذعان لإرادة الشعب اليمني. قوات المسلحة اليوم وهي تعلن حظر الأجواء السعودية أمام
4: حظر جوي، حظر جوي على العدو السعودي.
2: أنداري، إيش معنى حظر جوي؟ الطائرة، عدد الطائرات التي تجوب الأجواء السعودية في اليوم الواحد قرابة 4000 رحلة جوية في اليوم الواحد في المطارات السعودية.
4: ما عاشه كيان العدو الصهيوني سيعيشه كيان العدو السعودي مضعف ومحطعش بإذن الله. طبعا أيضا نشي نقول كلمة، الأمور طيبة ودماء الشهداء من الأسرى، وقود لكل فرد وقائد ومجاهد وصامد وثابت، فزادهم إيمانا وقالوا
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: الحمد لله الذي جعل إنجازات أعدائنا من السعوديين وميليشياتهم وتحشيداتهم عبارة عن جرائم شنيعة وبشعة. هل قتل مجموعة ممن أسرتموهم وأعطيتموهم الأمان يعد انتصارا؟
1: قتل ودهس
0: يا سفلة العصر، لقد تطهرت تعز من دنسكم نتيجة سقوطكم الأخلاقي، وستتطهر بإذن الله بقية المناطق لذات السبب.
2: حاضن اثنين حط حاميتكم والحصون المشيدة.
1: نعم أيها العالم المنافق الكاذب، هذه هي الشرعية التي تدعون أنها شرعية الشعب اليمني. مجموعة من المرتزقة والدواعش والتكفيريين، مجموعة من العناصر التكفيرية التي تمارس أبشع الجرائم المنتهكة للقوانين والأعراف الدولية وللشيم والقوانين الإنسانية وللقيم والأعراف القبلية والاجتماعية ولقيم الدين الإسلامي الحنيف. نعم يحملون في صدورهم أحاديث وأشياء كثيرة، لكنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا وبلحة كبيرة لكنها لا تمثل شيئا، لأنهم اليوم يرتكبون مجازر إنسانية، يدهسون الأسرى يدهسون الأسرى بالمدرعات العسكرية. وهذا مشهد من مشاهد الإجرام والتمثيل بالجثث الذي شاهدناه بالأمس، وكذلك الإعدامات الميدانية التي شاهدناها اليوم وبالأمس والتي نشاهدها على استمرار في الفترات الماضية. إعدام الأسرى، التمثيل بالجثامين، هذه كلها إسقاط أو سقوط أخلاقي أمام أحرار الشعب اليمني. هنا اليوم أنتم تشجعون كل حر من أبناء شعبنا اليمني أن يزداد بسالة وشجاعة وشموخ في مواجهة العدو، وأن يبقى ثابتا قويا صلبا في المواجهة، كي لا يصل هؤلاء المجرمون إلى بقية أبناء الشعب ليفعلوا هذه الجرائم الكبيرة والمستنكرة. نعم اطمئنوا، كل المواقع التي تحررت في الساحل الغربي ما زالت بخير، وأبطالنا جبال على أرض الساحل، أبطالنا يصنعون الملاحم، وأمال العدو وتطلعاته تبخرت على أطراف ذباب.
0: ما بنرفعش المعنويات، هذا هو الحاصل.
1: نعم نعم، ونتحداهم، وقد قلنا هذا في وسائل التواصل الاجتماعي الذي صنعوا أو بدأوا منه معركة الانتصار الوهمية. نتحداهم أن يلتقطوا صورة واحدة حتى من الأماكن التي اخترقوها في أطراف ذباب وتصوروا منها صباحا.
0: وللكافر المجرم الإبستيني ترامب الذي لم تستطع أن تحققه في مضيق هرمز، لن تحققه في باب المندب. وأقول لشعبنا اليمني العظيم، في بيان قواتنا المسلحة الذي جاء الساعة 11:10، ضعوا خطين، ضعوا مليون من الخطوط مما جاء في نهاية بيان قواتنا المسلحة، لأنه كان قبل البيان كان هناك بيان
1: مصدر عسكري،
0: كان عن مصدر عسكري أيضا. في بيان قواتنا المسلحة، ما جاء في بيان قواتنا المسلحة: نؤكد لشعبنا المؤمن الصامد الكريم أننا نملك من القدرات والإمكانات ما يجعلنا بعون الله وبالتوكل على الله قادرين على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأننا أعددنا العدة لمثل هذا اليوم.
1: الله الله.
0: والقول لميدان المعركة، والكلمة لساحات البطولة والجهاد.
1: يا ربي لك الحمد، هذه الكلمات تاريخية وهذا البيان تاريخي، وهو يؤكد أو يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة ومعركة جديدة. في معاركنا السابقة أو في الأيام والأسابيع الماضية كنا أمام معادلات واضحة، معادلة بحرية تقوم على الحصار بالحصار، ومعادلة برية تقوم على استهداف تحشيدات العدو السعودي، ومعادلة ميدانية تقوم على التصعيد بالتصعيد. اليوم تضاف معادلات كبرى، تؤكد معادلة الحصار بالحصار واستهداف تحشيدات العدو السعودي، وتعزز معادلة التصعيد بالتصعيد، ويضاف الحظر الجوي على ملاحة العدو السعودي الجوية في مختلف مطارات العدو السعودي. هذا تحد جديد وإنجاز جديد، ومن المؤكد أيضا أن الضربات البالستية والمسيرة التي كانت تستهدف عمق العدو السعودي في كمها ونوعها وكيفية صنعها وآثارها ستكون اليوم أكبر وأكثر. ومع عمليات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها قبل قليل إلا نموذج حي لزخم العمليات وكثافتها ونوعيتها ونوعية الأهداف. وهي تؤكد أيضا أن بنك الأهداف لدى القوات المسلحة اليمنية ما يزال كبيرا وكبيرا جدا، وأن القوات المسلحة اليمنية ما زالت قادرة حتى اليوم وستبقى قادرة أن تجعل العدو السعودي يذعن لخيارات وإرادة الشعب اليمني. وقد أكدت القوات المسلحة أنها أعدت لهذا اليوم عدته، وهذه رسالة تطمين واضحة ومهمة جدا جدا، ولا بد من يعني من التيقن بها، لأن مسألة التيقن والثقة في قواتنا المسلحة مهمة.
0: الثقة بالله،
1: الثقة بالله أولا أكيد، والثقة بأبطالنا المتوكلين على الله.
0: لنا تجربة 12 عام، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين.
1: أنا اليوم معي قصة يا أستاذ عبد الله صغيرة. كل ساعة أو كل ساعتين كنت أتصل لبعض المصادر في الميدان وأقول إنها صدق، يقولوا يا أخي ما هو صدق، ما لك بتجينا، وأرجع تويتر الإكس وأرجع المنصات وأرجع بعدين أبدأ شوية أقلق وأتصل أقول أمان الصدق، لو ما بعضهم ما عاد رضي يجاوب.
0: بروبوغندا إعلامية العدو ما معه إلا بروبوغندا إعلامية فقط.
1: نعم،
0: يشتي يشتي نفس ما سوى في سوريا يشتي يعمله عندنا في اليمن، وهيهات له أن يحدث ذلك بفضل من الله. طبعا قبل بيان قواتنا المسلحة كان هناك مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: القوات المسلحة اليمنية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة، بأكثر من 20 ضربة
1: الله،
0: ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم. يعني بشارة قبل البشارات، وكلها بشارات بفضل من الله.
1: اللهم لك
0: بيطمنوكم يا شعب الثبات، يا شعب الإيمان والحكمة، قواتنا المسلحة بتطمنكم أن هناك عمليات في الداخل استهداف تحشيدات العدو السعودي أينما كانت، وهي مستمرة بفضل من الله.
1: اللهم لك الحمد.
0: وأيضا بشارات في العمق السعودي، في عصب اقتصاده، في مصالحه الحيوية، في مطاراته، في قواعده العسكرية، حتى في أماكن حساسة لم يكشف عنها أو يكشف عنها في البيان. قبل بيان قواتنا المسلحة كان مصدر عسكري لوكالة سبأ: سقوط العشرات من عناصر تحشيدات العدو السعودي بين قتيل وجريح مع إحراق عدد من الآليات إثر قصفهم في المنطقة ما بين رأس العارة والسقيا.
1: اللهم لك الحمد.
0: بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم. قواتنا المسلحة استهدفت تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم. سقوط العشرات من عناصر تحشيدات العدو السعودي بين قتيل وجريح مع إحراق عدد من الآليات إثر قصفهم في المنطقة ما بين رأس العارة والسقيا. تم نقل عدد كبير من الإصابات في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى مستشفيات عدن ولحج إثر عملية الاستهداف. القوات المسلحة أكدت أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان تدل على فشلها ومحاولة تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. قواتنا المسلحة أكدت أن الإنجازات مستمرة ومتواصلة بإذن الله في طرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات محافظة تعز. بعدها جاء بيان قواتنا المسلحة على لسان المتحدث الرسمي لها العميد يحيى سريع، الذي أعلن في البيان عن تنفيذ 3 عمليات نوعية بفضل الله وعونه وتأييده بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة
3: والطائرات المسيرة.
1: يا قوة الله
3: البشارة البشارة يا شعب الثبات، البشارة البشارة يا شعب الإيمان والحكمة، البشارة البشارة.
0: وعلى مدار الساعة بفضل من الله وعونه.
4: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا، مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا، باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يا ربي لك
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
0: حمد وشكر على هذه النعم من الانتصارات، من هذا الثبات، من هذا الوعي.
1: انت ما نجداري ما بفعلوا بنا ما نقوم تقد معي رسائل وتعليقات. سلم خلاص، سلم نفسك وقضب كملنا. العميد الحبيب المجاهد
0: عبد حياك
5: الله،
1: اسعد الله مساك يا سيد العميد، حياك.
0: والمعذرة منك، المعذرة منك، جاء البيان وأنت الآن في في في في قلب البيان.
5: أنا متابع لكم، نعم أنا متابع منتظر أيضا.
1: حيابك يا سيد العميد. من لي صدق والله لهم جننوني يا ما ساعتين خلوها محلقة. سيد العميد، لو بدأنا بآخر البيان، يعني الأستاذ عبد الله قرر اليوم نبدأ من آخر البيان مش من أوله.
5: والإجابة الأخير صحيح.
1: تفضل، كيف تقرأ ما جاء في آخر البيان، ويعني قراءة أولية مما يحدث في الواقع العسكري في البلد اليوم؟
0: القدرات، الإمكانات، ما يجعلنا بعون الله أيوة مواجهة التصعيد العدواني، والتأكيد لكافة أبناء شعبنا اليمني أن قواتنا المسلحة أعدت العدة لمثل هذا اليوم، والقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.
5: نعم، حياكم الله عبد الله وأنت عبد العزيز، وحياكم الله ومبارك لجيشنا ولبلادنا ولقائد الثورة، هذا النصر العظيم. إذا نحن الآن عرفنا ما سبب الحملة الإعلامية الكاذبة من السعودية والمرتزقة علينا. إذا السبب واضح أننا استهدفنا العمق السعودي طلبت موجهة مؤلمة. البيان وخاتمة البيان وذيل بأن القوات المسلحة جاهزة وتمتلك القوة الكافية لمواجهة الأعداء ولمواجهة أي طرف من الأطراف الأخرى، ويشيد بموقف شعبنا وأيضا هي القوات المسلحة التي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا. وعلى العدو أن يدرك أن الحكم للميدان وليس للإعلام. السعودية اليوم هي تعتمد اعتماد كلي على الإعلام، عادة في العلوم، في العلوم العسكرية نستخدم الإعلام أو كقاعدة يستخدم الإعلام لعملية الحرب النفسية لأعداء معروفين كإسرائيل كأمريكا كأعداء للإسلام والمسلمين وللعرب. وليكون التضليل ليس التضليل أسود 100% لتكون حقيقة واحدة و99% يعني الحقيقة أن تكون الثلث يكون حقيقة والثلث رمى أصفر والثلث الأخير يكون أخبار سوداء أو إعلام كاذب. السعودية خالفت القاعدة الإعلامية واحدة حقيقة، وهي أن هناك قوة عسكرية دخلت فعلا دخلت في منطقة المضاربة.
1: نعم
5: المضاربة وإلى العارة معتقدين بأن القوة، ولكنهم فوجئوا. لو كان ضابط بنسبة ملازم ثاني خريج حديث لم ارتكب هذا الخطأ، ويصورون الهالة وأنهم قد دخلوا المخاوف كله كذب في كذب. هذه الحالة فعلا كشفت حقيقتهم. الشيء الأجمل والأروع في نفس اللحظة ونحن بلادنا والإعلاميون يتحدثون ويكذبون، هناك من يتحدث خلف من خلف البحار من الأمريكان والمحللون يقولون بالحرف الواحد، يعني الكذب أصبح مكشوف للسعودية. المنطقة واضحة أنها بعيدة من الذباب، ومنطقة العارة كما أشار السيد عبد الملك حفظه الله حينما قال للإخوة الجنوبيين عليكم أن تحافظوا على مناطقكم، نحن لا نريد أن ندخل مناطقكم، نحن نريد أن نطهر نطهر هذه الأرض من المسلقة ومن الإخوان ومن الإرهابيين في مناطقنا. لبعض نوضيح أن نطهر تعز وأن نمنع هؤلاء من التواجد فيها، ولكن عليكم أن تحافظوا إلى مواضعكم. كان على الجنوبيون أن يمنعوا، وسبق وأن حذرناهم في الأسبوع الأول أن المضاربة والمسلمين ورأس العارة مناطقكم تتبع محافظة لحج، ولا تسمحوا لهؤلاء أن يدخلوا. أما إذا وجدنا النيران ستتجه من هذا المكان، فالقوة المسلحة لن تجلس مكتوفة الأيدي ولن ترى بعينها، سنضرب وسنهاجم وسنحرر حتى المناطق الجنوبية إذا لزم الأمر، ولن نسكت على هذا الجرم. الشيء الأروع أنهم حينما دخلوا كانوا هناك كمين، هذا الكمين تمثل بالمشاهد التي عرضتموها اليوم وشاهدتموها وشاهدها على اليوم.
1: صحيح.
5: حجم الكارثة وحجم الانتكاسة وحجم الخسارة الكبيرة في العداد والمادة. حاول العدو أن يجير هذه الهزيمة وأن يجعلها انتصار إعلامي كما قلت لك كاذب. العسكريون كلهم في جيشنا البطل كلهم يعلمون الحقيقة لأنهم متابعين للمعركة. قد يتأثر المدنيون، هذا ما شاهدته ولاحظته، ولكن البيان كان حتى الآن هذه اللحظة أنا أتابع الأخبار وعبر قنوات التواصل في مدنيين تأثروا، ولكن الحقيقة الدامغة أن هذه هذا الكذب الذي حاولت السعودية أن تروجه هي عكس كل ما حاول العدو أن يظهر انتصار أو يظهر قوة أو يظهر أنه حقق إنجاز كبير. كن على ثقة كقاعدة عسكرية أنه خسر الكثير، هذا هو المعدار الغالي. إذا نحن نشوف نحن نعلن بيانات عسكرية ونوثق هذه البيانات بصور، لا نتكلم كذب. الخسارة التي يمنيها بها العدو ومحاولة الرد عن طريق الإعلام بعد عجزهم في الميدان، وهذا ما أشار إليه الفريق أن الميدان هو الحكم، لا ليس الغرام إعلام وكلام وتحاول أن تكذب وتكذب. أنت شاهدت الآن المشاهد كالنمل حينما وجهت لهم الضربات وهم مجرد أعداء في رأس ما بين رؤساء العارة والسقيا، يعني شيء مذهل. يعني أنا أعتقد أنها عملية نوعية لم تقم بها القوى المسلحة من سابق. كمين محكم، الناس المقاتلون مثل الدر ما عبش مكان يأويهم. الطائرات حصدتهم من كل مكان، ولأول مرة تستخدم طائرات من هذه النوعية من الطائرات الشواط التي تعتبر تمتلك القدرة الكافية. تلاحظ أنه حتى وصلت إلى أمتار قليلة ويسمع صوتها إلا إذا كانت مسافة قريبة. وهذه مفاجأة، تطور في السلاح الحربي للطائرة المسير أن تظل الطائرة مكتومة الصوت حتى تصل إلى هدفها وتربك العدو لا يعرف أن يهرب، أي مستوى أنها تلقط الشخص نفسه، السيارة نفسها، المقاتل نفسه. وهذا تطور وإنجاز عسكري كبير. العدو اليوم هو في حالة يرثى لها وما جاء إعلانه الذي أعلنه أنه وصل إلى المخاء وأنه طهر المخاء وأنه سيطجي إلى صنعاء. يا رجل زعلي الكلام يكون بالعقل شوية. قال خلوا عندكم شيء من حمرة الخجل
1: يا زيادة العمل. صباحا قبل الحملة الإعلامية الكبيرة حقهم وإحنا يعني الساعة تقريبا السادسة صباحا ما يسمى بالمتحدث العسكري حقهم هذا الذي ما لهش علاقة بالعسكرة ولا هو أصلا في صنعاء يتحدث عن 1200 عملية عسكرية قاموا بتنفيذها منذ إعلان رشاد العلمي يعني يعني قرابة 18 ساعة نتج عنها تحييد أو يعني قتل أكثر من 1700 كما سماه عنصر حوثي. أصحابه أنفسهم والله كنت أسمعهم أنا شخصيا كنت أتابعهم في على منصة إكس بدون أن يروني أقسم بالله أن أصحابه أنفسهم ما قبلوا الخبر وقالوا يا خبرنا اللي منعكم أبلاكم راجعوا الرجال بسروا له حل. ما هذه الهستيريا الذي يتعامل بها العدو سواء كان العدو السعودي حتى متحدث التحالف يتحدث عن 100 طائرة شاركت في العملية يعني وكأنه نفذ وفي الأخير اختراق بسيط في منطقة ذباب أو على أطراف ذباب. تفضل.
5: ليش اختراق أنا ما أستغرب من لفظ أنهم دخلوا هم طبعا بالله عليك يعني حينما تمشي قوة إحنا ما إحنا عارفين إذا كنا نستهدف تحشيدات العدو السعودي في الوديعة وفي عمق العدو السعودي وضربنا معسكرات تعد من المعسكرات الحديثة والمحمية بالدفاعات الجوية فهل بالله عليك تنطلي علينا شدعة بجوارنا ما يقارب 35 كيلو ما نعرفهمش يا غير مش معقول ولكن دخلوا إلى المنطقة اللي تسمى منطقة القتل والتدمير مثل الدفاعات الجوية حتى وصلوا إلى المنطقة التي يستحيل لها النجاة من نيراننا وكانت المفاجأة كمين محكم على أعلى مستوى إلى الآن هم يبلغونني أن الجثث متناثرة في كل مكان حتى هؤلاء ما سمحوش أن أحد يأخذهم. أما المنطقة طهرات وأؤكد لك اليوم نحن اليوم يوم ليلة الاثنين اليوم وإن شاء الله ليلة الاثنين القادمة بإذن الله إذا كان الله كتب لنا عمرا ستسمعون أن بداية التطهير لمنطقة المباردة بأكملها كون الجنوبيون سمحوا للمرتزقة والخونة أن يمارسوا العمل العسكري في هذه المنطقة رغم الاتفاق أنه لن يسمحوا لأحد بكل الأطياف السياسية الموجودة في عدن وفي لحج وفي الضالع وأن يحموا أرضهم ولا يسمحوا لأحد. أما إذا استخدمت أراضيهم باتجاهنا والسمح للمرتزقة وأديال السعودية أن يستخدمها فلن نتردد في أن نواصل عملية الهجوم ونطور الهجوم إلى أن نصل حتى إلى لحج ولن نتردد إذا وصلت عملياتهم من مناطق أبعد من لحج من عدن نحن لن نسكت على أي هجوم. اليوم المناظر والمشاهد التي عرضتها القوات المسلحة شيء يثلج الصدر وشيء أيضا يؤكده العلم العسكري أن نعم. الكمين محكم
0: ليس فضل من الله سيادة العميد العميد عابد هناك خبر عاجل مصدر عسكري لقناة عدن مصرع القيادية التكفيري عبد المجيد محرك أو محرك قائد الكتيبة الأولى باللواء 11 عمالقة وعدد من مرافقين نتيجة استهدافهم بصاروخ مناسب. مصدر عسكري في العاجل مصدر عسكري لقناة عدن مصرع القيادية التكفيري عبد المجيد محرك أو محرك قائد الكتيبة قدو محرك من الله فضل من الله مصرع القيادي التكفيري عبد المجيد محرك قائد الكتيبة الأولى باللواء 11 عمالقة وعدد من مرافقيه نتيجة استهدافهم بصاروخ مناسب.
1: اللهم لك الحمد.
0: المصدر أيضا وجود حالة من الخوف والهلع الكبير لدى قيادات المرتزقة من الصواريخ والمسيرات كونهم في منطقة مفتوحة يسهل استهدافهم بفضل من الله.
5: إذن هذه تفضحك
1: عمليا يا فندم عابد هذه النقطة بالتحديد هل سيضطروا للانسحاب عسكريا من تلك المناطق المفتوحة التي تحولت بالنسبة لهم إلى مصيدة لقواتنا؟
5: إذا لم ينسحبوا سيموتوا إذا لم ينسحبوا سيموتوا هذه قاعدة عسكرية أنا أذهب يعني منطقة مكشوفة إذا كنا نستطيع أو وصلنا إلى مرحلة أننا ضربنا العدو الأمريكي وضربنا حاملات الطائرات المتحركة وضربنا الطائرات وضربنا أماكن وأهداف تعد متحركة وسريعة فهل سنعجز من هؤلاء الحسانة؟ ما شيء بالعقل يكسب. هؤلاء هم أدوات رخيصة ولا يمتلكون التكنولوجيا الأحدث إلا بواسطة السعودية إما طيران مزير أو معلومات استخبارات أمريكية. اليوم الغريب والعجيب الشيء أن ترامب يقول أن العمل العسكري الذي يقومون به أو تقوم به الحكومة في الحكومة الشرعية في اليمن كان يقول نجحت وأنا أستغرب. إذن ما عزز أنهم كاذبون، أنهم شاركوا الكذاب الأول في العالم معهم، وبالتالي طرحت الحقيقة. أحدهم يقول مصري، قال إذا كان الكذاب يعيد الكذاب
0: صحيح،
5: إن الخبر كذاب. يعني لو ما تكلمش ترامب كان ممكن نبدأ نسأل
0: صحيح،
5: ونحاول نحلل المعركة. لكن الحمد لله رب العالمين، المشاهد التي عرضت أكدت بما لا يدع مجال للشك قدرة قواتنا العسكرية على امتلاك النصر في أي معركة يخوضونها. اليوم ويوم أمس وتلك المشاهد المرضية للنفس، التربة وهي مطهرة بأكملها والمساجد
0: فضل من الله. سيادة العميد، سيادة العميد،
5: الاستقرار والفرحة للمواطنين
0: فضل من الله. سيادة العميد، لأول مرة في التاريخ أليس كذلك يعلن عن عمليات عسكرية كبرى وحاسمة واستعادة مناطق واسعة والوصول إلى باب المندب والمخاء، لكن بدون صورة. ونحن في زمن الصورة، ونحن في زمن الصورة. صنعاء تواجه بالصورة دون كلام، هذا الذي يسقط الرواية المنسوجة في غرف خارج اليمن، أليس كذلك؟
5: نعم، بمثل أنت عبد الله أعتقد أرسى أكثر، لأني كانت أرسى مصدر عنب يقول قد شحنت الرازقي خف الأسود. قلت لك أنك فعلت 2000 سنة ما بش 3000 زود. هذا هم الآن هم يحاولون أن يكذبوا، ولكن حتى الكذبة لا، الكذبة ما قلني نفسي بطريقة العالم يفهمها، كل الناس ما سمعها كذب. يعني معقول هذه المسافة بأكملها وقواتنا متواجدة في التربة ومتواجدة في الطور بحة وكل المرتفعات الجبلية بأكملها من حيفان إلى وازعية إلى الأحكوم إلى المواسط إلى كل ما كل المرتفعات بأيدينا، هل يعني عن شو متحتنا وإحنا بشرة؟ شيء غباء إلى أبعد الحدود. وأنا أؤكد لك أن هذه العملية ستنعكس سلبا عليهم بشكل كبير، وخاصة قتل هذا المحرض، ويعطي دلالة أننا سنلاحقهم سنباركهم. الجنوبيون إن لم يلتزموا بما توعدوا به أن يحافظوا على أرضهم فليقولوا على الغداء أننا سنواصل تحرير أرضنا وسنواصل بالاتجاه اللاحق وباتصال المناطق، لأنهم هم من بدأوا، نحن شربنا عليهم. والسيد القائد أطمأنهم وقال لهم لا نريد الآن الأراضي يعني، ولا نريد أن نتكتم صوبكم، نحن نريد أن نأخذ المرتزقة والأولئك العملاء والإرهابيون والكفرة من مناطقنا التي تشكل خطر علينا بقرب باب المندب، اما انتم فحافظوا على ارضكم ولنكن بيننا الخير. لكن اليوم انا اعتبر هذا انه يعتبر خرق واضح، واعتبر ان رساله ترامب اليوم قبل ساعتين تعد ايضا مشاركه امريكيه في المعركه، وانهم يخططون ويديرون المعركه
0: صحيح.
5: ولكن بفضل الله تجي امريكا تجي اوروبا يجول الجن والانس معهم، والله لن يثنونا عن قدراتنا وبفضل الله عز وجل. الحمد لله، انت عرفت انه البيان أوضح أنه ضرب خميس مشيط وأبها وأهداف حددها، وهناك أهداف حساسة أخرى
0: أيوة.
5: كثيرة.
0: أبشرك أبشرك
5: كبير من الصواريخ البالستية.
0: أبشرك وأبشر المستمعين
5: يا رب.
0: الآن في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة أنباء تتحدث عن دوي انفجارات في الرياض من جديد بفضل من الله.
5: لا إله إلا الله، هذه نعمة من الله عز وجل، الله بينكس رأيتهم وايضا يفضحهم بحقائق يحاولون ان يخفوا هذه الحقيقه، ولكن العالم تعاهد او عهد النظام السعودي انه كذاب ودجال، ويحاول ان يمرر هذا الكذب على العالم. اذا استطاع ان يمرر على اصحابه او على مواطنيه فلا يستطيع ان يمرر هذا الكذب على العالم. اليوم نحن في انتصارات عظيمه، ولعل ما صرحت به السعوديه والمرتزقه من انتصارات كشفت حقيقه مهمه، ان المرحله القادمه هي انهاء هذا النظام، وان النظام السعودي الان يوقع على انتهائه من المملكة إذا كان يعتقد أنه حينما امتلك الأسلحة وحينما نقلت، أنا أعتقد أن المواقع العسكرية أو الصواريخ التي نقلت من القاعدة البريطانية أنا أعتقد وأجزم أنها وصلت إلى السعودية، وكان يعتقدون أنها ستكون ضد الصواريخ اليمنية، ولكن اليوم الضربة وما بشرتنا به الآن أن الرياض تحترق وأن هناك انفجارات عملاقة كبيرة في وسط الرياض وفي أطراف الرياض، هذه بشارة كبيرة وأن قواتنا ستستمر وأن التصعيد سيتصعيد. لن تمر علينا تلك الدماء اليوم وأمس الذكية للأطفال المقطوعة رؤوسهم وتلك الأشلاء في المدرسة وتلك المناظر المؤلمة والجارحة لكل مسلم ولكل عربي ولكل
1: العالم.
5: هذه ستكون لنا دافع ووجود أن تظل القوات المسلحة بهذه القوة وبهذه الإمكانية وبهذه الكفاءة وهذه القدرة الهائلة على التحدي ومواصلة الانتصارات.
1: بإذن الله. شكرا جزيلا لك سيادة العميد المجاهد الحبيب عابد الثور. شكرا جزيلا.
0: نعرف أنك مرتبط وأنت أحد عمدة هذا البرنامج تلبي دعوتنا دائما. لك التحية والسلام.
5: الله يشرف الله وأنا الشرف بك المجاهدون خلف الكواليس.
0: الله يبارك في عمرك ويحفظك.
5: في أمان الله. في أمان الله.
0: إذن في الأخبار المتداولة الآن الآن الآن عبد العزيز والسامعين والصامدين والثابتين والمجاهدين.
1: أنا ما عاد مش والف أسمع الأخبار منك. أنا والف أسمع عن في إكس.
0: الآن الآن الآن في الأخبار المتداولة مصادر إعلامية في الأخبار المتداولة مصادر إعلامية دوي انفجارات في الرياض عاصمة العدو السعودي وتوقف حركة الملاحة الجوية. ما الذي يحدث في الرياض عبد العزيز؟
1: ضربات القوات المسلحة مستمرة، النشاط العسكري الكبير مستمر، العدو السعودي لن ينعم بالأمان بعد اليوم. هذه معادلة واضحة ثبتتها القوات المسلحة اليمنية. أجواء العدو السعودي اليوم خالية وستبقى كذلك. الجميل في الموضوع في معادلة القوات المسلحة التي أعلنت أن العدو السعودي نفسه ساهم في في في في, في في خلق الرعب من المعادلة الجوية، من معادلتنا الجوية قبل أسبوع في موضوع الدفاعات الجوية، أن الحوثيون يملكون صواريخ دفاع جوي تستطيع أن تصطاد الطيران المدني، ونحذر من الخطر على الملاحة المدنية والطائرات المدنية حول العالم، أنه سيتم استهداف الطائرات المدنية. اليوم قد إحنا بنقول بالواضح كل طائرة مدنية تدخل إلى العمق السعودي أو إلى أجواء السعودية عليها أن تدرك أن هذا المجال خطير وأن عليها أن تتجنبه، وأن هناك الكثير من الخطوط الملاحية الجوية الآمنة. ليس هناك من ملاحة جوية آمنة ولا من سماء سعودية آمنة إلا سماء مكة والمدينة باعتبارها مشاعر مقدسة لكل العالم الإسلامي. أما باقي الأجواء السعودية فهي أجواء معركة، ويمكن في أي لحظة أن يكون هناك صواريخ وطائرات مسيرة، ولا تتحمل القوات المسلحة اليمنية أي مسؤولية قانونية ولا أخلاقية ولا يعني أي شكل من أشكال المسؤولية تجاه أي حادثة يمكن أن تتعرض لها أي طائرة مدنية في الأجواء السعودية. هذا إنذار مهم جدا ورسالة تحذير غير عادية. وإذا كنا نتحدث عن حساسية كبيرة في السفن في البحر يا أستاذ عبد الله، فضاعفها 20 ضعف في الجو. يعني أكيد. حساسية الملاحة أكيد. الجوية وحساسية الطيران المدني وأي تحذيرات في اتجاه في موضوع الطيران المدني حساسيتها تتجاوز السفن بعشرات الأضعاف. يعني بإمكانها أن يناور في البحر، أن يتحرك في هذا الاتجاه، أن يتحدث عن حماية بحرية، زوارق، حتى حاملات طائرات، حتى سفن بحرية عسكرية تحمي مثلا حاويات تجارية كبرى، لكن في الجو ما يفعل. يعني ما مش مع الشيء، يعني ما مش قادر يسوي أي شيء من الأشياء الذي بإمكانه أن يفعلها في البحر. حتى أسراب الطائرات العسكرية التي يمكن القول بأنه سيستخدمها مثلا لحماية طائرة مدنية لم تستطيع أن تحميها. هذا أولا. وثانيا كم يريد من أسراب الطائرات العسكرية لتحميها؟ أنت بتتحدث عن 4000 رحلة جوية في اليوم الواحد.
0: صحيح.
1: يعني لو نشتي مع كل طائرة 3-4 طائرات حربية، يعني نشتي قرابة 12000 طائرة أو 12000 طلعة جوية لحماية فقط 4000 رحلة مدنية. يعني حاجة خيال لا يمكن أن تحدث.
0: طبعا في الأخبار المتداولة عن توقف الملاحة الجوية في مطار الرياض وسماع دوي انفجارات في عاصمة العدو السعودي الرياض، كان هناك أيضا عدوان سعودي على ميناء الصليف بمحافظة الحديدة.
1: نعم.
0: ربما أنه دوية الانفجارات يعني ما عاد بيمسيش العدو، وكل ما أوغل في استهدافه وغاراته وقصفه سيكون الرد بضعف الأضعاف. التصعيد الشامل مقابل التصعيد الشامل هي المعادلة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: نعم. كان دائما كثير من الصحفيين العرب يسألوا في النقاشات ألا تخافون من القصف؟ يعني قال لك الله واحد قصف ب 265000 غارة جوية قبل 3 سنوات،
0: دورات تدريبية،
1: يعني خلال 8 سنوات
0: دورات تدريبية،
1: عبد الله يخاف من قصف؟
0: ما بنخاف الله من الله.
1: واحد تحاصر وتغلقت موانئه ومطاراته وطفيت الكهرباء
0: يستسلم
1: عنده.
0: يستسلم
1: هذا يخاف يستسلم
0: يستسلم يخنع.
1: واحد واجه 50 جبهة، وعلى فكرة في تعز في الفترة الأخيرة عشرات المحاور افتتحت، منها ما كانت محاور رئيسية ومنها ما فتح كمحور يعني هكذا جاء، ومع ذلك كلها فشلت بفضل الله سبحانه وتعالى في أن تعيق تقدمات القوات المسلحة اليمنية.
0: أنا ذكرت في بداية الحلقة أنه البروباغندا الإعلامية للعدو السعودي كانوا قد أعلنوا قالوا خلاص شلوا الجوف، أليس كذلك؟ وهي تحشيدات بيقدمها
1: تحشيدات صورت في سوق اليتماء الذي لم يكن له أي أهمية عسكرية، وكان سوق مشتركة، كان سوق محايد، يعني قالوا اتفقوا أصحاب الجوف قالوا هذا يبقى لنا ولكم، يعني للذي في الصحراء من اتجاه مارب
0: بيدوروا إنجاز إعلامي فقط،
1: يبحثوا يتصوروا، بحثوا عن إنجاز إعلامي، وفدغم قضية فدغم كانوا يشتوا لها نهاية فكانت تلك النهاية أنه يتصور في اليتماء ويقرح بالبندق شوية وفحط يعني بعد 5 دقائق وهو الآن في معسكرات العدو. لكن يعني هذا نموذج فعلا من الحملة الإعلامية، لكن أنا أقول لك بصراحة أن الحملة الإعلامية التي شهدناها اليوم ربما هي أشرس حملة إعلامية تستهدف الناس والمجتمع، وأكبر حملة تضليل، برغم أنه طبعا كل نشاطهم أو أغلب نشاطهم وكل التضليل يعني، لكن حملة تضليل الإعلام الذي حدثت اليوم أنا أعتقد أنها غشت العالم كله. وترامب واحد من المغشوشين، أنا أقول لك أنا ترامب عندما صرح وقال نجحوا هو تخيل أنه قدوا صدق قدوا في المخا وقد تموا الناس وقد مش ودارين ما عبش منهم كلهن.
0: عاجل عاجل
1: الله الله
0: عاجل. بالأخبار العاجلة مصادر سعودية منهم فيهم مع النافورة من فيه للعدو السعودي سماع دوي انفجار في الرياض وما دون انذار دون انذار
1: اللهم لك الحمد
0: دون انذار دوي انفجار في الرياض دون انذار. ماذا الحين يستلقف ماذا الحين يستلقف العدو السعودي
1: يا الله.
0: مصادر سعودية مصادر تابعة للعدو السعودي سماع دوي انفجار في الرياض دون انذار عجز وفشل بقوة الله وفضله وتأييده والقادم أعظم.
1: اللهم لك الحمد. العدو السعودي اليوم ما يزال أو تحدثت كثير من المصادر العسكرية عن حاجة العدو السعودي لذخيرة باتريوت، يعني اليوم الطائرات المسيرة حقنا اللي بتصير يعني بتسبب في إطلاق عشرات الصواريخ من منظومات الدفاع، والصاروخ الباتريوت يبلغ قيمته من 1 مليون إلى 3 مليون دولار الصاروخ الواحد، وذخيرة الباتريوت بالتأكيد أنها دائما بتكون محدودة. كلنا نتذكر في الحرب الأمريكية الإيرانية أن بعض دول الخليج يعني لو لم تقف الحرب حينها لكادت أن تجن، يعني لأن ذخيرتها من الباتريوت كانت قد انتهت. حتى الأمريكي نفسه حاملات الطائرات وكثير من نفذت ذخائره واحتاج أن ينسحب أن يتراجع أن يهرب من المعركة لأن ذخائره نفذت ولم يعد قادر على الدفاع عن نفسه واضطراره لإيقاف الحرب سواء مع إيران أو حتى الحرب البحرية التي كانت معنا. كل المنظومات الباتريوت التي يعني تمثل عصب في مسألة الدفاع عن العدو وأدواته سواء في السعودية أو العدو الأمريكي أو الصهيوني ذخائرها محدودة، وعندما تكون هناك حالة ضغط عسكرية هائلة كما يحدث اليوم تصبح هذه الذخائر يعني تتعرض للاستنزاف أكثر، ويأتي يوم ما عبش ذخائر. يعني مثلا في جيزان في نجران في عسير في بعض المناطق السعودية الآن ما عبش أي منظومات دفاع، ما عبش أي عمليات تصدي، بقي عمليات التصدي ما زالت قائمة فقط في الرياض في بعض المناطق الحساسة، وأصبحت كما يتحدث خبراء عسكريون أنهم يشكون من قلة الذخيرة وأن استمرار المعركة سيوصلنا إلى مرحلة أنه الرياض ما تقدرش يعني تطلق أي صاروخ دفاعي، وربما إحنا اليوم في هذا الموضع.
0: قال عبد العزيز ما عبش معهم صواريخ دفاعية، أما أنا أقول لعبد العزيز ولكم ربما في الساعة القادمة ربما في الأيام القادمة أتبصروا طوابير في السعودية تثلج خواطركم وأرواحكم وقلوبكم يا شعب الثبات وعيونكم، طوابير وبعدها مش أي طوابير، صارت الطوابير حكنا في العدوان، وإحنا بندور على البترول والديزل والغاز. في السعودية تكون الطوابير كبيرة لأنه معهم جمسات وصوالين وكذا، يشي يدور على 10 دبات مش على دبة ودرحلاك والله نص دبة زي ما إحنا، تكون عندهم أزمة. بس أزمة ما أنا أقول لك بحاجة عبد العزيز، بس لا يخرج الخبر هذا، عادهم يأكلوا الأذى، الأذى بالملاعق في السعودية، بالملاعق يأكلوا الأذى بالملاعق وبيننا الأيام
6: طلع فاصل يا حفظ الله خارجنا.

0: عاجل عاجل المواقع العالمية عاجل. قال لك تحالف تحالف مكة التركي والباكستاني ما قد مذغش ساعة سبايا أمان ما قد مغضو محمد بن سلمان
1: ما قد تهناش
0: أيوة. وخالد بن سلمان وزير الدفاع عاجل من المواقع الإعلامية الإخبارية العالمية فرانس بريس. فرانس بريس سماع دوي انفجارين ضخمين، اثنين انفجارين قالوا ضخمين في العاصمة السعودية.
1: يا ربي لك الحمد.
2: سمعنا البركان جبنا الحال فراعش ونفاز أعمام صدر بن سلمان الأحشر.
0: النصيحة النصيحة لسكان الرياض يعطفوا
1: غلبت يا
0: ما عطش رقيس في الرياض ما عاد يقدروا حتى يرقصوا يرقصوا
1: اليوم كلهم بتهجدوا
0: وما يقولوا الإسلام ولا حاجة.

0: إذا من جديد في الأخبار المتداولة من جديد توقف حركة الملاحة في مطار الرياض.
1: اللهم لك الحمد.
0: في مؤشر على هجوم يمني يطال أهدافا في عاصمة العدو السعودي.
2: ما نقول له مش من الرياض، لا تفتجعوش، لا ترقدوا.
0: هتهزمنا السعودية بحملة إعلامية كذابة تجعلنا أي الحصومة ويكذبوا علينا بأخبار وهمية.
1: يا عيبا
0: يا ما احنا ولجنا 12 سنة حرمنا، عاد احنا أندوم السعودي دويم ومنعه

0: بسم الله ستستمر ضربات على مطارات مملكة ابن إبستين. صح ما تقول ابن الكل. في مملكة ابن إبستين السعودي خلال الساعات القادمة
1: بإذن الله.
0: معاكم للفجر والذي يرتبط معنا يا حيابة. ستستمر ضربات رجال ربي في المطارات في قواعده العسكرية في مصالحه الحيوية لابن إبستين السعودي خلال الساعات القادمة. نصيحة نصيحة والله ما تلقونه والله ما تلقون مثلنا على جميع شركات ما بلا اشتي ضخم لي الصوت على جميع شركات الطيران أن تحذر من القدوم إلى مملكة إبستين. تحذير جوي على شركات الطيران العالمية تفادي مطارات العدو السعودي. والله من وراء القصد.
2: وين صنعاء ضعيفة قولوا لها
3: الرياضة أقرب يا بندق لا أنسى
1: اليوم. لم تعد الملاحة الجوية معرضة للتوقف فقط بسبب عمليات قد تستهدف المطارات فقط. قرار حظر القوات المسلحة للأجواء السعودية وتحذير كافة الطائرات المدنية التي تستخدم الأجواء السعودية تعني أن أي هدف عسكري باتجاه السعودية أو في العمق السعودي يمكن أن يتسبب في ضرر على أي طائرة مدنية، وبالتالي سنشهد أخبار توقف الملاحة بشكل دائم ومستمر حتى وإن لم تكن الأهداف هي المطارات بشكل مباشر، مطارات العدو السعودي، حتى وإن استهدفنا مثلا مصافي النفط، مؤسسات مختلفة أو أهداف مختلفة في عمق العدو السعودي. هذا يعني أن الملاحة الجوية ستتوقف بشكل كامل، وأعتقد أنه ينبغي أن تأخذ الطائرات المدنية تحذيرات قواتنا المسلحة.
0: مشتاو لهم تجربة سنتين في عمليات إسنادنا لغزة، مطار بن غوريون، أن كان ما قالوا مطار الرياض ما بسمح الملك خالد ولا من
1: الملك خالد
0: ده الحين مطار صاحب السروال في جدة مطار الملك عبد العزيز ممنوع يعني ممنوع ممنوع يعني ممنوع
4: فان حاصر جواه
0: الله الله
4: فان حاصر جواه فان حاصر جواه
0: الموانئ بالموانئ
4: حاصر جواه
0: والمطار بالمطار جاي يستهدف ميناء الصليف. يبدو ان ميناء جدة والقل ما علي انا
4: حاصر جواه.
0: نحذر كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية.
4: فان حاصر جواه.
0: المجال الجوي السعودي مغلق مش للصلاة، للضرب من وديع
4: فان حاصر جواه.
0: نعم، ولهذا
1: فإن العدو السعودي سيلقن دروس قاسية بإذن الله.
0: وقد أعذر من أنذر. إيش ينتصر عليا إعلاميان هيا ما عاد بالله
4: فان حاصر
1: من تغطى بكذبه ما دعا الشابه
4: فان حاصر جواه.
0: وقد أخلينا مسؤوليتنا من تبعات تجاهل التحديد.

0: حازم الحالي
1: ما نحاصر جواه.
2: إذن قواتنا المسلحة تخلي مسؤوليتها من تبعات تجاهل التحذير من مواصلة استخدام الأجواء السعودية، كما أكدت لكافة أبناء شعبنا أننا نمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلنا بعون الله قادرين على مواجهة هذا التصعيد العدواني. وأكدت قواتنا المسلحة في بيانها لكافة أبناء شعبنا أن قواتنا المسلحة أعدت العدة لمثل هذا اليوم والقول في ميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة.
0: اللهم لك الحمد.
1: حصر مطاري بان حاصر جواه كل السعودي، بان حاصر بحره ظل السعودي، بان حاصر جواه ما عندنا اي خطوط ومانع جاب قواه فاي واجه قواه.
2: اجواء مملكة فلسطين ساحة حرب عدا اجواء مكة والمدينة المنورة على صاحبها وآله افضل واسكى الصلوات والتسليم.
1: حصر مطاري بان حاصر جواه كل السعودي، بان حاصر بحره ظل السعودي، بان حاصر جواه ما عندنا اي خطوط ومانع.
3: عاجل عاجل
0: بسم الله
3: اعلام العدو السعودي الان والله من وكالة واس الوكالة الرسمية السعودية بيع صقرين بقرابة نصف مليون ريال، باعوا 2 صقور
0: هم حيلفين في دوري
3: قالوا في الليلة الثالثة من مزاد الصقور المنغولية هذا وعد المنغوليات ها الصقور عندهم متلازمة داون هذه يجي عيونهم صغار لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك بمعرض الصقور والصيد باعت السعودية الليلة صقرين بقرابة نصف مليون ريال، ما عم بيقدروش يبيعوا بترول قدوم بيبيعوا صقور عيال الكل.
0: اليوم في قناة العربي بيسألوا الأستاذ حسين البخيتي وجاب تشخيص طبي جديد يعني في الطب النفسي، قال أن بيقول له ما رأيك في الانتصارات وتحدثوا جابوا محللين من حق المرتزقة، قال هؤلاء جميعا عندهم متلازمة الرياض، ومتلازمة الرياض يعني هي المتلازمة النفسية أو حالة الإصابة أو المرض النفسي الذي يصنع الانتصارات مع عدم وجودها في الميدان، لا وجود لها في الميدان، وهؤلاء يعانون من متلازمة الرياض، وبالتالي لا صحة لهذه الانتصارات إلا في نفوسهم لأنهم عبارة عن مرضى نفسيين، وهذا الحقيقة.

0: نعم إنما النصر صبر ساعة. الحمد لله على هذه الانتصارات.
1: النصر لله من عند الله، فضل من الله، نحمده ونشكره وتسبيح واستغفار والثقة بالله والاعتماد على الله والتوكل عليه. هو الناصر، هو المعين، هو المسدد بفضل من الله. ما لك يعني تنفيذ ثلاث عمليات نوعية، وكل عملية فيها ألف عملية بفضل من الله.

0: والرياض عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات والملاحة الجوية متوقفة في عاصمة العدو السعودي الرياض بفضل من الله وعونه وتأييده. العملية الثانية ماي رابغ، ها أرامكو رابغ، يعني الذي بيخلوا حتى يعني مصدر لتخزين النفط الداخلي للاستخدام الشخصي، ما عبش ما عبش، الطوابير أتبدأ في السعودية بإذن الله.
1: العملية الثالثة في عسير،
0: وأهداف حساسة ونجران،
1: ثلاث أهداف عسكرية كبرى وأهداف أيضا أخرى حساسة،
0: ومعسكر ومعسكر
1: وجيزان، وهذه يعني نعمة كبيرة نحمد الله عليها، فضلا عن امتصاص ضربات كبرى يعني أو ضربات جوية أو الذي تحدث عنها تحالف العدو صباحا في الساحل، إفشال مؤامرة نوعية كبرى بأكثر من 20 ضربة في رأس ما بين رأس العارة وما عندناش مش حافظ الثانية
0: السقية
1: والسقية،
0: هذه
1: هذه كلها انتصارات عظيمة نحمد الله عليها،
0: لا
1: نغتر لا نعجب وفي نفس الوقت لا نهزم بحملات العدو. الكلام هذا بنقوله للناس، أما بالنسبة للمجاهدين والأبطال هم في الميدان، لا هم متأثرين بحملات العدو ولا بإذن الله لن تؤثر فيهم، لكن الناس أحيانا يعني مع الضخ الإعلامي مع التهويل الإعلامي بينتقل واحد من قناة لا قناة، قال يبصر العربي قال شلوا المخاب، يبصر الجزيرة قال شلوها، يبصر العربي قال شلوها، خلاص قالوا من الصدق ما عاد شيء، والحقيقة غير ذلك.
0: يعني ما نقدرش نخلط في هذه المرحلة، ما نقدرش نكذب.
1: نعم،
0: لهذا أقول لك وأقول للصامدين الثابتين للمجاهدين لشعبنا اليمني العظيم الواثق بالله،
1: نعم
0: فرنس وكالة فرنس بلس الآن سماع أيضا تؤكد عن سماع دوي انفجارات، لا عدو لا انفجار ولا انفجارين، سماع دوي انفجارات قوية في عاصمة العدو السعودي الرياض،
1: عين الشمس عين الشمس لم تغطي،
0: يعني ليس انفجار ولا انفجارين
1: انفجارات.
0: وكالة فرنس بريس قالت سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض الآن في الأخبار المتداولة في الأخبار العاجلة. وكالة فرانس بريس سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض، عاجل إعلام العدو السعودي، الدفاع المدني، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع السعودية بتحذر لحد يصور شغلهم، أي أحبسوهم الذي أخرجوا بالتلفون أتحكم يصوروا ولا لا،
1: أفعلوا مدري
0: ممنوع بيحذروا من التصوير في السعودية، لا ما عاد تتصور سيئة اليوم مدني عبد العزيز بيحبسون في السعودية تحذيرات والله من وزارة الداخلية وزارة الدفاع السعودية انه عدم تصوير، لا يتصوروش الليلة السعودة، انه لا يرقدوش لا يتصوروش لا ولا يفعلوا مهرة الليل ولا يرقصوش ولا يرقصوا حتى.
1: اللهم لك الحمد.
0: الأخبار المتداولة الآن والله ما وقفت الأخبار يا عبد العزيز، بفضل من الله انفجارات في الأخبار المتداولة، انفجارات بحي المصفاة جنوب الرياض التابعة لأرامكو،
1: اللهم لك الحمد.
0: يا علم الله ما بف الرياض شغلهم يا ولد، ما شو ما بسكم في السعودية كلهم الله مصافي ومخازن وحقول نفط، سبحان من جعل السعودية التالهم البترول، وسبحان من جعلنا كبريت لهذا البترول.
2: سجدة الشكر سجدتي، انتصاري وفرحتي.

0: جوزتي. مستمعينا ومتابعينا يا أحرار الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، مرابطينا، أحباءنا، أحباب قلوبنا الذين يستمعون إلينا في الساحات والميادين في كل شبر من أرضنا، من أرضنا اليمنية الطاهرة المقدسة، من يستمع إلينا أيضا في كل شبر من اليمن الذي سيتحرر كاملا بإذن الله غير منقوص. تحية لكم، تحية بكل شموخ واعتزاز، تحية لقواتنا المسلحة ولكل ما تحققه من بطولات وإنجازات. سنذكر أو سنعيد التذكير ببيان القوات المسلحة للعميد يحيى سريع، وأيضا لقاء محافظ محافظة تعز القاضي أحمد المساوى لزيادة طمأنينة الناس، الشعب، الشعب الصابر الصامد العظيم، لنتحصن جميعا من شائعات العدو وحملات العدو، ولنكن جميعا على وعي عالي، ولنثق بالله سبحانه وتعالى أولا وبأبطالنا ثانيا في الساحات والميادين. بالطبع مستمرون معكم حتى مطلع الفجر، والنصر بإذن الله يقود دفة الأثير الإذاعي في أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونحن أيضا في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، ومن يعني يرغب بالاستمرار في الارتباط فأهلا بهم جميعا. يقود دفة الأثير من أمام الميكروفون العزيز عبد الله عبد الله الحيفي،
1: والله والله
0: الأستاذ حفظ الله الحرازي إخراجا إذاعيا، وكل الطاقم العمل، فتحية لكم جميعا مستمعينا ومتابعينا، نحن معكم وإلى جانبكم مستمعين ومتابعين، ونقف
1: أيضا معنا دائما
0: إذاعة سام اف ام معنا في الارتباط الإذاعي، ومن يريد يا حيابه، وهذا ميدان شرف عزة وكرامة، ومن المنح الإلهية العظيمة أن منح الله الأستاذ عبد الله وكل الإخوة في إذاعة صنعاء أن يكونوا هم قادة دفة العمل الإعلامي الصامت في مواجهة العدو وأدواته، فنسأل الله دائما أن يوفقنا جميعا. شكرا جزيلا لكم دائما مستمعينا ومتابعينا، إلى بيان القوات المسلحة وإلى لقاء محافظ محافظة تعز، ومعكم حتى مطلع الفجر والنصر بإذن الله.
1: أيضا قبل بيان قواتنا المسلحة ولقاء ما أجريناه من لقاء الأستاذ عبد العزيز القدمي، لقاء مع القائم بأعمال محافظ محافظة تعز، هناك قواتنا المسلحة حذرت جميع شركات الطيران العاملة في المملكة أن الأجواء غير آمنة باستثناء أجواء مكة والمدينة، لأنهما أماكن مقدسة لكل الأمة وليست مناطق صعودية ضروري ما يعرفها العالم. يعني من الآن، مش إذا تعرضت أي طائرة مدنية لأي مكروه لا سمح الله، ها لا ترجعوش تقولوا ما بلغناكمش. وشركات التأمين أيضا على علم، قد بلغنا حتى شركات التأمين،
0: احنا قلنا في في سياق الحلقة أنه مركز تنسيق العمليات الإنسانية يتخاطب مع الشركات بشكل مباشر، سواء كانت شركات ملاحة جوية أو شركات تأمين.
1: لقد أخلينا مسؤوليتنا بشكل كامل، وقد أعذر من أنذر، هذا العدو السعودي. أما إلى مرتزقة ما بقي من ألوية العمالقة الانفصالية التكفيرية بمسمياتهم، إلى مرتزقة ما بقي من ألوية العمالقة الانفصالية التكفيرية، عليكم الفرار إلى قرب منفذ الوديعة فورا، ما عاد يخارجكم الله كذاك. إذا لقد أصبحتم ملف عسكري لدى قواتنا المسلحة اليمنية، بدءا من تاريخ 5 أكتوبر 2026، والله من وراء القصد.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا، مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: استغفرك.
1: والآن سنبطل ما تبقى منها بمشاركة الرجل الأول في محافظة تعز القاضي العزيز المجاهد أحمد المساواة القائم بأعمال محافظ محافظة تعز. أسعد الله مساءك سيدي الكريم.
2: أسعد الله مساءكم بالخير والعافية
1: سيدي الكريم. ماذا عنكم؟ قالوا قد انسحبتوا قد انتوا في إب كلكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تفضل.
2: في البداية أحييكم وأحيي كافة الإذاعة الوطنية ومستمعيكم الكرام في كل المناطق والقرى والأرياف في هذا المساء العابق بالنصر والصمود. اليوم تباشير النصر كانت من الصباح الباكر.
1: نعم.
2: إذ سيطر أبطال القوات المسلحة اليمنية مع الشرفاء تعز من أبناء المحافظة الأحرار على معقل رئيس المرتزقة ما يسمى رشاد العليمي في مسقط رأسه، وبعد أن حاول العدو يعني أن يشغلنا وأن يدعو إلى تعبئة ويدعو إلى قتال دفاعا عن بيته. يعني كان بتعاون الأحرار من أبناء المنطقة من كافة الشرفاء المحافظة تمكن أن أبطال القوات المسلحة أن يصلوا إليه دون أي مواجهات، وكانت هذه مسألة ضربة كبيرة للمرتزقة.
1: نعم.
2: لأدواتهم أعلنت عملية اسمها ما أدري ما اسمية الفجر الكاذب أو هكذا، يعني ما
1: لهمش علاقة بالفجر، ما نش داري ليش عمل. أيوة.
2: الشاهد أنهم يعني استهدفوا جنوب ذباب، يعني من جنوب مطار ذباب، يعني
1: من جهة مطار ذباب
2: ب1200 صاروخ من بارقة بحرية وقاذفة قوي كطائرة حتى يدخلوا إلى كسر ذبة ليلتقطوا مجموعة صور وتشتغل آلتهم الإعلامية عليها. ومع ذلك قد يعني
1: المجاهدين
2: حاصروهم.
1: نعم.
2: وسيطروا على الموقف في نفس اللحظة.
1: نعم.
2: لكن هم يعيشوا حالة انهزام يقدرني. نعم. علم الجميع يعني قرار إعلان العفو العام الذي أصدره فقامة الرئيس المشير مهدي مشاط مثل ضربة قاسمة لتحديداتهم لأفرادهم لنفسيات.
1: نعم.
2: لقاتليهم.
1: نعم.
2: إذا يعني كلهم فضلوا غالبيتهم يعني تكاد يكون فضلوا أن يعودوا. نعم. إلى بيوتهم معززين مكرمين ويغنموا من العفو العام،
1: وهذه نعمة كبيرة. طيب يا قاضي احنا بس نشي نقول للناس يعني مثلا على افتراض صحة ما ادعوا أنهم مثبتين وجودهم في مطار ذباب، مطار ذباب أين هو أصلا من مدينة ذباب؟ ناهيك عن باب المندب، ناهيك عن المخا،
2: المسافة كبيرة ويبلغين حرب يعني.
1: أكيد أكيد.
2: يعني ما قلق في الأخير حرب مواجهات ما إحنا شفنا زها طب. نعم. يعني يحصل يعني مواجهات وكذا كذا، لكن أنا أؤكد لكم أن وضع القوات المسلحة قوي ويعني المجتمع كذا ملتف حوله، هم يحاولوا أن يرجفوا أن يمنحوا أيضا عناصرهم من كان يعني كان هناك مجموعة من القادة كان لدينا اليوم على وشك يعني أن يسلموا أن يغنموا أن يعني يدخلوا ضمن العفو العام حينما سمعوا بالأخبار الكاذبة التي روجتها متينتهم الإعلامية الكبيرة ما في قناة الجزيرة.
1: بطلوا
2: يعني تأخروا توانوا هذا غلق تلفونه هذا كذا، وكانوا مجموعة من القيادات الكبيرة من أوساط العدو. فهؤلاء يعني أفضل كذا كذا، هي القضية قضية يعني يريدوا أن يدخلوا نور الله بأفواههم، وأبى الله إلا أن يتم نوره. الفجر حقهم سرعان ما تلاشى ما في حلول العصر.
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
2: وكذا وعلنت الناس خرجوا يبثوا مقاطع من تلقى أنفسهم في تلك المناطق.
1: طيب يا قاضي الآن مشتين نسأل عمليا المديريات المحررة بفضل الله بشكل كامل من محافظة تعز والتي أصبحنا على وشك إنهاء تحريرها، تفضل.
2: المديرية الساحل الغربي جميعكم
1: خلاص أكيد يعني احنا تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. نعم.
2: يعني الخلفيات لمديرية الساحل الغربي وهي مديرية المعافر بشكل كامل تم تحريرها.
1: الحمد لله.
2: مديرية الشمائتين.
1: نعم.
2: ومديرية البواسط.
1: المواسط أيوه.
2: ومديرية سامع.
1: سامع.
2: أيوه. هذه المديريات التي تمت بعملية سلمية دون حملات ودون قتال ودون
1: نعم.
2: ودون حتى أي عملية انتقامية. وبترحاب وبوسط تهليل وتكبير كافة أبناء تلك المناطق.
1: نعم.
2: ف
1: ماذا عن
2: أنا هذا العدو إبراهيم أن لديه شعبي يعني حتى يبص مثل هذه الأخبار، لكن أنا يعني أؤكد أنهم يعودوا على تخويف الناس.
1: نعم. التربة
2: يعني هو كانت آخر عمليات القوات المسلحة اللي كانت تقريبا ظهر اليوم سيطروا على معسكر العين في مديرية المواسط.
1: نعم.
2: الذي يعتبر ما يعني اللواء ما يسمونه باللواء 35 أفرق عن مجموعة من الأسرى الذين كانوا معتقلين.
1: نعم.
2: ومضت عليهم سنوات وسط هذا المعسكر وكذا.
1: نعم.
2: فبالتالي يعتبر يعني القلعة كما كان معسكر خالد للمديرية الساحلية مثل هذا اللواء للمديريات الحجرية والمديريات الغربية والجنوبية لمحافظة العين.
1: يعني كما أن معسكر خالد يعد المركز الرئيسي أو نقطة السيطرة الرئيسية على الساحل الغربي بشكل كامل، فإن اللواء 35 يعد نقطة السيطرة الرئيسية على مدينة تعز والمديريات المحيطة بها.
2: المديريات الغربية
1: المديريات الغربية لمدينة تعز.
2: يعني طيب. مديريات الحجرية والمصراخ وجبل الحبشي وعدد من المديريات.
1: طيب هذه المديريات ما زال فيها مثلا المصراخ، الحجرية، التربة، العزاعز.
2: لا العزاعز قد يأمن ما عدي قد هي ضمن الشمائتين.
1: ها هي ضمن الشمائتين. أنا إحنا لعلمك يا قاضي عاد إحنا بنحفظ المناطق إحنا كلنا نتعرف على. عموما رسالتك للناس، لأنه أنا أعرف إن لديك ارتباط أيضا من العشرة والنصف، فرسالتك للناس ويعني يبدو أنكم مطمئنين جدا. أنا شاهدت قبل ساعتين انسحابكم من الحجرية، انسحاب ما شاء الله انسحبتوا منهم كلهم في إكس يعني، والحمد لله الدنيا مسلمة ولا انسحبتوا من بقعة.
2: كما قلت العدو يراهن على الكذب، على الإيجاب، على ترويج الشائعات. فندعو الجميع أن لا يلتفتوا إليهم، أن لا يلتفتوا إلى هذا الزيف، أن يفهموا من الشائعات التي روجت لها اليوم أن هناك من حاول أن يصدمهم بقوات المسلحة أن يدفع هم نتيجة تضليله لاتخاذ موقف أو الخروج بالاندفاع، فيعني يضحي بعملية السلم وبعملية العفو العام التي منحت وشكلت تصالح اجتماعي كبير جدا ولا في داخل المجتمع، ويزجبهم في معارك هاكرة أيا كان. يعني الناس إحنا جاهزين في، لأنه بالأخير هي حرب وهي مواجهة، يعني بالأخير الناس معاملين احتياطهم أمنيا وعسكريا، يعني بالأخير الأمور معمولة حساب، لكن إحنا حريصين على الدم اليمني، حريصين على دم أخوتنا أبناء المحافظة، حريصين على دم أهلنا، نعتبرهم مغرر بهم، نعتبرهم ضحايا لمكينة تضليلية كبيرة جدا ظلت تعبث بهم على مدى سنوات.
1: نعم.
2: وندرك أنهم أدركوا هذه اللعبة، اللعبة الخارجية، لعبة العدو السعودي، وتآمروا عليهم وعلى كافة اليمنيين. فنعتقد أنهم نضجوا بالشكل الكبير جدا، والدليل
1: نعم.
2: أنهم لم ينجروا إلى هذه الشائعات.
1: نعم.
2: وما روجوا رغم التهويل الذي حتى يعني كان أي واحد متابع من بعيد قد يقول
1: أمر شيء. نعم الحقيقة أن الحملة الإعلامية كانت كبيرة جدا جدا، وربما أنا أعتقد أنها من النوادر الإعلامية في مسألة أنه خلاص شلينا شلينا شلينا شلينا، والحمد لله طلعت كلها فشوش، وهذه نعمة. ورسالة القاضي أحمد المساواة، من حاول أن يستفيد من العفو فتحفز بهذه الأخبار والانتفاشة، انتهت الانتفاشة، أرجعوا اتصلوا يستفيدوا الناس من هذه القرارات.
2: الحمد لله لم ينفع لهم، وهذا مؤشر وعي كبير
1: نعم نعمة
2: داخل وسط أبناء المجتمع. يعني هم كانوا رايحين على مثل عمليات هنا وهنا.
1: نعم.
2: لكن لله الحمد والمنة أنه لم ينجر لآلتهم الإعلامية.
1: نعم.
2: رغم أنه شاركت فيها وكالة عالمية وكالة أنباء.
1: صحيح.
2: يعني تتحدث عن سقوط المها، عن سقوط ذباب، عن سقوط كذا.
1: نعم.
2: والمسألة مناوشات في أطراف مديرية الذباب.
1: نعم. إذن شكرا لك سيدي الكريم القاضي أحمد المساوى القائم بأعمال محافظ محافظة تعز.

يمن الصمود، يمن الثبات، يمن الوفاء، يمن الحكمة والإيمان. إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وارتباط إذاعي مع أثير إذاعة سام أف أم وإذاعة وطن. نواكب كل جديد وعيا، ثباتا، بصيرة، وجهادا.

بإذن الله، بقوة الله، بعون الله، ستفقد نفوذها في المنطقة. واليمن، اليمن قرر إنهاء الرخاء الاقتصادي السعودي، وهناك ذاكرة يمنية مجروحة ستثأر لما سبق ولما سيحدث. تركيزنا، تركيز المعركة سيكون في عمق العدو السعودي وليس في اليمن. قصدها العدو انه اي شتتنا ويتوهنا بحقها الاكاذيب؟ ابدا. تركيز المعركة سيكون في عمق العدو السعودي. هذا ما سيدفع بالأحداث إلى أقصى درجات التوتر، سيؤثر بشكل غير مسبوق في الاقتصاد السعودي. أخي ما دراني أنا، ما بين قراش الكف ولا بين فتش الكتاب ولا بين قرأ النجوم والطالع. الكلمة كما جاء في بيان قوتنا المسلحة للميدان، وسيتأثر الاقتصاد العالمي.

0: في الأخبار المتداولة في الأخبار المتداولة في الأخبار المتداولة في الأخبار المتداولة بحسب شهود عيان ما تزال أصوات الانفجارات المرعبة تسمع في الرياض حتى هذه اللحظة ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: يا ربي لك الحمد.

0: وهذه رسالة وهذه رسالة من المجاهدين في قوتنا المسلحة من داخل مدينة ذوباب الآن. الآن
1: ونقول لما يتدخل وسائل الإعلام خساتم أيها المنافقون، نحن لكم المرصاد، وإن أكاذيبكم ليست هي الأولى ولا الثانية، إنكم كذابين مدى الأعوى وأنتم معروفين بالكذب والدجل. نحن هنا متواجدين، إحنا والجيش والأمن، ونحن لكم بالمرصاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. المجاهدين من ذوباب بفضل من الله.

0: المجاهدين 5 أكتوبر في تاريخ 5 أكتوبر 2026 وهذه هي مدينة ذباب.
1: الآن
0: باب المندب
1: من المجاهدين
0: متواجدين والأمور طيبة بفضل الله ونحن جاهزين لهم بالمرصاد. الموت
1: لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. رسائل من المجاهدين في ذباب.
0: المجاهدين
1: الآن
0: أكتوبر في تاريخ 5 أكتوبر 2026
1: ليلا،
0: وهذه هي مدينة ذباب في باب المندب، والمجاهدين متواجدين والأمور طيبة بفضل الله ونحن جاهزين لهم بالمرصاد. الموت لأمريكا،
1: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: ما قال علامة العدو والمرتزقة، قالوا مطار ذوباب قدوا معاهم هما المجاهدين من مطار ذوباب.
1: وهذه إدارة أمن ديرية ذوباب باب المندب.
0: من مبنى السلطة المحلية.
1: وهذه إدارة أمن.
0: وهذا إدارة أمن
1: ديرية ذوباب
0: المجاهدين ليلا. الآن

وهذا المجلس المحلي مديرية الدبات تاريخ 5 أكتوبر الساعة 11 مساء 2026 والأمور طيبة. ولا قلق، نبشر أخوتنا المواطنين بأن الأمور طيبة ولا يوجد أي قلق فضل الله. هذا هو المجلس المحلي مدير الدباء وهذه إدارة الأمن والأمور طيبة والمجاهدين متواجدين. نطمئن الأخوة المواطنين ونطمئن الشعب اليمني بأن لهم بالمصاب.

0: هذا هو المجمع
1: الحكومي. المجمع الحكومي في ذباب.
2: نحن نقوم بالمشكلة أيها
1: الناس. المجاهدين.
2: أسأتم.
1: في باب المندب. الهاء الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
3: كان الثابت لا يلتفت لأخبارهم كذابة، أبطالنا في المعركة.
2: أعوذ بالله من أيها المنافقون، نحن لكم بالمرصاد، وإن أكاذيبكم ليست هي الأولى ولا الثانية، إنكم كذابين مدى الأعوى، وأنتم معروفين بالكذب والتجد. نحن هنا متواجدين، إحنا والجيش والأمن، ونحن لكم بالمرصاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

كذب العدو السعودي ومرتزقته في أخبارهم، وصدق المؤمنون المجاهدون الثابتون من قواتنا المسلحة والأمن.

طبعا وسائل اعلام نظام العدو السعودي وابواقه وعدد من وسائل اعلام البترودولار ضخوا اخبار مكثفة زعمت فيها ان ميليشيات السعودية سيطرت على مدينة المخا الساحلية، ونشروا مقاطع فيديو زعموا انها من داخل المدينة بعد السيطرة عليها. طبعا بعد البحث العكسي تبين ان المقاطع قديمة من شهر فبراير 2017 ولا علاقة لها بما يحدث اليوم. طبعا هذا كله في سياق حرب إعلامية في محاولة من النظام العدو السعودي تحقيق أي مكسب بالوهم بالكذب، وضخ الأخبار الزائفة عبر وسائل الإعلام ووسائل مواقع التواصل الاجتماعي التي لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها العدو السعودي مع تحشيداته خلال الأسابيع الماضية.

0: قنوات العدو السعودي من العربية والحدث وقنوات المرتزقة تابعة لحزب الإصلاح ومن إليها طبعا ضخوا ضخوا، بالإضافة إلى من؟ إلى قناة الجزيرة المنافقة اشتغلت معاهم دولة قصي قناة الجزيرة، هي كلها قناة اشتغلوا وحملة مكثفة إعلاميا قصدهم ان احنا سوريا ماله مولى. حقيقة ما يحدث وإلى أين تتجه الأمور، توضيحات من رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ ونائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الأستاذ نصر الدين عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومساء الخير عليكم جميعا. طبعا خلال شهر من المواجهة تم تأمين أهم المديريات وأهم المواقع الاستراتيجية وطرد التحشيدات السعودية منها، ومعركة كبيرة جدا. الآن يحاول العدو السعودي أن يظهر صورته ولكن بطريقة مختلفة، ويحاول أن يعني يقوم بعمليات معظمها عمليات إعلامية، يعني عندما يقول أنه دخل إلى المعركة وبأنه هناك هو هي نفس الطيران الذي قلنا من البداية بأنه يضرب عندما يتحدث. المهم يعني كل ما يقدمه العدو السعودي هو يثبت كلامنا وأننا سرديتنا وإعلامنا وما نعلنه وبشكل رسمي هو الحقيقة المطلقة منذ البداية. الغريب أنهم يعودوا للكذب الآن ويحاولوا أن يسقطوا اليمن وأن يسيطروا هنا وهناك بالكذب. ظنيت أنا أنهم قد يعني تعلموا من الكذب أنه ما نفعهمش في المخا، كذبوا كذبوا كذبوا كذبوا حتى مل الكذب منهم، وفي النهاية ما ثبت في الواقع هو ما قلناه منذ البداية. سرديتنا متماسكة وطرحنا متماسك وواقعنا أساسا يتطابق مع ما نطرحه في الإعلام. نحن لا نبالغ في الإعلام، نحن لا نكذب، ولذلك الجماهير كلها تثق بنا. 12 عام وهؤلاء يكذبون لم يستطيعوا أن يحققوا شيء لأنهم يقولون شيء والشعب اليمني يشاهد شيء آخر. الشعب اليمني يثق بما نعلن لأنه دائما يطابق الواقع بكل تفاصيله. الآن مثلا في هذه المعركة تتولى وسائل إعلام كثيرة الحرب الإعلامية والكذب والتجل والتحليل الخادع الكاذب الفاشل السخيف السيء، حتى أنه نوعية رديئة لا يستطيع أن ينتجوا حتى كذب، يعني نستطيع أن نقول أنه كذب متماسك، كذب سيء جدا وغير متماسك وغير مقنع. وللأسف الشديد أن هذا العدوان الذي تشنه السعودية اليوم علينا يتشن أيضا معه قطر وإعلامها والجزيرة تحديدا، تتولى الإعلام السيء الصيت والدنيء في المشاركة في دماء شعبنا. طبعا سابقا هي شاركت ويعني شربت حتى ارتوت من دماء الأطفال عندنا، ثم غادرت الحرب عندما أهنتها السعودية، والآن هي تعود أيضا من جديد لتورط السعودية في هذه الحرب أكثر وتتولى الجانب الإعلامي، وتقصد أنها عندما تعود مرة ثانية للمشاركة في دماء الأطفال والنساء والتهديم البيوت وتدمير اليمن بأنها ستخرج مرة ثانية بتطريق. المهم هذا ليس شأننا الآن ولكن لنا ولها حساب. على كل حوال تكذب وتدعي هنا وهناك، يعني تعتقد أننا نفس ما المرتزقة التابعين لهم أو المشترايين من قبلهم أننا نسقط بكذبة. نحن حقيقة ثابتة، نحن لا نسقط بكذبة. مجاهدين مقاتلين لا يعتمدوا على الإعلام وما يصدر من الإعلام إلا ما يصلهم عبر قنواتنا الخاصة، فهم لا يتعاملون معكم. عندما تحاولون أن تصوروا أنه سقطت هنا أو هناك بكذبة لن تسقط أبدا، متماسك وضعنا بكله. نحن الآن نطل ونمسك على أهم المناطق الاستراتيجية التي تشرف أساسا على المديريات في الساحل الغربي وتؤمن المديريات في الساحل الغربي، ولم يحصل من كل ما ادعوه بالكامل. هناك اختراق بسيط جدا في منطقة محدودة في أحد المديريات في مديرية ذباب، وهو محدود ويتم التعامل معه بكل حزم وبقوة، ولا يوجد من تلك التعايات التي يروجها بالكامل. وعندما مثلا يحصل في الحرب هنا هناك أي اختراق أو كذا، نحن بكل بساطة واقعيين لا ندعي ما لا نفعل، ونحن بل أننا ما نعلنه هو أقل مما نفعل. والرد على العدو الإسرائيلي في عمقه هو كبير ولا نعلن إلا الجزء اليسير منه، وكذلك الحصار الفعال والضربات المنكلة التي أيضا يعني تثبت هذا الحصار لا نعلن إلا الجزء اليسير منه. فإعلامنا بفضل الله هو الأصدق والأكثر ثقة حتى عند جماهير الطرف الآخر، يعني وليس له جماهير أبدا. لاحظتم في المديريات الساحل الغربي أو في مديرية حتى تعز يعني الآن حاليا يتحدثون هم عن الخيانة وأن هناك كان من الداخل، نعم كان أبناء المنطقة معنا، بينما في نفس الوقت يتحدثون خاصة المحللين السيئين، يعني أنا لا أريد أذكر أسمائهم ولكنكم تعرفونهم، يقول ليس لديهم حاضنة، ثم يأتي يقول هناك خيانة من الداخل، هو يسمي الحاضنة يسميها خيانة، فهنا هناك حاضنة. الناس يعني في مناطق الاحتلال، في المناطق المحتلة برغم الكذب كله يعني يدركون بأنهم أكذب وأفشل ناس. وللعلم يعني للعلم هم عندما يكذبون هكذا يضاعفون الانتصار، لأنه عندما يسقطوا والناس الذين يصدقونهم قد تخيلونهم شيء فيروهم بأنهم لا شيء، يكون الانتصار مضاعف. أيضا المناطق التي نصل إليها وقد خوفوهم وكذبوا عليهم يكون لدخولنا طعم وشم آخر، لماذا؟ لأنه عندما يروا بأن كل ذلك لم يكن صحيحا وأنه لم يحصل من تلك التخويفات لا الاعتقالات ولا الاعتداءات ولا المصادرات ولا الجبايات التي يتحدثون عنها بالكامل، يرى الناس بأن ذلك كله كذب، فتثبت الوضع هناك ويتمسكون بخيار الجيش والتحرير الذي قام به وطرد الغزاة والمحتلين. بل أنه من المعلومات الظريفة التي وصلتني أنه بالأمس عندما تقدم الجيش إلى بعض المناطق في تعز فروا الغزاة وأتباع السعودية والذين يستلمون بالريال السعودي، فتبعهم المواطنين، يعني المواطنون لاحقوهم وطردوهم في وهذا بحسب ما أبلغوني يعني الأخوة هناك في المنطقة ومن أبناء المنطقة نفسها، أن المواطنين كانوا يطاردون هؤلاء التحشيدات التابعة للعدو الإسرائيلي قبل أن يصل الجيش إليهم، وطاردوهم تقريبا أكثر من مديرية وهم يلحقونهم ويطردونهم ويسيطرون يعني على المنطقة. فعلى كل الأحوال كما قيل حابل الكذب قصير، ودعوهم يكذبوا، الساعات والأيام القادمة ستنسف كل ذلك، ولا خيار أمام العدو السعودي إلا أن يرضخ لمطالب الشعب اليمني. ثم أن الأطراف أطراف هذه التي تأتمر بأمر السعودية وتعمل مع السعودية، ما هو مطلبكم؟ ماذا تريدوا؟ نحن نريد أن نكسر الحصار عن الشعب اليمني، أنتم ماذا تريدوا؟ أن تريدوا الحصار أن يستمر؟ وتريدوا من الشعب اليمني أن يصدقكم وأن يقف معكم؟ نحن نريد أن يكون مقدرات وموقع اليمن، نعرف وقرأنا في الكتب أن ما هي أهمية اليمن؟ قال لأنه يطل على موقع استراتيجي مهم ويطل على باب المندب، نريد أن نستعيد باب المندب لنا لليمنيين للشعب اليمني، وأنتم تريدوا أن تهدوه للغزاة والمحتلين للأمريكي والإسرائيلي والسعودي، أنتم من تقولون هكذا نريد أن نؤمن الملاحة، تؤمنها الملاحة آمنة ولكنكم تريدوا أن تسلموه للسعودي وتسلموه للأمريكي والإسرائيلي، وهذا الكلام لم تقولوه الآن، قلته عند طوفان الأقصى، كنتم تقولون ادعمونا لكي نؤمن الملاحة، إن هؤلاء يهددون الملاحة لأننا كنا نهدد العدو الإسرائيلي، فأنتم تريدوا أن تهدوه للغزاة. الشعب اليمني كله حتى من ليس لا يتفق معنا لكنه يؤمن بأن هذا مكسب كبير جدا، وأننا كنا نقرأ في كتب الجغرافيا بأن اليمن يتميز بموضوع جغرافي مهم لأنه يطل على باب المندب. عندما جئنا لهذا الباب المندب أهديتهم الغزاة، إذا ماذا تريدوا؟ نحن مطلبنا ما هو مطلب الشعب اليمني، رفع الحصار هو مطلب الشعب اليمني، وليس الحصار عن صنعاء فقط بل عن كل اليمن. عندما نقول إذا هذا مطلب اليمنيين كلهم في كل المحافظات، عندما نقول أن هذه المناطق وهذه البلاد هي بلادنا لا يجب أن تكون في خدمة الغزاة والمحتلين والطامعين في بلادنا، تريد أن تهدوها للغزاة والمحتلين وفي المقابل تريد من الشعب اليمني أن يقف إليكم؟ موقفكم ضعيف وسخيف وسيء، ومن يقف إلى جانبكم من الدول في المنطقة أسوأ منكم وسيدفعون الثمن يعني في نهاية المطاف. نحن لا نتمنى لأحد أن يتورط في هذه الحرب، ولكن نقسم بالله أن من يتورط في هذه الحرب لأنه ظالم، نحن لا نقسم من منطلق القوة والغرور وإنما نقسم من منطلق الحق، وأن الله يقف مع الحق، أنهم خاسرون وأننا المنتصرون بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصر الدين عامر.

0: مساكم أيها المنافقون، نحن لكم المرصاد، وإن أكاذبكم بالشرك هي الأولى والثانية إنكم كذابين مدى رعوة، وأنتم معروفين بالكذب والدجل. نحن هنا متواجدين، إحنا والجيش والأمن، ونحن لكم بالمرصاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في هذا المجلس المحلي مدير الضباط، تاريخ 5 أكتوبر الساعة 11 مساء 2026. والأمور طيبة، ولا قلق، نبشر أخوتنا المواطنين بأن الأمور طيبة، بأن الأمور طيبة.
3: من المخا من ضباط
4: ذباب، وهذه ذباب بفضل الله، ولا يوجد أي قلق. وهذا هو المجلس المحلي مديرية ذباب، وهذه إدارة الأمن، والأمور طيبة، والمجاهدين متواجدين. ونطمئن الأخوة المواطنين، ونطمئن الشعب اليمني بأن لهم بالمرصاد.

أكتوبر في تاريخ 5 أكتوبر 2026 وهذه هي مدينة الضباط في باب المندب والمجاهدين متواجدين والأمور طيبة بفضل الله فنحن جاهزين لهم بالمنصار. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر لإسرائيل.

بفضل من الله. ساعتين هوموا في أطراف ذوباب، بالمقابل مقابل الساعتين والتهويمها اللي هوموها والبحث عن إنجاز إعلامي بأي وسيلة حتى ولو بالكذب والتزييف، كان بالمقابل خروج مطار الرياض عن الخدمة. يا قوة الله، يا قوة الله، محمد بن سلمان يا حمار ابن الحمار، فلوسك ضاعت.

0: أبشركم يا شعب الثبات، هناك مشاهد تم تداولها من مسطات أرامكو في رابغ بعد أن دبغها رجال ربي في قواتنا المسلحة. لك الحمد ولك الشكر يا الله يا الله. أبشركم ما عاد بيضيع أي صاروخ أو مسيرة بفضل من الله في كل ضرباتنا، يعني حريق ودمار على عيال إبستين في مملكة آل سعود، حريق ودمار في كل ضربة من ضرباتنا بفضل من الله. بنك الأهداف كبير جدا جدا، نعمة من الله، كلها بقيمة مليارية وما فوق.
1: يا ربي لك الحمد.
2: من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن
3: هو الله، هو الله، هو الله أذل بنا تخالف

0: وهذا قال عدو السعودي قال 100 طائرة لضرب اليمن، 100 طائرة لضرب اليمن. يا ابن يا ابن إبستين، ولم تحركوا شيئا أمام العدو الصهيوني الذي ارتكب حرب إبادة في غزة. 100 طائرة يا تركيا المالكي على من أسند غزة ووقف إلى جانبها، أنتم صهاينة. ومثل ما قال ترامب، مثل ما قال كفيلكم الأمريكي، مش السعود بتعبثوا فوق خلق الله تحت مسمى الكفيل. حكمتك يا رب. والنظام السعودي مع كفيلها الأمريكي بيفضحه، بيكشفه، بيقدمك يعني على حقيقته. مثل ما قال ترامب، لولا السعودية، لولا السعودية لما بقي هذا الكيان، كيان العدو الإسرائيلي، مفضوحين من قبل ومن بعد. 100 طائرة على اليمن المسلمة، ما بش فرق يا أصحابنا بين اليهود والسعودة.
1: 100 طيارة، 100 بعتوا ليضربوا اليمن، أما نصرة لغزة بعتوا لهم أكفان. 100 طيارة، 100 بعتوا ليضربوا اليمن، أما نصرة لغزة بعتوا لهم أكفان.
0: ناشط عربي قال 100 طيارة على اليمن، بيخاطب النظام السعودي، 100 طيارة بس لأهل غزة ارسلوا أكفاء للموتى. حقيقة النظام السعودي ابن الكلب.

0: طال عمرك ما هزني
1: طيران يعني العدو السعودي شن 60 غارة جوية وصاروخ استهدف طالبات المدارس استهدف المدنيين. هذا عمل بنقول لكم يا أصحابنا ما بش فرق بين اليهودة والسعودة.
0: ما هزني يقولوا لحلف الأمر.

الحلف السعودي الباكستاني التركي الحلف السعودي الباكستاني التركي اجتمع القصف اليمن، انجاز كبير للسعودية وما ودول اسلامية تركيا وباكستان. الحلف السعودي الباكستاني التركي اجتمع القصف اليمن، لكن حينما ارتكبت المجازر في غزة كان اليمن هو من يضرب كيان العدو الإسرائيلي، بينما فتح الآخرون ومنها تركيا والسعودية والباقي الباقي فتحوا لها طرق الإمداد لكيان العدو الإسرائيلي، فتحوا طرق إمداد زودوها بالنفط وبالخضروات والفواكه. ألا لعنة الله على الظالمين!

ما لم يستطع أن يحققه في الجبهات يشتي يحققه على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. حمار بن حمار الذي

0: محور واحد وحدة الساحات ومن قناة الجزيرة المنافقة يرتفع صوت الحق. الدكتور حسن أحمد يان ابن إيران يرد على الكذب وادعاءات قناة الجزيرة المنافقة السافلة المنحطة والمحللين عن باب المندب وحقيقة حلف مكة. اسمعوا اسمعوا أمانة ما سمعتوا
1: أوراقها ولسيما موضوع الحوثيين وباب المندب الذي هناك حصار جوي أو حماية جوية
2: على رسلك. أنه هناك رواية
0: يقول دلا
2: تقول بأنه يتبقى
0: دلا
2: ليس فقط لم يخسر
0: يقول على رسلك واحد وواحد يتوقع يا ذاك بيكلم مذيع قناة الجزيرة قال على رسلك دلا ما لك على رسلك دلا
1: حصار جوي أو حماية جوية
2: على رسلك. أنه هناك رواية مجابهة لما يقال تقول بأنه يتقدمون في تعز ليس فقط لم يخسر. ولذلك أنا لا أخذ هذا الجزء من العملية الحربية أي الإعلام بجدية إلى أن يثبت كل شيء على الأرض. قبل أسابيع كان يقال بأنه على مشارف صنعاء والدخول قاب قوسين
0: وأن
2: وصلوا لميون وباب المندب. ولذلك يعني علينا أن نتريث قليلا في القبول بكل ما يصح.
1: تشكك بالروايات
2: أنا تقديري أنه مشكوك فيها بجد وهناك طرف آخر يقول عكس ما يروج له حاليا وهذا مفهوم في الحروب يعني يستخدم هذا بكثرة. ثم أنه في النهاية هناك مكون له قدرات كان وما زال موجود ولا تقديري أنه لا يمكن تصور سيناريو يخرج من اللعبة. هو حليف إيران حكومة صنعاء ولذلك أنا تقديري أنه الذهاب بعيدا أنه إيران بدأت تفقد أوراقها أو حلفائها ذلك بعيد عن الواقع على الأقل حاليا. النقطة الثانية حسن يعني أنا أردت أن أعلق دولة مثل إيران في تاريخها الحديث لم تهاجم دولة أخرى إلا دفاعا. يعني ترويج أنه تريد احتلال دول هذا اتهام خطير. إيران لم تضرب دولة حتى إلا دفاعا أو ردا. ولذلك يعني هذه الصورة أنه إيران قد تذهب بهذا الاتجاه صورة بعيدة عن الواقع. باكستان وتركيا مستحيل أن يذهبا باتجاه مجابهة جار كبير لهما في معترك ليس معتركهما. الآن هناك وأنا تقديري هذا فهمي أن هناك كان ضغط أتابع النقاشات الاستراتيجية خاصة في تركيا لكن أيضا في باكستان. القضية هي أنه كان هناك ضغط عليهم أن يقوموا بدور وبعثوا بقوات على الحدود أي ندافع عن المملكة وفق ذلك الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا. الحرب في اليمن أي أنهم لا يقومون بدور في الحرب في اليمن إلا إذا اتسعت ولا نعلم مدى الالتزام بالفعل يعني على الأرض سيتضح. ما الحرب التي بدأت في 2015 كان فيها عدة دول خرجت واحدة بعد الأخرى من الحلف لأنه الحرب في اليمن كانت مضيعة للقدرات اقتصاديا وغير ذلك.
0: قلتكم الله من والمسلم مذيع قناة الجزيرة السافل ولا ابن إيران الدكتور حسن أحمد يان ولا الكلاب التي تنبح هذه بالتوهم محللين في قناة الجزيرة واحد بلهجة عراقية وواحد بلهجة كويتية وواحد بلهجة سعودية وواحد بلهجة نباحية وكلهم كلاب لمن؟ لأمريكا. من والمسلم؟ إيران الإسلامية ولا قناة الجزيرة المفتجخة المفتضحة الكذابة المنافقة؟ وبعضهم جالسين مقعين أمام قناة الجزيرة ويصدقه المشكلة مقاعمة قصين مقعين

0: جماعه الجزيره المنافقه يعني ما بتروج بتروج سرديه العدو الامريكي الصهيوني. صهيونيه بامتياز وتدافع عنا والمذيعين والمذيعات مش المذيعات الجميلات قصتهم اي عربشوا عقولنا وما عزغللن عيوننا قبالهن. لعنة الله عليكم لن تعرب ومحسوبين على العروبة والإسلام. يقول لك قناة الجزيرة في قدر صح ما تقول في جحر الحمار الداخلي ما بش غيره
1: القلم سافر ملكته في سبيل الله سله
0: صهاينة صهاينة هولا صهاينة ما بلا واحد ينتبه عندك واعي تابعهم ما بش عندك واعي ارتزح.

أسقطوا سوريا قناة الجزيرة، ومكياج والمذيعات ولبسوهن وكشفوا حالهن وسفرون سوريا على طول، وضعين الميكروفونات والكذا ومحجرة في سوريا قناة الجزيرة هالمنافقة، وش تو يسقطونا إعلاميا؟ مالك؟ أين السرب صليضك؟

0: واحد رسل لي رسالة قال لي أخ عبد الله ما بفي رابغ ربغوهم دبغوهم دبغ رابغ دبغوهم دبغ رجال ربي انت لي ما به تم استهداف منشأة بترو رابغ للتكرير والبتروكيماويات أكبر مجمعة التكرير والبتروكيماويات في العالم الموجودة في رابغ في السعودية التي تم استهدافها من قبل قواتنا المسلحة اليمنية بفضل من الله أدت العملية كما جاء في بيان قواتنا المسلحة مصفات كانت في العملية الثانية استهدفت مصفات أرامكو في رابغ وأدت إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف بفضل من الله وناسا الوكالة الأمريكية بتصور صور بالأقمار الاصطناعية صور والذعبابي والمدخاني هذه وقع والحرائق وفي وضح النهار بفضل من الله ما عندهم أحد جهنم يرجعوا للكذابين والمنافقين في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في قناة الجزيرة هذه بيصدقوها سعودي بده حراك وعاد انتو تبصروا الطوابير في المحطات بيستهدفوا المخزون الاستراتيجي للعدو السعودي وما خط شرق غرب ساعة الفرزة موقف والكل وباعتراف رويترز والإعلام العالمي بفضح السعودية والسعودية بتشريهم من يشر السعودية أولاد الحرام
1: ها يا الصدر يا الهد كأمة يا السعد يا المدغاش لما اضطع خطوط الطعام حلت في أجواها شين الحمولة

0: الزحمات ولولا المسيرة كان ألفنا لغطاها ولولا الجهاد النار يا من تدعس نوباش وترسل قلابنا أفضل.
1: استهداف منشأة بترو رابغ للتكرير والبتروكيماويات، أكبر مجمعات التكرير والبتروكيماويات في العالم الموجودة في السعودية التي تم استهدافها بفضل من الله. التي تم استهدافها اليوم من قبل قوتنا المسلحة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في المنشأة. القدرة التشغيلية والمنتجات الطاقة التكريرية تعالج المصفاة حوالي 400,000 برميل يوميا من النفط الخام العربي الخفيف. المنتجات النفطية تنتج المصفى وقود وسائل النقل مثل الديزل والبنزين والكيروسين وقود الطائرات وزيت الوقود الثقيل المازوت.
2: أدقع عندهم أزمة حتى على مستوى البناجرة.

عاجل عاجل حتى مطلع الفجر بإذن الله. عاجل عاد احنا انجعد للأخبار جعدال من السعودية. ما راك والله ما راحت لك يا محمد بن سلمان، ما انفلتك ما انفلتك، تكذب تبحث لك عن انجاز اعلامي وهمي بالكذب بالدجل في قنوات الشر، في الحدث، في العربية العبرية، في المطبخ الذي يتم شراءه لترويج الأكاذيب. والله ما أنفلتك يا محمد بن سلمان. هيا ما تشري عاجل. لا تزال هناك اضطرابات مستمرة في المطار في الرياض. في العاجل وكالة فرانس بريس عن شهود قرب مطار الرياض، سمعنا دوي انفجارات قوية وحلفوهم يمين في الختمة، لا قوة لا دين. لا تزال هناك اضطرابات مستمرة في المطار في الرياض. وكالة فرنس بريس عادي بتسأل شهود عيان قرب مطار الرياض، سألتهم حلفتهم يمين والكل ما قالوا. وكالة فرنس بريس عن شهود عيان قرب مطار الرياض، سمعنا دوي انفجارات قوية يا قوة الله.

0: سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك. ادعوا للمؤمنين يا مؤمنين، ادعوا للمؤمنين، ادعوا للمجاهدين. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، واعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على

صل على محمد وآله وافلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم الرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار البلاد أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم من الطغاة والمجرمين وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلِ قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقضوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم. أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا
يتعجل بي نفع ما قدم وسرور ما أتى به برحمتك

0: ثم عندما نجد مثلا في تعليمات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن الضوابط الشرعية والأخلاقية للعمل الجهادي، نجد قدسية العمل الجهادي والفارق الكبير بينه وبين الممارسات الإجرامية للأعداء. كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إذا بعث جيشا يوصيهم بمجموعة توصيات، من ضمنها ذكرنا البعض منها فقط للاختصار: فلا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تغوروا عينا، ولا تقطعوا شجرا لا يضركم، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، لا تشوهوا جثمان إنسان، احترموا حرمة الجثامين، ولا بهيمة، وحتى الإنسان الحي لا يظلم ويشوه، ولا بهيمة، ولا تظلموا، ولا تعتدوا. تأتي هذه وكم في القرآن الكريم من ضوابط شرعية وأخلاقية وضبط للمسألة: من نقاتل، متى نقاتل، كيف نقاتل، لماذا نقاتل، ما هو الهدف، ما هو الدافع، ما هي الغاية، وأن يكون في سبيل الله من أجل الله وفق التشريعات والتعليمات والمسيرة التي رسمها سبحانه وتعالى مضبوطة بالضوابط الأخلاقية والشرعية، بدون ظلم، بدون استهداف للأبرياء، وهكذا. والتفاصيل تطول عن هذه المسألة، لكن من باب التوضيح الإجمالي لأهمية المسألة، في مقابل أولئك المجرمون الأشرار، الخيار الإيماني هو خيار صحيح يعبر عن الثقة بالله تعالى، خيار فعال له أفق حقيقي، وعليه ضمانة من الله تعالى، عليه ضمانة. الضمين لنا في هذا الخيار الذي نحن فيه هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ونحن نثق به ونثق بوعده. العدو الإسرائيلي مهما بلغ إجرامه وطغيانه، مهما كان حجم الدعم الأمريكي له والغربي، هو إلى الزوال. هذا وعد الله المحكوم، وأتى مقرونا حتى بخبر تمكن، حينما قال الله: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أتى أيضا بخبر نهايتهم وزوالهم على يد عباد لله أولي بأس شديد. علو العدو الإسرائيلي وإفساد، إفساد في الأرض غير قابل للبقاء، تكبر وظلم وإجرام غير قابل للبقاء. الله يقول: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والقائل: وإن عدتم عدنا. الله يعود لقلع فسادهم.
1: لازلت يا رب في كل الجهات لنا درعا، سلاحا، ثباتا، قوة، زندا. لازلت يا رب في كل الجهات لنا درعا، سلاحا، ثباتا، قوة، زندا. أفرغت صبرا علينا هد قوتهم، أيتنا بصمود شاقهم كدا. لا يترك الله، لا يترك الله من بالمصطفى اعتصموا، لا يخذل الله من صاروا له جندا.
2: أتى النصر من ربي مغيثا.

في آخر الأخبار، مصادر لبنانية، العدو الإسرائيلي شن 3 غارات على وادي السلوقي وأطراف بلدة محيبيب في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان.

في الأخبار المتداولة، مصادر إعلامية مروحية من طراز NH. 60S بنتي لك عمر جمال جعادة، مروحية من طراز NH 60S تابعة للبحرية الأمريكية، ترسل رمز الطوارئ 7700 أثناء تحليقها فوق البحر الأحمر بالقرب من ينبع. يا الله ستد، يا الله ستد، يا الله ستد، يا الله ستد.

لا نفع العدو السعودي، لا دفاعات جوية تابعة للأمريكي ولا اليوناني ولا الإيطالي ولا البريطاني ولا لحن ما حتنبعش الأمريكي لا يحوم. يا الله ستت، يا الله ستت، انقحشت المروحية الأمريكية ففضل من الله وانقحشت ينبع ففضل من الله والله يتفضل على عباده الشاكرين.

في الأخبار المتداولة. خر من جنب الراديو، أعلي الراديو. نزل وفاصل والمذيع ينهم، المذيع المناوب ما بلا ينهم. في الأخبار المتداولة، في الأخبار المتداولة، ها والمستمع لبيب. في الأخبار المتداولة، مصدر أمريكي لا قوة إلا قوته، هي قوة الله. لحظة حجر الله، أمان راع ومبلغ، خلونا نمذك، خلونا نبصر الأخبار. ما عندهم حجة، بعض المستمعين لما يقول أين الأخبار، أين الأخبار، ما بين عيش نفسه وحبه. في الأخبار المتداولة، مروحية أطلقت رمز الطوارئ 7700 قرب جدة بالسعودية. الارتفاع المعروض للمروحية الأمريكية التي أطلقت نداء طوارئ 7700 هو 0 متر. سمعتوا؟ طائرة أمريكية بشرطة 8 تتجه إلى منطقة إطلاق الطوارئ من المروحية الأمريكية. سمعتوا؟ في الأخبار المتداولة، مصدر أمريكي، إسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية بصاروخ أرض جو. جو بحين ولا شراك؟ في الأخبار المتداولة، الله لا شهدني.

في الأخبار المتداولة. والله لن تذهب دماء هذا الشعب هدرا بسرته الطفلة تمت تختبر واستشهدت. دماء الأطفال والنساء بات تذهب هدر في الأخبار المتداولة. عاجل عاجل انفجارات عنيفة تهز الرياض مجددا. يا الله سدد يا الله سدد. جربي في قواتنا المسلحة بيعلم والعدو السعودي الصدق ما مش أحلى منه. دعوا للمؤمنين دعوا للمجاهدين دعوا للمؤمنين دعوا للمجاهدين لا تنسوهم. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. في الأخبار المتداولة انفجارات عنيفة تهز الرياض مجددا. لا ترقدوا ما بجلد.

ما سموها قالوا فجر اليمن هما هم قالوا فجر اليمن المرتزقة والعليمي والسعودي وناطق العدو السعودي تركي المالكي قالوا فجر اليمن فضل من الله ورجال ربي في قوتنا المسلحة بفجر والسعودية ما فجر مثل فجر

إذن في الأخبار المتداولة مجددا، انفجارات عنيفة تهز الرياض. يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، ثارنا ما يبات، ثارنا ما يبات، استضعفنا، تكبر على الله هذا العدو السعودي وينزع الملك ممن يشاء.

يا شعبنا اليمني العظيم، يا شعبنا اليمني المؤمن، يا شعبنا اليمني الواثق بالله عز وجل. أبشركم، خلوني أعضص وبعدها أبشركم. وانت عنا التجارة فوق شوينا الشار الأخضر ملن دخان تتيل المذيعة المناوبة العطاس دخان وحرائق بفضل من الله. في الأخبار المتداولة الآن خروج مطار الرياض عن العمل وتوقف أغلب الرحلات عن الهبوط والإقلاع. فارنا ما يبه

جار ربي في قواتنا المسلحة بعلم العدو السعودي ومن إليه في هذه الأثناء بر بحر جو بيعلموهم الصدق. ما يجوز الكذب ولا تقول لي حرب نفسية وما حرب نفسية ما لقى أنت.

أن يكذب الدباب الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي هذا شيء معروف، لكن لماذا راهنت القنوات على مصداقيتها كاملة واستمرت في ترديد الكذبة لأكثر من 10 ساعات؟ بالذات قناة المنافقين والمنافقات، قناة الجزيرة، واتصلوا في نشراتهم بمراسليهم وأكدوا خبر السيطرة على المخا. شل يا بيشل، وأجروا لقاءات مع محللين عسكريين وساسة، وجميعهم كان يؤكد الخبر. كم اشتغلت قناة الجزيرة وجسدت اليهودة على أصولها عمال. سأقول لكم بسرعة لماذا. الحقيقة أن الأمريكي لا يعمل إلا بخطة وسكريبت، سكريبت مكتوب يوزع على التنفيذيين العسكريين الطياريين المرتزقة بقول لكم، والجميع يعمل وفق السيناريو المرسوم المزمن بالساعة والدقيقة بقول لكم، ويتم إرسال نسخة منها لوسائل الإعلام وعلى المسؤولين عن ناشطيهم بمواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا تلقى فجأة أن الجميع يتحدث عن الخبر عبر ذبابهم الإلكتروني، وحين تذهب لتتأكد من القنوات تجدهم ينشرون نفس الخبر. عيال الكل قصتهم عيدوم هنا. وعند تحركك للبحث عن المصداقية تذهب للمواقع المعروفة فتجد نفس الموضوع، فيتأكد لدى الجميع صحة الخبر بقول لكم. لكن هناك سابقة تم فيها عمل كل هذه الخطوات، وتم تأجيل العملية ميدانيا، واستمر النشر لأكثر من 4 ساعات بعموم القنوات، وكانوا ينشروا الأخبار العاجلة بنفس الوقت، والمذيعين والمذيعات يتصلوا بمراسليهم فيؤكدون الخبر رغم أن العملية ألغيت. كان ذلك حين هددت إسرائيل بقصف ميناء الصليف بعد عملية عسكرية يمنية نوعية

كالإرهاص وقصتهم لياتم رجال وما ليات مثل ليات نشروا في وقت متزامن مع بعض أن الطائرات انطلقت من تل أبيب، ونشروا أيضا خبر أنها باتت تحلق فوق البحر الأحمر. قناة سكاي نيوز الإماراتية كانت الأكثر حماسا للموضوع. الصه يا نوا العمل بأخلاص مع اليهود وهم يهود، واتصلت بمراسلهم في الأراضي المحتلة وقام بتأكيد خبر تحرك الطائرات وسيكون وصولها لتنفيذ مهمتها بعد نحو ساعتين من السقيم. كما تم نشر لقطات ليلية لانطلاق طائرات العدو من أحد المطارات لزيادة تأكيد الموضوع، وظلت القنوات تنشرها مصاحبة لحديث المحللين والمحللات. القنوات بقت تحلل حول أسباب وأهداف العملية للساعتين التي أعلن أن الطائرات ستستغرقها للوصول لتنفيذ العملية، وهم شغالين ولا وقفوا. وفي وقت متقارب بدأت القنوات تتحدث عن وصولها وقصف ميناء الصليب. وبينما أنا كنت أتنقل بين قنوات الجزيرة والعربي والحدث والميادين وسكاي نيوز والقنوات اليمنية، اتصلت قناة العربية بمراسلها في عدن. مشعت لقطته من بين العمي ساعة الزرقيف، ما عاد اذكر شو اسمه، وأكد الموضوع وأن القصف قد سمع دويه لعدن. أوه، وأنه اتصل للتأكد من مصادر في المنطقة أكدوا سماع صوت الانفجار وأنه شوهدت الحرائق والأدخنة المتصاعدة من الميناء نتيجة القصف. بسروا الحبكة. الجزيرة قناة الجزيرة المنافقة استمرت في نشر الخبر وكتبت عواجل مثل باقي القنوات. ليش معي على رأسها ريشة أتقول لك؟ لكن فجأة توقفت كأنه لم يصلها تأكيد حقيقي. هكذا أسعى الباصل توقفت. العربي بعد نحو نصف ساعة صمتت، واستمرت سكاي نيوز الإماراتية تنشر وتتصل بالمحللين وهم يؤكدون ولا تخلق لك أنوار وفوق الطائرات اللي قصفت. قناة الميادين كانت كمن تشاهد ما تنشره تلك القنوات، لكن اتصالها بمصادرها نفى حدوث ذلك. لكن لفرض ثقة باقي القنوات ظلت تتابع الموضوع وتعود إليه دون وجود تأكيد. ثم بدأت مذيعة سكاي نيوز تتساءل فجأة حول صحة الموضوع، وكأن الكنترول صيح لها في السماعة أن هناك شيء غير طبيعي. سمعتوا؟ وعادت القناة للاتصال بمراسلهم في تل أبيب الذي كان قد أكد في بداية التغطية حق ساعتين انطلاق الطائرات. لكنه هذه المرة وبصوت متحشرج بدنحنح وتلعثم ساعة الريقة، ذكر للمذيعة أنه صدر بيان عن الجيش الإسرائيلي بإلغاء العملية. كان الملاحظ أن جميع القنوات تنشر الأخبار في وقت متزامن، وقت واحد أو متقابل.

جنب جنب. الانطلاق، القصف، عدد الانفجارات، شهود عيان للحرائق والأدخنة، مراسليهم وحتى المحللين والمحللات، حتى تصريحات منسوبة لجيش العدو الإسرائيلي كانت معاهم والكل ومن جميع القنوات. واضح أنه سيناريو معد بدقة، ولا مشكلة تتقدم 5 دقائق تتأخر 5 دقائق طالما سيحدث الأمر. هذه المرة شبيهة بتلك، ما روجوا له واشتغلوا عليه من أكاذيب ونفسه. الكل يؤكد، لكن من الواضح أنه حدث خلل وتم تأجيل العملية، ومثل ما كانت سكاي نيوز الأكثر إصرارا لأطول فترة في خبر قصف ميناء الصليف، كانت قناة الجزيرة المنافقة هي الأكثر حرصا على تأكيد الخبر بصيغ مختلفة، واستندت لتقارير مراسليها ومحلليها المنتمين لجماعة الإخوان لأنهم يكذبوا كذب معسبل. إخواني مزغان مع الراس، كذاب أشر. جهة واحدة كما يبدو بدأت التنفيذ وضربت بعد أن كانت قد بدأت، وهم المرتزقة الجنوبيين، والجميع ساروا على نفس السيناريو المرسوم بما في ذلك وسائل الإعلام والناشطين، لدرجة أثارت الاستغراب رغم كل التأكيدات التي نفت حدوث أي سيطرة على المخا. قوات المسلحة، مصدر عسكري ينفي ما يروجه المرتزقة والخونة وقنوات العدو وإعلام العدو، وأنها تروج للوهم والأكاذيب. وهذا علمي ولا جاكم شر. عبد الرحمن العابد. لا يكون جرزونا هيا ماو 12 سنة قد احنا بعد البرف سنة

0: الحجج.
1: ولو نتأمل كم قد كذبوا على مدى 12 سنة وفي الأخير يجي يرهزك، يجي يغطي على إنجازاتك وانتصاراتك. قالوا العليمي طلع يعلن بدء المعركة، ظهر لكم السعودية سمت فجر اليمن فجر ال هذاك ما بسمع مقبرة الغوزة مسلسل حق زمان فجر الحرية مسلسل الفجر.
2: أومي يا قاسم،
1: أو نسيته
2: يا قاسم يا قاسم.

كذبوا كم قد زيفوا كم قد أصقدوا كم قد قتلوا كم أعلنوا عن استهداف القيادات. قال لك إنزال جوي في صنعاء وبعد وذا الحين وهذا وذا الحين نقول لهم وذا الحين ما بلا نجلس نذكركم أصلا إحنا ننسى بسرعة. يد العدو السعودي ملطخة بالدماء، معنا إنجازات ومعنا تضحيات ودماء وشهداء، استهداف للنساء والأطفال. ما مع العدو بعد ما يسوي لا يكذب. والمشكلة إنه البعض يرهص بسرعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يشتتك يلفت انتباهك لحاجة. بنقول لكم العليم يعلن عن بدء المعركة يوم ثاني والمجاهدين في بيته في عقر داره في مسقط رأسه. أين تصير بصليطك؟

استذكر المشاهد الذي نشرها أعلامنا الحربي لطائرات شواط. قناص قناص بس متحرك وعلى أهداف متحركة، لا داخل لا بينهم لا عندهم. صارت مشاهد الإعلام الحربي مع وإحنا نهوم ونسوم كضواقع. سقطت سقطت. المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع بيعلن عن إسقاط طائرة مسيرة للعدو صينية. المخا يا أخي قالوا قدوم في حيس، قدوم في الخوخة، قدوم مع باقي الله يقولوا قدوم في صنعاء. نجلس نذكركم. الله المستعان.

بيعلنوا انه خلاص قد سيطروا على كل حاجة، قد سيطروا على المخاوف، سيطروا على باب المندب، وسيطروا على ذباب، هذه كلمات العدو. ولا معهم صورة، ولا معهم صورة. ورجال ربي في الاعلام الحربي بيتولوا لكم الصور موثقة. البعض يخجن يقعي او ما يدخل الدبي. بتبحث عن الصورة الميدانية الموثقة من داخل المدينة. ظهر وكيل محافظة تعز فؤاد هايل سنان من المخاء وبيقول لا صحة لما تروج له تحشيدات العدو السعودي، رد مباشر على الروايات التي تحدثت عن سقوط المدينة من قبل قنوات المال السعودي والقطري. إن أنتوا بصرتوا وسمعتوا ولا ماشي؟ وكيل محافظة تعز فؤاد هايل سنان من المخاء مساء. وكان قبل هذا الظهور في المساء مصدر عسكري لوكالة سبأ أكد أن ما تروجه القنوات التابعة للعدو السعودي من أخبار ميدانية بشأن التطورات في الساحل الغربي وتعز كاذب ولا أساس له من الصحة، معتبرا أن هذه الروايات تأتي ضمن حملة إعلامية موازية للتحشيد العسكري ولا تعكس حقيقة ما يجري على الأرض.

أظهر التحقق من مواقع المشاهد التي نشرتها القنوات التابعة للعدو السعودي مضمنة بها انتصاراتها الوهمية أنها ما تزال بالقرب من مسجد عيسى في ساحل محافظة لحج.

وهو ما يفند رواية وصولها إلى المنطقتين. تزامنت هذه الرواية مع حملة إعلامية وسياسية واسعة عند داري من ضلع يغرد حميد الأحمر كلنا من خيرات.

حملة إعلامية وسياسية واسعه وتحشيد عسكري كبير في محاولة لفرض صورة ميدانية مختلفة والتأثير على الرأي العام بالتوازي مع المعارك الجارية والانتصارات التي كان يسطرها رجال الله في قواتنا المسلحة. وتكتسب الحملة الإعلامية زخما إضافيا مع إعلان القوات التابعة للعدو السعودي إطلاق عملية عسكرية تحت اسم فجر اليمن. ريح اليمن ثانية، والتي روج لها باعتبارها عملية واسعة لاستعادة المناطق التي تقدمت إليها قوات صنعاء. قد كانوا فيها وهربوا من فوق المدرعات، ولا ما زد غلقوا باب للمدرعات، نبعوا للبحر، رجموا بأنفسهم إلى البحر. البعض منهم مات في الصحراء عطش.

وهذا كله من خلال هذه الحملة وترويج مكثف، محاولة لتغطية فشل القوات التابعة للعدو السعودي، تحشيدات العدو السعودي، ورجال ربي بيندفوهم بيستهدفوهم، سردوا مشاهد الصواريخ وهي بتنعثهم ناعث، وبثها الإعلام الحربي. قال لك فجر اليمن، فجر اليمن يا درر يا روح من يهوى، هو هذا هو كذا. قال أبو بكر ولا تخلي

0: جرت لي في بيت العليمي وقضى غيار الخونة والمرتزقة الذي أعلن عن بدء العملية وبتشنهج ومنين من بنادق الرياض ورجال ربي في مسقط رأسه في بيته والصرخة من الجباء من الجباء وشغلوا البومبة.
1: صباح جميل إلى أبعد حد راح الكابوس مننا الأمانة شعرنا بالأمن والأمان كذا الأمانة وهذا الناس هذا مع الوطن ما نشي إحنا مع السعودية مع إسرائيل مع أمريكا هذا الهدف حقنا هذا الأخوان اللي منين فوق على رؤوسنا
0: أبناء تعز
1: الناس هذون بيحمون الناس كامل بيحمون
0: اليمن وهم بيرحبوا ويسهلوا برجال قواتنا المسلحة بالمؤمنين المجاهدين الذي بيأمنوهم
1: شعبني واحد
2: هل كان في شحن ضد
0: ها مراسل قناة المسيرة
3: النبيك يعملوا بهم النبيك يفعلوا بهم وإيران مع الحرس الدوري وإنه حبوش معهم صوماش يدخلوا البيوت يذبحوكم لا في لا حبوش ولا حاجة صار الله ولا عملوا أحسن ناس وصلوا
4: الحمد لله
3: قسماً بالله ولا أذي حد
5: أقيتم فوق الرأس والعين أنتم إخواننا على الرأس والعين والقلب ونحن يمنيين ولا نريد العدوان السعودي والإماراتي والأجنبي أن تتدخل في اليمن إطلاقاً نحن شعب يمنيا واحد من الجنوب إلى الشمال من صعدة إلى عدن إلى أقصى البلاد يمن لا بيننا بين سد عادي أهم شيء العدوان الأجنبي
6: تمام مستقر تمام جدا راحوا البلاطقة راحوا يعني جميع التشكيلات الميليشيات العسكرية الآن الحمد لله الوضع تمام جدا
7: الأوضاع مستتبة والأمور صابر وبخير وعافية خارجنا من الدواعش
8: الحمد لله
7: اتخارجنا من الدواعش
0: خارجون من الدواعش
7: للحين الحمد لله رب العالمين بفضل المسيرة القرآنية بفضل السيد الدنيا أمان وإيمان
9: أنتم رجال الحق ورجال الثبات ضد اليهود والنصارى وضد العدو السعودي الضارب القاتل الذي ظلم بلادنا وأشبك الشعب اليمني فيما بينهم البين للقتال
10: الحمد لله نعيش بالأمن والأمان
0: أبناء تعز
10: نعمة الإيمان والأمان والحمد لله
0: يلحبوا بالمؤمنين
10: قدير الشكر بارك الله فيكم
0: بقواتنا المسلحة
10: بالمجاهدين ونحن يمنيين
0: بحمد الله وشكر
10: ونفس الأسعار وكل حاجة
0: كل شيء عايز
10: نصحة جديدة نصحة جديدة ولا كذا ولا كذا الحمد لله
0: عاجل عاجل عاجل عاجل بنقول عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل الآن مدار الرياض مقفر وخاضي يا قوة الله في الخبر العاجل مواقع تتبع حركة الطيران اضطراب في حركة الطيران فوق الرياض منذ أكثر من ساعة وطائرات عالقة في الأجواء بدأت بتحويل وجهاتها للهبوط في مطارات أخرى مع ورور مطار الرياض يقفر قفاري ولا بقالة قصدي احنا بمنين تشتري لك شقارة هذا الساعة في مطار الرياض ولا خاضي يا ربي لك الحين خروج مطار الرياض عن العمل وتوقف أغلب الرحلات عن الهبوط والإقلاع لا خارجي ولا داخلي

0: في آخر الأخبار.
1: الله يسمعنا يا أخي.
0: وكالة فارس استهداف 13 ناقلة نفط خلال الأسبوع الماضي أثناء مرورها في المسار الجنوبي لمضيق هرمز. هذه بدهدهم الأمريكي يقول لهم يخطوا من أنا بيدكوا والد والديهم. الإيراني بيقول لك مخطوه من أنا اخطوه من أنا حمار ابن حمار الذي يصدق الأمريكي. للأخبار المتداولة مصادر إعلامية احتمالية سقوط المروحية الأمريكية في البحر الأحمر. تونة تونة. في آخر الأخبار حالي لو مرجع من ذي عومة يجي ما يضحكك يضحكك أنت تحتر من نفسك نتحدث كذا في المسلسلات ولا تخلي الحين انت مذيع ولا ممثل؟ أنا داري ما أحب تظهر ليش. في آخر الأخبار رويترز أيوة أخبر عزل العزل ولله جنود السماوات والأرض. ولاية نيويورك ولاية نيويورك كيف كانوا أيام الزعيم مكنونة أنهم قضوا على شر الأطفاء أنهم قضوا على الكوليرا أنهم قضوا على حسسونا أن احنا كنا نعيش أيام الزعيم في بريطانيا ما احناش في اليمن بنا الكلب من قصدك يا اخي الذي كانوا يكذبوا علينا ايام الزعيم ابن الكلب من قصدك يا اخي الذي كانوا يكذبوا علينا ايام الزعيم ابن الكلب. رويترز ولاية نيويورك تعلن حالة الطوارئ على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة ولله جنود السماوات والأرض. هو الله هدي سدى والله ما لك أنت.

0: في آخر الأخبار.
1: إن بدحت فو من انتشار الحصبة في نيويورك، هم قالوا ما بيش عندهم شيء، ما بلا عندنا إحنا الجذم والجدري والبهاك، وش هلا الأطفال، وش هلا المسؤولية، وش هلا الضمير، ما هم على أساس إنهم عيال جنة، وهم كلهم عيال إبستين. خلونا نفكر نهاجر من بلادنا، نصير عندهم نعيش، نعيش وندور لنا زغضي ونجلس في هذا السجن العالم على أساس أن اليمن سجن كبير. هو عفاش الذي خلى اليمن بلد مفقر، هو حكى هالخبز وعجينة صاروا يطلبوا، صاروا يطلبوهم أكل والعباد والبلاد. ما هو يخليك تفكر تهاجر من بلادك وتفلت أبوك وأمك وأسرتك وكذا وتصير تتشعبض لك هناك؟ عز القبيلي بلاده ولو تجرع وباها. لا الحين لو أقول لحفظ الله زميل المخرج المناوب الليلة أقول له يا حفظ هيا نهاجر أمريكا، أقول أنا مجنون أسير نيويورك، أقول له ليش ما به، بيقول لك انتشرت الحصبة عندهم. الله يزيد ويبارك.
2: مرخص بما نعلم
0: عقل زينة
2: يا من أكسم بربي بني.

0: في آخر الأخبار، وكالة فرانس بريس عن شهود قرب مطار الرياض. صح، ما تقول في بني حوات نا جنبهم، سمعنا دوي انفجارات قوية. فرانس بريس أول حاجة قالت دوي انفجار، بعدها قالت دوي انفجارين، بعدها ما زد بيسمعوا أصوات بتصايحوا في مطار الرياض، بيتقالعوا. نزل اللي عمرك ناس قريبين قالوا ما لك، سمعنا دوي انفجارات قوية، احنا والجنان حكاك، بيقولوا وكالة فرانس بريس الفرنسية. نحاكوهم هم دريو، ولو وكالة الفرنسية ما لك عند.
1: ثم لحظة طويلات المدى صابت العاصفة في كبدها، سلموا لي على حلف الردى، لو معه جهد كان صدها. قاد حرب البراكين ابتدى، يا ابن سلمان من تهجدها، أنت والمملكة كبش الفدا، رخها سن ولا شدها، لعبة الموت ما ترحم حدا، جزرها يختلف عن مدها، عبت يا السامري عيب اسودا، والإمارات خانت عهدها، قرك المال يا مال الودا، واستغليت مكة وحدها، قبلة النور محراب الهدى، من تبوها ولن تهجدها، أنت من صد عنها واعتدى، واحرم الأرض زاكي ندها، يا خبر شين مالك مبتدى، مالك إلا رهيفة حدها، شل بالصوت ولا بالصدى، سمع المملكة ذي ودها، دم الأطفال لن يذهب سدى، قبل ظهران ولا بعدها، اليمن نجمه القاهر بدأ، والمقادير حصحص وعدها، طير بابي الحاديها حدا، عشها الفيل ولا غدها، لا تفاخر بقوات العدى، قوة الله فينا مدها، كل عوجة رجعها قدا، وانتمادت قطعنا يدها. الشاعر صالح الأحمدي
0: سلام الله عليه، من قبل ومن

في آخر الأخبار، مواقع تتبع حركة الطيران، اضطراب في حركة الطيران فوق الرياض، عاصمة ابن إبستين محمد بن سلمان الإبستيني، اضطراب في حركة الطيران فوق الرياض منذ أكثر من ساعة، وطائرات عالقة في الأجواء بدأت بتحويل وجهاتها للهبوط في مطارات أخرى مع وروار. ممنوع يعني ممنوع.

الطائرات في أجواء مملكة الإبستينيين لهذا النظام الإبستيني. ما عبش معاكم إلا أن أنتم تدخلوا الإسلام، معاكم مكة والمدينة، يقع عمره واحد يدخل الإسلام ما بجحلها منه. ما تصير تفعل في الرياض، ترقص، تسكر، تجنن، مكة والمدينة، يلا ما عاد معاكم اللهم، ما عاد معاكم اللهم.

في آخر الأخبار يا سادة يا كرام. وسائل أعلام سورية: سماع صوت انفجار في محيط المنطقة الصناعية بحلب، يجري التحقق من طبيعته. انفجار في حلب بيتحققوا من طبيعة مجغور سالي من هذا. كيف يقع؟ تحققوا من طبيعته؟ يثابر ولا مش يثابره؟

وضحوش كيف طبيعة الانفجار، مو مشغول ولا سالي ولا ضابح ولا ما تنتظر من حكومة تواعش. في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي فجرت روبرتا مفخخا في حي الشجاعية شرق غزة. مصادر فلسطينية: جيش العدو الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية خلال اقتحام مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة. مصادر إعلامية: استمرار تعليق الرحلات الجوية في الرياض بالسعودية. مدار صنعاء مغلق، ويتغلق مدار الرياض الأزهر، فاضل من الله. استمرار تعليق الرحلات الجوية في الرياض بالسعودية ومعلق بحبل الحب ومولاه. في آخر الأخبار، قوات العدو الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها المستمر لبلدة عبد جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة. من روسيا، معاكم خبر من روسيا والكل كان ما قصدك بندوم العالم دوي، ما نغلق مدار الرياض ونجلس هكذان فراج نراعينه ما افتدع، ما افتدعش مالك انها انتي لكم اخبار كل عالم. روسيا، الخبر من روسيا، عمدة موسكو: الدفاع الجوي اسقط 13 طائر مسير معادي كانت تتجه نحو العاصمة الرياض. لا لا بيقول لك موسكو ونازل حصيصة الرياض يجي ما يضحكنا ولا انا. في آخر الأخبار، مواقع تتبع حركة الطيران لا بيسمعوا بمدار الرياض، هذا قدوسوا معه قدوسوا معه، تعلموا الصوت، احنا بنعلمهم الصوت بس. مواقع تتبع حركة الطيران: اضطراب في حركة الطيران فوق الرياض منذ أكثر من ساعة، وطائرات عالقة في الأجواء بدأت بتحويل وجهاتها للهبوط في مطارات أخرى. كنت عندها هبوط يجي ما يضحكني. مواقع ملاحة جوية: العالم في طرفك. هم يقولوا، بعض الوسائل الإعلام يقولوا ما العالم بين يديك، لا لا احنا نقول لك الوحيدين في إذاعة سام وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وإذاعة سام FM إذاعة الحكمة اليمانية وصوت اليمن الكبير إذاعة صنعاء، احنا الوحيدين، احنا الوحيدين، العالم في طرفك.

0: عاجل مواقع ملاحة جوية، عاجل بالأخبار المتداولة، مواقع ملاحة جوية، تحويل وجهات عدد من الرحلات لمطارات خارج الرياض بعد توقف الطيران في مطار الملك خالد. مطار الملك خالد، وانا من اول نفسي ادري ما بفرق مطار الرياض هذا عينومه، مطار الملك خالد. قد سمعت الاسم هذا؟ سمعت من العميد يحيى سريع في بيان قواتنا المسلحة الساعة 11:10. انا غلطان.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. عاجل عاجل، ما عرقدوش ما عرقدوش. منهم أخي في السعودية.

وأقول لهم بحاجة، إذا رقدوا في سعودية العالم ما ألقوش. ليه ما؟ يا أخي بيعجوا من السعودية. ممنوع يعني ممنوع، مغلق يعني مغلق. أبسط هم هو يكذب علي، ما لك أنت، احنا ما نكذبش، احنا ما بلا صدق، عمل نظيف عاجل، مواقع متخصصة في الملاحة الجوية تظهر استمرار اضطراب حركة الطيران، مش الا في الرياض بل في اكثر من مطار بالسعودية. يا قوة الله، الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. حاضر جوي.

انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ اذا انتوا عارفين خلاص، ماش انتوا عارفين اعرفكم. تقدمات وانتصارات العدو السعودي وحكها البشمرجة من المرتزقة وتحشيداته مثل مزبادي ساعات وينتهي. الثالثة ودقيقة سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.